ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

قضينا العمر والفضل والفراح، وضاع العمر هجران وغياب. يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما.

كبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في الاوتوروت. موزايك اف ام الأولى في تونس.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور كل مستمعينا، مرحبا بكم. صبحية جديدة، صبحية الجمعة 3 جويليا المقابل 18 محرم 1448. كالعادة هذه أحلى صباح معكم أنتو حتى الأحداش على امتداد 5 ساعات على موزايك فام. ونسوكم إن شاء الله يا ربي ينفيدوكم بالمعلومة الباهية، نربحوكم زادة كيف كيف عنا الفلوس للربح. هاي يا ميلا، صبحية زينة وبصوت فيروز، انصبح عليكم.

6:12 دقيقة صباح الخيرات مستمعينا، قمتوا تفرجوا بالأربعة متاع الصباح ولا لا على بارتي تزاير وسويسرا؟ البارتي اللي وفات للأسف بخسارة تزاير 0-2، سويسرا كيكا تتعدى للويتيام. أكيد أكثر التفاصيل بيان سور بعد في 10 مينوت كرونو على موزايك في معاه قسم الرياضة. نهاركم زين، ملا نسمة البارحة أو نسمة عمل كيفو لأنه معجة هكا ولا لا عجيج البارح كان فما فون دو سابل. دونك اليوم هل ديما سؤال، هل باش يكون الطقس نقول أنا مروح فما أمطار وتبارك الله أمطار خير، شفتوا في قفصة ولا لا في عديد الولايات، هل الطقس بيتعاود ولا لا مشي نحو السخانة اليوم ولا لا؟ كل التفاصيل تلقاها معنا بعد شوية. نهاركم زين، هذه أحلى

0: مروان خوري خذني معك على موزيك اف ام 26 دقيقة. صباح الخيرات كل مستمعينا. ميتيو. طقس اليوم يظلي أول حاجة لازم نقول عليها أنه هي طقس منسم اليوم. وريته البارح ما نحكيش على نسمة أكثر منه, نحكي على عجاج البارح. عجت الدنيا هكا ولا ليه؟ وتبارك الله فما أمطار وبكميات زادة باهية محترمة شفناها في عديد الولايات. هل السؤال اليوم باش يتواصل الطقس هكا ولا ماشي نحو أنه باش يرتفع درجة الحرارة؟ خلنا نبداو النهار بصبحيته. مثلا اليوم الصبح باش نحسوها مسحبة وفما نسمة نقولنا الباردة شوية ومتوقع أنه تصب أمطار كيما البارح أقل أكثر. تنخفض التفاصيل من المعهد الوطني رصد الجوي بعد شوية, لكن خلنا نقول لكم أنه مثلا درجات الحرارة اليوم الصباح تم تسجيلها وكانت أقلها في الكيف في حدود 27 درجة. بعدها نلقاو بنزرت سلينا كسرين في حدود 28 درجة, أكثر منهم بدرجة نلقاو صفاقس 29. توا حاليا في بيجا مستير مهدية 30 درجة, 31 في تونس نابل جندوبة قفصة سيدي بوزيد جابس وتطاوين 32 درجة. اليوم الصباح تم تسجيلها في سوسة 33 في القروين في مدنين 34 درجة. 6 متاع الصباح في قبلي, قبلي اللي باش توصل اليوم للحدود 39. ديما كي نحكي 39 نحكيو على الظل, معناه باش نزيدو 3-4 درجات باش نفهموا الغوسونتيم تاع السخانه كيفاش. واعلى درجات حراره اليوم تسجيلها الصباح هي توزر 35 درجه توا, وتنجم توصل حتى ل 40-41 درجه. فما ريح, فما سحاب, فما امطار. ناخذوا اكثر التفاصيل, نقول لنا يطلع شويه النهار وتلقاو تفاصيل في مداخله خاصه من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو أحلى صباح, أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: As many as I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried,

0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: كل يوم معاكم حتى ال 11، الصباح الخير والنور كل مستمعين موزي كافي من 6:39 دقيقة. نعرف برشا محافظين الأوقات وحافظين كل غبريك وقتاش تتعدى، ويقول لك لازم نبدأ صبحيتي. نحب نسمع حظي شوم خبيلي تتسويت مع فاطمة.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الخيرات فاطمة، صافا؟
3: صباح النور، أهلا وسهلا. شافا الحمد لله، شيخة عاملة جو،
1: فما الفلوس وفما
3: الفلوس، فما البداية الجديدة، فما التفاؤل، فما الثقة، فما برشا حاجات،
1: فما
3: كيما كل يوم
1: حد في الجدي باش يلقى شكون صديق وقت الضيق.
3: كي يصبر
1: رفيق انت جدي؟ مال انت شلون؟
3: هو جدي،
1: جدي دونك فما رفيق. ركزي على رفيق وقت الطريق.
3: باهي باهي معك جهين. اول اخبارنا للحمل كيما العاده راهو عنده بدايه جديده، عندك شجاعه باش تحقق اللي تتمناه، والثور فما فرصه باش ترتاح وتخلي زيدك الخير اللي في قلبك هاو كيبين للناس الكل. الجوزاء راهو كلامك وافكارك عندهم تاثير ممتاز، خلي زيده الابتسامه تسبقك، وتاكد زيده انه نهارك يكون مليان فرص حلوه، وزيده باش يكون عنده الفلوس. السرطان راهو قلبك الكبير هو أحلى حاجة فيك اليوم، خلي عندك أمل، كيف كيف زيدا كل خير تعمل فيه إن شاء الله يا ربي، زيدا بشارجع لك أضعف. الأسد راهو حضورك ينور وين ما تكون، فما إنجازات عنده زيدا الفرحة. العذراء راهو تعبك ما يضيعش، راهو كل خطوة تعملها تقربك من أحلامك، واليوم راك باش تحقق كانت تفائل وباش تحقق زيدا برشا فلوس، على خاطر هو شنو يقولوا جي، يعني يقول لك جويليا راهو للسفر وللفلوس،
1: للسفر والفلوس.
3: هذا شنو يقولوا لجويليا؟
1: ما نقولكش، ما غادي مستمعينا اش قالوا لك. بدات لهم جويليا بالسفر اسمع السفر والفلوس.
3: لكل ثقه نقول فيها
1: السفر والفلوس وصل للاحساس راهو سي بون.
3: حتى الميزان هو اللي لازمو يختار الفرحه، وخلي زاد قلبك خفيف وعقلك مرتاح. العقرب راهو مهما كانت التحديات انت راك قادر تتجاوزها وتخرج زاد اقوى واحسن. والقوس راهو التفاؤل نتاعك هو سر تميزك، اليوم فما مغامره جديده، اليوم عنده سفر، عنده زاد فكره جديده والا خبر يفرح قلبك. الجدي راهو بالاراده وبرشا صبر ممكن يلقى شريك حياته. ايش قولك في هذه؟
1: هو ما غادي يعمل رفيق، فما امكانيات انه تلقى شريك حياتك، دونك خليها 90% و10% غدوه مثلا.
3: حتى الدلو خلي افكارك تطير وحط
1: رفيق ماذا بيه روحو يخليني راه
3: حسيته
1: مازال صبحي يا رفيق، مازلنا مستحملني حتى ال 11.
3: والدلو خلي افكارك تطير وحط في بالك انه الاختلاف نتاعك هو اجمل نقطه قوه فيك، ونكملوا نحن مع الحوت كل نهار راهو فرصه جديده باش تبداو حاجه جديده، تزرعوا الخير وتقروا زاده خطوه لاحلامكم، راهو النهار باش يكون مزين وعنده زاده الحظوظ المزينه.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: بيسر لازم تبدأ صباحك معنا في أحلى صباح، الربحوك تسمع معنا كان الأخبار الزينة، الأكتواليتي، الجود فايبس، إن شاء الله تخلت لكم وين ما قاعد صوت موزيك هكا يلعلع. نقولنا سغلونات زادة كيف كيف على فريكونس متاعنا، تتواصلوا معنا على الواتساب زادة على 23 513. بعد شوية خربش تربح، وعلى اليوتيوب زادة كيف كيف محلي هالغنية قوي قوي راديو كزب.

0: حاضرين؟ آه يا حاضرين، تليفونات في ديكم تسويت. خربش تربح،
1: خربش تربح، خربش تربح.
0: لا ما غير ما توصيوني، حافظة درسي باش نمل عليكم واحدة واحدة. تليفونات في ديكم، الكارتة اللي باش تشارجيوها. نبدأ نمل واي. 5 7 4 8 0 3 2 0 9 7 0 6 3 4. مبروك للي خلط.
1: خربش تربح، خربش تربح. ابدا سباحك بأحلى سباح،
2: أحلى سباح،
0: أحلى سباح. إن شاء الله يا ربي بالفم والملالي كل مستمعينا. 56 دقيقة إن شاء الله تكونوا فيقين في فورما، وعملوا علينا باش نزيدوا نعطيكم كل فورما وكل الشحنة وكل الطاقة الإيجابية. هذا كل ما تنجموا تلقاوه كان معانا على موزيك فم.

0: ساعتنا الثانية ديجا، الساعة الأولى تعديت 6:59 دقيقة. خليكم مع غفران في الأخبار وراجعين لونديفو متاعنا يكمل للحداش. إيه بأحلى صباح،
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح تابع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام، www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس. راديو موزايك فام تونس، الاخبار.
2: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. صدور نتائج النوفيام أمس عبر الإرساليات القصيرة، وذلك قبل الموعد الرسمي للإعلان عنها بالمؤسسات التربوية يوم الاثنين 6 جويلية. وبلغت نسبة النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي العام 63.96%، مع توجيه 6,063 تلميذا إلى المعاهد النموذجية، فيما تحصلت تسنيم الشريف المرسمة بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنار بجابس الجنوبية على أعلى معدل بلغ 19.21. أما في التعليم الأساسي التقني فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، وتحصلت آلاء منصوري المرسمة بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس على أعلى معدل ب 14.52. أولويات السياسة العمومية لقطاع الفوسفات للفترة 2026-2030 وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة مشتركة للجان مجلس نواب الشعب، تتمثل في الترفيع التدريجي في طاقة الاستخراج والإنتاج، بما يمكن من الرفع من إنتاج مادة الفوسفات إلى ما يقارب 11.4 مليون طن في السنة مع موفى 2030، إضافة إلى العودة تدريجيا لنشاط تصدير الفوسفات المجفف خلال أو خاصة مع ارتفاع أسعار الفوسفات العالمية ليبلغ 600 ألف طن في أفق 2030. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ومن المقرر أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف الشهر الحالي اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب. وكان المجلس الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نبه في جلسة عمل يوم 3 جوان 2026 مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي مقر منصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي، تصدر ضمانا جديدا بقيمة حوالي 13 مليون يورو ولمدة 20 سنة لدعم تمويل مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بولاية سيدي بوزيد. عالميا، طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تنفجر بمنزل في بلدة ياطر جنوب لبنان. من جانب آخر، إصابة 3 جنود إسرائيليين خلال اشتباك مسلح مع المقاومة في بلدة بنت جبيل في الجنوب اللبناني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع الجهان وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: موزايك الأولى في تونس، أحلى صباح. أحلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: هذه هي المشاعر اللي تغني عليها شيرين 37 دقيقة على موزايك اف ام.
1: لازم تعرف في أحلى صباح.
0: لازم تعرف أنه ابتداء من اليوم الجمعة 3 جويليا وحتى 5 جويليا كانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه انطلاق من اليوم الناجحين في البكالوريا 2026 دوك يبدأ وينجموا يختاروا اللي يحبوهم كشعب. نذكر أنه في البلاغ متاحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بالنسبة لدورة المتفوقين المفتوحة للي يخذوا الباك شهادة الباك 2026 في الدورة الرئيسية أكيد دوك ينجموا يتحصلوا واللي تحصلوا ديجا على معدل نهائي موين متاحهم تكون 16 وأكثر من 20 بالنسبة لشعب الرياضيات العلوم التجريبية العلوم التقنية العلوم الإعلامية الاقتصاد والتصرف وعلى معدل يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة لشعبة الأداب. دونك المهتمين بالدورة هذه والرغمين باش يتحصلوا على أكثر التفاصيل ينجموا يعملوا طلع على الدليل التوجيهي الجامعي 2026 الموقع متاع وزارة التربية اللي هو موجود. دونك نذكر هذا أنه ابتداء من اليوم الجمعة 3 جويليا.
1: لازم تعرف في أحلى صباح
0: شو حوال طقسنا اليوم شنو أخبار الرياضة وصبح تربح ما تنسيوش تنجموا تشاركوا وتربحوا معنا على 71100 وصلت أشنا بديما الأسئلة متاعنا راي سهلة لا نحايلوا سؤال سهل والإجابة ندزوكم مش تجاوبوا الإجابة صحيحة وتكونوا توما ربحين ملا خليكم معنا. أول حاجة ندقوا باب المعهد الوطني رصد الجوي ونسألوا شو حوال طقسنا اليوم.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس مع متجر ميلانو عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك
2: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
1: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
3: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
4: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو طور عالمك
6: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار و 540 يعود دينار و 840
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: ابدا سباحك

0: نهاركم زين سيت رايتنا اللي فرتادو دونك نسألوا على أحوال طقسنا اليوم
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك
2: امشي العزيزة
3: ميتيو
0: طقسنا اليوم كيفاش باش يكون زعما كيما البارح فما الريح او بلوتو فما العجاج نقول انا لانه البارح كان فما عجاج فون دو سابل وصابت زاد امطار بكميات زاد محترمه في عديد الولايات هل في تواصل الطقس هكايا ولا لا معنا سعيده بنت صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي صباح الخيرات سعيده
4: صباح النور جهين تحيه ليك ولكل فريق العام معك ومستمعينا في اذاعه مزايك
0: يعيشك يا سعيده هي نسمه اليوم الصباح بكري الحق بتاع ربي البارح كيف اما غلب عليها طابع العجيج ما نعرفش الطقس اليوم باش يكون كيف زاده
4: اليوم باش تواصل الحراره يعني منخفضه نسبيا البارح كنا سجلنا 33 درجه في تونس العاصمه اليوم نتوقع بين 31 و32 درجه كحراره قصوى كنا سجلنا ايضا عامل الريح اللي كان قوي البارح وساهم في انخفاض درجات الحراره كان يهم تقريبا كل مناطق الشمال بنزرت تونس كانت ريحه قويه وساهمت ايضا في اثاره بعض الرمال اليوم الطقس يكون مغيم جزئيا اليوم هكا في اغلب المناطق تتكثف في الشمال ومع المناطق الساحليه الشماليه تكون السحب كثيفه مع أمطار مؤقتة عادية كان سابت الأمطار فجر اليوم في بنزرت سجلنا 33 مليمتر مازالت توقعات الأمطار يعني في مناطق الساحلية الشمالية تشمل بعد الظهر بعض جهات الوسط الشرقي الريح تتواصل قوية كما قلنا شمالية غربية في الشمال والوسط ومع القطاع الشرقي في الجنوب تتقوى شوية أثناء الليل بالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة وعنا أعلام بريح قوية يهم السواحل الشمالية الكل والسواحل الشرقية أيضا ويتواصل حتى كشل اليوم البحر شديد الاستيراب في الشمال وخليج الحمامات وقليل الاستيراب فمضطرب ببقية السواحل
0: معنا نجم نقول اليوم أنه السباحة ماذا بينا
4: نتجنب السباحة نتجنب السباحة أعلام هذا ساري للبحارة وأيضا المستعملين يعني الصيفة واللي هم في البحار ياخذوا حذرهم إن شاء الله ورب يحفظ الجميع اليوم الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة في شمال المرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب بالنسبة للغدوة باش تكون السحب أحيانا كثيفة في المناطق الشرقية مع أمطار متفرقة وسحب عابرة ببقية الجهات تتكثف شوية آخر نهار في المرتفعات الغربية للوسط والجنوب تعطي خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ريح تتواصل قوية غدوة قرب السواحل الشمالية وبالجنوب ومعتدلة في بقية الجهات حرارة غدوة في ارتفاع طفيف مقارنة باليوم بالنسبة ليوم الأحد تكون سحب قليلة على كامل البلاد استقرار يعني في الأوضاع الجوية إلى ريح تقعد قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي
0: معناها ويكاند البحر فيه
4: مازال شوية
0: أنا قاعد نخمم في اللي خذاك كونجي اللي خذاك كونجي وجاي في الويكاند هكا هاو الويكاند أما يظهر لي من الجمعة الجاية مش نشهدوا ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة
4: صحيح باش تبدا ارتفاع في ارتفاع طفيف وتدريجي الحرارة بالنسبة للأسبوع القادم وإن شاء الله تنقص الريح ويكون البحر يعني ملائم للسباحة والأنشطة الكل إن شاء الله
0: يعطيك ألف صحة سعيدة شكرا ليك تحية ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي هذا كان طقسنا لليوم وفي الويكاند كانت خاصة معنا قطعات سعيدة بن صالح بالمعهد الوطني للرصد الجوي
3: ميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك
2: امشي العزيزة
3: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
0: معكم حتى للحداش افكتيفمون 7:24 دقيقة جيت عاد الفقرة نقول انا فقرتي اللي باش نبدع فيها باش نوريكم قداش عندي ما شاء الله من معناها باجاج تبارك الله في الرياضة توتسويت والحمد لله خاطر فما ماكيلونيا في 10 مينوت كرونو
5: اليوم مع اورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما قل بلاش حسابات ملافيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج
3: 10 مينوت كرونو
6: صباح النور جيهان
0: صباح الخيرات بربي بربي يقول لي كيما حكيت لي قبيله في الاوف جاوك عروض قالوا لك بربي جيهان لازم تكون
6: لا لا اللهم صل على النبي
0: معناها برمجوها جمعه جاي في هكا معاكم
6: هما طارش قالوا لي كان هكا كان تخرج انت كون خلي جيهان من هنا لاخر مونديال تكمل هي الفقره تعملها وحدها مادام جاوها به
0: هذو ما يحبوك ياسر كانوا يودوك هكا
6: لا ما تخافش من هنا لنيوفا المونديال تاع تهنى راهو جوك باهي ما نخليك كان 200%
0: برك الله عزيز يعطيني في الفوسكة باش نسأل عاد السؤال الأولاني شنو اللي صار في مقابلة البارح نقول لك علما وإنه تبعت المقابلة كيفاش أولادي فيقوني الأربعة متاع الصباح
6: ماتش الجزائر
0: ماتش الجزائر لو كاني متبع الحكاية ريت
6: ماتش الجزائر اللي وفاء قبيلة شوية الجزائر للأسف خسر 2-2 ضد سويسرا مش نحكي على مفاجأة ربما المفاجأة خاصة الوجه اللي ظهر به المنتخب الجزائري لأنه الناس الكل استنيت أنه سويسرا منتخب في متناول المنتخب الجزائري نجم يعمل معه مقابلة به نجم يربح لكن اللي صار العكس هدف مبكر لسويسرا بعد المنتخب الجزائري تعدى بجنب الحدث في المقابلة متاع اليوم وخاصة مدربه وانتقادات كبيرة المدرب المنتخب الجزائري على التغييرات اللي عملها في التشكيلة دونك الجزائر تلتحق بقائمة المغادرين في المونديال قبله في الليل انت ممكن رقد باز وما سهروا مع كريستيانو رونالدو نتصاوب سور مع كريستيانو رونالدو وبورتوغال اللي تعدت بورتوغال البارح ضد كرواتيا 2-1 كيف مقابلة فيها تشويق كبير كانت كرواتيا هي اللي بدأت افتتح النتيجة في دقيقة 53 بعد رونالدو بضربة جزاء عدل في دقيقة 68 دقيقة 90+2 منتخب بورتوغال يسجل الهدف الثاني كانت مقابلة ماشية لترشح البرتغال لحتىش للدقيقة 90+13 تسجل كرواتيا هدف التعادل لكن يتم إلغاء الهدف هذا وطريقة إلغاء الهدف هي اللي أثارت جدل كبير تم إلغاء الهدف بحجة وجود تسلل به التسلل هذايا كيفاش تم الكشف عليه جيان تم الكشف عليه بالمستشعر اللي في الكورة بالكابتور اللي في الكورة أبين لمست في الرأس متاع اللاعب متاع المنتخب الكرواتي أبين معناه حتى السبيكتر اللي تعمل في الكابتور اللي في اللي في يعني في الكابتور دو بليش او مثلا في هو في صارت اول اتيليزاسيون في المونديال هذا صار ضد تونس هدف السويد كيف تم الكشف عليه بالكابتور هذا لكن على الاقل هكا السبيكتر تحرك شويه هذا ابين هكا سبيكتر معناها عادي جدا ملي هو تعملت هكاك ومن بعد ضربت في المدافع نتاع البرتغال لكن الحكم قال انه كان انيفيتابل الضربه في المدافع نتاع البرتغال دونك تم الغاء الهدف هذا وبالتالي المقابله وفات بانتصار المنتخب البرتغالي وقبلها في الليل البارح انتصار سهل المنتخب الاسباني ضد النمسا 3-0 دونك استناو شوك ولا لي شوك نجم نقولوا باش تجمع البرتغال بالمنتخب الاسباني في الدور الثمانيه نهائي من المونديال
0: هذا فيما يخص المقابلات اللي تعدت البارح لكن حاب نسالك المشاده اللي صارت بين مدير المنتخب المصري والشرطي الامريكي شنو حكايتها
6: برشا حديث على المشاده هذه اللي صارت في نزل اقامه المنتخب المصري هي مشاده ولقطه انسانيه فرد وقت لانه مدير المنتخب المصري ابراهيم حسن اللي هو شقيق حسام حسن مدرب المنتخب المصري دخل في مشادة كبيرة مع واحد من أعوان الأمن الأمريكيين في نزل الإقامة السبب متاع المشادة هذه هو دفاع إبراهيم حسن على طفل مصري صغير
0: يحب يتصور
6: معاه ويحب يتصور مع بقية لاعبي المنتخب المصري لكن العنصر الأمني هذا منعه وحسب إبراهيم حسن يعني شاف أنه الطريقة فجأة برشا متاع منع طفل صغير بشيخ وتصور مع وفد المنتخب المصري وسخنت الأجواء يعني شوف تدخل متاع برشا عباد من المنتخب المصري باش بعده إبراهيم حسن ويحب يرجع للبوليس والملعبية تتدخل شفنا تريزيغي بعد في إبراهيم حسن كيف وبقيت المسؤولين يحكيوا مع بقيت أفراد الشرطة غديكا وصلت الأمور الحد كاسح شوية روزمو تم تطويق الخلاف هذا مبدئين تم تطويق الخلاف هذا لأنه ما نستغربوش من بعد تصير شكاية تصير حاجة أخرى من البوليس اللي تعارك مع إبراهيم حسن الهو عالم أنتوكا تم تطويقها البارح في الليل اللي صار على خطر الطفل الصغير ذاك والمصار وتعاطف كبير برشا مع إبراهيم حسن والسلوك متاعه كيفاش حاب يدفع على الطفل الصغير هذاك لقاه استحسان كبير برشا
0: من الفيديوهات اللي دارت زادة كيف أبار المشادة هذية الميسي والضحك الهستيري اللي صار له أثناء التفتيش وحكيت البريكية زادة
6: هي حاجة قوية برشا البارحة كما نعرفوا جيهان في الولايات المتحدة الأمريكية حتى حد ما يسلم من التفتيش حتى لكن ميسي ولا كريستيانو ولا اللي هو
0: لا مسلم منهم حد
6: دونك في المطار يعملوا لهم هو ساعة تفتيش في المطار خلينا نفسره يعني التفتيش مش في المطار في البيست
0: مليانتهم الطيارة
6: هما التفتيش هذاك باش ما يشدوش الصف مع العباد وباش ما يتعطلوش دونك يعملوا لهم نقطة تفتيش وحدهم بجنب الطيارة والناس الكل تتعدى على التفتيش التفتيش هذا هو تفتيش جسدي يعني كل واحد وحده يفتشوا بالديتكتور وبكل شيء وتفتيش حتى للحقائب متاع الملعبية والوفد هذا وميسي ما كانش اكسبسيون البارح تفتش هو تفتشت الحقيبة متاعه كما الناس الكل أثناء التفتيش متاعه ميسي أكيد ميسي شخصية دونك كبيرة برشا الناس الكل تصور وقت صوروه ترشق بالضحك وموجة متاع ضحك هستيرية بالنسبة ليونيل ميسي علاش؟ السبب نتاع الضحك نتاع ليونيل ميسي يظهر في الفيديو انه زميله روميرو وقت اللي فركسوا له في الحقيبه نتاعو شنو يلقاو يلقاو بريكي بريكي كبيره كانت على الغاز تاع الباربيكيو دونك ميسي كيفاش يضحك على زميله كيفاش لا اسونسيالمون كيفاش قاعد باش شنو باش يفسر للبوليسيه انه لاعب كره قدم محترف جيب معاه بريكي نتاع غاز بريكي نتاع باربيكيو هي في الحقيقة اللي ما يتبعش مليح المنتخب الأرجنتيني بيدو ينجم يستغرب لكن يتبع مليح المنتخب الأرجنتيني يشوف انه الباربيكيو من بين لي تراديسيون تاع الأرجنتين والمنتخب والمنتخب الأرجنتيني والمرة اللي فات في الكونت باز تاع الأرجنتين الملعبية بيدهم هم عاملين باربيكيو مش الشيف يشوي لهم في الحم وفي هم الملعبية بيدهم يشوي وعاملين جو يعني هذاك الكيف متاعهم انهم هم يعملوا الباربيكيو متاعهم وذاك اللي يفسر انه روميرو لاعب المنتخب الارجنتيني كانت عنده بريكي البارح وميسي يضحك عليه كيفاش يفسر البوليسية شنو علاقة البريكي بالساك متاعه واكيد هو غرض ممنوع دونك هذاك علاش تم الحديث فيه
0: من البريكية نوفا مع البيتزا فما 70,000 بيتزا تعطات بسبب قرار حكم في المونديال المكي
6: هي اللقطة طريفة برشا وخارجة على المألوف في كاس العالم تحول فيها طرد لاعب من المنتخب الأمريكي السبب فرحة كبير برشا العشاق البيتزا غاديكا شبكة معروفة سلسلة معروفة متاع مطاعم في أمريكا قبل انطلاق المونديال في تفذيكا قالت انه راه باش نعطيه بما قيمته 1,000,000 دولار بيتزا بلاش اذا كان المنتخب الامريكي يتعرض لحالة طرد في المونديال خاطر مستنسين انه لاعبين المنتخب الامريكي ديسيبليني وما ياخذوش اوراق احمر لكن الشيء اللي صار بالوغون لاعب المنتخب الامريكي مهاجم المنتخب الامريكي ياخذ ورقه حمراء ضد منتخب البوسنة دونك سلسله المطاعم هذه اللي اوبليجي باش يعني توفي بالوعد نتاعها وباش تقوم توزيع 70,000 كعبة بيتزا بلاش على الناس الكل للإفاء بالتعهد نتاعها هذايا نتاع البيتزا بلاش مقابل الورقة الحمراء اللي خذها المنتخب الامريكي
0: ميرسي بوكو ماكي لوعد يعطيك الف صحة 10 مينوت كرونو على موزايك اف ام 10 مينوت كرونو
5: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقل بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
7: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
8: اكتيفي سيفك تحب تحكي
9: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
10: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
11: اريدو طور عالمك ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين Assurance Zetouna Takavul ou Akfetna Mahakoum Sheha.
12: Et si le luxe vous emmenait plus loin?
11: Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
8: الجو حفالي في جربة بالكادوات والعفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الربحين معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بغني اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الربحين
12: تدلل
13: جيان
14: ايام دللنا
15: الو صباح
16: هاني ريكس جوي بي
15: في سخانه
16: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
15: تي على الكومبريسور
16: ليه على الكليماتيزور الكل
15: على كل شيء
16: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد
15: توا فهمت عليه جوك بي
16: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
17: ماكسويل فور بيتر
18: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
19: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم الفرصة ما زالت قدامك بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي بتاي البنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون ما تضيعش الفرصة وامشي والأقرب أجنس بتاي البنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
7: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد
0: 37 دقيقة وقايت ربح تصويت في صباح تربح
20: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة
21: صباح تربح
0: كل يوم على 71,113,000 شكرا على ثقتكم دونك كل يوم تكلمونا وعملية القرعة تهزنا اليوم للوردية معنا مدام منيرة السلمي مدام منيرة صباح الخيرات
22: مرحبا بك مرحبا بك
0: حوالي لك لله
22: الحمد لله ونعم بالله
0: الحمد لله يا ربي فيقة بك رجتان في الدنيا مدام منيرة كنت عارفوا عليك
22: فهمت منيرة
0: ربي عينك إلا ربي عينك شديدة ثنية مش هتخدم ولا ما زلت
22: أنا قذرت
0: قذر أيك ها إن شاء الله ربي عينك يا لله مدام منيرة شاركت معنا إن شاء الله يا ربي تربح معنا البوندا شامي دينار حاضرة
22: عايشك عايشك
0: حاضرة معايا للسؤال
22: حاضرة حاضرة
0: إيجا أقولك تفهم في الكورة ولا كيفي
22: نفهم في الكورة خصوصا تيجي متاع نهار اليوم
0: خاصة تبعت خاصة متاع نهار اليوم تبعت أغزر أنت اليوم تبعته بالزهر كلمنيك أيا نشوف إن شاء الله الزهر يكمل معك يا لله اليوم الأربعة متاع الصباح يا مدام منيرة كانت الطرح بين الجزائر والسويسرا
22: ربحت سويسرا الجزائر خسرت وربحت البرتغال وربحت اسبانيا
0: ايه بك متبع في كل شيء معناها
22: بيب شو قلت هلو ما تأهلوا هلو ما تأهلوا للدور ثمن النهائي
0: يا لله يا لله شنجيبك انت تعمل ديمينة تكونوا مبروك عليك بوضة شاه قيمته 100 دينار من اهداء مزيك يا لله مبروك عليك مدام مريره ان شاء الله ربي يعينك انتم يعيشك نهارك زين تنجموا تكلمونا على 71,113,000 وتربحوا زاد كيما مدام منيره بونداشا وهداء مزيك فان بقيمه 100 دينار
21: صباح تربح
20: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة
7: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد
0: كل يوم نكون معكم حتى ل 11 في نشاط وحيوية ولا لا أيا مرحبا بكم تسمعوا في أحلى سباح وقايت ألو كوندكتور
12: يجيو بحذنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
13: الو كوندكتور،
0: تسمع فينا؟ تسمع فينا من لازمك بزهر اتقابل الصلاح غديكا، وين باش يسالك سؤال واكيد باش تكون رابح في الو كوندكتور. صباح الخيرات.
14: صباح الفل جيانا اللي كنتي وكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله نهارك زين والكل مستمعين موزايك. دونك احنا اليوم موجودين في الباساج، فما برشا حركه هنا، وبالطبيعه كي العاده عندنا الجانيون اللي باش يكونوا معنا سعيد الحظ اليوم، وهو معنا سي منير. صباح الفل سي منير.
23: صباح خير. صباح خير مدام جيان.
0: صباح النور. شو حالك سي منير؟
23: عايشك. صباح خير.
14: دونك جيان كي العاده احنا عندنا الاسئله نتاعنا، اما بون هو السؤال ينجم يربحوا ال 200 دينار اللي باش يكونوا موجودين في الو كونديكتور. اما قبل سي منير بكل صراحه معناها وبيني وبينك مادام موجودين في السياره، قداش تعطي روحك على 10 في السياق؟
23: انا في السياقه والله ما عندنا عادي كيف الناس كل 6 على 10.
14: 6 على 10 اي بيه محلية
0: متصالح مع روحه.
14: اي يعني راه بالحق فضيله هذا هو محلية صراحه، محلية صراحه على الصباح. دونك احنا اليوم سؤالنا باش يكون سؤال يهم بالطبيعة اللي عمارهم أقل من 20 سنة، وركز لنا مليح سي منير، اللي عمارهم أقل من 20 سنة ممنوع عليهم سياقة شنو بالضبط؟ اللي عمارهم أقل من 20 سنة يبدأ متحصل على الترمي، شنو اللي ممنوع عليه إنه يسوق؟
23: ممنوع عليه سوق الشاحنات الخفيفة،
14: يعني الكمين صغار.
23: أي كمين صغار
14: يعني هذوكم ممنوعين.
23: ممنوع عليه.
14: والمنع هذا جياني ربحوا معنا 200 دينار وهذه توتال انرجي. إن شاء الله مبروكين عليك. وعلاش اخترنا السؤال هذا بالذات؟ على خاطر سي منير هو السائق لشاحنه صغيره يجي هذاك، علاش يعرف كل صغيره وكبيره على الشاحنه الصغيره. يعطيك الصحه سي منير.
23: عايشكم ويبارك الله فيكم وان شاء الله نهاركم مبروك
14: وان شاء الله ديما رابح.
23: عايشكم انتم زاد. عايش.
14: شكرا لك سي منير، تحيه ليك. دوك كيما شوف جيان كي العاده ربح معنا اليوم سي منير من الباساج، وحضروا روحكم على خاطر من نهار الاثنين ما تعرفش عليه وين نجم نكون. حضروا معلوماتكم على السياقة، على السيارات، على الخطايا المرورية زادة
0: اللي
14: أكيد تسألوا عليها. حضروا مليحة كالثقافة العامة وإن شاء الله تكونوا من رابحين.
0: يعطيك ألف صحة صليح ومبروك مرة أخرى لسي منير. كانت هذه ألو كوندكتور.
12: يجيو بحذنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
13: الو كوندكتور. ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
24: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. نجم زاد تكلمنا على 71 124 124.
25: كل صيفية نقعد حائرة، نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو، لي بون بلان، الماكلة البنينة، الجو وأقوى البروغرامات العائلية، اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
26: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها؟ صيف سنة في مول اوف سفاكس كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مول اوف سفاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب. صيف سنة في مول اوف سفاكس محفل.
27: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
28: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
29: اريدو طور عالمك.
30: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليه. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واونلاين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.

0: 92 66 44 44 92 66 44 44.
1: ريارك وبارك المهدية.
2: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
3: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
2: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
3: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته، نقول ولدي طبيب، هذا اختصاصه.
4: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
3: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
2: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاح مغدوة.
5: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
6: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
7: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد. كوفري دو 12 فير 9990 في 14 دينار و 990، وترموس 1.3 لتر 17 دينار و 990 في 26 دينار و 990.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
9: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضة من برا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
10: انت سباحك

0: ولحكايته هي توفى أبدا.
1: حكايات الناس
0: معنا على موزيك فم لقيت هذية ديما صلاح يكون موجود في الشارع ويسألكم كل مرة على حكاية وانت عاد وشنو باش تجاوبوا. صلاح صباح الخيرات.
2: صباح الفل جي. نحن تو موجودين في المباشر بتبيعه موجودين في الفساج ومعنا لانه اخونا مبين ينسبحوا لي اخونا مبين. صباح خير.
3: مرحبا بيك وموزيك.
2: صباح الخير.
3: الحمد لله رب العالمين.
2: امورك باهية؟
3: الحمد لله.
2: اليوم تقف الناس امورنا واضحة وسمعنا حتى في الميتيو قال لك الويكاند زي مش في بحر لكن احنا نحكيه على الصيف اليوم. والصيف بتبيع مبين انت كيفاش تبرمجله فما نوع فما مثلا اللي يقول لك انا عندي وثير نمشي له فما اللي يقول لك انا نجري فانجالو فما اللي يقول لك زاده انه هاوك كل نهار ونهار وانت من نوايا نبي
3: انا من معي فراسول وربع كريسي معبي فلمان وبطيخه ودلاع الشيخ والروح
2: امورك واضحه
3: يرحم والديك
2: معناها كيك انت هذاك جوك هذاك سيفك
3: هذاك جوي
2: معناها وما عندكش كي ثم عبيد في السيف يبدا يلوج على اصحابه اللي عندهم ديار على البحر اللي يعيشوا هكيك غاديك على البحر يقول لك اسمع خلينا ندبر راسي حذيهم نمشي غاديك خمم انت بالعمليه زيه وتحاول تتقرب منهم كي تدخل الدين
3: لا خويا تقرب حد من دخل حتى غريب على عيد
2: وعلى تمشي طول وحدك
3: وحدك
2: امورك واضحه
3: معناها انا والمراوي الصغار وحدك
2: لا يحترم البحر تعوم فيه انا
3: الرفراف
2: الرفراف هذاك هو
3: والمعمور
2: يا خويا ان شاء الله ديما شيء
3: يرحم والديك
2: كما سمع الجيران احنا لهنا نبيل بتبيع موجود حدينا وقال لك اللي هو سيف بالنسبه لي هو باراسول واربع كليسي
0: لا ونسيت الدلاعه والبطيخه عاد مش اربع كليسي وباراسول
2: بالضبط بالضبط اي اي العميت هذوما الكلاسيك توحشناهم معناها قعدنا نسمع عليهم سماع هكيك دونك هذا هو بتبيع جو سيف بالنسبه اليوم يا جيران كنا موجودين احنا بالضبط بتعريف محطه كيران في الفساج دونك الدنيا مليانه دونك ان شاء الله سيبكم مبروك انت الكل وسيسروا يحكوا في البحورات
0: ميرسي بوكو سلاح دونك هذه حكايه من الحكايات اللي نحبوا كل مره هكا نلقاو شكون في الطريق ونسالوه كي مسالناهم اول نهار سيونس يونيك كي تخلط مخر شنو او الاكسكوز ولا لي زيكسكوز الليست اللي محضرينها العارفك احكي لكم زاد كيف كيف على القايله والقايله كيفاش تعديوها ومطولها قايله الصيف الحاصل اليوم حكينا على الخلعه وكل يوم حكايه من حكاية الناس.
1: حكاية الناس أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد

0: مقاطع تسمعوا فينا جديد سنة على موزيكا فان في الصيفية ذات نجموا تتواصلوا معنا على الواتساب نمرونا 23 513 ألف. خليكم مع غفران في الأخبار سبور إكسبريس مع مكي وراجعين ساعتنا الثانية ديجا معكم على موزيكا فان.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: فيزيتي تدلل تدلل.
3: الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 3.43 بوص و6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي باغني اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
2: تدلل
4: جيان
5: ايام دللنا.
6: مبروك الباك تو قيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلانس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, mathmanie le 7 ou samedi, mathmanie le matlet. Ma l'université centrale, tout mouhak aoua moustakablek.
7: شمسك مدريبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا. تفرشيك السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة. آيس فيغاس, taste the pleasure.
2: تدلل تدلل
3: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى 5 جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
2: تدلل
4: جيون
5: ايام دللنا.
8: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
9: سمارت تي في ايكوسات تلفزه 100% تونسيه 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفيي اندرويد 14 ايكوسات فرج بشاشة.
10: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة. السيس من البريمة, العرس من البريمة, الدالة من البريمة, الليقة من البريمة. هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
11: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
10: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
3: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويلية. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمة والشيخات بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: اكتب السيفة اكتب السيفة
14: تحب تحكي
15: en illimité ou t'aoum في الجيجاوات.
16: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات en illimité و بفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
12: اريدو طور عالمك.
17: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.

0: על 15 שעות הוא יג'יק ללמרזה כי יוכלוס
1: אין שינה זיזה
2: רדיו מוזיק FM טונס الأخبار
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تحذران في بلاغ مشترك من التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء، حيث يرتفع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى مستويات تتراوح بين 8 و9، داعية إلى استعمال واق شمسي بعامل حماية لا يقل عن SPF 50+ وارتداء نظارات شمسية والبقاء في الظل قدر الإمكان. وحسب البلاغ فإن مؤشر الأشعة فوق البنفسجية في تونس يتجاوز غالبا مستوى 8 وقد يفوق أحيانا 11، وهو مستوى خطير جدا قد يسبب حروقا جلدية في أقل من 15 دقيقة دون حماية حتى في الأيام المغيمة أو معتدلة الحرارة. وأضاف البلاغ أن التعرض المفرط لهذه الأشعة قد يؤدي على المدى القريب إلى ضربة شمس وحروق جلدية وتهيج العين، وعلى المدى البعيد إلى الإصابة بسرطان الجلد وأضرار بالعين وشيخوخة مبكرة للبشرة. شركة طرقات السيارة تحذر من إحداث أو استعمال الفتحات العشوائية على حافة الطريق متوعدة مرتكبي هذه الممارسات بالمساءلة الجزائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. والشركة تؤكد أنها تواصل تنفيذ تدخلات ميدانية لغلق هذه المنافذ، مبينة أن اللجوء إليها يعرض مستعملي الطريق لحوادث خطيرة فضلا عن تسببه في إتلاف تجهيزات السلامة المرورية وخاصة حواجز الأمان. وشركة طرقات السيارة تدعو مستعملي الطريق إلى الامتناع عن فتح أو استعمال هذه المنافذ واعتماد المداخل والمخارج القانونية والمهيئة لذلك. المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية يفيد بارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة الحالية إلى غاية أول أمس بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حيث بلغ عدد الضحايا 629 قتيلاً. وبيّنت الإحصاءات أن السهو وعدم الانتباه يتصدران أسباب حوادث المرور تليهما السرعة. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو ضمن مقترحاته المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والرفع من حجم أو في حجم الاستثمار العمومي وإعادة التوازن إلى سياسة التداين، إلى جانب إحياء الحوار الاجتماعي بشأن إعداد الميزانية. وجاءت هذه المقترحات في مراسلة وجهها الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السلمي إلى وزيرة المالية ردا على طلب الوزارة إبداء الرأي بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027. عالميا، دولة العراق تكشف حجز كميات كبيرة من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج في خطوة وصفتها بالنوعية ضمن جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة. وقد تم إنجاز ملفات جلب 954 متهما يقيمون خارج العراق، بينهم عدد في الأردن، وذلك في إطار إجراءات ملاحقة المطلوبين في قضايا فساد والسعي لاستعادتهم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك.
7: سبور اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. باش نحكيو على مواصلة المكتب الجامعي وعلى عودة خليل شمام للترجي الرياضي التونسي، لكن قبل البداية مع المونديال ومقابلة البارح، آخر مقابلة وفات هي مباراة الجزائر ضد سويسرا وهزيمة المنتخب الجزائري وانسحابه. دونك الهزيمة كانت 2-0

0: منتخب سويسرا اللي باش تلعب ضد الفائز مباراة كولومبيا وغانا. بورتغال كانت ربحت كرواتيا 2-1 وباش تلعب الدور ثمن النهائي ضد المنتخب الإسباني. منتخب إسبانيا اللي فاز البارح على منتخب النمسا 3-0. بالنسبة للبرنامج اليوم آخر 3 مقابلات من الدور ثمن النهائي: 17 مصر ضد أستراليا، 11 متاع الليل الأرجنتين ضد الكابفير، وماضي ساعتين ونص متاع الصباح كولومبيا ضد غانا. بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مبدئيا باش ترجع نهار 22 أوت في انتظار تأكيد الرزنامة والمصادقة عليها من قبل المكتب الجامعي. مدام حكينا على المكتب الجامعي، وكما حكينا رغم خيبة كاس العرب وبعدها خيبة الكان وبعدها خيبة المونديال والمطالب الجماهيرية بالاستقالة، المكتب الجامعي قرر مواصلة مهامه ويواصل المفاوضات مع إيرفيرونار لمواصلة تدريب المنتخب. الترجي الرياضي التونسي أعلن على تعيين خليل شمام في خطة مسؤول على أكابر فريق كرة القدم. في النادي الافريقي تم برمجة تربص في جمارتي انطلق نهار 6 جويليا، ومن بعده تربص ثاني في عين دراهم في الأسبوع الأخير من شهر جويليا. الملعب التونسي جدد عقود زوز لاعبين هما الهادي خلفة والحارس عاطف الدخيلي، زوز جدوا لمدة موسم يعني حتى 30 جوان 2027. شباب الوزداد الجزائري أعلن رسميا على تعاقده مع المدرب نبيل معلول. بالوزداد فيه زوز لاعبية توانسة هم محمد علي بن حمودة واللي التحق به مؤخرا حسام تقى. نادي قسنطينة الجزائري تعاقد مع المدرب منذر الكبير. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يلعب اليوم ثاني مبارياته في النافذة الثالثة من تصفية المونديال ضد رواندا مع 7 متاع العشية. البارح تونس كانت خسرت في المقابلة الأولى ضد نيجيريا 81-84. في كرة اليد إدارة الترجي الرياضي التونسي جددت عقد اللاعب حازم باشا حتى لجوان 2028. خرج تونس ومن بعد خيبة المونديال جوليان ناجلسمان مدرب المنتخب الألماني استقال، والخليفة المنتظر خليفة ناجلسمان المنتظر في المنتخب الألماني هو الأقرب هو يورغن كلوب. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبانات. نخليكم مع جيهان في أحلى صباح.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
3: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعه من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: كلاس باع كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: يا مرحبا وصباح الخير والأنوار والمحبة والصحة والرزق والبركة وكل حاجة بيا الكل مستمعينا اللي قاعدين يسمعونا اللي يتواصلوا معنا. نذكر ديما على ريبوندورنا على 71113000. زيدا كيف ينجموا يتواصلوا معنا على الواتساب، ينجموا يشوفونا ويتابعونا صوت وصورة. الحاصل وين ما تلقاو باش تلقاو موزيكا فهم. إن شاء الله نكونوا موانسينكم الوقاية هذية وقاية موبايل نيوز.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
0: موبايل نيوز.
1: عنوان كبير ياسر كي نقول قريبا السجائر ممنوعه للمولودين بعد 2009، يعني اللي عمرهم 17 سنة وأكثر. أنا كنت نتمنى أنه هذا نحكي عليه في تونس، لكن هذا مش أقولكم هو مقترح أسيغانس ملدي تأمين على المرض في فرنسا. المقترح هذا طلبوا كما قلت لكم التأمين على المرض، قالك باش نضمنوا اون جينيراسيون سون تبا، باش نضمنوا جيل دون تدخين. والمقترح هذا طبقوه ديجا لغويوم يوني المملكة المتحدة، قانون منع بيع منتجات التبغ لأي شخص مولود بداية من 1 جانفي 2009. بالأرقام اليوم في العالم فما أكثر من 1.25 مليار مستهلك للتبغ. في تونس نحكيه على أكثر من 2 ملايين تونسي يدخن، وحوالي 25% اللي أعمارهم 15 سنة فما فوق. والأخطر أنه التدخين اللي في تونس اللي يبدأ من عمره صغير، وكي تبعته في برامجنا كل المسؤولين اللي كل ما يدخلوا معنا يعطيونا ويصدمونا بالتاريخ والعمر الصغير لصغيراتنا مع بداية أول سيجارو، ويقول لك اللي يقول لك 11 سنة، واللي يقول لك حتى منهم شكون شفت في الكونسلتاسيون اللي عمره 7 و8 سنين بدأ أول سيجارة، واللي هي مخطرة جدا. تعرفوا مخاطر السواجر على الصغار قبل حتى الكبار، على ذلك اللطف قاعدين نشوفه في عديد الأمراض. وإحنا عنا القانون، لكن وقتاش يتطبق؟ إنه مثلا كما في المطاعم وغيره ممنوع، كي نقول ممنوع التدخين فإنه ممنوع التدخين دون استثناء.
0: موبايل نيوز.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: ثالث نهار في الصيف، ثالث نهار في البرمجة الصيفية اللي قاعدين تكتشفوا فيها على موزيكا فام. إن شاء الله يا ربي التوى نالت أعجابكم. 8:15 منهم أحلى صباح اللي نرفقوكم اثنين للجمعة من 6 متاع الصباح وحتى للأحداش. ومش وحدنا، معنا الكيب كاملة ومعنا دي روبريك مهمين، كما مثلا الوقاية التوى، ولأنه السيركولاسيون بدأت على بكري نعرفوا مع السيونس لونيك، لكن الوقاية هذا يكثر فيه أكثر لبوشان، على إذا مفيد إنه نحكي على الطرقات ونقول لكم وين الثنية فيها شوية دي بوشانش، كون الثنية اللي بلوزو موان كما نقولوا احنا مسرحة شوية مراد جويني، بعد شوية في بوان غوت ولو بوان دي جور، بعد شوية شو مش نحكيو على السخانة وعلى القبة الحرارية والتغيرات المناخية، القبة الحرارية اللي شهدتها وتعيشها التو عديد الدول الأوروبية مع عايد عرب. خليكم معنا.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
4: شو كالصف وشو السيركولاسيون، واحد مخلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح. ليه الثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج، أو كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية أخرى. الغيكات متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزيك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية،
5: تبع الموجة
4: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
5: على موزيك فام. يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
8: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
9: انت شمسي انت ما تغيبي
10: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش. تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس تيست دو بليجر.
11: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
12: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجوله الصغيرات من البيسين للتوبو وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس Travel to Do. مع Travel to Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. Travel to Do لي بري تو دو.
13: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار و 540 في عود دينار و 840.
14: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: امتى صباحك

0: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولينوفوتي.
1: أحلم دوما أن أكون أفضل بين الجميع.
0: الغنية هذه باش تفكركم بوكيمون اللي عامل بوز كبير في عالم التي سي جي، وين كارت بوكيمون تتباع بأسعار خيالية وصلت حتى لأكثر من 16 مليون دولار، وهذا رقم صدم برشا ناس المغرومة من محبين يوغيو ماجيك ذا كاثرين بيكاتشو وبيكاتشو. اليوتيوبر الأمريكي لوغان بول باع بطاقة بوكيمون بأكثر من 16 مليون دولار بعد ما شريها ب 5 ملايين دولار في 2021 وعمل منها ربح ب 200% ليزونشيغ. السبب الكل يرجع لعالم تي سي جي متاع ألعاب الورق، وين الندرة والطبعات المحدودة حتى حالة البطاقة ينجموا يبدلوا قيمتها بالكامل. مع الوقت ليزونسيان كارت تولي أصعب في الوجود وقيمتها تطلع أكثر، خاصة كي تكون مرتبطة بشخصيات أيقونية كما بيكاتشو. اليوم الموضوع ولا مش كان لعبة ولا سوق عالمي بين كوليكسيون وانفستيسمون، لدرجة أنه بعض الكارت وليت أغلى من الذهب. والسؤال يطرح نفسه، يمكن عندك في الدار كارت قديمة نجم تكون قيمتها خيالية؟ عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمس مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنج جي تي تي.
2: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
3: شحال كياساتنا وساعة البال، هذا هو الشعار اللي لازمنا كي نبداو نسوقو ونوسعو. وعلاش تزمير؟ طب ربي اللي تسمع فيها هكا وزمرت، علاش التزمير هذا؟ ما فهمتش. ما كان نوسعوا بالنا وسختو ما نزمروش على كليزيتو اوتو ايكول، ونقول لنا خاطر ديما ذاك يسخفوني، نقول خاطر كلنا تعدينا بيهم تاع كنا تعلمنا ومشينا بروميير ودوزيام ومشي نمشيو كسول حفيد. كيفاش تعلمنا كيكا؟ تولدنا كلنا متعلمين، كلنا نجاراو ليه؟ به مادام حكينا على طرقات، مراد جويني توت سويت في بوان روت.
2: بوان روت،
3: صباح الخيرات يا مراد.
4: نهارك مبروك شيهان، توت ليكيب وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزايكا فام.
3: ربي خليك. وين لي بوشون اليوم موجودين؟
4: باهي لي بوشون اليوم لاحظوا يمكن في شوية انفراج على مستوى حركة المرور، خصوصا على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 وين نلقاو الحركة فيها كثافة. على مستوى مدخل رواد نفس الشيء، على مستوى مدخل برج الوزير سينو نلقاو الانفراج في الحركة، على مستوى مدخل المركز العمراني الشمالي نفس الشيء. بالنسبة للروتيكس كيف كيف هذا اللحظة حركية سورتو انطلاقا من الدندان وإحنا ماشيين للقزنطار، نلقاو شوية امبوتياج على مستوى باردو، كذلك بعدها مفوتو شارع 20 مارس وإحنا داخلين إلى ساحة باب سعدون نلقاو الانفراج في الحركة على مستوى الساحة كسوة. إحنا ماشيين لساحة شارع 9 أبريل سينو، إذا كان ماشيين باب سيدي عبد السلام سينو باب العسل وين نلقاو الحركة فيها شوية كثافة مرورية، شيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. نمشيو الى شارع يغرطة ومنه عبر ساحة باستور سينو شارع محمد الخامس واحد داخلين الى ساحة 14 جانفي، نفس الشيء نلقاو الحركة فيها شوية كثافة على مستوى شارع قايد الدين باشا وبطبيعة الحال على مستوى شارع المملكة العربية السعودية واحنا داخلين الى ساحة 14 جانفي، ومنها عبر شارع الشارع المنصف بيفيتو واحنا داخلين الى ساحة الزلاج نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. طبعا الوقت هذا يجي هنا نلقاو فيه حركة فيها كثافة سورتو في عديد الطرقات، الشيء اللي يطلب منا كيف ما قلت انت جاي نقبله سورتو على لي سوتو ايكول اللي احنا راهو ان سيرتان مومون كنا كيف قبل ما نوليو نعرفو نسوقو ونعرفو نزمرو على لي سوتو ايكول، دونك بينا نخليو المجال الارحب حتى تكون العمليه نتاع المناوره نتاعهم والعمليه نتاع السياقه نتاعهم سلسه. بطبيعه الحال راهو اللي سوق راهو ماهوش وحده قاعد يسوق، فما معناها لوتويكول اللي بحذاه بطبيعه الحال هو هذا كذلك اللي عنده المانوف اللي عنده المانوفر فوالا. ساعات معناها في بعض الاحيان اذا كان تلقى تيم بانيك معناها كلك بار تلقى راهو المونيتور بيتو فوالا هو اللي ياخذ معناها بزمام الامور. نخليهم يسوقوا براحتهم، نخليهم يتعلموا كيفاش يعملوا المناورات، يتعلموا كيفاش يستعملوا الفضاء المروري مع بعضنا حتى بطبيعه الحال تكون السياقه نتاعهم معتزه والسياقه نتاعهم كذلك ملتزمه. ما فيش شك نزيد نذكروا زاد شويه بالعمل نتاع السرعه خصوصا على مستوى الطرقات. السياره رانا ما نجمش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعه، رانا نزيدوا كل 5 كيلومتر نزيدوا كل 10 كيلومتر هما عندهم وين باش يوصلونا، لان حياتنا راهي اون جو. الله اللي قدر في كروبيزون، الله اللي قدر في كهرباء هربت بينا، تلقى انت في سرعه معينه كيفاش لازم تيمتريز السياره اللي انت قاعده تسوق فيها، توتون ساشون اللي لازم تكون عندها سنتور سيكوريتي بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه. وردوا بنا كذلك جهان كما ظهر قاعدين نشوفوا فيها توا اللي يبدا يسوق ساعات يبدا حد وليد في حجره، راه الله لا يقدر معناها في فران بلوتك، الله لا يقدر كل الباقي يتحل نشوفوا حتى الحجم نتاع الكافه اللي نجم يكون. دونك احنا نعطيو مثل هالنصائح هذه حتى معناها مستعملي الطريق يعملوا بها، لان فيها سلامتهم وسلامه كريم المستعملي الطريق.
3: اكزاكتومون مراد جوين يعطيك الف صحه بوان روت كيما كل يوم لوقيت هذيا. شكرا لكم، ميرسي بوكو. تو بعث لنا سي سيف قال لنا زاد كيف كيف دونك انجينيور في اوتو ايكول، وبالضبط جهين كيما قلت يزمروا يسر علينا. قاعدين يخلطونا افكتيفمون الميساجات بتاعكم على الواتساب نمرونا 23 513 1000.
2: بوان روت احلى صباح احلى صباح كل يوم من سين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
3: هي حمدولة منسمع عنا النهارين هذي، لكن ما ننساوش انه اتعداو بها ومازالوا يعيشوا تحت تأثيرها خاصة في الويكاند هذي. حسب البريفيزيون يقولوا انه عديد الدول الأوروبية مش تكمل تعيش تحت تأثير القبة الحرارية اللي خلفت عديد الوفيات. الحق بتاع ربي شفناهم في اسبانيا في فرنسا وغيرهم. هالتغيرات المناخية هذي الكل باش نحكيوا عليها بعد شوية في لبوان دي جوغ مع عايد عرب.
2: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
5: En illimité, où est Tom Fijigawet?
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
2: موزايك فهم حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
7: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندا من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
8: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز. وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
2: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
3: 8:33 دقيقة ومعكم بدينا صبحيتنا من 6 متاع الصباح. الحق بتاع ربي الخمسة وستة كانت منسمة توا زادة بلوزو مواحس التوقعات. اليوم درجات الحرارة كيما البارح فما الريح معناها كا فما نسبة الباهية باش تقعد متواصلة للويكاند. لكن كان نخرجوا من تونس نلقاو ارتفاع كبير وحتى أرقام قياسية في درجات الحرارة اللي باش نحكيو عليه توتسويت في لو بوان دو جور.
2: لو بوان مع عايد عرب.
3: صباح الخيرات
10: عايدة. صباح الخيرات
3: شحويلك سافالفيسا.
10: والله الحمد لله شحويلك
3: الحمد لله. اللي كانوا قبل يجيوا بحذانا لهنا وإحنا نسافروا في الصيف مثلا البلدان الأوروبية قلنا أقل درجة الحرارة نقولوا خطر تونس سخانة موت مسكرة. اليوم تقلبت الآية القبة الحرارية قاعدين نعيشوا فيها ياسر. شفنا أرقام قياسية شفنا فيديوهات البارح مثلا في فرنسا كيفاش يتجراوا ضرب ومضروب باش ياخذوا جوست فنتيلاتور وكليماتيزور. معناها التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها سبحان الله.
10: وحتى بالنسبة لي نحن جيهان لاحظت ما عادش عندنا دي سيزون معناها كانت تقبل على الأقل مواسم ظاهرة واضحة شتاء خريف ربيع صيف
3: درجة حرارة.
10: اليوم توا في نهار ولا في نهارين تشوف
3: الفصول الأرضية
10: تشوف الفصول الكل معناها هذا ظهر لي شغل شاغل متاع اليوم الكرة الأرضية متاع كل دول العالم هالتغيرات المناخية اللي وليت الحقيقة اون مناس تهدد حتى الأمن العالمي بالنسبة للأشخاص الكل وبالنسبة مواطنين العالم الكل. وفما سؤال زاد يطرح نفسه علاش احنا معناها ودول الخليج بصفه عامه ودول افريقيه عندنا اون كاباسيتي نتاع تحمل قدره على تحمل سخانه هذيا اكثر من الدول الاوروبيه. شحاولوا ان نجاوبوا على الزوز اسئله هذوما بيان سور بطريقه مبسطه مش كومبليكي بالنسبه للعباد لكن بتفسير نوعا ما علمي. دونك نتحدثوا اليوم ونعيشوا في تغيرات مناخيه وهي تحولات طويلة الأجل في درجة الحرارة وأنماط الطقس سببها تراكم الغازات الدفيئة كيما ثاني أكسيد الكربون والميثان اللي هي بدورها ناشئة عن النشاط البشري كيما حرق العقود الأحفوري. معناها أحنا لما حالة هما سبب الرئيسي للمشكل لأنه تصرفاتنا اليومية ولمود دوفي متاعنا بعد الثورة الصناعية اتبدل نوعا ما وهو اللي أثر على الطقس وأثر على التغيرات وحدثها تغير المناخية. وهذا علميا بينسور يأثر بصفة كبيرة ويتسبب في احتباس حراري متمثل في ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بمقدار يزيد على الدرجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية. وهذا بدوره يتسبب شنو هي ستان بروسيسوس علمي اللي يصير يتسبب في ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار والمحيطات ويهدد المدن الساحلية. هالتطرف المناخي هذا زيادة المتمثل في اضطراب دورات الطقس الطبيعية يؤدي إلى موجات جفاف كبيرة وإلا فيضانات وعواصف وأعاصير قوية ومدمرة. شفنا جهين فترة أخيرة نحكي حتى على رواحنا مش حتى في العالم معناها كي تطلع سخانة تطلع برشا كي تجي شتاء جيشتي فيضانات معناها
3: في وقت صغير
10: صحيتك معناها سيتان ديزيكيليبر معناها دو لا ناتور. من العواقب ايضا المباشر الاحتباس الحراري تغيير التركيب الكيميائي للمحيطات لانها تمتص كميات كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون وهذا يضر بالحياه البحريه وكل ما هو موجود بالبحر. من غير ما ننساو الاخلال بالتوازن البيئي اللي عارض عديد انواع النباتيه والحيوانيه لخطر الانقراض لعدم قدرتها على التكيف السريع. الجفاف وارتفاع الحرارة يأثر زيادة سلبا على الانتاج الزراعي ويساهم في ندرة المياه العذبة وفي هذا تهديد للأمن الغذائي والمائي ويتسبب في مخاطر صحية كما انتشار الأمراض وسوء التغذية يعني شفت لو ديزيكيليبر توتال دو لا ناتور، معناها بحر بر نباتات اشخاص كل شيء، معناها ولا في اضطراب كبير، ما عادش معناها المقاييس المعتاده، ما عادش فما كليكيليبر كالتوازن الطبيعي. دونك هذه كلها تاثيرات واضرار معنيه بها كل دول العالم. لكن كما قلت لك فما سؤال يطرح نفسه ويطرحوه زاد التوانسة طرحوه بطريقة ضامرة نوعا ما بعد موجة الحرارة الكبيرة اللي قاعدة تعدى بها الدول الأوروبية واللي تثبت في فقدان الحياة لمئات الأشخاص. السؤال هذا علاش احنا وعديد الدول الأفريقية أو الخليجية نتحملوا أكثر الحر من سكان ومواطني الدول الأوروبية؟
3: لقيت أنا سمحني فيكم لقيت هذيك متعلي يقول لك غادي فات وصلوا الأربعين وفيات وإحنا 45 درجة لمين بعضهم ماشيين لحمام صاحبتهم
10: حمام العروسة وبعدها صحينا حليل مسخون وإحنا عنا كالعادة بتاعنا
3: وصلنا حتى تقريب 50 في درجة الحرارة المحسوسة، معناها وصلنا أرقام قياسية كبيرة.
10: عنا قدرة تحمل أكثر برشا من الدول الأوروبية، وقدرة التحمل هذية ترجع ولا التباين هذا ما بيناتنا وما بين الدول الأوروبية يرجع العوامل ألفوا علمية لكن كذلك عملية نجم نلخصوها في نقاط الأهم. يعني بداية من طبيعة المباني والتهوئة، لأنه الديار والمباني في أوروبا كيف تم تصميمها، تم تصميمها من مواد تعزل البرد وتحتجز السخانة، لأنهم هما طبيعيا في الناتور متاعهم كانت عندهم برشا برد، معناها ما عندهمش برشا سخانة. دونك هما شي يعملوا المباني ويسموها دو تيل مانيير اللي تعزل البرد اما تشد سخانة باش يبداو دافين شوية كمام. هذية بيان سور اليوم تثبت لهم في مشاكل كبيرة، لانه حجز سخانة هذية الداخل يخليها خانقة وقت موجات الحر هذية والتغيرات متاع الطقس. في الديار الاوروبية ايضا نسبة وجود المكيفات تكاد تكون منعدمة أقل من 5% إلى 10% في بعض الدول، وفما حتى الدول كان يخذوا فرنسا يعني هنا تمنع المكيفات حفاظا على جمال الجمال المعماري.
3: فرنسا 25% فقط في الديار اللي عندهم كليماتيزور،
10: ويعني مش في الباري باري ومش في الجراند فيل، تلقى شوية الاكستيريور لأنهم يحافظوا برشا على جمالية المعمار ويسون ستريكت في المسألة هذية. بيسير الرطوبة، فما السبب الثاني اللي هو الرطوبة مقابل الحرارة الجافة أو ما يسمى بالإجهاد الحراري. موجات الحر في أوروبا أوفات تصاحبها نسب رطوبة عالية برشا، وهذا يمنع تبخر العرق من بدن الإنسان اللي هو آلية التبريد الطبيعية للبدن، والنتيجة إما ضربة شمس حاجة اللي يسمع فينا ولطف عليكم، وإلا هبوط حار في الدورة الدموية حتى كي تبدأ الحرارة مش مرتفعة جدا، يعني 35 درجة مئوية فقط. السبب الثالث اللي هو التركيبة السكانية المجتمعات واللي احنا ظهر لي باش نخلطوا عليهم في المسألة هذية. المجتمعات الأوروبية تعاني من نسبة شيخوخة مرتفعة، وهذوكم يكونوا الأكثر عرضة للموت وقت السخانة الكبيرة، واحنا ماشيين في المسألة هذية حسب الأحصائيات الأخيرة اللي احنا زيدا ماشيين للتهرم ونقص عدد شبان تاعنا. توا للأسباب هذية الكل الحقيقة هم ما قعدوش مكتوا في الأيدي، بدأت المدن الأوروبية في ثورة هندسية وحضارية كبرى باش تتغير من مدن محتجزة للحرارة إلى مدن مقاومة ومبردة ذاتيا. والاستراتيجية الجديدة هذه تعتمد على إعادة دمج الطبيعة في قلب الإسمنت أو ما يعرف بالحلول القائمة على الطبيعة Nature Based Solution. كنت حب مرة أخرى نحكيه عليها بأكثر تفاصيل، لأنه اليوم ما عادش ممكن أنهم يعيشوا في أمان في ظل الاحتباس الحراري الحالي. دونك يلسون رياكتيف في سعم يلقاو الحلول، والحل هي في ثورة هندسية بالأساس. ريت ما خموش يقول لك ونعملوا الكليماتيزوريت على خطر هما بيدهم كونسون بوكو ديليكتريسيتي، وهذا زاد مضر بالبيئة. لونك اليوم تغيير المعمار وثورة معمارية وهندسية هي اللي باش تكون الحل في الدول الأوروبية، وبدأوا بها ديجا.
3: مرسي بوكو عايدة،
10: شكرا،
3: يعطيك صحة،
10: نهاركم طيب سيد ان شاء الله.
3: ديجا ويكاند
10: والله، ديجا ويكاند
3: Merci beaucoup.
10: Bon week-end à toutes et à tous.
3: Et Aïchik Aïd Arab, puis le point du jour qui m'a collé au Mahana Fiyah Lasbeh.
2: Le point. Aïd Arab. Ahlasbeh. Ahlasbeh. Kouliou, merci Nijma. Merci Télé Lahdèche.
3: من سويسرا، من دبي، من كندا، من تونس، من كل بلاصة قاعدين تبعثونا يخطونا لميساج بتاعكم على الواتساب. نذكر نمرونا 23 500 13 ألف. تو 8:43 دقيقة على موزايك فام. اليوم زادة كيف كيف كما كل يوم في أحلى صباح لازم نسمعوكم على ريبوندورنا. كان عندكم ما تشاركوا ما توصل صوتكم معنا على 71 113 13. خليكم مع فاطومة في دقيقة حظ وراجعيننا.
11: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
12: نهار جديد، فرصة جديدة باش نستقبلوا صباحنا بابتسامة ضحكة من القلب. مهما كان اللي صار البارح، اليوم صفحة جديدة فيها الخير، فيها الرزق، نجاح، هيعات، أبراج. خذوا نفس من التفاؤل وانطلقوا بثقة، وخليك الطاقة الإيجابية تسبقكم في كل خطوة. أول أخبارنا للحمل، عندك بداية جديدة، عندك زادة الشجاعة باش تحقق اللي تتمنيه. حاشتنا بطرف ثقة كهو والثور في بالك. اليوم عندك فرصة باش ترتاح، تتبسم وتخلي زادة هيك الخير اللي في قلبك يبين للناس الكل. اللي جوزي راهو كلامك وأفكارك عندهم تأثير ممتاز، خلي زادة هيك الابتسامة تسبقك وتأكد اللي نهارك يكون مليان فرص حلوة. وانت يا برج السرطان، راهو قلبك الكبير هو أحلى حاجة فيك. اليوم خلي الأمل يكبر وكل خير تعمله راهو باش يرجع لك أضعاف. إلى أسد، حضورك ينور وين ما تكون، خلي اليوم يكون نهار إنجازات وفرحة. والعذراء، راهو تعبك ماهوش باش يضيع، كل خطوة عملها تقربك من أحلامك. ونهار اليوم يستحق منك التفاؤل والثقة. الميزان، اختار الفرحة وخلي قلبك خفيف وعقلك مرتاح. العقرب، مهما كانت التحديات انت راك قادر تتجاوزها وتخرج أقوى وأحسن. وبرج القوس الناري، راهو التفاؤل متاعك هو سر تميزك. اليوم عندك مغامرة جديدة، عندك زيدة فكرة جديدة وإلا خبر يفرح قلبك. وبرج الجدي، بالإرادة والصبر توصل لأي هدف حب عليه، خليك مأمن بنفسك ونجاح يبدأ بخطوة صغيرة. وانت يا برج الدلو، خلي ديما أفكارك طايرة وديما حط في بالك انه الاختلاف متاعك هو أحلى وأجمل نقطة قوة فيك. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما راحة البال، الضحكة من القلب. وتفكروا ديما كل نهار هو فرصة جديدة باش تبدأوا من جديد وتزرعوا الخير وتعيشوا زيادة الأمل وتقربوا خطوة من أحلامكم. راهو نهاركم باش يكون مزيان مليان بركة نجاح وطاقة إيجابية.
11: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح. موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم، الاخبار، الجو على موزايكا فام. احلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان الميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسا وين ما كانوا، مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار، كواليس، حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية، هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
13: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
14: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
15: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
16: أريدو، طور عالمك.
17: في ام جي جمعة سبت حد سومنا ما عند حد، كوفري دي 12 فير 9990 في 14 دينار و 990، وترموس 1.3 لتر 17 دينار و 990 في 26 دينار و 990.
18: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: انت سباحك

0: 8:55 دقيقة، أحلى صباح معاكم على موزاي كافي من ستة وإحنا معاكم. تسمعتونا على الفريكونس نتاعنا وتسمعونا زادة كيف كيف سور لو نت www.mosaikefm.net كيما أحلى صباح على الفيسبوك زادة كيف كيف. تتواصلوا معنا في ستاندارد، تتواصلوا معنا على ريبوندور على 71 113 ألف، وجديد زادة كيف كيف قاعدين يخلطونا مساجاتكم على الواتساب 23 513 ألف. بعد شوية نبدأ ساعتنا القبل الأخيرة ديجا، وقت عاد باش نسمعوكم في أول موعد من صندوق عجب. خليكم معنا،
1: يبدأ صباحك بأحلى صباح.
2: شو كالصف وشو السيركولاسيون، واحد مخلط عمل الغطسة كان مسايي ولا يعوم في الشيح.
3: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليك تستنى في البياج، او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو والخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية،
1: تبع الموجة
3: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
1: على موزايك فام.
4: تدلل الدار البحر ولا الخرجات، سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات السيف الكل بحث الأسوام، من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات السيف.
5: تدلل
6: جيون
7: ايام دللنا.
8: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضة من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
9: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز، بنت الشوكولاتة وتقرميش الكوكيز. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
10: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
11: Active Sifa, Active Sifa.
12: تحب تحكي.
13: En illimité, où est-on fait gigawatt?
14: سيف السنه اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع وليدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
15: وليدو طور عالمك.
16: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
17: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك واصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
18: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
19: سيف السنامة فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. سيف السنامة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
20: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار و 540 في عوض دينار و 840.
21: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: 2026 المتحصلين على معدل نهائي لا يقل عن 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف و14/20 بالنسبة لشعبة الآداب. أعوان بلدية تونس ينفذون حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي أسفرت عن إزالة 3 أكشاك عشوائية منتصبة فوق الأرصفة والطريق العام بالحي الصحي ببرج زوارة وأمام مستشفيات الرابطة والهادي الرايس لأمراض العيون والأعصاب. كما تمت إزالة أكشاك عشوائية بسوق سيدي عبد السلام بسبب تعطيلها حركة المرور وسير المترجلين مع حجز كميات من الهياكل الحديدية والخشبية والأعمدة المعدة للانتصاب الفوضوي قبل إتلافها بالمستودع البلدي بتونس. وتمت هذه الحملة بمشاركة دائرة البلدية ومركز الشرطة البلدية بباب سويقة ومنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة وأعوان إدارة حفظ الصحة وسلامة المحيط إلى جانب أعوان إدارة البناء ببلدية تونس. وزارة الفلاحة تكشف أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أصبحت أقل من النفقات المخصصة لتعويض الفلاحين بسبب محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق وهو ما أثر على توازن موارده. وأوضح ممثل الوزارة خلال اجتماع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الصندوق يمول عبر اعتمادات سنوية من ميزانية الدولة بقيمة 30 مليون دينار إلى جانب المعلوم التضامني وإسهامات الفلاحين والهبات وإسهام صندوق تنمية القدرة التنافسية بنسبة 20% سنوياً. وأضافوا أن مداخيل الصندوق من المعلوم التضامني بلغت وفق معطيات وقتية نحو 13 مليون دينار خلال سنة 2025. تم خلال ورشة عمل نظمتها جمعية المهرجان الوطني للفستق بمجل بلعباس من ولاية القصرين تحديد أبرز سلاسل القيمة الخاصة بمنظومة الفستق واعتماد نتائج تهدف إلى بناء منظومة فستق تنافسية ومستدامة بما يسهل النفاذ إلى الأسواق الوطنية والعالمية مع تعزيز التصنيع والتحويل والتسويق ودعم قيمة مضافة أعلى وفق ما أفاد به رئيس قسم الدراسات والتنمية الفلاحية بالقصرين رمضان محمودي لمراسلنا برهان اليحيوي. وتعد معتمدية مجل بلعباس قطبا لإنتاج الفستق البيولوجي بولاية القصرين بعد تجارب واعدة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة. عالميا مقتل 30 شخصا على الأقل في كييف وفق أحدث حصيلة صادرة عن أجهزة الإنقاذ اليوم الجمعة وذلك في الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة وصواريخ روسية على العاصمة الأوكرانية والذي يعد الأسوأ منذ بداية الحرب. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك والمواعيد يتواصل مع جهين في أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فلاني والكاس.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: يا لله وين كرهوا الكيس تعب كما غنى سيلوتي بوشلاق على وزيك فام 9 درجين. مرحبا بكل مستمعينا, يا مرحبا بكم, يا مرحبا بمساجاتكم زادة كيف كيف اللي قاعدة تخلطنا على 23513 نحكي لهنا على الواتساب, ومرحبا بصواتكم نقدكم ملاحظاتكم اللي تخلطنا زادة كيف كيف على ريبوندورنا اللي ما نستغنيوش عليه لو رونديفو هذا الموعد الأول معاكم. اش تحبوا توصلوا صوتكم واش تحبوا تقولوا وتعبروا في أول صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: يا جيهان يا للأختي وخايتي, احكيوا شوية على الوتلاوالين الشاهين, هم رانا بس نموت وما حطيناش تفيقاتنا في البيتين بتاعوتيل, رانا في تونس رانا في الستينات والسبعينات أول ما تبنت الوتلة كنا نرتعوا فيهم, رانا شكولي كان عنده كهرباء, يودي كانت لعبات حتى بالترا وبالكار وبتعبك النقر ونحطوا حوايجنا في سر ونمشيو ونخلطوا على الوتلة وندخلوا لهم ونعوموا, رانا بينا تو ما عادش الحكاية هذه شنية بيتوتيل توصل بالسبعمية والتسعمية باش ترقد في فرشك وتمشي على روحك, حتى قهوة ساعات ما تشربها شنية طرفك القهوة العادية وشتر سلاطة شنية طرف فلفل وطماطم وورقة خس والكل بالدجاج والحوت ما عادش يحطوه, عليه 100,000 هذية, عليه الدنيا شاعلة, استهداوا بالله استهداوا بالله, ما شاء الله صوتي يوصل لكم, هاني أنا نحامي عليكم, أنا محامية الوتلة, محامية الزوالي, محامية المحروم, محامية المريض, محامية الغلاء والكواء, محامية كل شيء, يعني كل يوم نتكلم عليك, أنا ودي محموسة في الدار نقضي القهوة نبطلها والماكلة نبطلها والفطور ما عادش نفطروا.
3: السلام عليكم وزيك صباح النور. بلا السيد يحكي على تونس وعلى الخلاعة ملا 600 دينار الليلة و 300 دينار عطيها الصحة مدام جيهان موسعة بالها وتسمع فيه, والله مسكين التونسي والله والله معاناة, يعطيكم الصحة بصراحة.
4: نهجة عزيزة عثمانة في المنزل السابع, نهجة عزيزة عثمانة ويكون تقوم عزيزة عثمانة تتنحارب لك, احنا مسمينه نهج الزبلة, الدم من نهار كل الكاميونات تدور والدم, كلمنا البلدية تقول لك لا تبع لوناس, كلمنا لوناس تقول لك لا تبع البلدية, جات البلدية فما حشيش طلعت اشترى نهج نحات وحشدتك الحشيش وقد سدته وخلته غادي, جاء أولاد متعدين مرة يحرقوا مرة كلمنا روريقنا شاح يجي وشوفوا صوروا بيديك بس انا نقدر
5: بربي في تونس والله قاعدين نشوفه في العجب, وربي يعطي في خير وصب في الشتاء وانتم تصيبوا فيه في البحر الماء معناتها ما فماش حتى حل في الماء معناتها يتجمع من بعد تخرجوا تبكي وتقولوا ما فماش شتاء وربي ان شاء الله يعطي خير.
6: احنا جماعة بنو سينا بالله يشوفوا لنا حل في الماء, راهو عيبه كي تقريبا 15 يوم الماء مقصوص ما يقولولناش اللي هما باش يقصوا, عيب راه بالحق سخانه وعبيد تخادم تروح تحب تغسل حالتها, معناتها راهو بالحق نكلموهم ما يهزوش ولا اذا هز عليك يقول لك الخزان فارغ استناوا عودوا رواحكم هذاك هو
0: صندوق عجب. ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارة, ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
7: في ام جي جمعة سبت حد سومنا ما عند حد, كوفري دو 12 فير 9990 في عوض 14 دينار و990 وترموس 1.3 لتر 17 دينار و990 في عوض 26 دينار و990.
8: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفسيري.
10: بنت الحي ومسفسيري.
9: نهار رحت 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
11: عينيك نباني وتزحل عينيا.
9: وفوزي بن جمرة.
11: أحلام قدها.
9: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتين.
11: ليام تجري والعمر خسارة.
12: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، مبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.
13: الفاكونس ما تحلك مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
14: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: إن شاء الله يا ربي متونسين بينا في أحلى سباح على موزايك فام 9:19. الخوف من الويكاند هذية نحكي على الدول الأوروبية لأنه يقولوا يتوقعوا أنه درجات الحرارة القياسية اللي عاشوها تحت تأثير القبة الحرارية تنجم ترجع الويكاند هذا. خاصة معنا سي توفيق مجيد زميلنا الإعلامي بقناة فرانس 24. سي توفيق صباح الخيرات.
2: مرحبا جيان.
1: شنو حوالك؟
2: كنت لاباس.
1: اجي نقول لك انا باش باش نودك. اسمع باش فين ودك انا.
3: تحت الياسمين في الليل نسمة والورد محاميني.
1: نبعث لك نسمة من تحت الياسمين. اش قاولك في هذا؟ وديتك ولا لا سي توفيق؟
2: لا لا ولا هي لا خاصة انت في كليماتيزور.
1: والله اكزاكتو على الكليماتيزور. شفنا الجري وشفنا الاكتظاظ وشفنا العرق على الكليماتيزور وليفنتيلاتور في فرنسا, واليوم نحكي على حصيلة يظهر لي الأرقام بدأت تخرج وماهيش أرقام معناها نقولنا نهائية لأنه الأرقام قابلة أكثر الارتفاع. المرة الأخرى خلينا 1000 حالة وفاة في فرنسا بسبب ارتفاع الكبير والقياسي لدرجة الحرارة, واليوم يظهر لي كما انت قلت وقت في ودخلت قلت جيان هذا راهو قابل الارتفاع لأنه ما همش ذوما الكل الانجستخية عنا.
2: بالضبط, هو وزيرة الصحة خرجت اليوم الصباح على القناة الأولى وعطات حصيلة وتقول اللي كون هي حصيلة أولية خطر ثم شوية حضر وتو الحصيلة حتى الآن 2025
1: 2025
2: لكن الملاحظ هو أنه
1: في جمعة سي توفيق
2: ما بين 22 و 28 جوان.
1: ما بين 22 و 28 جوان معناها في جمعة
2: هذه
1: 2025
2: ولكن هي تتوقع أن العدد ممكن يوصل 5000 وما يوصلش 15000 كما صار في صار قبل عام 2000 قبل. لكن المشكلة الكبيرة هو أنه 90% من اللي توفوا هما ناس يسكنوا وحدهم, هما ناس لقاوهم ميتين في ديارهم.
1: في ديارهم
2: علاش؟ خاطر العدد والعدد أكبر عددهم الناس اللي فات عمرهم 75 عام, ولكن ثم ناس حتى فات عمرهم 45 عام ولكن عندهم أمراض مزمنة ولقاوهم توفوا. عملية الإحصاء هذه جهان هي الإحصاء الإلكتروني, ما زلنا ما وصلناش لإحصاء البلديات أي الناس اللي يمشيوا ويعنوا ويأخذوا شهادة وفاة باليد. انتوا ما زلنا ما وصلنا لهاش. اليوم باش تخرج إحصائية رسمية من وزارة الصحة من وزارة الصحة اليوم العشية باش نعرف حتى الآن, ولكن الناس كلها حذرين. علاش؟ خاطر ولات مزايدات. انت مكشفت اللي كونوا حزب الخضر طلع وقال لا ثم 10000 والآخر يقول لك لا
1: كل واحد يعطي رقم,
2: ولكن هي كلها داخلة في إطار مزايدات سياسية. ولكن حتى واحد ما عنده فكرة على عدد بالضبط, خطر النسبة الكبيرة أكبر نسبة موجودة من الناس متقدمين في السن ويسكنوا وحدهم موجودة في باريس وضواحيها. وانت تعرف جيت لباريس برشا مرات وتعرف اكتظاظ باريس, تعرف عدد العمارات في باريس. عملية الإحصاء خطر النداءات توا يا جماعة يا جيران حاولوا تنتبهوا لجيرانكم موجودين ولا مش موجودين,
1: اسألوا عليهم. فوالا ما عندكش وسيلة أخرى.
2: ما عندكش وسيلة. كيفاش ما عندكش وسيلة؟ إذا كان الشخص ميت في داره باش تكلمه بالتليفون مش باش يجاوبك. كيفاش بكريش باش تعمل عملية مراقبة ولا ويكلموا في كل ما هو حراس العمارات يحاولوا ينتبهوا شوية يشوفوا فماش يتفقدوا الناس موجودين ولا غير موجودين. العملية صعبة شوية, ولكن تولي زاد الطين بلة هي الحرائق. الحرائق اللي انتشرت بشكل كبير في منطقة الفار وخاصة في جهة مارسيليا وفي منطقة جبال البيريني وخاصة في شرق جبال البيريني, وتعب كبيرة لأن هذه هي المخاوف الكبيرة على أولا على الأشجار إذا على البيئة, وثانيا على الزراعة لأنه العديد من المناطق الزراعية إذا كان وصلتها الحرائق هذه تولي مشكلة أخرى. إذا العملية يظهر لي أنا وكما قلت أنت في البداية مع الموجة الجديدة اللي جاية اللي هي
1: متوقعين
2: أنا لحد اللي بيشتوصل 37. المشكلة مش في 37 في الظل, المشكلة في أنها مش بيشتهبط أقل من 27 في الليل أو 28 في الليل, فما ناس ما يتحملوش سخانة وخاصة اللي يكون مريض. هذه هي المشكلة الكبيرة, وكما قلت كيف أنت هو الإقبال على الكليماتيزور واللي ما يش موجودين مفقودين أصلاً. غير موجودين. تمشي لأي أي أي محل يبيع في ما فماش ما عادش ماش موجودة خطر الناس كلها، وفما عرك وضرب وعرك. كل واحد كل واحد يحب ياخذ كليماتيزور، وزيد حتى التركيبة أصلا الهندسية ما تسمحش، لأنه ممنوع أنك تركب كليماتيزور على الطريقة التونسية مثلا في أي عمارة، إلا إذا كان يكون عندك منزل مستقل تنجم تعمل فيه اللي تحب، وحتى وعندك منزل مستقل فيه معايير لازم تحترمها. ومشكلة معنا نقاش
1: معقول احنا مش كيما احنا نجيب وأعمل انستالاسيون وخرج الموتور في أنا شيرة تحبها.
2: بالضبط الوضع الوضع
1: وزيد الوضع حتى في المستشفيات سي توفيق، معناها اليوم في 2025 اللي توفوا في أسبوع نقول في فرنسا، اللي كما قلت لي منهم 90% توفوا وحدهم في الدار، فما زاد كيف قرابة 20%، معناها نحكيه على أكثر من 1000 حالة وفاة صارت في وسط المستشفيات.
2: ما تقبش أنه وصلت الألف، ولكن المستشفيات هما كان الخوف في المستشفيات.
1: هذا نقرأ حسب تصريح الوزيرة، معناها 19.7%.
2: بالضبط. ولكن شوف المشكلة الكبيرة، المستشفيات كانوا خايفين من الاكتظاظ، لما صار الضغط صار على المستشفيات نقص وقلي تراجع درجة الحرارة، ولكن ما زالت يعني حالة الانذار ما زالت قائمة، لأنه خايفين في المرحلة الجاية. وما تنساش المشكلة الأخرى، هي هذه الفترة فترة إجازات، إذا كان ثم نقص في اليد العاملة في المستشفيات أو في المؤسسات الصحية تولي مشكلة أخرى، لأنه كيفاش تعرف أنت الإجازات تتقرر من من من من جام في فيفري بالنسبة للناس، فما يعني بلانينج يصير، وفما ناس قررت إجازاتها، هل باش يمنعوهم أنه يأخذوا إجازاتهم بسبب موجة الحر؟ وإذا كان فما نقص في الإمكانيات يصير أيضا نقص في استقبال الناس، وهذه مشكلة أخرى، لأن فما ناس ما يتحملش باش يقعد يستنى 10 سوايع ولا 5 سوايع 6 سوايع 7 سوايع ويستنى باش يستقبلوه في قسم الطوارئ في الإرجانس. إذن أنا شوف أنت وزهر هم يتوقعوا أن الفترة اللي جاية هذه باش تكون من 5 أيام من أسبوع تكون فترة، فما شكون يقول لك لا حتى المنتصف شهر جويلية. إذا كان مشيت حتى المنتصف شهر جويلية بالطريقة اللي شفناها المرة اللي فاتت باش يكون الوضع خطير، خاطر كما قلت لك الوزيرة قالت ما مش باش يكونوا 15,000 ولكن ممكن يوصلوا، لا تتوقع أنه يوصلوا 5,000.
1: تتوقع أن الحصيلة تكون 5,000 في اللي فات في الجمعة هذه متاع جوان اللي قلنا لتو حصيلة أولية 2025 ينجم يكونوا 5,000 معناها
2: ينجم توصل 5,000، ولكن ما عندهاش إحصائية رسمية، ولكن نشوفوا اليوم الإحصاء الرسمي اللي يخرج على وزارة الصحة.
1: وي سي توفيق ربي فضلك وكل مرة هكا نكلمك ونودك بتحت الياسمينة في الليل نسمة سختو نسمة والورد محاذيني ربي فضلك سيدا فيكم جيد. شكرا ليك نورتني، شكرا ليك زميلنا الإعلامي بقناة فرانس 24 سي توفيق أم جيد.
0: ابدا سباحك أحلى سباح.
1: بديت لكم بفرنسا وبديت لكم دونك بالارقام القياسيه اللي عاشتها فرنسا والخوف من انه زاد كيف موجه حر ثانيه تبدا نهار الاحد وما يعرفوش تتواصل تنجم جمعه، والخوف انه تتواصل اكثر من جمعه لانه الحصيله تنجم تكون كبيره ياسر. باش نحكي هوني على تونس، سمعتوا قبل ولا معنا المعهد الوطني للرصد الجوي حكاوا وقالوا لنا انه صحيح النهارين هذوما باش تكون فما مثلا البحر، ردوا بالكم ردوا نعاودوا نقولوا بربي ردوا بالكم لكم، وهذا قوس نفتحوا وردوا بالكم وعلى صغيراتكم، صغيرك يعوم هك ليس قريت كيفاش شدوا هكا وفي البحر هيج وكل ما فماش داعي معناها ما عامش اليوم مش تصير نهاية العالم يعوم غدوة خير، مش ما نسمعوا حتى حوادث توجع القلب. دوك قلت لكم تونس زاد كيف متوقع حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي انه الجمعه الجايه باش تكون درجات الحراره مرتفعه، لذا وزاره الصحه هبطت بعض النصائح اللي الحق بتاع ربي نحب مختص نزيدو نحكيو اكثر على الاشعه الفوق البنفسجيه شنو هي الاو في ا شنو هي الاو في بي وغيرهم. وهوني شكرا لتدخلها معنا ضيفتي بعد شويه رئيسه قسم تقييم المخاطر البيولوجيه للوكاله الوطنيه لتقييم المخاطر على موزيكا فام.
4: شو كالصف وشو السيركولاسيون، واحد مخلط عمل الغطسة كان مسايي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديها مع بعضنا في تبع الموجة، الموزيكا بنواحها الكل ولابونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج، او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثنية اخرى. الريكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذاك علاش لي بون بلان خليهم علينا نحنا هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي معليك كانت تبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام
0: احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي
5: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا
0: والفنان رؤوف ماهر حبيبي

بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بيانا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس، أتي بي، تونيزي برومو، وموزايك فام. ابدأ سباحك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: إن شاء الله متونسين بينا صباح النور كل مستمعينا 9:34 حتى معكم للحداش كما كل يوم من 2 لجمعة. درجات الحرارة نهارين ذوما صحيح فما نسمة فما فوندو سابل وتحذيرات ردوا بالكم البحر لأنه البحر فيه موجة خاصة حتى في الويكاند. هذه التوصيات اللي جاتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي على أساس أنه الجمعة جاية باش تكون جمعة فيها درجات الحرارة باش ترتفع. وكي نحكي وصيف نحكي ونبداو هكا في بعضنا إكران استعمل إكران كل ساعتين كل أربع سوايع كل راهو مش نستعملوه هكا للزينة وللجمال. لا نحكي هوني أمور تهم صحتنا لأنه الأشعة الفوق البنفسجية راهي عندها مخاطر على الصغار وعلى الكبار ومفيد اليوم هكا باش المواطن التونسي نوعيه. وشكرا لهم لقبولهم الدعوة باش يدخلوا معنا. هي دكتور إيمان فطناسي رئيسة قسم تقييم المخاطر البيولوجية للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. دكتورة نورتني صباح الخيرات.
2: صباح الخير لاله جيهان، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا ليك. الصيف ضيف صحيح لكن ضيف نحبوه يكون خفيف مع سخانته. لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الأشعة UVA والUVB باش نحب نفسرها بطريقة مبسطة للمواطن التونسي. اليوم نلقاهم موجودين على الإكران كي باش ناخذوا إكران سولير نبداو نثبتوا لانديس 50-130 وكل ونقراو UVA وUVB وكل مرة لازم نعرفوا شنو نثبتوا. يقول قايل هل UV هما درجات الحرارة؟
2: لا، باش نزيد نفسروا للناس انه درجات الحرارة راهي حاجة والأشعة اللي خارجة من الشمس حاجة أخرى. معناها الأشعة فوق البنفسجية هذه هي حاجة ما تتراش وما تتحسش ملزمة. الفرق بينتها وبين الحرارة، الحرارة نحسوها نشعر بالسخانة، UV ما نحسوش به ولكن هو خطر اللي خاطر يقوي في درجات الحرارة في مفعول درجات الحرارة على الصحة. ونزيد نقسمه أقصد UV يتقسم UVA و UVB و UVC وكل نوع متاع UV عنده تأثير على الجلد بطريقة معينة. راهو UVB مثلا نقوله احنا للبرونزاج باش احنا نعملو برونزاج ولكن يزيد يقوي في مفعول الشيخوخة المبكرة على الجلد ويخلط حتى لسرطان الجلد إذا ما نحميوش رواحنا.
1: هذا UVB أي؟
2: UVA هو كما نقولوا إذا باش نتعرضوا ليه أكثر من اللازم باش يعطي حروق حروق للجلد. دونك توا الكونكلوزيون من هذا الكل أنه الإكران سولير ما عادش أن لوكس، راهو ماهيش حاجة معناها نستعملوها باش نفرها درواحنا ولا باش نزين درواحنا. راهو الإكران بالتغيير المناخ توا وبالعرضة للشمس جديد اللي ولينا نتعرضوا لها ديما ما عادش أن لوكس، يزمنا نستعملوه بطرق معينة توا نحكيو عليهم.
1: به نحكيه عليهم. دونك اي تفضل هوني دكتور. جوست حبيت نشير انه حسب بلاغ اللي كانت هبطت وزاره الصحه للتوصيات الوقائيه من خاطر التعرض كما تفضل سيتك الاشعه الفوق البنفسجيه، فما ترتيب لهنا هكا للمؤشر UV مستويات. المستوى الاول 8 شنو هذايا كيفاش يكون؟
2: به انت قلت توا اختي الصيف ضيف. الصيف ما عادش ضيف الصيف ولا يزيد من ماي حتى لسبتمبر. تونس توا ولات معرضه الى درجات نتاع UV عاليه جدا تخلط للذروه، تخلط لدرجه 10 اللي هي معناها درجه اكستريم نسميوها. احنا ما نحسوهاش صحيح منها ولكن راهو لي UV ولاو قويين برشا وخاصة ما بين العشرة والحداش نقوله الحداش تاع الصباح للأربعة والخمسة تاع العشية. هذوما أوقات يلزم فيهم حماية مش بالإكران بركة، يعني حتى باللباس حتى بالشابو معها مظلة كاسكيت يلزم تغطي الرأس تغطي الأكتاف والبدن معناها الجلد وتشرب برشا ماء. راهو لي زوفي صحيح ما نحسوهمش ما نراوهمش، ولكن راهي اشعه مخطره على الجلد على الصحه.
1: كي نقول مخطره شو ما خطرون توا لي زوفي كيما قلت لنا ماهمش درجات الحراره، درجه الحراره تحس بالسخانه، هذوما البوم تاعك الجلد بتاعك هي اللي باش تضر ومش تتعب وقتها باش تفيق بين قولنا ضربوك سي الاشعه الفوق البنفسجيه. فما اصابات ولا فما دي سامبتوم يظهروا على المدى القريب وفما على المدى البعيد هكا؟
2: صحيح صحيح. اولا نقسموا الناس الحساسه اللي يتعرض للاشعه هذه
1: مش كل شخص،
2: مش الناس الكل، هو للناس الكل ايه. ولكن درجه الحساسيه تختلف من بينك انت تكون طفل ايه. والا شيخ ومعناها الناس الكبار ايه. والا ناس تاخذ في ادويه معينه، والا الناس هذا اللي تخدم اون بلان سولي معناتها ليكسبوزيسيون ديريكت. فما ناس خدامه ما ننساوهمش
1: بالضبط
2: اللي هما معرضين نهار كامل ربي عينهم للشمس. دونك المراقبه نتاع ليكسبوزيسيون للشمس راهي تختلف. بالنسبه للصغيرات اللي اقل من 6 شهور راهو من المفروض ما يتعرضوش للشمس في الاوقات الذروه بالكل. إذا اضطرينا باش يتعرضوا يدهم يكونوا محميين في اللبس وفي الشابو وفي كل شيء. الناس الكبار كيف كيف اللي عنده قضية ماذا به يقضيها قبل 11 وإلا العشية كان يقدر ما يتعرضش للشمس، على خاطر راهي كما نقولوا الإنسان الكبير في العمر الجلد متاعه حساسة برشة تولي والمفعول متاع الأشعة فوق البنفسجية يزيد يقوى بمفعول الحرارة.
1: معناها شو الأعراض اللي تعطي؟ تعطي أحمرية معناها قلنا كأنها بغلور كأنها حرقة على الجلدة.
2: والله يراو
1: خطر حتى العينين تذر وبرشا
2: كل شيء أي. كل شيء. فما زيدا الجلد راهو كيف نشوفوا ديرنيغمو واللي فما دي غرين دو بوتي الشيمات
1: البوست
2: الخال هذوك مازلنا نردوا بيننا منهم اذا فما كثر العدد نتاعهم ولا تبدل الشكل ولا كبر ولا حاجه راهو يلزمنا نمشيو لطبيب الجلد، خاطر زيدا الشمس ولا تضر معناها اكثر من الحروق والا البرولور والا الحساسيه هذيك الحموريه وكل، ولا فما حاجات اخرى تظهر على الجلد من مفعول لي يوفي.
1: مش أسألك بربي دكتورة هوني مثلا اللي يسمعوا فينا مثلا يقول لك أنا خرجت من البيرو ركبت في الكهرباء، الكهرباء كانت مقارية أما الكهرباء ممكن ندخلها يقول لك أنا فور، معناها بالنسبة لي مثلا ولا ليها ما تعملش كرون، تقول لك تينا مسافت السكة قال المصري معناها نخلط بها جوست نعمل قضيتي ونرجع. لي زوفي يدخلوا حكي تبدأ الكهرباء مراكية ومقارية نهار ساعة ساعتين قدام الشمس؟
2: هذه موضوع مهم شاك صحة أختي جيهان. راهي الكهرباء كي تبدا مقارية مش معناها ما فيهاش دي زوفي، راهو الليفي معناها الواقي من لي زوفي يكون جينيرالمون انستالي في الباربريز في البلار الكبير قدامي أي. ولكن البلار اللي على جناب نتاع الكهرباء نتاع شبابك راهو ما فيهوش وقاية من لي زوفي. دونك لي زوفي في وسط الكهرباء، قد ما الكهرباء اكسبوزي للشمس عرضة للشمس قد ما كي نطلعوا فيها راهو فيها دي زوفي. دونك لازم حماية، وخاصة اللي أهم في بالنسبة للكهرباء درجات الحرارة راهي تكون مضاعفة أكثر من برا، معناها اللي يدخل في وسط الكهرباء درجات الحرارة تكون أسخن بياسر من برا. هذاك علاش ديما نوصيهم نقولوا الصغيرات ما تخليوهمش في الكهرباء تقول هني توا نقضي قضيه دقيقتين ونرجع لا ما نخليش صغير في الكهرباء.
1: رينا حالات بعيد شر علينا، ما رينا حالات مثلا كيما في مصر اللي خرج وخلى ولده في الكهرباء رجع يلقى لطف توفى، معناها رينا حالات نتاع ياسر اختناق للصغار في كهرباء السخانه.
2: صحيح صحيح توصل حتى للنطف معناها الوفيات، ولكن ما ناخذوش الغادي تسبب اختناق تسبب معناها التنفس ما ينجمش ويسخن والصغير ما يعرفش شنو يعمل معناها ما يعرفش يتصرف في السخان. زادة والله حاجة أخرى نحب نقولها، الحيوانات ما نسكروش الكهرباء على حيوان ونخليوه راهو نفس معناها قدرة الإنسان على التحمل معناها الحرارة به. السواق زادة معناها السائق يلزم ديما يدغطي يلزم ديما يشرب برشا ماء. في وسط الكهرباء السخونة يلزم يتعاملوا معها كأنها البرة وإلا أكثر من البرة.
1: واضح
2: به. أيه. حاجة أخرى نقول عليها هي أيه. الناس اللي تاخذ في دويات أيه. راهو فما دويات تزيد تخلي الإنسان حساس أكثر للسخانة كما مثلا فما أنواع بتاع دي زانتيبيوتيك فما أنواع الضغط يلزم زيد الناس ترد بالها اللي عندها ليبرتونسيون ما تخرجش برشا في السخانة ترد بالها من الحرارة معناها بصفة عامة وفما دويات زيد متاع حب الشباب وكل الحاجات متاع الجلد الأمراض الجلدية يلزم واحد يرد باله ويستعمل الإكران وزيد يسأل الطبيب ويسأل الفارماسيان متاعه نزيدو نعاودو نأكدو على انه اللي برودوي هذو ممتع الواقي من الشمس لذي كران سولير ماذا بينا نشريوهم من اللي سيركوي المعروفين بارا فارماسي فارماسي ما نشريوهمش من بلايس ما نعرفوهمش ما نشريوهمش تولينا نشوفو فيهم لذي كران فش معناها في الشارع في البلايس يتباعوا كيما جاء في السخانة دونك نشريو لي برودوي نتاعنا من السيركوي المنظم من عند الطبيب من عند الفارماسيان باش تكون معناها الحماية وماكسيما
1: اكزاكتومون يعطيك الصحة دكتورة نورتني دكتور إيمان يعيشك لله نهار كزين إيمان فطناسي رئيسة قسم تقييم المخاطر البيولوجية للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. انت سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: أجواء الصيف والبروغرامات حاجة أخرى مع ترافل تو دو. ركزوا مليح في البون بلان للصيف هذا. الناس اللي تحب على الجو على الفياجات وأحسن بروغرامات للصيف وما زالوا شوية حايرين وين بش يمشيوا، باش نقترح عليكم أقوى سامر فايب تور فيك يا تركيا. بروغرام سامباتيك يبدأ من أنطاليا المعروفة ببحوراتها، وبعد تلقى روحكم دورة في المدينة القديمة في أنطاليا وتزيد تعيش تجربة الرافتينج وسط الطبيعة، ومن بعد تلقى روحك في بلاصة انستغرامابل المعروفة بقلعة القطن اللي هي باميكال اللي تعيش فيها الراحة والديتونت، والرحلة وقتها توفى بثلاثة أيام وين في المدينة الساحرة فتحية. شو نقولكم؟ ديستيناسيون رومانتيك بامتياز، مزيانة فينو وفيها شارم تقول عليك في سيسيليا، وهذا الكل في نزل 4 و5 نجوم والفول ديريكت مع نوفيلير. وانتوما باش تطلعوا بقديش؟ ايا مش باش نخليكم تفكروا ياسر، خنعطيكم الإجابة من توا، نقولكم 8 أيام و7 ليلة هذوما بين 3 بلايس مزيانين في تركيا ب4 ملايين و100 دينار. مش غريب على ترافل تو دو انه اول اجنس دو فواياج في تونس ان هي تكون الو سيرفيس كليون 2026، وهذه حاجه ما فيهاش شك على خاطر عندهم اقوى لي ريزو دو بوين دو فونت في تونس. عندهم 38 اجنس متوفرين في كامل تراب الجمهوريه، وزيد على ذلك الكول سنتر اللي على ذمه الحرفاء 7 جوغ سور 7، وموفرين دي فاسيليتي دو بايمون. دونك اللي يسمعوا فينا ينجموا يريزيرفيو بلايصهم ويكلموهم على 70 103 103، ولا يتعداوا الاقرب اجنس ترافل تو دو.
0: ابدأ سباحك

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح مزيكا فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على مزيكا فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على مزيكا فهم. أحلى سباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في سباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم الأولى في تونس
1: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرجة وبشاشة
0: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
3: تدلل تدلل
4: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
3: تدلل
5: جيون
6: ايام دللنا

0: Musique FM. Non-stop music. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. كميات الحبوب المجمعة على المستوى الوطني تبلغ إلى غاية الأول من جويليا الجاري 8,038,000 قنطار، وفق ما أعلنه ديوان الحبوب الذي دعا مختلف المتدخلين إلى مواصلة التحلي بأعلى درجات اليقظة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن. وتصدرت ولاية باجة عمليات التجميع ب1,740,000 قنطار، تلتها ولايات الكاف ثم بنزرت وسليانة وجندوبة. يشار إلى أنه تم إلى حد الآن إجلاء نحو 1,500,000 قنطار من مراكز

0: وستضم البعثة رجال أعمال ومؤسسات تنشط في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه إلى جانب الصناعة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والخدمة والهندسة بهدف استكشاف فرص الاستثمار وتوسيع الشراكات مع أحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في غرب إفريقيا. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجان يتمكنون من تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدرات وتبييض الأموال تتزعمها موظفة بإحدى الوزارات وزوجها. والعملية أسفرت عن حجز نحو 76 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي وكميات من الكوكايين وسيارات فاخرة ومبالغ مالية إلى جانب شركة يشتبه في استغلالها لتبييض عائدات التجار بالمخدرات. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما وفتح بحث تحقيقي مع تواصل الأبحاث للكشف عن بقية المتورطين. عالميا، وكالة ماهر الإيرانية للأنباء تنقل عن رئيس هيئة الطيران المدني قوله إن المجال الجوي لطهران سيغلق بالكامل الاثنين القادم بالتزامن مع تشييع جثمان المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: بوامارشي
1: بوامارشي على وزي كفام وين باش نهزوكم اليوم باش نمشيو لصفاق مع زميلنا فتحي بوجناح. فتحي صباح الخيرات.
2: اهلا بك. صباح الفل والاثنين جيهان انت كل اللي سمعوا فينا وشوفوا فينا في موزايك.
1: ربي فضلك فتحي. مشينا لباب الجبلي وكي نقصدوا باب الجبلي في صفاقس نبداو كالعاده بسوق الحوت.
2: نبداو بسوق الحوت يا جيهان اللي كنشير العرض اليوم قليل برشا وتعرف انه فتره الراحه البيولوجيه اللي بدات من 1 جويلية توفوا يعني حتى 3 شهور عنده دوك هكا علاش ما كانش الحقيقه عرض كبير برشا وحتى برشا صار قيمها اقل من اللي كانت في اوقات سابقه. مثلا كي نحكيو على القطار ب 14 دينار، الحمام 9000، السردينه الاكثر لقيناها موجوده السردينه من 8 حتى 10000، السبارس من 5000 ل 7000، وبالنسبه يعني ثم السبارس مع الخشين نجم يوصل حتى 15000، الكروفيت الشرافي على 25، الشورو ب 87000، الوراطة المربية ب 20 دينار، القاروس المربي من 26 27 دينار، بالنسبه للفار الجوي لقيناه على 15000 والخشين قناه على 18 دينار، القراضة على 36 دينار، اللميلة 25 والنداس 25. هذه هي بالنسبة للأسعار متاع الأسماك في سوق باب الجبلي. اليوم كما قلت لك ما كان سمع عرض كبير، علاش؟ لأنه فترة الراحة البيولوجية مراكب الصيد بالجر ما تخدمش عندهم في 3 شهور مش يدخلوا في الراحة البيولوجية. دوك بعدين مش مازال لنا نمشي اللحوم.
1: نمشي
2: اللحوم الحمراء بالنسبه للبرشني ولا العلوش والكبده وقلب نتاعهم 60 دينار، العجول الهبره وكبده قلبها على 48 دينار، بالنسبه للعظم من 42 حتى 38 دينار، الكرشه ب 8000، اللحم راس عجول 22 دينار، بالنسبه للبقره توا والحقيقه قليله برشا يا جيهان ونلقاها هنا في سوق باب الجبلي، الهبره نتاعها البقره 35 ل 40 دينار، العظم من 22 حتى 25 دينار، الكرشة من 3000 حتى 5000، المركز العادي ب 20 دينار والسبيسيال ب 40. بالنسبة للدواجن الاسكالوب على 18 دينار، الستيك ب 17 دينار، بالنسبة للكويس داند والمرمز على 12 دينار، الكبدة داند ب 20 دينار، بالنسبة للدجاج الدجاج 7500، كويس الدجاج من 10000 حتى 12 دينار، الاسكالوب الدجاج ب 17 دينار والكبدة متاع الدجاج ب 20 دينار. نمشي للطاولة الخضرة والحقيقة كنا رخيصة برشا مقارنة بأوقات سابقة، مثلا بالنسبة للطماطم قينا من 500 حتى 950 ملي، البصل على 750، البطاطا من 1800 ل 2300، الحلو من 2000 ل 3000، المسكي من دينار حتى 1500، البقلوتي من 1500 حتى 1950، القراع الأخضر 1500 والأحمر على دينار الكيلو، الفقوس 500 حتى 1500، القارص من 3750 حتى 5000، الباذنجان من دينار ل 1300، السناري على 2000، الكرنب 1980. بالنسبه للورقيات السلق والمعدنوس والكلافس والنعناع كيف كيف البسباس الربط على 500، بالنسبه للتابل قليل برشا وعلى دينار، الخس والليتي على 1500 والبيتراب على دينار. نختموا بالغلال، العنب موجود من العنب من 5000 حتى 8500، بالنسبه للعنب الاحمر 10000، العوينه 6200 حتى 7500، التفاح من 5000 ل 7500، النجاس ب 7500 كيف كيف، بالنسبه للخوف من 5000 حتى 7500، والبوتبقايه زاد من 5000 7500، البطيخه من دينار حتى 1800، الدلاع سمو طلع شويه 1200 اليوم، الدقله من 3000 حتى 10800، والكرموس موجود ب 10000 يا جيهان.
1: باهي جوست للتوضيح، معناها اللي خلطوا علينا توا راهو الفقره هذيا خاصه بغلتنا التونسيه، معناها قاعدين نحكيو من داخل مارشي تونسي، معناها ابار البطيخ والدلاع اللي تحسوا هذاك سومنا احنا كتوانسه، الباقي الكل معناها جوست حبيت نفسر لكم انه مش مستورد، راهو خيرات بلادنا، لكن هذه هي الاسعار 5000 6000 7000، ولينا كي نلقاو حاجة غلب 3000 نقولوا هيا بيه هذه في المتناول، ولا أكاهو قوس حبيت نقولوا كامل سي فتحي.
2: الحكاية بجلاية الدرب تاعنا اليوم في سوق باب الجبلي الطقس كما الطقس الصيفي سخون، كما قلت لك الحاجة الباهية بالنسبة للأسعار على مستوى الخضر من الحقيقة طايحة، كيف كيف سوق باب الجبلي زاد على مستوى الأسماك العرض شوية وحتى الأسعار ماهيش غالية مش كما تسجلناها في أوقات سابقة. احنا نقول ربي يدوم علينا ساعات إن شاء الله شوية أسعار في متناول متاع المواطنين الكل.
1: يعطيك الصحة فتحي بوجنيح, شكرا لك. دونك دورتنا كانت من مارشي صفاقس. هل تشاطروني الرأي ولا لا؟ اي هوني مفيدره هوني هذاك اش اللوج, نحبوا نسمعوا رايكم زاد كيف كيف انتوما دورتكم اليوم. مش لاحظنا انه الغله معناها ما رخصتش ما طاحتش ابار الدلاية, ما نحكيش على الدلاية. 4000 3000 ونص 5000 7000 8000 10000 هذا الموجود اليوم في اغلب اسواقنا. هيا عملونا رايكم انتوا زاد كيف كيف على ريبوند هنا على 71 113 013. من بين الفقرات زاد كيف كيف اللي خليناهم قلنا لازم يكونوا موجودين ونحافظوا عليهم زاد كيف كيف كيما في الشتاء كيما في الصيف. دونك قلنا لازم بوان مارشي بعده كيما كل نهار جمعه يكون حاضر الشيف وندخلوا هكا الكوجينه على بكري ودبارة الشيف بعد شويه.

0: مرحبا بكم مستمعينا العشرة وعشرين دقيقة. كما قلت لكم باش ندخلوا الأجواء الكوجينة، راه تقولوا لي شو سخانة مش سخانة، داخلين لها داخلين لها، ما عندنا وين هاربين منها الكوجينة. أما هاكا على الأقل ندخلوا لها وإحنا عندنا دبارات الشيف وفيق.
1: دبارة صيفي كل هالجمعة مع الشيف وفيق.
0: ريت كيفاش قلت لهم أما على الأقل معانا دبارات، حسيت كأنك الكليماتيزور اللي بشي بردنا الكوجينة.
2: صحيح فيرسيون سيف، فيرسيون سيف
0: الحمد لله. ما نستغنيوش على دبارات،
2: شكرا جزيلا.
0: سيف على شتاء على خريف على ربيع على رمضان، اي هو شيف من نعلم من مش نستغنيو عليه. ريت سي رفيق في كل الفصول
2: ولا في كل كات سيزون. ماتش فما بيتزا كات سيزون ماتش
0: يا حسر ذكرتني في بيتزا كات سيزون.
2: اي كان ماتش لا لا موجوده في قاعده هذيك جينيراسيون نتاع نتاع كات سيزون، قاعده على روحها وحدها. حتى لي بيتزايولو اللي مشي اللي معنا اللي هما يخدموا ما يتفكروش ما يعرفوش الكات سيزون، معناها مش ما يعرفوهاش، ما يعرفوش اللي مثلا فلفل وبصل، فما شكون يحط شامبينيون، فما شكون يخليها مارغريتا، فما دوك بنينا ياسر ياسر. اي نوع
0: جبتك حسيتك جبتك فكره بيتزا.
2: لا لا لا خلينا في سلطه، خلينا نعملوا سلطه، خلينا نعملوا سلطه باهي، نعملوا خضره مشوي دي ليجوم غري كيما الفاسون يعملوها تلين، نعملوها على الكانون مثالش لو ساعات ناخذوا شويه وسعبال وكل شيء. لا الكانون ينجم يكون البر علاش الغاز في الصحانه، ما نعملوا اسمع تعرف كيفاش ما نطيبوا القرعه في الفريجيدير.
0: لا لا اي باش نعمل دوكا
2: في بالك فما كويسون في الفريجيدير، معناها بار لو فروا، معناها ان فيت انت كي تحط كعبه القارص تحطها في الفريجيدير نتاعك ولا كعبه البصل ما بعد نهارين تبدا تشيح لك، فما اون كويسون بار لو فروا تتعمل، فما دي ليغوم يتحطوا غاديكا كاريمون يتحطوا بار لو فروا يذوبوا ويعملوا اون كويسون نورمال. نحن ناخذوا الخضره نتاعنا المشويه
0: مع الخضره مع السلطه شوفش نعملوا،
2: مش عامل خضرة مشوية ونطلعتك، فما الخضرة نية وخضرة طيبة
0: ومعها
2: صحيح. لا لا ذاك هو عم بفكر كود ليجيوم جديد وكهو هذوم اللي ليجيوم جديد
0: هذا المنيو بتاعنا اليوم.
2: لا
0: لا عاد عطيني بعد
2: في البلا برانسيبال. لا سامحني عاد سامحني في البلا برانسيبال مش نعملو كيما الكوردون بلو، مي الفارس الدخلانية متاعو الدخلانية مش عملو بالطماطم الشايحة وبالهروس وكل شيء، مش عملو حاجة جديدة كيما كيما الكوردون بلو. وبالنسبة للديسير متاعنا، الديسير متاعنا هنا نشوفه في الخوخ وهنا نشوفه في المشماش وكل شيء، مش نعملو ديما فيه مش نعملهم بيستاش وابريكو بدين ياسر ياسر يجي الفستق والمشمش. دونك نبداو السلطه نتاعنا. السلطه نتاعنا عرفتوا يمكن حكوك البلار اللي بيضك اللي تسكروا بك
0: اللي عمل فيهم الفلفل المسيره.
2: صح صحيت لك صحيت هذاك مش يكون ان ليمون دو لا سالاد نتاعك انت السلطه نتاعك انت مش تاخذ اول حاجه هذيك تنظفها مليح مليح وتعقمها وكل شيء، ومن بعد شنو مش ناخذ الخضره نتاعنا كو سوا قرع اخضر بتنجيل شامبينيون فلفل البصل وكل شيء، نعملهم كيما قلت لكم انا مشويين لا تفوحهم لحتى شيء ما تفوحش، خليهم ديريكتومون مشويين كو سوا على الغاز كو سوا على المقله، حتى كان عملتهم على المقله لا تحط فيهم لا زيت لا حتى شيء. تحب تشويهم في الـ في الـ في على الكانون، تحب تعملهم في بابي الومنيوم وتحطهم في الفور ديريكتومون، تخرجهم وهما سخان ديريكتومون تحطهم في الدبوزه هذيك
0: نقشرهم بيسون نضيفهم.
2: لا لا هما كلهم رونديل وكلهم رونديلات كلهم مقصوصين دي رونديل كي صغار، كلهم قصه كيف كيف نتاع عجله تاع بسكليت مش عجله تاع تراكتور باش تبنى في سعفيسه. كتابوا لي رونديل هذوما الكل تشويو نحطوهم ديريكتومون في وسطك الدبوزه غاديكا ونسكروا عليه، مش خليوها تسيب الفابور نتاعها
0: ترجع لها سخانتها.
2: صحيت اونتر طون تعمل الفينيغريت نتاعك انت، تاخذ زيت زيتونه الثوم، كان عملت كعبات ثوم اون شوميز يتعملوا في الـ في الـ في الالومنيوم ومن بعد تحيهم ديريكتومون
0: وتميكسيهم
2: صحيت كالبوري مع شويه كليل ومع شويه الحبق الورق الحبق موجودين، نحطوهم الكل مع بعضهم وشويه قرص نصبوهم فوق
0: الخضره
2: هذيك في الدبوزه ونخليوها مسكره تاخذ تمبيراتور نتاعها وتبدا تطيح في التمبيراتور وتبدا تبرد بشويه بشويه، مش تعطيك سلطه كونفيت تولي زبده على الاخر كي تخرجها انت بالفرقيته معها الحاجه المشويه ولا
0: تريكم صح على توست.
2: صحيح وهذه راهي تتعمل اون ميزون بلاس، نجم تخليها في الدار على نتاع نهارين نتاع نهارين ثلاثه خاطر تبدا مسكره وتبدا بالزيت نتاعها وكل شيء بيان كونفيت، تخرجها وتحطها انت تحب تزيدها تزيدها عظم تزيدها بوراتا غوتا فروماج شويه شاركوتري هكاكه ديريكت تنجم تعملها حاجه بنينه على الاخر. من بعد شنو نعملوا؟ من بعد اون اكومبانيمون مش نعملوا كيما الكوردون بلو. اوكي دونك الكوردون بلو مش ناخذوا الكوردون بلو كلاسيك نعرفوه الناس الكل اللي هو صدر نتاع دجاج يكون مقرمش والانتيريور نتاعو يكون فيه شاركوتري ولا جامبون ولا فروماج ولا حاجه. اوكي نحن مش نعملوا اون فارس تيبيك شويه ونقولوا نحن الكولور نتاعها تكون مستحمره. دونك شو باش نعملوا؟ باش ناخذوا اول حاجه الدجاج نتاعنا، الدجاج نتاعنا نصبطوه، نحلوا الصدر نتاع الدجاج مليح مليح ما بينات زوز اوراق نتاع البريك البلاستيك اللي مخبينهم في رمضان ما لوحناهمش خاطر ما لوحوش البلاستيك، نصبطوهم مليح مليح ونعملوا الماريناد نتاع الدجاج. راو بالنسبه للدجاج راه كل واحد وطريقته نتاع، فما شكون يحط لي غرد، فما شكون يحط البن، فما شكون يحط الرايب. معنا السوريين السوريين يعملوا في الـ في الـ في اللفاح نتاعهم نتاع الصدرات نتاع الدجاج يعملوا الرايب ويعملوا حبه الهيل وكل شيء. دونك ماشي بور اتوندرير انت تخلي
0: الشير
2: طريه وراويه موش كل الشيحه اللي نحن الناس الكل نكروها في في الصدر نتاع الدجاج. دونك ناخذوا الصدر نتاعنا بعد ما شرحناه وكل نحضروا الفرس نتاعنا. الفرس نتاعنا شنو؟ طماطم شايحة. اوكي كان عندك طماطم شايحة، ما عندكش طماطم شايحة راه طماطم شايحة راه تنجم تعملها وحدك رابيدمون في اي حاجه في الفور نتاعك، تنجم تعمل طماطم شايحة في الميكرووند. ما فما معناها حتى باش تعملها في الميكرووند راه كيف كيف تنحيلها القلب نتاعها. دونك اون فيت الميكرووند شنو هو؟ الى تاك الليكيد يجمع الليكيد اللي موجود في وسط الطماطم دونك يشيح اوتوماتيكمون. دونك تعمل انت دو بولساسيون نتاع دقيقه دقيقتين وكل شيء تحسها وحدها وحدها شايحة. دونك تنجم تعملها رابيد. اللي عنده طماطم شايحة عاديه نتاعو خير وخيرين، نقصوهم جويدين هكا سلوك هكا شوية وناخذوا معه جبن زادة كيف كيف، الجبن زادة كيف كيف ونقصوه كيما السلوك هكا، وناخذوا زادة كيف كيف الفلفل الأحمر متاعنا نحن، الفلفل الأحمر شويناه زادة كيف كيف يتحط زادة كيف كيف سلوك. دونك الكل شيء في الأحمر وشوية جبن ما بيناتهم، وما ننسيوش شوية هريسة عربي اللي هي مش نعملوها الماريناد على على الدجاج. عملنا الماريناد شوية هريسة عربي على الدجاج، حطينا اللي في لامون متاعك الطماطم الشايحة والجبن، نجمو نزيدو زادة شوية عشاب وشوية حشاش شوية حبق وريقة متاع سبناخ. ناخذوا بعديك اش نعملوا نحن؟ ناخذوا بابي كويسون ونحط ولا بابي فيلم هذاك، نحطوا الدجاج نتاعنا الروليوه ومن بعد ما الروليوه نحطوه في الكونجيلاتور. اوكي نعملوا
0: الروليوه
2: لو بودان نعملوا في الكونجيلاتور خلي يشد روحه باش بعد تبدا لك سهله في البانور. اوكي دونك كي مش نعمل الباني نتاعنا نعملوا باني نعملوا ناخذوا الشابلور نتاعنا نحن نزيدوا عليه شويه فلفل احمر حلو اوكي نزيدوا عليه شويه زعتر زاد كيف كيف ونعملوا البانور العاديه عظم فرينا ولا شابلور ولا نعملوا الكولا العاديه نتاعنا نحن العربي اللي كان باش تكنجلهم هذوما كل ما وفرينا نعملوهم جيريين فيهم شويه ملح نغطسوا البودان هذاك اللي هو ولا كان ولا كونجلي على الاخر ومن بعد نحطوا لها في الشابلور اللي هي مفوحه ونخليوها تعاود تاخذ التمبيراتور نتاعها. معناها ما نجمش نطيبها ديريكتومون وهي مكنجله. دونك تحطها في الفريجيدير مش تطيح التمبيراتور تولي التمبيراتور ما بين 0 و 4. تهز الزيت نتاعك، الزيت نتاعك ما لازموش يكون في 180، نقولوا نحن 160 170 نحطوا كل الكوردون نقولوا نحن روج ولا
0: ضمرين في بعضنا فالضمار يتعدى سبحان الله.
2: سرتو رفيق معنا الله بصلي يعني عجبته وضحك بياسر
0: كوردون روج
2: حسين لا هي فاس كوردون روج بها هكا كوردون روج هكا خمم فيها. دونك الزيت ما يكونش سخون برشا برشا في 180 راهو يحرق لك البارتي الفوقانيه وكل شيء. دونك نخليه يمشي بشويه بشويه نحضروا صوص، نحضروا صوص مع الكوردون بلو. دونك البصل ثوم شامبينيون يتقلى مليح مليح في شويه زبده، نزيدوا نفه صغيره فارينه مش تعمل الليزون هذيك كله، بعد نزيدوا قمح حليب ولا شويه كريم فريش او عندك اون صوص بلانش نجم تزيد فيهم لي رابيل نتاعك الفارس من الداخل، تنجم تزيد فيهم شويه طماطم شايحه وشويه الجبن تخلط كل شيء. دونك من بعد كوردون بلو نتاعك تقص دي رونديل وتصب عليه تصب عليه ديريكتومون الصوص نتاعك انت. الغارنيتور نتاعها تنجم تكون مقرونه بيضه، روز ابيض، بطاطا فريت اللي تحب انت بالنسبه للبلا هذه. باه باش نحلي وباش نحلي الفستق. دونك مش نعملوا دي مافينس يتعملوا بالبيستاش ونعملوهم بالمشمش. المشمش جوز انواع، مش نعملوا اول حاجه كومبوت نتاع المشمش ومش نعملوا المشمش الني نتاعنا. الكومبوت نتاع المشمش نقولوا نحن قد المشمش قد سكر، فهمنا نحن اللي نحن ذي قد ذي ما عادش نعملوها. دونك المشمش نحن عليه 50 مثلا 100 غرام مشمش عليهم 50 غرام سكر، نخلطوهم مع بعضهم نخليهم يسيبوا الماء نتاعهم. الماء هذاك نحطوه على جنب حشنا بيه من بعد ناخذهم بعدك المشمش والسكر نخليه يطيب حتى يولي كل المعجون. دونك الليكيد وحده بارد، المعجون قاعد يطيب، وناخذوا مشمش ونقصوه جويد. اوكي، هذه الكونتيتي تاع المشمش حشنا بها. ناخذوا 3 كعبات عظم، 3 كعبات عظم كاملين، نضربوهم هما والاصفر هما والسكر. دونك كل عظم عليها مغرفه سكر، يضربوا اون لي بلونشي يدوبل دو الفوليوم نتاعهم هما. من بعد ديريكتومون بعد ما يدوبل دو فوليوم نزيدوا عليهم 150 غرام فرينه، ونزيدوا عليهم البات نتاع البيستاش. دونك لي بات دو بيستاش موجودين بارتو، نجمو نعملو حتى كعبه بيستاش كونكاسي هكا. نخلطوا لاباري هذا الكل مليح مليح، ما ننساوش لاروما نتاع الفاني يكون امبورطون بالنسبه للروسيت هذيا. نفت الملح زاد كيف كيف في الديسير راهو يطلع لك الجو نتاع السكري. ناخذ المشمش نتاعنا نخلطوا فك لاباري هذاك الكل، ومن بعد ناخذ الليمون نتاع المافينز، نحطوا الكومبوت المعجون نتاع المشمش اللوطة، نصبوا لاباري نتاع المافينز، ومن فوق زاد كيف كيف نعم نحطوا اكل المافينز المشمش اللي هو ني نتاعنا نحنا. نطيبوها المافين في 170 درجه مده نقولوا نحنا 20 دقيقه حتى 25 دقيقه تمشي ديريكتومون. نخرجوها وهي سخونه ديريكتومون، ديما نفس الاستوس نحبها. نحبك الكيك اللي دراوي كما كنا نعملوه قبل وكل شيء، نوقب هكا بالسكينه كي راه البوان ترانسبارانت، اوب نصب عليه الجو نتاع المشمش اللي هو بارد واسيدولي هكا ياكل. تحطوا كعبه المافينس يشربوا، تعطيك دي مافينس بالبيستاش والمشمش افيك ان جو سامباتيك وقهوه عربي زاد كيف كيف ولا كويس جو، تعطي حاجه بنينه على الاخر.
0: ميرسي بوكو شيف، يعطيك الف صحه. شيفنا كل نهار جمعه يكون حاضر معنا في دبارة سبيسيال على موزيك اف ام.
1: دبارة صيفي كل هالجمعة مع شيف وفيق، ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
3: شك الصف وشو السيركولاسيون، واحد مخلط عمل الغطسة كان ما صيي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل، ولا بونيومور موجودة، وما نخليكش تستنى في البياج. اوكي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزيك جمعة كاملة. وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذيك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية، تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
1: على موزيك فام. احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي.
4: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا.
1: والفنان رؤوف ماهر. والفنانة ألفا برونزان.
5: يا حبيبي بنت العربية خليها سفرة بهدية.
1: بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بيانا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس اي تي بي، تونيزي برومو، وموزايك فام. ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: قلت لكم فما فقرات مش نستغنيو عليهم على موزايك كفام حتى في البرمجة الصيفية. كدير يعني مش نحكي توا على تونس ومش نحكي على بلايصنا المزيانة ومحوجنا هكا. يقولك واحد نحب نبحر مذبية بلاصة مزيانة مذبية بحر هكا مذبية نكتشف البلاصة هذه في الولاية هذه. هذا كل مع رمزي العربي في إيفازيون.
0: إيفازيون كل هرجمة على موزايك كفام.
1: مرحبا يا رمزي.
2: صباح الفل والياسمين. الحمد لله جيان. لاباس انت؟ شنو الامور؟
1: الحمد لله يا رب.
2: السيف جاي عاده تويك العباد ولاو يستناو.
1: توفق بالسيف جاي جاي عنده موك. مرحبا بيك.
2: كنت في تونس في جوان دوك زدت كي قمت كبيره
1: من الطيور المهاجره
2: نلقى السيف جاي. الحقيقه انا برغم هو السيف الجو والشيخات وكل ما ديما راني نميل للشتاء الحقيقه معناها نحس البليزير
1: كل ما يصيرش خل نشجعوهم باش يمشيو يعوموا كوميم.
2: فرصه سعيده باش نقترحوا عليهم بلاصه جديده يمشيوا يشوفوها في الويكاند هذاك. علاش نقولوا صباح الخير والخمير للناس الباهيه، للناس اللي كل جمعه تستنانا باش تسافر معنا مش بالكراهب ومش بالطيارات اما بالخيل والاحساس وبقلبي يحب يكتشف تونس من جديد. يا سادة ويا مادة في الديكوفيرت متاع اليوم باش نهزكم الشط يقولوا عليه يمشيلو كان الفنان وتروح كلك روقان على خاطر اللي يوصلو ينسى الحس والتمهميشة وتروح روحك خفيفة كيف الريشة. وجهتنا اليوم شط بالرمضان في تاكلسة على بعد 73 كيلومتر من تونس العاصمة و17 كيلومتر من سليمان. اما الحكايه الحلوه ما تبداش كي توصل، الحكايه تبدا من مرسى لومارا غاديك وين تخلي كرهبتك في الباركينج تحضر دبشك وتطلع في فلوكه صغيره. يعني ما فماش موان دو ترونسبور واحد باش نوصل للبلاصه نتاعنا اليوم دونك نمشيو بالكرهبه نتاعنا حتى تاكسي بور دو برانس نخليوها غاديك في الامن والامان في الباركينج. ناخذوا الفلوكه درجين بركه فوق المائة، اما الدرجين هذوما كاينهم بوابه من عالم لعالم اخر. علاش؟ لأنه أول ما توصل يستقبلك خونا أحمد بابتسامته ويركح لك الأمور الكل، تلقى روحك في كريك صغيرون بين العبيد ومرسى لومارا. أكيد الجماعة اللي يعرفوا اللي يمشيوا روندوني خاطر هو سيركوي بيناتها 10 كيلومتر يعرفوا الكريك الكل موجودين غاديكا، هو واحد من الكريكات اللي موجودين في وسط السيركوي هذايا. وديما كنقولوا علاش نمشيوا لها بالفلوك على خاطر الأكسي ماهوش ساهل دونك مقطع في الصيف واحد ما يحبش يمشي يحب ديما هكا على بالراحة وعلى بلاصته اللي هو.
1: وحياة تعيش هكا في الفلوك كيف
2: اي اكسبيريونس تحفونا برشا. وهو كنت نجم حتى تعملوا برونجويت لداخل وكل تيخو على خاطر الكوت مزينه برشا والمي صافي معناها. اكيد الناس قاعدين يتفرجوا فينا يعرفوا مقترحوا عليهم كان البلاصه الباهين والسمحين اللي عملوا فيها مغطسه ينسيوا رواحهم. والبلاصه لهنا هو السر نتاع الشط، رملته مزيان ونظيف ويفرح بالضيف، بحر صافي ونظافه تخليك يا ربي ان شاء الله ديما هكا. فما باراسوليت وفما زاد العشاء، والعشاء ما يعرفهاش هي كالبيت التقليديه اللي معموله من القصب والصعف معناها تخبي عليك الشمس وتخليك تستمتع هكا بالنسمه وصوت البحر وانت مرتاح. والمشهد اللي قدامك يا بابا بحر ازرق وراها غابه وفوقها جبل، لوحه طبيعيه ما تسحقش حتى فيلتر. اذا هبطت تعوم يمكن تلقى الحوت يشاركك الغطسه خاصه اذا كان معك ماسك للغوص. واذا انت من جماعه الحركه تنجم تعمل دوره على الكاياك ودور بين الحجرات وجذف ورد بيكم تسهاو على خاطر تلقاو روحكم في زمبرة وزمبرتة. أكيد معناها البلاصة كي نعرفوا الكوت الكل بتاع هوارية وقربص وكل ديما تمشي شوية تلقى روحك زمبرة وزمبرتة كالمشهد هذاك الجميل. حلو في النهار حلو في غروب الشمس وحلو في كل وقت خاطر أشك فوا الشمس تطيح تزيد تعمل رفلين معين اللون بتاع المية يتبدل أصلا حتى اللون بتاع الجزيرة كيف كيف.
1: أي.
2: وتمشي تشوف الجروف الصخريه غاديكا والكهوف الصغار وتلقى كريكات مخبيه وميه صافيه كانها بيسينات. كل دوره تعطيك منظر جديد وتحس روحك مستكشف اكثر منه مجرد سائح. لانه ساعات احنا كيف نمشيو للبحر او عملت بليزير او انت كي تمشي تشوف بلايص جديده وكريكات جديده ومره في الفلوكه ومره على ساقيك وزيد تطلع شويه للجبل فماك الكوتي نتاع لافونتور ولا الكوتي نتاع الاستكشاف يزيد يعطي فالور لنهارك مش مجرد انك مشيت للبحر وكهو. لا مشيت باش تعمل برشا ديزاكتيفيتي تشوف بلاصه جديده تشوف لي كوت اللي ما تصلهمش لاغلب العباد وتنجم توصلهم كان بالفلوكه. ووقت الفطور سامحني اذا كان باش نوجع لك كرشك وانت تسوق ولا تسمع فينا عزيزي المستمع ريحه الحوت اللي مشوي تطلع مع النسمه تقول بحر البيض وقاعد يطيب صحن يهبط وصحن يطلع والخبزه تتمسح في السلطه والهريسه والكلام يولي هي تزيدني شويه. وفي اللحظه هذه تنسى التليفون وتنسى الدنيا الكل على خاطر وقتها ما يخدم كان مخك وكرشك وعينيك تتفرج في البحر. شط بين رمضان يا سيدة ويا ميدة مش مجرد بلاصة باش تعوم، هو نهار كامل من الراحة والهدوء والضحك واللمة والإحساس اللي يذكرك قديش تونس مازالت مخبية جواها تستحق الاكتشاف. على خاطر ساعات أسعد رحلة ما تكونش الأبعد بلاصة أما البلاصة اللي ترجع لك روحك. على هذيك أنا ننصحكم
1: خبير لا خبير
2: بلايس وسيتاسيون هكي وتنمية بشرية الميلونج الكل
1: بعد اللي فيق اليوم بركة بين الصيف جاي الحق
2: ننصح الناس في الويكاند يمشي يشوفوا هالبلاصة ذي يلقوا هنا أحمد يرك حلهم التفاصيل الكل. وعلى هذيك في كل زمان ومكان الفلاقة هيك اخترنا نعيش.
1: مرسي بوكو رمزي يعطيك ألف صحة. وكان خلينا اليوم باش اليوم فيق بين الصيف جاي جمعة جاي باش رجعنا متأكد أنه الصيف اتخل. فوالا رمزي العربي ما نستغنوش عليه في إيفازيون كما كنا الجمعة في أحلى صباح.
0: إيفازيون كل جمعة على موزايك إف إم. ابدا صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح موزايك إف إم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك إف إم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك إف إم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك إف إم. الأولى في تونس
3: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عازف البيانو والموسيقي الكوبي ألفريدو رودريغيز اللي يمزج في موسيقاه الجاز المعاصر والإيقاعات الأفروكوبية الجمعة 3 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتفرقة. تفرقة تغني جاز
0: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBC غنو لاسيغال وموزايك FM. ابدأ سباحك

0: مترو جيمز باريزيان تسمعوها معنا بعد شوية على موزيك كفم.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: تابعتوا معنا على موزيك فام على موقعنا في أخبارنا على موقعنا موجودة الفيديو موقعنا www.mozaikafam.net اللي الخدمة اللي عملتها بلدية تونس بالنسبة للأكشاك اللي كانت موجودة ومنتصبة قدام المستشفيات. الحملة عندها مديدة صارت, لكن نحكي على الحملة هذه اللي بدأت نص الليل وفات وجوه الصباح. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل. معنا سي فوزي محمدي متصرف الدائرة البلدية بسويقة. صباح الخيرات سي فوزي, مرحبا بيك.
2: صباح الخير مدام. عسلامة مدام, شنو أحوالكم؟ لاباس
0: الحمد لله.
2: عايشك عايشك الحمد لله.
0: أكيد راهو صارت تشكيات وأكيد هذا زاد في إطار الخدمة والعمل اليومي اللي قاعدين تقوموا فيه.
2: هي الحملة هذه يعني في إطار العمل اليومي المعتاد يعني المعتاد, وزيد أنه بناء على برشا تشكيات من المؤسسات الصحية, من مستشفى الهادي الرايس لأمراض العيون, من مستشفى الأطفال, يعني جاتنا تشكيات. شنو المفاد نتاعها؟ أنه فما منتصبين فوضويين يبيعوا في اللومجات, يبيعوا في الكسكروتات قدام السبيطارات, وهذه مثل اختر مثل اختر على الصحة العامة. تم يعني تنظيم.
0: أنا قاعدين نتابع معكم في الفيديو, فما حاجات حتى الاستهلاك متاعهم تاريخ الاستهلاك وفي مثلجين بطريقة
2: بطريقة غير صحية, يعني
0: صحيح.
2: يعني تفتقد أدنى شروط صحية. وزيد هذه مدام جيان, احنا رانا ما عملناش, ما مشيناش مباشرة, نبهنا عليهم راه شينالهم وحسسناهم راه يلزمك مثلا تحب تبيع, صار تنبيه وصار حتى فما شكون اللي عملنا له التزام باش ما يبيعش مواد غذائية يعني في الطريق العام باش ما هذا بالنسبة يعني بيع الكسكروتات. بالنسبة للأكشاك, هذوما أكشاك يعني منتصبين بدون ترخيص, منتصبين في الطريق العام, منتصبين على الرصيف, يشكلوا اختر على المارة, يشكلوا اختر على المارة. نبهنا عليهم, قلنا لهم راهو يلزم يعني تعمل مطلب, اعمل مطلب وتولي دارة تشوف اذا كان بالامكان يرخصوا لك. هذه اللي سالك للاسف انا متحصلوش على
0: قديش من كشك وعربة تم ازالتها
2: بالنسبة اكشيك. عدد ثلاثة اكشيك عشوائية, ثلاثة اكشيك, ثلاثة اكشيك ذوما عاني على مستوى, تم تركيز على مستوى مستشفى الرابطة.
0: واضح
2: مستشفى الرابطة, وفما كشك وين مقابل وزارة الصحة.
0: واضح هذوما. وتم حجز معدات تجهيزات تحرير مخلفات.
2: تم حجز يعني عوار حديدية وخشبية, وهذه معدة يعني للتركيز أكشيك. للتركيز أكشيك. وفما تم حجز عربات يدوية خفيفة يعني متنقل للبيع, معدة لبيع الكسكروتات بيع اللمجة. الحملة هذه شاركت فيها بالتبيعة يعني منطقة الأمن الوطني ببسويقة, الشرطة البلدية, الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بولاية تونس, مختلف المصالح البلدية, إدارة المباني, إدارة حفظ الصحة. يعني حملة بحول الله ناجحة يعني.
0: وهوني قاعدين تبعوا معكم في الفيديوهات سي فوزي, معناها سمحني معناها حتى اللبابول وين يغسلوا المعون حاجة كارثية, في حتى من الحشرات
2: ما فماش يعني هم في الطريق العام ما فما حتى أدنى شروط صحية, فما تفتقد يعني شروط الصحية جملة, فماش يعني معدة هذه عربات متنقلة يعني وأكثر من هكا يعني تصور أنت فما العظم مسموت والهريسة والطن والمغطية بالقوسين باش مغطية باش يعني كحليناها يعني لقينا للأسف يعني
0: سمحني يعني معناها حتى مريحة العظم ما احنا واحد ينسى شوية عظم
2: في الدار يعني في الدار وما تصبرش العظم
0: في الدار وما تصبر
2: في الجدار فما بالك في الشارع وتبات راهي تبات 24 ساعة يعني سواء انت يحضرهم يجيبهم يحطهم في البرويتة يسكر في الليل يعاود مغدوة يحل ويبيع ويبيع.
0: سي فوزي يعطيكم الصحة. ما جوست هوني سؤال مواطن اللي يسمع فينا يقول لك علاش كانت الحملة ليلية, علاش معناها شو اللي استوجب القيام بالحملة الليلية ولا عادي انتوا كيما في الليل كيما في النهار؟
2: الحملة الليلية هي على خاطر في النهار ما تنجمش تخدم يعني فهم موفمون كبيرة يعني فما حركة مرورية كبيرة كبيرة برشا باش ما نعرفوش يعني الناس اللي اختر يعني خاطر في الليل تنجم تخدم على راحتك فارغه
0: فارغه
2: تقييم الاكسيك اللي هزينين تنجم تخدمه في النهار نهار فما سيركيلاسيون برشا فما ما تنجمش
0: وفما ناس وفما عبيد مش السبيطار وكل واضح
2: بالضبط تولي باش تولي عائق يعني استنى ديما بالليل خير يعني بالليل
0: واضح متواصله الحمله في الايامات الجايه ماهيش ظرفيه
2: متواصله وبتعليمات السيده الكاتبه العامه باش تتعامل على كافه الدوائر بلديه تونس 15 دائره لبقي
0: باش تكون على 15 دائره لبقي
2: على 15 دائره ان شاء الله
0: وان شاء الله يا ربي زاده تشمل زاده كيف كيف المقاهي المحتله الارصا والطريق العام هذه العقده
2: بالبوانوار نتاعنا قاعد
0: في المرحله الجايه
2: في المرحله الجايه
0: نكونوا معكم
2: مرحبا بك نكونوا نخدموا القهوه
0: على
2: استغلال الرصيف بدون رخص
0: يعطيكم ألف صحة سي فوزي إن شاء الله ربي يعينكم شكرا لكم هكاو اللي مخالف واللي يلعب كما هكا بحياة الناس كهو يطبق عليه القانون شكرا لك سي فوزي محمدي متصرف الدائرة البلدية باب السويقة
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
0: قبل ما تفعل ميسيون آية خلص معكم لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر على 71 113 013

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الو عصام، نحب نعدي ديديكاس لبنت خالتي دعاء بنفس عيد ميلادها كل عام وحياتك شنو
2: أنا أمل فرجاني مصطمعة، اليوم عيد ميلاد خويا العزيز على قلبي محمد أمل فرجاني، قول له كل عام وانت حي بخير يا أحلى أخو في العالم.
3: أنا سهام منيب، نحب نهني راجلي بعيد ميلاد محمد العشري، نقول له يا ربي يخليك لينا ويخليك لأولادك يحيى وزينب ونرمين وريان، ويا ربي يفرج عليك وترجع لنا خير ما نقبل.
4: اليوم بالنسبة لي نهار سبيسيال، اليوم عيد ميلادي، نحب نقول روحي إن شاء الله كل عام وأنا حيا بخير، إن شاء الله ديما فرحة، إن شاء الله ربي يعطيني ما نتمنى، إن شاء الله ربي يفرح قلبي، وإن شاء الله ربي ديما يعطيني الخير ويرضي عليا والديا.
5: صباح النور مزيك، حبيت نهني يعقوب خويا عيفاوي على اليوم عيد ميلاده، حبيت نقول له هابي بيرثداي يعقوب، نحبك برشا.
6: اليوم عيد ميلاد ولدي، ونقول له صلى بالهنا صلى بالنجاح وربي يفرجك لينا.
0: وانت غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدا صباحك باحلى صباح. احلى صباح،
7: محلاك يتبلى صبحيتنا بنجاح. مبروك للي نجحوا النفيام، مبروك للي خذوا لي بروفي. ديديكاس تري سبيسيال من عند باباتها سوفيان غالي، من عند ماماتها سلمى، من عند اخواتها امير ريان وعزيز. ال سوفي غالي يقولوا لها مبروك لو بروفي، فيليسيتاسيون دو جوري، زاد كيف كيف يعطيها الف صحه. مبروك زاد كيف كيف لاسكندر، اسكندر جوا اللي نجح نفيام، مونسيون تري بيان. ديديكاس من عند باباتو، من عند خو، اي سورتو من عند ماماتو ليلى جوا. وديديكاس زاد كيف كيف من عند باباتها حامد وامها السيده فاطمه، من عند اختها اميمه، من عند جدتها السيدة يهني وبنتهم الدكتورة إيناس خلف الله اللي تبارك الله تخرجت من الجامعة الحكومية في روسيا، طب أسنان اختصاص، إن شاء الله يا ربي من نجاح النجاح. هكا خلطنا الآخر صبحيتنا لليوم، جمعة وفات أكا هون، نتقابلوا نهار الاثنين، نقول لكم بون ويكاند. لكن قبل نقولوا ميرسي اللي كانت معنا فاطمة، ميرسي الكريمة في ستاندار، ميرسي عبد الناصر في الديجيتال، ميرسي رفيق في الإخراج، والله ميرسي الأولاد. معكم ما نحسش بالوقت، قديش لازم نهار نحلكم لايف وتشوفوا الجو هوني في استوديو أتو تفهموا. احنا النجم نخدموا 12 ساعة بالريتم هكا ولا ليه؟ بون ويكاند الأولاد، نهار الاثنين إن شاء الله.

0: سيف السنه كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات هكاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: ارتاح من الغسره والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافي ساري زيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم الجمعة 3 جويليا آخر أجل لإيداع مطالب التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026. يشار إلى أن إيداع ملفات الترشح يتم حصريا عبر المنظومة الإعلامية المخصصة لتمويل الجمعيات على موقعها الإلكتروني وأن سقف التمويل حدد ب10,000 دينار سنويا لكل جمعية. وكانت وزارة البيئة قد أوضحت أن إعادة فتح باب الترشحات تهدف إلى إتاحة فرصة إضافية للجمعيات البيئية الناشطة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية للاستفادة من البرنامج، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى لقبول الملفات التي امتدت من أول مارس إلى 10 أفريل الماضي. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لكفاءات تونسية في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي للعمل عن بعد لفائدة مؤسسات بسلطنة عمان، وذلك ضمن عروض توظيف دولية تشمل اختصاصات متقدمة على غرار تطوير ذكاء الأعمال وهندسة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة دعم المؤسسات وإدارة المشاريع وهندسة المنصات السحابية.

0: ينقلوا عن مسؤولين أمريكيين أن الكيان الصهيوني ربما كان يخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. تتواصل في إيران مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنائي في حدث يعد من أكبر المناسبات الرسمية والدينية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة ومشاركة وفود رسمية ودينية من عدد من الدول. تقرير خولة الكعبي.
1: بحسب البرنامج المعلن، تبدأ مراسم الوداع الرسمي باستقبال الوفود الأجنبية في طهران قبل فتح المجال أمام الجماهير لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان في مصلى الإمام الخميني، على أن تشهد العاصمة مراسم التشييع الرئيسية، ثم ينقل الجثمان إلى مدينة قم ومنها إلى النجف وكربلاء في العراق، قبل أن يختتم المسار في مدينة مشهد الإيرانية، حيث سيوارى الثرى في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا. وتحظى مراسم التشييع باهتمام دولي وإقليمي واسع، إذ أعلنت السلطات الإيرانية مشاركة ممثلين رسميين من نحو 30 دولة، بينهم مسؤولون حكوميون وشخصيات دينية وسياسية، فيما أكدت طهران أن الدعوات وجهت إلى عدد من الدول الصديقة والحليفة، في حين لم توجه دعوات إلى الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية. ويضم جدول المشاركة وفودا من دول في المنطقة، إلى جانب شخصيات دينية تمثل مؤسسات ومراجع شيعية، في خطوة ترى طهران أنها تعكس البعد الديني والسياسية لهذه المناسبة، بينما يتوقع مراقبون أن تشكل مراسم التشييع مناسبة لإظهار حجم الحضور الشعبي والدعم الإقليمي للنظام الإيراني في مرحلة ما بعد خامنئي. ومن المرتقب أن يشارك ملايين الأشخاص في مراسم التشييع الرسمية يوم السبت القادم، بالتزامن مع دعوة وجهها رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف، حظ فيها جميع أبناء الشعب الإيراني على الحضور الميداني المكثف، مؤكدا أن نداء الأمة للثأر يجب أن يتردد صداه في أذان العالم أجمع.
0: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. 100% tube. 100% tube. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. 100% tube.

مليون بحبك مليون، حبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جنة.

0: publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بلوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة
2: شنو هذا يا ولدي من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
1: هي يا سي محمود هذيك اللي يشد هو هذيك اللي يدوم ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمو رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
0: موزايكا فام لا

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تصدر حكمها في القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك من قبل المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد في جنف من سنة 2018، وتقضي بنقض الحكم الابتدائي في حق المهدي بن غربية والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقه وإقرار الأحكام بخصوص بقية المتهمين وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 3 مارس 2026 بسجن كل من رجل الأعمال مروان المبروك ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزراء السابقين مبروك كرشيد ومهدي بن غربية ومحمد رضا شلغوم ومحمد لانور معروف وخميس جهناوي، إضافة إلى محمد عادل قرار ولطفي بن ساسي لمدة 6 سنوات. ومصدر

لي قدرها 800 مليون دينار وبإلزامهم بالتضامن فيما بينهم برد ذات المبلغ. ولاية قفصة تعتبر رائدة في إنتاج الفستق حيث تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث معدل الإنتاج، تليها ولاية القصرين في المرتبة الثانية. وإصابة إنتاج الفستق للموسم الفلاحي الحالي بقفصة تقدر ب 4900 طن لتحقق بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها كميات الإنتاج 4300 طن وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة قيس شلبي. والمسؤول يؤكد أن كافة معتمديات ولاية قفصة تنتج الفستق، وأن معتمديات قفصة الشمالية وسيدي عيش وأم العرايس وقفصة الجنوبية تعتبر من المناطق الأكثر إنتاجاً. دوليا، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر من كارثة توشك أن تقع في مدينة الأبيض إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. وتتعرض مدينة الأبيض الواقعة في إقليم كردفان منذ أشهر لحصار تفرضه قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ شهر أفريل 2023. الشرطة الإيطالية تعلن ضبط 340 كيلوغرام من الكوكايين الفائق النقاء في مرفأ يقع شمال غرب البلاد، تقدر قيمتها عند إعادة بيعها بنحو 120 مليون يورو. وشرطة الجمارك والجرائم المالية تؤكد في بيان أن 300 طرد كانت مخبأة في شحنة من الموز الأخضر آتية من كولومبيا. طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة، ثم تشمل محليا بعد الظهر مناطق الوسط الشرقي. الريح قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا بالوسط ومعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى الرياح أثناء الليل بمناطق الجنوب الغربي أين تكون مثيرة للرمال والأتربة. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 27 و32 درجة بالشمال، والمرتفعات تكون بين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع كامل فريق ميدي ماك. الأولى في تونس.

0: ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فهم.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. اليوم الجمعة 3 جويلية 2026. مرحبا مرحبا في ميدي ماك النسخة الصيفية من اثنين للجمعة من نصف النهار حتى الماضي ساعتين. نحاولوا نلخصوا لكم كالعادة أهم وآخر الأخبار, نفسروا نحلوا نعطيكم جديد في برشا مجالات وبرشا حكايات. سعيد جدا باش يكونوا معنا كالعادة سيناجي زعيري, مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا نفر, مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا. سيناجي وسي خليل في الصيف دونك كل مرة شكون, نظرا لأنه حصة أخف شوية دونك مش رجعنا بعد خليل وبعد يعود يرجع نجي بعد يمشي كونجي بعد محاصل معناتها داخلة بعضها الأمور. أما المهم فما واحد كل يوم ووجودكم طبعا ما نستغنيوش عليه وعديتوا معنا 10 شهور ممتازين. سينه الجندوبي مرحبا.
3: صباح النور, مرحبا بك نوفل بكل المستمعين ونهاية أسبوع مريحة للي يسمعوا فينا الكل.
1: بالله نهاية أسبوع مريحة, هذا سيناريو الصيف, ما لا أتدخل في الميتيو, سخونة سخونة

0: سخونة سخونة سخونة الدنيا الويكاند. يجي الويكاند تمشي البحر تصبح الدنيا ريح سبت واحد ريح نهار الاثنين تصبح سخونة سخونة سخونة يقرب الويكاند باش نمشيو للبحر تصبح ريح حاسي أعجو هذه مليانة صغيرة ديما تصير هكا الصيف مش نتاع خدمة
1: على الأقل نقدم مرتاحين من غير كلمة تزور البارح
0: لا لا راهو الكليماتيزور يجي قبلي للبيت الحمد لله ما ناش عايشين مع بعضنا ولا ما سافرناش مره خدمه مع بعضنا ولا حاجه سيس لحسك وحش نحوي لك
2: مرحبا بك نوفل مرحبا بالكيب الكل نسلموا على كل مستمعينا ومشاهدينا وتحيه لكل واحد كون جيه يبدا اليوم
0: هو يبدا نهار الاثنين اما باش يستمتع
3: بهذاك الشيء
0: فوالا جيهان بن عبد الله فرحانين زاد انضافت لينا جيهان بن عبد الله بعد شويه باش نحكيو معاها فقره جديده وبرشا حكايات جديده نادي الفورتي زاد باش تجي حذنا في الساعه ثانية. سعيد جدا معنا أشواق زادة في الإخراج الرقمي مرحبا بك أشواق مراد بلاكي مخرجنا فرحانين برشا باش تكون معنا مراد كالعادة باش نعملوا دورة على حكاية الكل الحملة حملة وموزايكا فيم كانت حاضرة في الحملة وشفتوا فيديوهات غريبة وغريبة جدا باش نحكي وزاد على نتائج النوفيام نسب النجاح والأوائل الكنام والمشكلة الصيدليات اللي ماشية إلى حد الآن مش داخلة في الإلغاء وقتاش باش نلقاو حل إحباط تهريب أكثر من 1500 لعبة مقلدة كانت فريق قادمة إلى طريقها إلى تونس القبض على شبكة مخدرات راجل ومرته يحبوا يحسنوا من مستواهم المعيشي دونك دخلوا في المخدرات فما طرق خير شوية نجم وتلقاهم من تجارة المخدرات وزارة الصحة ردوا بالكم تخرجوا بين الأحداش والأربعة متاع العشية والنداء المزيكين واللي روحوا الأحداش علش ليه كيفاش نتعاملوا مع زحمة الصيف والحر كل يوم وأيضا في الويكاند هكا باش تحكي لنا جيهان كيفاش نعرفوا نختاروا كلمات مزيان هكا باش تحكي لنا ناديه باش نحكيو في برشا تفاصيل عن كويز وعن برشا حكايات في مفاتك شيء ترندات والقصص وبرشا حكايات باش نتبعوا معاكم اليوم كل الاخبار ولكن خلينا نبداو بدقيقه نيوز
4: دقيقه نيوز
5: دقيقه نيوز
4: دقيقه نيوز
0: دقيقة نيوز وكامل الحصة تتفرجوا فيها في لايف اليوتيوب ادخلوا تابعونا في لايف اليوتيوب اللي في تونس وحتى خارج تونس واليوم باش نطرحوا مرة سؤال شنو تنصح لفرانسيس بعد الزحمة اللي قاعدين نشوفوا فيها شنو تنصح لفرانسيس كي حاجة تتقطع ولا حاجة مش موجودة شنو تنصحهم باش يعملوا معناتها ابعثونا توا على الواتساب 23 513 ألف في السخانة وفي الزحمة هذه ولينا ننصحوا في الفرانسيس حاجة أعجوبة دونك ابعثونا توا على الواتساب 23 513 ألف يلا نهد شعنا جديد
6: نحكي على نسبة النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي العام اللي بلغت 63.96% مع توجيه 6063 تلميذ إلى المعاهد النموذجية ما بخصوص التعليم الأساسي التقني بلغت نسبة النجاح 68.29% وتحصلت إلى منصوري المرسمة بالمدرسة الإعدادية للتقنية برادس على أعلى معدل 14.52 نقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع صندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام ومن المقرر أنها تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف الشهر الحالي اجتماع مع الكنام بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية حسب ما أفدت به النقابة في إعلان المرصد الوطني سلامة المرور تابع لوزارة الداخلية يفيد بارتفاع عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة الحالية إلى غاية البارح بنسبة 9.97% مقارنة بنفس الفترة من عام ناول بلغ عدد الضحايا 629 قتيل مقابل 572 قتيل في الفترة السابقة وبينت الإحصاءات أن السهو وعدم الانتباه هما اللي تصدروا أسباب حوادث المرور جي بعدهم السرعة علمت موزايك أن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجورجينيو في عملية أمنية استباقية تمكنوا من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال الاتجار الدولي والمحلي بالمواد المخدرة وغسيل الأموال واللي تبين أن العقل المدبر لها هي موظفة بإحدى الوزارات وزوجها اللي قاعدين يديروا في الشبكة الإجرامية السرية هذه باحترافية كبيرة تم حجز حوالي 76 كيلوغرام من مخدر الزطلة بالإضافة إلى كمية كميات من مخدر الكوكايين ومعهم سيارات فاخرة كان يتم استخدامها في عملية تمويه ونقل الشحنات ومبالغ مالية متأتية مباشرة من عائدات المخدرات كانت في طريقها للدمج في الدورة الاقتصادية عبر عملية تبييض معقدة وشركة تابعة للزوجين. وحسب ما توفر من معطيات فإنه كشفت التحقيقات الأولية أنه الزوجين اعتمدوا على واجهات تجارية ومعاملات مالية مشبوهة لإعادة تدوير الأموال هذه الناتجة عن تجارة المخدرات. الهدف طبعا هو إضفاء صبغة شرعية على الثروة الطائلة والسيارات الفاخرة. الإحصائيات الواردة بمشروع مخطط التنمية 26-30 تظهر تراجع نسب الرسوب والانقطاع المدرسي بالمرحلة الإعدادية في السنوات الأخيرة تقلص من 13.3% مع نهاية السنة الدراسية 23-24 بعد إن كانت فوق 20% في السنة الدراسية 20-21 كما تراجعت نسبة الانقطاع المدرسي من 7.5% إلى 7.5% عفوا مقابل 9.3% في الفترة نفسها. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن نجاح أعوان الشركة في التدخل وأخذ الإجراءات الأولية اللازمة للحد من انتشار حريق. قالت أنه بسيط كان بفضاء غير مستغل مجاور للباركينج في سوق بير القصعة مع تأمين محيط الحادث بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية اللي تحولت في وقت وجيز وتمكنت من السيطرة على الحريق هذا وإخماده بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر مع ضمان استمرارية النشاط العادي بالسوق حسب بلاغ للشركة. أكثر من 1500 لعبة مزيفة تم ضبطها في ميناء كالياري كانت متجهة نحو تونس خلال عملية مشتركة نفذتها هيئة الجمارك والاحتكارات بالتعاون مع شرطة المالية. ضمنت الشحنة 1556 قطعة بالضبط مصدرها للصين كانت مر عبر الميناء الصناعي في مدينة كالياري قبل شحنها كانت متجهة إلى تونس وتم تأكيد عملية الضبط ضد أشخاص مجهولين من قبل السلطات القضائية. وأظهرت التحقيقات أن المنتجات هذه قامت تقليد غير قانوني لعلامات تجارية وشخصية مشهورة عالمية دون الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالأصالة المحددة في اللوائح السريعة. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو ضمن مقترحاته المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 27 إلى مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والرفع في حجم الاستثمار العمومي وإعادة التوازن إلى سياسة التدين إلى جانب إحياء الحوار الاجتماعي بشأن إعداد الميزانية. وجاءت المقترحات هذه في مراسلة وجهها الأمين العام الاتحاد صلاح الدين السلمي إلى وزيرة المالية ردا على طلب الوزارة بإبداء الرأي بشأن مشروع قانون مالية لسنة 2027.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك نهد. في بعض الدقائق تلخصنا أهم الحوادث والأخبار اليوم. يعني صلاح باش نسألك أنت باعتبارك مختص في نتفليكس. الواحد يسوق السهو وعدم الانتباه. يعني أنت تسوق في كهرباء. شنو السهو عدم الانتباه منين يجيك؟ مفروض راك تغزر الكيس وتسوق يعني
6: تليفون مثلا
2: يمكن صراحه يخمم مسكو خليت باب الفريجيدير محلول ولا
0: مثلا وتعرف هذيك بعد ما تركب في الكهرباء وتخدم وتمشي تقول زعما خليت لك الكليماتيزور يخدم ولا تقول زعما نمشي نتفقد ولا لا برا برك خليه يقعد يخدم وتقعد
2: ما تشكي كما هذيك هو السهو عدم
0: مره الانتباه. رجعت انا مره نسيت المفتاح في الباب اي
2: هو لو في هذا الكل تقريبا حتى يحكيه ديما في على حوادث المرور هي المصيبه الكبرى هو التليفون هذاك راه فما ناس تحكي فما ناس حتى يبدا يتبع الجي بي اس راه يقول
0: لك وينجم زاد اللي يحكي معك في التليفون يكون بجنبك وتبداو تحكيوا
2: معناه الفكره نتاع التركيز تليفون خاطر راه ساعات يجي ميساج يطبس كريمون
0: مش ميساج ذوكم ما نقولش وين فما شكون يتفرج في فيديوهات يسوق ويتفرج في فيديوهات ناجي به الإدارة الفرعية مكافحة المخدرات راجل ومرته يا ناجي يا أخوي أنا راني البارامتر متاع العلاقات في مخي قعد كلاسيك راجل ومرته شركة زطلة دروغ
6: تخدم في وزارة
3: موظفة في الوزارات هي ورجلها
2: هذه مشكلة الاشتراك في الملكية نوفل
6: وهي في حاجة إلى شارية الوزارة بتعيش معناه
2: كان جمع على الاشتراك في الملكية
3: هي تدير الشبكة هي الموظفة هذه معناها مع زوجها تدير في شبكة ما هم زوز بركة لأنه الأبحاث التوى الجارية التوى معناها قاعدين الأمن يبحثوا على بقية عناصر الشبكة لكن الشبكة تديرها هذه المرأة اللي هي موظفة في إحدى الوزارات.
0: ومش عادة الرجال يديرون شبكات هكا؟
3: لا توا تبدلوا البارامتر الموضة جديدة عنه توا
0: في كولومبيا. لحظة جيتك اللغة الخشبية باش تخرج وهذا دليل على كفاءة المرأة التونسية.
3: أنت كنت تفكر فما قضايا
0: سنية برشا نسية
3: ولا ثم منهم طفلة معناها فتاة عمرها تقريبا في حدود 30 عام تدير شبكة ما هي شبكة وطنية فقط وإنما شبكة دولية هي تونسية تونسية الجنسية تدير شبكة للمتاجرة بالمخدرات معناها ماهوش ما عادش فيلم على الحكاية
0: حاجة هنا برشا والتحقيقات مازالت مفتوحة
3: وهذا معناها هذا يأكد يعني في المرة أخرى أنه المتاجرة بالمخدرات راي وليت فعلا معناها وليت ظاهرة وليت شبكات تخدم على الموضوع هذا وكميات كبيرة معناها من المخدرات قاعدة تدخل
0: الفلوس
3: راهو الرقم كبير الرقم كبير
0: طبعا اي
3: ما نحبش نعطي رقم الحقيقة باش ما نحبش نفجع الناس لكن راهو
0: افجعنا بها باش خلينا نهربوا اي
3: معناها ارقام كبيرة معناها عشرات الالاف راهو معناها نحكيهم الكيلوات
0: والزطلة
3: وكوكايين وحرابش ومعناها من مختلف الاصناف وهذاك علاش معناها الامن قوات الامن الكل حقيقة ولا يعني شرطة وحرس مجندين للموضوع هذا
0: واضح 1500 لعبة مزيفة جاية باش نسألك سؤال واحد يعني الألعاب مزيفة تباع حتى في الحوانت اللي مش مزيفة معناتها احنا نشدوا الألعاب مزيفة كي تبدأ في الكياس في شارد جول ولا في كذا في حين برشا حوانت من المفروض معناتها عنده بلاصة سامحوني لحوانت ولدي كبروا ما عادش نشي ألعاب تلقى نفس اللعبة يقول لك هذه ب 500,000 وهذه ب 70,000 هذه جاية مهربة
7: وهذه مش مهربة الكاليتي تفرق زيت
0: فهم لا, لا, لا, لا,
3: لا, لا, لا هذه
0: أنا نحكي على المهرب
7: مقلدة
3: ألعاب كونترفاسون مقلدة على سلع أخرى
7: شكون واضحين المقلد مش معناه
0: لا المقلد مهرب لا المقلد ممنوع لا في القانون المقلد ممنوع
7: مش ساعات مش ممنوع ممنوع المقلد في كل شيء ما مش بالضرورة ديما مهرب فما المهرب فما ليه موجود
3: في الكمية هذه لقاو ألعاب مقلد على ألعاب أخرى معروفة معناها بشخصيات معروفة كما باربي كما وغيرها هي سلعة مقلدة في الميناء الصناعي في الإيطالي راو يقع التثبت مش في صلاحية ولا لا يقع
6: تاع الماركة
3: معناه إذا تبدأ فما سلعة مقلدة مضروبة وما عندهاش شهادات راو يتم معناه حجزها أوتوماتيكمان ما فيهاش كلام
6: خطر عندهم لوائح الأوروبية اللي تفرض عليهم الشيء ذاك
3: والكميات هذه كانت جاية معناه التونس كان جاينا
0: واضح تحية الاتحاد العام التونسي للشغل اللي يقدم في مقترحات وغيره في جملتين معناتها الاتحاد العام التونسي للشغل بدأ يرجع للصورة الكلاسيكية متاعو الرائدة الاقتراحية راحات وكذا الضرب وقت الضرب الاجتماعات وقت الاجتماعات بدات تصلح الامور في نظره شامله عامه
3: هو رغم كل ما تقال وما قاله الامين العام على الرساله الشهيره اللي جاته من وزاره الماليه وقال برشا كلام كبير من بين انه معناه قال يبدو انه المراسله جات خطا معناه وحول لي بعث المراسله معناها صاروا له شويه اشكاليات معناها اداريه مع هذا الاتحاد شكل لجنه لدراسه المقترحات دونك وقدم مقترحات عمليه من بينها مثلا مراجعه السلم الضريبي اللي تم اقراره في قانون الماليه وعدت بمعنى عدت مقترحات أخرى دونك
0: جدية
3: مش أي جدية فوالا معناها الاتحاد قام بواجبه يعني بالمهمة اللي يلزم يقوم بها اللي هي الدفاع عن الشغالين وحتى المقترحات اللي شفت أنا طلعت عليها في المراسلة الحقيقة مقترحات عملية إن شاء الله الحكومة تأخذها بعين الاعتبار على الأقل في مناقشة قانون المالية 2027 وميزانية 2027
0: حاجة إيجابية برشا تراه نعملوا طلا بسرعة على الجرائد في الجرائد في الجرائد وزارة الصحة تنبهت توانسة حاولوا تتفادوا الخروج أقصى ما تنجموا بين الـ 11 والـ 4 متاع العشية يرتفع مؤشر الأشعة فوق بنفسجية بين 8 و 9 اللي هو مرتفع وتحاولوا تستعملوا الواقي الشمسي حتى وانتم خارجين ماشيين تخدموا غيره مش كان للبحر والواقي الشمسي والنظارات الشمسية اللي تحمي من الشمس وحاولوا تبقوا في الظل أكثر ما يمكن ويعني الأشعة فوق بنفسجية في تونس اللي فوق 8 يعتبر مرتفع جدا مقارنة برشا دول في العالم. شكرا. ونهار الاثنين مع نادية في الكونسول باش نحكيوا على الواقي الشمسي وغيره وقداش اسوام وهل تستعملهم وهل فما المقلد ومش مقلد. دونك باش نركزوا اكثر الويكاند هذا فماش برشا شمس دونك الجمعه الجايه تو نحكيوا اكثر.
6: خاصه قاعد يتباع على الفيسبوك راهو ردوا بالنا راهو خسرتوا
3: اي لكن اسعاره في الصيدليات راه ماشي رخيصه
6: صحيح. انا بريفير ما تشريش خير من اللي تشري حاجه يتقال عليها انه اكران ولا انه حاجه وهو بعد يعمل التهابات في الجلد. راهو مع بيت فما عبيد فما عبيد راهو صاروا لهم حروق فما ناس جلدتهم تضرت من مواد تجميليه تشريت من الفيسبوك راهو مخترب
3: كمان القهر خيسك هو
0: شري ليه سينيجي
3: نفس في سيدي بومونديز
0: باش نمشي معاك باش نمشي معاك في حاجه اخرى. نفس البرودوي يتباع ب 40 على الانترنت ب 60 في البارا ب 80 في الفارماسي نفس البرودوي واللي فرنسيين قالوا لي خاطر ندفع احنا برشا ادائات وغيره باش نحكيوا عليه هذا الكل. ولكن خلينا نرجعوا نحكيوا على فرنسا. في ماتش فرنسا والسويد الاولاد الصغار اللي واقفين قدام قدام الجواريه الجوارات فما طفله لابسه حجاب طفله صغيره وكل عادة البلاتوات والدنيا في فرنسا وهذا عيب. راهو مذيع مذيع قال ماناش في قطر باش تظهر الطفله هذه لابسه حجاب
6: هو وكدا. هو صحفي صحفي معروف انه قريب برشا من اليمين المتطرف الكلام اللي قالوا يتجاوز كل الحدود نتاع المعقول اللي تنجم تسمعوا من عند عبد يسمي روحه صحفي.
0: جوستومون غريبه جدا راهي صوره دائما 3 ثواني وكل عاده البلاتوات كيما قال نهد البارح يحضر ولا الانتخابات الانتخابات جايه استغلوا اي حاجه.
6: ترى كميه الكره وكميه الحقد على دين الاسلام حاجه متفوق الخيال. هات نسمعوا واش قال
0: نسمعوا بابا.
8: Oui, c'est vrai que j'ai pas le bon rôle hein parce qu'on a tous envie de dire c'est la victoire, c'est génial etc. Vous savez c'est le concept du pain et des jeux finalement. Si le peuple il est content, eh bien le peuple il accepte tout. Moi ça m'a effectivement choqué d'abord parce que je pensais que cette année la Coupe du monde se passait pas au Qatar comme la dernière fois et en effet on voit ce genre d'image, c'est à New York. Ensuite, ce que je note c'est que vous savez c'est une Coupe du monde où il y a des publicités qui coûtent extrêmement cher. Eh bien devant 10 millions de Français, il y a une pub pour les frères musulmans qui a été faite en direct et c'était gratuitement. Et effectivement, c'est un impact qui est considérable sur la jeune génération. C'est-à-dire d'avoir une fillette. On s'interrogeait entre nous il y a quelques mois parce qu'il y a une fillette qui était rentrée à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, personne ne la voyait cette jeune fillette. Là-dessus, c'est devant 10,5 millions de personnes. Donc c'est de la propagande immense et ça ne dérange personne. Et c'est intéressant parce qu'en fait, je vais vous dire, on va pas en parler parce qu'il faut surtout pas gâcher la fête. C'est-à-dire que on est tous de toute façon assez contaminés par cette idée que parce que on a gagné, il ne faudrait pas parler de ce genre de choses. Alors je trouve ça proprement scandaleux. Et moi je veux bien qu'on dise c'est la faute des Américains, de la FIFA. Mais dans ce cas-là, qu'on entende également, pardon, l'équipe de France. Moi j'entends, il n'y a pas de polémique en ce moment sur l'équipe de France. Bah bien sûr, pas de polémique puisque personne n'ose montrer ce genre d'image. Non mais vraiment, c'est un vrai problème en termes d'infiltration idéologique et le problème, c'est pas du tout la fillette. Le problème, c'est le voile.
0: Fais-moi le clim, ma'anta habina, yani, qimmat al-ansouriya, neji, ma'anta, bighadha nadar taw mawqif anis kullo, lakin soura, raw 3 thawani soura damat, ma'anta, khussisat laha sa'at.
6: Shouf 3 thawani qadash wajatoum.
0: Ay.
3: مع المناخ اللي قاعد يتخلق في فرنسا مناخ جديد خلينا نقول مناخ سياسي جديد وهو في الحقيقة راهو تكرار لمناخات سابقة.
0: شمعت مناخ جديد
3: مناخ سياسي يعني ولا فيه خطاب اليمين المتطرف مهيمن ومسيطر على الساحة الإعلامية.
6: هذا الإشكال كان ما يتسمعش قبل
3: الصحافي توا والصورة وتناول الصورة بالشكل هذا بالتحليل هذا ساعة هو يناقض في روحه. والقناة اللي عملت بلاتو خصيصا ووريت التصوير هذيك تناقض في روحها لسبب بسيط هو أنه دستور فرنسا الدستور الفرنسي اللي يكرس اللائكية يكرس احترام الأديان والأقليات وتعرفوا الشعار ذاك الكبير الدين لله والوطن للجميع يعني الأقليات مسيحيين مسلمين بوذيين من أي يهود وغيرهم هل الديانات هذه محترمة حسب الدستور الفرنسي. دونك اللي يحكي عليه الطريقة اللي يحكي بها الصحافي معناها الطريقة ما نجم نقول عليها إلا أنه متاع واحد ما نعرفش يظهر لي عمره ما قرأ الدستور الفرنسي. أنها وقدامي الدستور الفرنسي معناها اللي هو فيه زوز أهم ركائز دستور فرنسا دستور الجمهورية الفرنسية المبدأ الأول هو الحياد التام للدولة والمبدأ الثاني هو حرية المعتقد. يضمن الدستور الفرنسي حرية ممارسة الشعائر الدينية شريطة ألا تخل بالنظام العام. هل في الصورة هذه اللي ظهرت فيها طفلة طفلة ما إيش طفلة، هل فيها ما يخل بالنظام العام؟ يعني معناها يعني شي حب يقول وين يحب يوصل. هذه كل راهو على خاطر هذا استباق على شخوتك مناخ سياسي يهيئ ويمهد لانتخابات قادمة. دونك يعني هذا ما ينجم كان يعمق الفوارق في المجتمع الفرنسي ويعمق المشاعر الحقد والكراهية عند الأقليات الدينية المضطهدة.
0: معناتها باش نقولك صلاح انه اليوم كي بصراحة مشهد عامة اليوم كي زوز بنات عمرهم 23 سنة يقدموا مطلب شغل وعندهم نفس الكفاءة، واحدة مدينة واحدة لا، يقبلوا اللي يقبل في فرنسا. اي معناتها فما نوع من الاقليه
7: اقل في اسمك جون ميشيل ولا اسمك حمزه ما يتقبل جون ميشيل نفس الكفاءه راه ماليه. فما دول تو كيما انجلترا وامريكا الغاو التصوير
6: مش الكل ما نعموش مش
7: لا مش الكل موجود جوست حاجه بركه معناها تو نحن نحكيوا ذي اليوم نقاش على الدين في فرنسا والكل. باش تعطي مثال صغير في لي جوز اولمبيك في باريس وصل تمنع انه الرياضيات المدينات يشاركوا به. نحكي لكم من على 2008 في بكين نعرفوا الصين شنية دولة ملحدة معناها ما عندهاش ديانة الصين ما يمنوش بالأديان، ولكن ما ثم حتى مشكل صار للمحجبات اللي جاءوا سواء في الوفود مثلا ثم هيبة أحمد اللي هي من أولى الرياضيات معناها اللي شاركوا بالحجاب برياضة التجديف الفردي وقتها في 2008 من مصر شاركت ما قلقها حتى حد. فرنسا ديما في حتى في لي كومبيتيسيون كذا يحاولوا ديما يدخلوا نفس المشاكل هذوما. ونعاود نقول الكلام اللي قلت البارح راه الانتخابات قربت 2027 يعني هنا دونك هاكا حضر
3: في سلاح بربي باش ما نربطوش المساله فقط بالانتخابات لانه صارت محطات انتخابيه
7: واحده منهم واحده
3: لا من لا لا لكن ما سمعناش الخطاب العنصري التمييزي هذا. المره هذه فما تحرك كبير تحرك سياسي حزبي من حزب اليمين المتطرف فما هيمنة حتى على البرلمان الفرنسي لاسومبلي ناسيونال وفما يعني قاعد نشوف في خطاب اليمين المتطرف يتصاعد وقاعد ياخذ في مساحات كبيرة خاصة وهذا الاختيار برشا خاصة في الإعلام الفرنسي لأنه بصراحة إعلام معناها بيكيل بمكيالي
0: واضح
3: يمشي أدو فيتاس
0: مؤسسات كبرى. يلا موزايك 24 بعد شوين عادوا نذكركم حتى اللي تبعثونا مثلا كما قلت المكونين الشبان في السياقة في كذا نبعثوهم لنجي زعيري رئيس تحرير وتوا ننظروا إذا فهم أي حكاية معناتها. شكرا على مساجتكم الكل جينا على 23513000 أنتم تتابعونا مباشر زيدا على اليوتيوب على الفيسبوك. فاصل ونرجع لكم.
9: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
10: عينيك نفاني وتزحل عينيا
9: وفوزي بن جمرة تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتين
10: ليام تجري والعمر خسارة
11: بمساهمة سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بي انا مبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك فام.
12: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزربي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
13: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدامك. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجانس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
14: سيتي ماج.
0: انتم تابعوا فينا في المباشر على اليوتيوب في اللايف زاد الفيسبوك وفي الاذاعه تبعثوا لنا لي واتساب على 23513000 مش مساجات نتاع سلموا لي على نهايه جاري الغالي لا ما نخلطوش هكاك سي محمد لا ما تحاولوا مساجات توصل تكون
7: مسيرش تحيه الجيران نهايه
0: فوالا فوالا بلي وصفوا لنا نهايه في الدنيا كيفاش باهي جيهان زاد حدانا عسلمه جيهان
15: على سلامتكم
0: مرحبا مرحبا مرحبا باش نرجعوا يلا نمشيوا الموزيك 24
14: موزيك 24
6: هي تقريبا فيديو نشرت على الموقع وعلى الباج متاع موزايك وكانت حصدت عديد الليفيو على خاطر عشنا فيها ليلة تقريبا مع أعوان بلدية تونس في ساعة متأخرة من ليلة البارح قاموا بحملة في ولاية تونس أسفرت على إزالة عديد الأكشاك العشوائية اللي كانت منتصبة فوق التروتوار والطريق العام وكيف كيف تم حجم حجز عربات كانوا يتم استغلالهم في بيع المأكولات الخفيفة من غير رخصة وشملت التدخلات أيضا كيف كيف الكريسي متاع القهاوي الكريسي متاع القهاوي والطويول وما أدراك اللي في الصيف تلقاهم بارتو على الرصيف لين تولي معاش نجم تتحرك ومعاش نجم تمشي أهنا حبيت نسمعكم فريق موزايك اللي كان حاضر وقاعدين تشوفوا في الفيديو على صفحتنا هات نسمعوا شوية المخلفات اللي تم تسجيلها وشوية من الحوارات اللي دارت بين أعوان الشرطة البلدية والمخالفين
0: أقوى حاجة الحوارات
6: هات نسمعوا مع بعضنا الحوارات ونرجع
16: 2026 هكا هو في عليه تقدر تمتاحها أما أقول هكا كل مسؤول عليه سلام أبي أسبابا مرحبا بي رأتنا رخصة متاع تيراس خنشوفها هذي عليش خبز كنجل فيه
17: والله قاعد هيك عندي المدام تاكل شو اسمك الصحي
16: في ما تحطش هنا يا بابا ياد حطوا في الفريجيدار تاع دارك ما تحطوش في الفريجيدار هذا بالنسبه للطريق العام تتعدى مره بالبوسيت تتعدى رجل كبير تتعدى زاد مش معقول باركينغ راه هذا باركينغ سامحونا باركينغ ما قدر نورمالمون هو ما يحطش الكراسي هنا باش انتم ما تقعدوش توضي علاش ما تغسليش توش نظافه كي جينا نحنا
17: ايه انا ديما في الكوزينه هنا
16: تبدا بيريمي ستو شوكولاتة تاو الدنيا سخون
17: لا لا
16: ياكل منها طفل صغير ياكل منها واحد هذه بريمية هكا لسه بلا لها برك ما تجيش عاد هكا الوسخة هذه أنا ما نخليهوش مسكر قاعد تخدم أنت تاو
18: مسكر
16: يا بابا تاو أنت محلول تاو هكا الوسخ هذا معقول
18: والله تمشي هكذا فيه هنا لبرا وحضر في واحد مسكر
16: هو في قاع تاو كيفاش قلت
19: في إطار يعني استراتيجية بلدية تونس القضاء على النقاط السوداء وتحرير الأرصفة وتحرير الطريق العام تم اليوم تنفيذ حملة الحملة الثانية هذه على التوالي لإزالة أكشاك يعني تم تركيزها بالطريق العام بدون ترخيص تم رفع عربات معدة لبيع المواد الغذائية بدون ترخيص باش نبعدوا يعني نبعدوا من المادة ما نستغلش المادة ما نستغلش الطريق العام ما نصبش فص كياس لأنه يعني هذاك ملك عام هذاك ملك المجموعة ماهوش ملك خاص
0: واضح يعطيك صحة نهد زوزة عجبوني اللي قالوا المدام تاكل قالوا وكلها في الدار
7: قالوا تاكل هيلفي قالوا شبيه الخبز هولي قالوا المدام تاكل هيلفي
0: واللي قالوا لحظة قالوا شنو لو سخ هذا قالوا باش نسكر ليه على السؤال السؤال وجواب لا علاقة معناتها كي باش نسكر نوسخ الدنيا يعطيهم الصحة
7: ماشي كونسيبت جديد
3: يعطيهم الصحة لازم شفنا في الحملات هذه
0: ما يلزمش تكون احنا دعينا برشا مرات الحملات هذه
3: خليني نوجه الشكر لانهم بالحق المرة هذه هي معناها التحرك نتاعهم كان سريع والاستجابه كانت اسرع معناها على وقت اللي تم الاتصال به الحقيقه باش معناها نبعث فريق ما ترددش لحظه ويعطيهم الصحه في الخدمه اللي خدموها اما ما يلزمهاش تكون حمله
0: ادخلوا شوفوا لايف على انستغرام والفيسبوك تلقاو الجوله كامله ممتعه برشا وديجا برشا شفتوها
3: ما يلزمهاش تكون حمله موسميه هي توا هي الحمله الثانيه بربي كثرونا منها الحملات راهو صراحة وقت اللي تسمع أرقام التوانسة اللي معناها قاعدين يعالجوا في المستشفيات رغم كبار وصغار وخاصة كبار السن والأطفال ما الشيء هذا اللي قاعدين يستهلكوا فيه راهو أنت شفت راهو سامحوني توا وقت فطور أما راهو فما حاجات بصراحة حاجات تخوف حاجات تصدم ماكلة معناها تشوف راهو حتى
0: ريت فاست الدات وفات
3: ما فماش
0: بلاصة يدخل ما يلقاش حاجة الدات وفات
3: أنت ثبت في الأواني المعوني اللي قاعدين يطيبوا فيه القهوة يطيبوا فيه الماكلة وشوفك الحالة علاش علاش يعني راو فما راو انفاق ميزانية تنفق في المستشفيات راي صحيح. ضخمة جدا
0: في حين أنه سينيجي التنظيف عملية لا تتكلف كثيرا
3: ما تكلفش
0: حتى شوية جفيل وموس
3: ما يحبوش ينظفوا
0: غريبة مع تنتي باش تعمل نص ساعة في النهار تنظف
3: وحاجة أخرى بربي وحكيت شي حكيت القاوي توا معناها سمعتش قالك تحرير الأرسفة تحرير كأنه معناها حرر أماكن مستعمرة من قبل المقاهي
0: باش تحكي حاجة
7: فيها والله فما خاطر بخلاف المادة راه فما مقاهي تجاوزها كأنك برا وكيبدا حذيها قنطرة تحت القنطرة قاعدين راه والله لو فما معناها أنت كان تحكي على التروتوار راه فما ناس القهوة تمتد تبدا تحس عرفتك التوسع كما
0: البلدورية
7: الرومانية قبل يبدا يتوسع ويتحل معناها فهمت
3: راه فما دي تروتوار ما عادش تنجم تمشي فيها راهو هنا في وسط العاصمة هنا
0: باش نسألك سؤال وجاوبني سيناجي وواجه رسالة لمدة دقيقة اللي نحاوهم هل يرجعوا لكشيك علاش ترجع والكريسي علاش ترجع يعني علاش ما توليش في بلاصة الحملات قانون صارم علاش ما توليش اللي خذ ذكري على روحك اللي في ترتوار مش متاعه نغشمه بعشرة ملايين خطية والمرة الثانية ندخله الحبس ربي يلطف بينا أما لماذا لا يصبح قانون صارم نولي معاش نعمله الحملات
3: هو القانون موجود والقانون فيه عقوبة أيه والقانون فيه عقوبات صارمة أما المشكل كما قلت لك وقلتها ونعاودها ديما المشكل في البلاد هذه هو تطبيق القانون راه وقت اللي يطبق القانون بحذافيره معنى يطبق على لاتر راه ما عادش تشوف المظاهر هذه ثم راه على خاطر ما ثمش مراقبة مستمرة راي فما حملات لو شفتم لكشاك اللي نحوهم راو اكشاك ديجا تنحاو قبل وعاودوا رجعوا
0: يرجعوا
3: لكن كي يعاودوا يرجعوا شنو يعملوا تلما ما فماش رقابه لا يعني عين الرقيب معناها غائبه
0: تناموا
3: راهو شفتوا الكشك كيفاش راهو مبني يجور سمات
0: انا ذاك اش نقصد
3: يعني وقت اللي هو يا اخي بناه في خمسة دقائق عمليه البناء راهي خذات وقت وعلى مرأة ومسمع معناها يا اخي
0: وجيت سلعه وهبطت سلعه
3: وراهو خليني نقول لك حاجه راهو فما مسؤولين كبار في الدوله هذه وزراء مديرين عامين وكتاب دولة وغيرهم وولات وكذا رم يتعداوا في طرقات كل صباح يتعدى في طريق اللي فيه الأكشاك هذه اللي موحتوتها تبنات بشكل عشوائي ويراو فيها كل يوم
0: جستمو.
3: ولا يحركون ساكنا دونك تأكيدا لكلامك راو باش تتنحى المظاهر هذه يزم تكون الرقابة يومية
0: دائمة وتطبيق القانون عن السلك والتراء نمشيو للموضوع الثاني ركزوا معنا شوية موضوع تحاول فهمه لنا سينيجي يعني بين أوروبا والصين صاير ترينو تقابلوا زوج ترينوات فرد سكة بين أوروبا والصين
6: نحكيه على مشروع لتطوير السكة الحديدية في تونس بتمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وتم منح عقد توريد قطارات لشركة صينية مملوكة للدولة ومنحت للشركة الوطنية السكك الحديدية شركة السكك الحديدية الصينية عقد ضمن برنامج لازدواج الخط الحديدي وكهربته نسمعوا التفاصيل ونرجع
15: في الوقت الذي تشد فيه حدة التنافس الجيوسياسي والاقتصادي في شمال إفريقيا بين القوى الكبرى يثير مشروع تحديث السكك الحديدية التونسية جدلا واسعا ومعضلة سياسية وصناعية بالغة الحساسية تضع آليات التمويل الأوروبية في مواجهة النفوذ التجاري المتنامي لبكين وبالنسبة لبروكسل تعتبر هذه المسألة بالغة الحساسية لأن شمال إفريقيا تشكل حاليا أحد ساحات التنافس الرئيسية بين الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة ودول الخليج وروسيا وتركيا وتعد تونس على وجه الخصوص شريكا استراتيجيا لبروكسل في حوض البحر الأبيض المتوسط إلا أن المفارقة اليوم تكمن في أن جزءا من الفوائد الصناعية للمشاريع المدعومة أوروبيا يذهب إلى مجموعة صينية تسيطر عليها الدولة
0: واضح دونك جميل عرفيوي يكتب مقال في تليجراف حين يمول الاتحاد الأوروبي وتبني الصين معادلة غريبة في تونس يا إما تونس ستصبح نموذج للتعاون الاقتصادي بين خصمين عالميين أو فما صراع واحد منهم لازم ينحي الآخر الصين استغلت أفريقيا اللي هملتها شوية أوروبا حكيتها بالدرجة ولكن بالحق فما انجروناج نيجي فما إشكالية
3: ما ثماش إشكالية خلينا نبسط الساعة الموضوع للناس باش تفهم شنو اللي صار به تم عقد تم توقيعه بين شركة تونسية للسكك الحديدية وشركة صينية مختصة في كل ما هو صناعة معدات السكك الحديدية وبقوسين الشركة هذه الصينية راهي هي أحدى أكبر الشركات العالمية في المجال هذا، في مجال صناعة معدات السكك الحديدية. العقد اللي تم توقيعه بقيمة تقريبا 38.2 مليون يورو باش تونس تقتني بمقتضاه 5 قطارات كهربائية متعددة العربات لفائدة طبعا الشركة التونسية للسكك الحديدية. شو اللي صار؟ وطبعا معناها بتمويل من البنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية. هذا أثار حفيظة طبعا الشركات الأوروبية اللي كانت مهيمنة على السوق، وكانت إلى حد قريب جدا تعتبر نفسها هي الممول الوحيد لدول شمال أفريقيا والدول الأفريقية بالمعدات هذه. وقت اللي تونس قررت أنها باش تجدد أسطول النقل متاعها، شفنا كيفاش التجأت إلى شركة صينية لصناعة الحافلات، حافلات للنقل العمومي، وأخذت عدد كبير وتوا بشتاخوا القطارات، وفما حتى معناها راو فما عقود أخرى باش يتم توقيعها. علاش تونس التجأت إلى الصين؟ أولا سعى لأن الصناعة الصينية المعدات هذه الصينية ثبت أنها معدات تتوفر فيها الشروط الفنية. ثانيا وهذا هو الأهم، راهو تونس تشري بأسعار أقل بكثير من الأسعار اللي تبيع بها الشركات الأوروبية. يعني هو قال له معناها حطوها في سياق هو التعبير راولي وكالة نوفا معناها للأنباء، حدونك حطوها في سياق صراع جيو سياسي بين القوى هذه اللي تتصارع على دول شمال إفريقيا وعلى الدول الإفريقية. وفي نهاية المطاف رأي كل دولة حرة منين تقتني. معناها هما غاضهم كيفاش البنك الدولي كيفاش يمول صفقة لاقتناء قطارات من عند الصين. يا أخي سمحني، الصين هاي تبيع في السيارات متاعها في أوروبا وهي اليوم نمبر وان، وفما ماركة صينية معروفة ياسر ما مش لازم نسميها، معناها هي اليوم الشركة رقم واحد اللي تبيع في السيارات الكهربائية في أوروبا، ودخلت السوق الأمريكية والسوق حتى الأسيوية. وإي علش ما تكلموش يعني يلزم بالنسبة لهموما، يلزم تونس وبقية الدول الإفريقية وخاصة دول شمال إفريقيا يلزمها تقعد تتمول وتقتني كل معداتها، مش النقل العمومي فقط وغيرها، تقتنيها من الدول الأوروبية. وإحنا على فكرة نوفل القطارات وخاصة المترو الخفيف في تونس العاصمة وفي غير بعض الخطوط الأخرى كنا نقتنيها من شركة ألمانية مزدوجة الجنسية هي. تونس كانت يعني ديما تلقى مشكل كبير في صيانة المعدات هذه، خاصة قطع الغيار اللي هي بسوم سعر مرتفع جدا، وعملية الصيانة مش قاعدة تم بالشكل المطلوب وبالسرعة المطلوبة. وقت اللي شو سمحني هو راهو هذيك هي الصفقات
0: أي سيرفيس وبريفانت وكذا، ولا انت بالصين تقول الوجي
3: وكاي، الصين توفر لك سلعة بسعر اقل وبالجودة المطلوبة، وتعطيك معناها حتى سيرفيس بريفونت معناها الصيانه اي معناها كوفو لو بوبل معناها قال
0: جوستومون فوالا.
3: هذه شوف هذه براغماتيه
0: فوالا. واللي صار في تونس انا حلت الباب، ما سكرت الباب على حتى بلاصه، حلت الباب في بلاصه اخرى. يلا سلاح
7: جوست مقارنه صغيره حتى العباد تعرف الاسوي على الاقل 8 انت قلت سينيجي 38.2 مليون دولار لو تمت
3: يورو.
7: لو تمت الصفقه مع في قطارات اوروبيه تولي اغلب بالنسبه من 20-40% بالنسبه للاسعار، حتى خاطر في حال تونس ولا حتى برشا دول ولا يقول لك يختاروا الصين في بعض المشاريع عادة يكون بسبب ضغط الميزانية سرعة التسليم وعرض شامل أقل كل.
0: وإحنا باش نشري وكره ببعدنا على أوروبا ومشينا للصين خاطرهم أرخص وخير وفيهم وتلقاها رخيصة وفيها ليزوبسيون الكل
6: وكذا. هما المارك أزياتيكون جنرال
0: معناها فيهم خير.
6: المارشي الآسيوي اليوم فرض روحه، مشكل الصيني الآسيوي فرض روحه في
3: علما جديد معلومة علما أنه فما شركات عالمية أمريكية ألمانية فرنسية بلجيكية غيرها حلت خطوط إنتاج في الصين بالماركات بتاعها.
0: أنا كرهبة متاعي أوروبية ولكن مصنوعة في الصين.
6: ماركات كبيرة تلاوها ماركات صينية
3: شريوها.
0: في الموضوع هذا جيهين الكرهبة الكرهبة توا في السخانة والزحمة معناتها كي نبدأ هارب أنا للبحر في الويكاند ولا كي نبدأ مروح في الامبوتياج فما مشكلة كبيرة في الزحمة والسخانة بصراحة ترى مش هكا مع جيهين
14: مش هكا
20: انت تهرب بالكهرباء اما زيدا تهرب للكهرباء من سخانة الجو وظهر لي باش يجي وقت نوليو نهربوا من الكهرباء بيدها كيفاش تصير الحكايه احنا في سخانه وفي الصيف اكثر حاجه نخمو فيها كيفاش باش نوصل للخدمه وكيفاش وقتاش نروح للدار بعد الضغط المروري الحركية الكبيره وفما زيدا شويه سلوكيات نشوفوها في الصيف في الكياسات زيد قلقنا نجم نكونوا كلنا نعملوا فيها اما كي نشوفوها نبداو متحيرين نقولوا مش هكا ما يجيش هكا كاين اخو رايكم مثلا وحتى اللي يسمعوا فينا زيدا نجموا يشاركوا كيف فما حاجه ما تعجبهمش يقولون عليها نسالك انت مثلا دبيك نهت
7: حاجه تقلقك
6: اطرح لي سؤال
0: شنو الحاجات اللي قلقوك مثلا في السياقه نعملوهم احنا ولا غيرنا
20: في الشارع تقول ما نحبش هكا
6: اللي يبدا يسوق ويتكيف مثلا
20: يسوق ويتكيف هذه نشوفوها في تونس ونشوفوها في عدد دول عربيه اما ناخذ المثال الايطالي مثلا لو كان تتكيف وانت في الكهرباء تخلص اختي 50 اورو لو كان معاك صغير لو كان عمره يكون اكثر من 12 سنه الاختي تنجم توصل ل 500 اورو وحتى اكثر
0: يا ميمتي
6: كل واحد شد سيجار
20: معناها على خاطر معاه صغير في الكهرباء
0: ما الانضباط انا حاجه توتر لي اعصابي رغم اللي نعملها التزمير وتبدا واقف في الفروج ويزمروا عليك نظام التزمير
20: هي تقلق برشا وفي نيويورك ما تنجمش تعملها على خاطر حطوا كاميراوات مجهزه يسميوها كاميراوات الضوضاء تكبتي تصويره اما زاده الصوت وتربط بالكهرباء وتخلص اختيه كان مشيت زمرت في نيويورك بين 800 و 2500 دولار تقريبا هو ثلث الاجر الادنى الامريكي
7: حتى كريات في نيويورك
20: خاطر زمرت
7: اي اي بالضبط هنا نقعد بيت في اللي ياكل كسكروت ويسوق
6: يد في الفولو ويد في كسكرو
7: معناها حاجه غيبه برشا تراها معناها
0: يتعمل في خرج يد
20: هو هذا ستراه يتعاقب في العالم على خاطر يتسمى تشتيت انتباه
0: اعطيني العقود
20: لحتي بين 35 اورو حتى 150 اورو في فرنسا
0: لا مانيش عايشة زيدا
7: واحد خير اختارش
0: لا معناتها واحد يروح الدار ويدفع زوز ملايين اختي كل ماشي
20: تعرف اللي الحكايه هذيا شو برشا توينسا في السنين الاولى اللي هاجروا فيها ويمشيوا للدول الاوروبيه حتى وقت اللي شق الكيس بالغالط وهو ماشي على ساقيه النجم يتخطى
6: بيان سور
3: بربي والاخوه
0: ابي تتخطى زيدا
7: تتخطى
6: كان ما تشقش في الباساج بيتون وفي الضوء تتخطى
20: انا احكي هذي الحكايه هذيا قالوا لي بون خمسة سنين ولا اكثر يعيشوا في كندا ويعملوا في الاغلاط هذي وقال ما يوقفك بوليس قالوا راني مازلت كي جيت من تونس ما في باليش
6: دونك
20: عادي على في باليش
3: حبيت نسالك على الاخوه الساده المواطنين اللي تقع معناها تمشي في امان الله وراح بالكهرباء وساعات في اوتوروت وتشوف كان حاجات تتطاير من الكهرباء قوارير من عشان وكالات كذا
6: كل أنواع
0: ذباب الزمان
3: شنو العقوبة
20: هذي أكبر عقوبة خاطر نحكي شوية في الأوف قلت له نوفر أني قعدت لوج ما صدقتش العقوبة هذي خاطر تنجم شهرية اللي تلمها في عام كامل يمكن إيطاليا عملت تعديل في المرسوم التشريعي الجديد متاحة في عام 2025 والنفايات هذوما اللي حكيت عليهم قسمتهم بين نفايات اختيرة نفايات كبيرة نفايات صغيرة عقوبة تبدأ من 1200 أورو وقت اللي ترمي بابي ولا سيجار وتوصل حتى 18000 أورو لو كان ترمي ساك بوبيل ولا حاجة بالحجم الكبير
0: استنى 18 معناتها 60 مليون 60 مليون تاخذ قرض من البنك علاش رميت ساك
20: ساك بوبيل
0: اي ساك بوبيل بيان سور
3: ثم بالك
7: ساك بوبيل اخرى عندنا
0: اي واحد كامل نجي هنا
20: هي الحقيقه عقوبات كبيره ما حبينا نقولوا اللي هما هوني مشاو كاينهم يعاقبوا في الضمير شويه حسوا في الناس انه راهي غلطه كبيره وتتكلف برشا احنا مالوغوزمون كما قلت من الاول كلنا نجم نعملوا الغلطات هذيا ففرصه انه نتذكروا نراجعوا حساباتنا ونحسنوا شويه مش هذا اكهاو اللي يتعاش في الكياسات في الصيف على خاطر فما مشكله اخرى مع السخانه والمشكله هذه تعيشها الكرهبه نتاعنا معناها تخيل روحك بعد نهار خدمه ما لقيتش بلاصه للكرهبه في الظل خليتها في الشارع في السخانه في القايله اول ما تطلع الكرهبتك اوتوماتيكمون باش تحل بيبان تحل شبابك تخدم الكليماتيزور لاقوى درجه على خاطر تلقى السخانه تحرق ما تنجم تحط يدك على الفولون لما تستنى شويه دقائق حسب رايك شنو تتوقعوا درجه الحراره اللي توصل لها الكرهبه اللي تنجم توصلها الكرهبه في القايله
0: 30
6: 60
0: لا ناس
7: 60 كوشة ولا
0: 60 تقلي عظمه في
7: فورنس
0: قديش قلنا
7: سخانه في وسط الكهرباء
3: 45 50
20: هي تتقاس تتحسب والنجم نوصله حتى للستين. فما دراسة طبية فيزيائية عملتها الهيئة الوطنية لسلامة المرور الأمريكية، هي دراسة جديدة وعملوها برشا جهات، تهم سخانة في الكهرباء. تقول لك اللي نص ساعة لولانية مهمة برشا في سخانة الكهرباء. على كل درجة، على كل دقيقة سامحوني زايدة الكهرباء في الشمس تزيد درجة على سخانة البرا. معناها لو كان في الجو سخانة 30، في وسط الكهرباء تنجم توصل ل 40. بعدها هي عملوا برشا دراسات أخرى باش يقولوا راهو الخطر كبير حتى والكهرباء واقفه في الصيف وماهيش تتحرك. مثلا اليونيسيف عملت تقرير مؤخرا خرج في 2025 طالبوا فيه فرض تقنيات جديده. علاش؟ على خاطر الكهرباء وهي واقفه ومسكره تنجم تكون خطر. امريكا عندها بمعدل 37 صغير يتوفى بضربه شمس في كهرباء على خاطر تنسي في كهرباء مسكره. فهذه فرصه باش نقولوا انه كي تهبط من كهربتك حتى لدقائق راهو البرد ما يدومش اكثر من 5 دقائق. فلو كان فما صغير معاك او حيوان كلبك ولا قطوسك
0: الجمعه الفاتت في فرنسا طفل دخل كهربت بوهمو صار له سيكوريتي وحل نص ساعه توفى في الكهرباء. اي معناتها تكون خطر. اي
20: هذه ما ننسيوش بطبيعة الحال بيبانو نحكيه وعلى سيانس يونيك الناس الكل تخرج فرد وقت تتحرك فرد وقت برشا سخانة. الكهرباء قديش باش تقاوم مع المحركات الكل اللي قاعدة تمشي وانت تحاول تبرد روحك. هوني اللي سوق الكهرباء يلقى روحه في حالة إجهاد حراري. معناه هو تعب بدنه ما عادش يقاوم، نجم يفقد التركيز، هوني يكثر الغش، العصب، ستريس، تلقى ناس تيح على بعضها. وفي درجة ما لو كانت طويل عليك ثنية على خاطر فسيف نحسه كينو المسافات بعدت على بعضها برشا على خاطر تخاجي متاع درجين تعادي في سوية في الكهرباء. فهوني تنجم تكثر الأغلاط والمواطن ينجم يعمل هفويت مالوغوسما وساعات نتسبو في كوارث. فالنقل في تونس يتحول من رفاهية من تنقل خاصة في السيارة إلى حكاية صحة سلامة مرورية وحتى زيادة الطاقة. وبش نفهم حكاية الطاقة خلينا نسمع مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل والفلاحة عبد الحميد القانوني.
1: السيارة كيفها كيف أي تجهيزات مستهلكة للطاقة تتأثر بالحرارة، وهذاك علاش يكون عندها تأثير أكثر من العادة على مستوى الاستهلاك. وأهم الحاجات اللي احنا ننصح بها متوى مستعملي السيارات تجنب قدر الإمكان استعمال السيارات خاصة في الحاجات اللي احنا ما نسحقها، مش معناتها نستعمل السيارة حتى في دي تراجي ولا في حاجات صغار. معناتها الحقيقة في الظروف الحالية متاع السخانة يولي استعمال السيارة مكلف برشا طاقيا. الحاجة الثانية وهي فادي أوقات الذروة زوين فم امبوتياج. دونك نعرفوا اللي طيارة ولا المحرك بطبيعته يسخن في الامبوتياج، زيد على هذا السخانة وقت اللي تكون الطقس سخون بطبيعته، دونك السخانة تكون مضاعفة وهذا ينتج عليه زيادة كبيرة في الاستهلاك. حاجة ثالثة زاد اللي مهمة برشا اللي نعطيه أهمية كبيرة للصيانة نتاع العربة نتاعنا، سيارة كتكون بيان انترتوني بطبيعة الحال الرياجي ميو للي كونديسيون هذوما لي كونديسيون كليماتيك، هي تتفاعل أحسن وقت اللي يكون الطقس سخون برشا. دونك يكون الزيت نتاع السيارة نتاعنا دون لي نارم حسب التوصيات ولا نصائح المصنع. والحاجة الأخيرة واللي تظهر كان في الصيف وهو استعمال المكيف. ذاك عليه احنا كيفاش نستعملوا مكيف على الأقل نحاولوا السيارة نتاعنا تكون نابريتي في بلاصة، معناتها خاطر نعرف واحنا الواحد يمشي للخدمة الصباح باش يروح من بعد السيارة تكون اكسبوزي الصبحية كلها للشمس، دونك البزوان بعد باش يكون كبير برشا نتاع الكليماتيزاسيون. دونك نحاولوا نهويوا السيارة حتى قبل ما نخدموا كليماتيزور باش يصير كليشانج تيرميك مع الميليو اكستيريور وقتها ونضمن للسيارة سخانتها كيف سخانة البرة مش سخانة مضاعفة. ولكن في المناطق الحضارية راهو الاستهلاك ولا الزيادة على الاستهلاك اللي جينا من الكليماتيزاسيون نجم توصل وتتجاوز حتى العشرين في المئة.
0: واضح انه بالطبيعه هذه مشكل تصير على الناس الكل مش كان في تونس بلي على يبعثونا على 23513000. زينب قالت فما برشا سلوك غير باهي، بابا هو على بسكله صب عليه كاس قهوه. اي معناتها ذا السلوك اللي مش باهي موجود عند الناس الكل. فما برشا فما من النرويج فما من المانيا قاعدين يبعثوا قالوا ينعم معناتها السلوكات هذيك تتعاقب لانك تحط غيرك في خطر. واحنا في اوروبا ولفنا وبرشا جهين في اوروبا يسوقوا نوع يجيو لتونس يسوقوا نوع اخر
20: على خاطر كي تخلط قامتي خوتي بيهم طبعا باهي في الاساس. فماذا بينا نرجعوا للاصل ونرجعوا كيما نعرفوا التونسي اللي هو يحترم روحه ويحترم الاسباس
0: وجيتو وماناش معناتها احنا كيما العباد ساعات نعملوا برشا غلط كي نسوقوا ما غير ما نشعروا. اي
20: اخر حاجه نحب نسالها, بما انه احنا عند التونسي توا ولا الهدف انه يكسب كهرباء باش ينجم يتحرك بسهوله شتاء ولا صيف, يمكن يخيرها حتى على انه يملك دار. التوجه هذا حسب رايكم هو الحل, والا بما انه عايشين تغير مناخي, الضغط سخانه قاعده تزيد علينا اكثر في السنين الجايه, ان شاء الله ما تكثرش وتتوجد الحلول. اما كان جا النقل مريح للنجم ونقصوا من ضغط السخانه, من الاجهاد الحراري, من الاختناق المروري, والمواطن يولي يتنقل متفرهد في الصيف.
0: نعتقد انا كي نقل في يتنقل في كار, في مترو, في كذا, وكان يجي حتى الكوفواتيراج يولي مسموح به, نجمو نلقوا برشا حلول. فدوى قالت انا في اوروبا كي تغلط تخلص, هذاك علاش ما عادش نغلطوا. قالت مانيش احنا خير, اما كي نغلط نخلص نولي نخاف, نولي نخاف. معناتها كان جاي اللي يغلط في تونس يخلص مباشره, تو نوليو منضبطين. النقل الجماعي كان يتحسن, تنقص الزحمه.
7: النقل عمومي
3: اكيد تنقص الزحمه
0: وجميع حتى الخاص.
7: لا ما فهمتنيش نقل جماعي, خاطر تسلمي على راك النقل الجماعي الاسفل.
3: احكي على وسائل النقل. انت ما تجبت على النقل الجماعي بالله, معناها كليما ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيها بالله, شويه سيسر وحكم شويه, على خاطر السرعه الجنونيه اللي نشوف فيها معناها في الكراهه بالحقيقه. سيارات النقل الجماعي راو حاجه غير عاديه. سيس روحك مراو
0: مازلت مراكي توفيت الله يرحمه في سوسة, ما لقاش لفنان صدوم
3: عليها. احنا مشكلتنا راو في الاكتظاظ, قد ما يتم توسيع الطرقات قد ما يزيد عدد السيارات وعدد والنقل العمومي متاعنا. صحيح تم تجديد معناها جزء كبير من الأسطول النقل العمومي سواء حافلات ولا غيرها, لكن مازال فما مشكل في البنية التحتية, البنية الأساسية, وهذه اخطاء معناها قديمه قعدنا نعانيو فيها, تراكمات ولا تلقى ساعات احيانا معناها انهج في وشوارع في العاصمه ضيقه ما هي ما تبناتش, يعني اللي اللي اللي بناها الشوارع هذه والانهج خمم على 5 سنين
0: غزر القدم. غزر 10 سنين القدم.
3: ما خممش على 100 عام
0: القدم. احنا كار كي تبدا معبيه وناس كل قاعدين نقولوا كار فارغه, خاطر احنا المعبيه هي نبداو ندزوا في بعضنا. اللي في فرنسا كي تبدا الناس كل قاعده والكراسي معبيه عيطوا لها معبيه.
3: وهذا هذا اللي هذا اللي خلى حتى اللي خلى وزاره التجهيز تلجا الى الحل اللي هو معناه لجأت له برشا مدن معناه اللي تعاني من الازدحام, اللي هو بناء الجسور معناه القناطر. احيانا تلقى زوز ثلاثة ولا مصر
0: القاهرة
3: ولا, وفي بعض المدن الأخرى الكبيرة.
0: واضح سينجي الوقت وفي وقت الأخبار. شكرا لك سينجي, بون ويكاند. جيهان يعطيك الصحة, بون ويكاند, تقابلوا نهار الاثنين. يلا الأخبار ونرجع لكم في الساعة الثانية.
5: تدلل تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 3.43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين, ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم, وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
21: تدلل
22: جيان
23: ايام دللنا.
24: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته 20 يقدم عازف البيانو والموسيقي الكوبي ألفريدو رودريغيز, اللي يمزج في موسيقاه الجاز المعاصر والإيقاعات الأفرو كوبية. الجمعة 3 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتفرقة. تفرقة تغني الجاز
25: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة, UBC, غنو, لاسيغال وموزايك FM.
26: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو, الجو الصغيرات من البيسين للتوبوغان, وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش, كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي تري تو دو.
27: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
28: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
27: Mazzaro Milano, l'alame l'oula fi Tunis.
29: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
30: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري.
2: وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما صباح اليوم إثر انزلاقه من مسلك جبلي بجبل الهوارية من ولاية نابل واصطدامه بالحجارة ثم سقوطه في البحر بعد أن قدم من العاصمة في رحلة بحرية مع أصدقائه للاصطياف بمدينة الهوارية وفق ما أكده مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يؤكد غرق طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات أول أمس الأربعاء كانت تسبح في شاطئ كاركوين بمعتمدية الهوارية مرتدية عوامة بحرية صحبة والدتها حيث جرفها التيار البحري نحو الأعماق وتم العثور عليها من قبل أعوان الحرس البحري مفارقة للحياة رغم محاولة إسعافها. والطفلة أصيلة العاصمة وقدمت للاصطياف في المنطقة صحبة والدتها وخالتها. تواصل موسم حصاد الحبوب في مختلف ولايات الجمهورية وسط توقعات بأن تكون الصابة أقل من التقديرات الأولية لتبلغ حوالي 18 مليون قنطار مقابل إنتاج بلغ نحو 19 مليون قنطار خلال الموسم الماضي أي بتراجع يناهز 5.8%. ونائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر أنيس الخربيش يؤكد لزميلتنا بشرى السلامي أن موسم الحبوب الحالي لم يحقق نتائج

0: الموسم هدايا اللي انه الصابة ما كانتش كما المتوقع، وهدايا راجع بالاساس الى التغيرات المناخية. اليوم فما تأثير كبير، اليوم رينا اللي انه فما نقص متاع امطار وقت اللي السبولة تعبي، فما برد كبير وقت اللي السبولة تعبي، هذاك اللي اثر معناها على الكاليتي وعلى الكونتيتي. زاد اليوم للامانة فما نقص كبير متاع مستلزمات فلاحية، وبالاخص نذكر مادة الدي بي وقت اللي زرعنا الحبوب متاعنا خلال اشهر نوفمبر وديسمبر ومساحات كبيرة زرعت بلاش دي بي. وكذلك وقت اللي صبت الأمطار وكان فما معناها سوايع كبيرة من البرد يلزمنا نقاوموها بمادة لامينيتر. اليوم العديد من الفلاحين أنا نقول لك بريسك نصف المساحات ما خدتش مينيتر كومبليتمون، وإلا في أقصى حد خدته مرة بركة. وكي نعرفوا لأنه العام يكون بارد يلزم على الأقل دي وتروى باساج من لامينيتر، توقعات لأنه مش تكون الصابة كما صابت عملاول في أقصى تقدير إذا مش أقل شوية بحوالي 10% مقارنة بالسنة الماضية. قروين مثلا كملت اليوم وفما نقص مقارنة بالصابة الماضية، فما ارتفاع في ولاية الكيف، صابة تعتبر محترمة.
1: الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بالقصرين تتمكن من الكشف عن وفاق إجرامي خطير يتكون من 5 عناصر، من بينهم فتاتين شطونة ضمن شبكة مختصة في سرقة السيارات وتهريبها. وتعود أطوار القضية إلى تقدم سائق سيارة أجرة تاكسي بإعلام مفاده تعرضه إلى عملية استدراج من قبل فتاة نحو أحد الأحياء الشعبية بالقصرين، قبل أن يتعرض إلى الاعتداء من قبل 4 عناصر قاموا باعتراضه وسلب سيارته تحت التهديد. وبتعهد الوحدات الأمنية بالموضوع تم في ظرف وجيز التعرف على هوية العناصر الإجرامية ومداهمة مكان تواجدهم وحجز معدات تستعمل في تفكيك السيارات وإعادة تشغيلها، إلى جانب استرجاع سيارة الأجرة وإعادتها إلى صاحبها. في الشأن الدولي، إداع سوري يبلغ من العمر 36 عاما الحبس الاحتياطي في فرنسا للاشتباه في إدارته شبكة مهربين تنقل مهاجرين عبر غويانا نحو الأراضي الفرنسية. وبحسب المحققين مر قرابة 400 و600 مهاجر عبر هذه الشبكة بين عامي 2021 و2025. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.
2: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في الساعه الثانيه من ميدي ماكو. احلى حاجه في الساعه الثانيه انه جحدنا ناديه. مرحبا ناديه. صباح لاباس.
1: مرحبا مرحبا بكم نسكول.
0: عايشك الجمله هذه عاده نقولوها كي نكونوا نتعاركوا في الكواليس وكنعملوا به. برشا بعثوا لنا من برا مساجات اوديو، ما تلاحظوني في بلاتو ما نجمش نسمع مساج اوديو، اما صديقنا من ايطاليا.
2: اي
0: قيس من ايطاليا. اي يتبع فينا شوي جملة باهية قالها.
2: الشعب الإيطالي ولا شعب واعي معناها متقدم، ولا دولة عظمى كما تعرفوا من السبع دول العظمى، هو أنه كل شيء بالخلاص.
0: فوالا كل شيء بالخلاص،
3: اللي يغلط
0: تغلط خلص، وهذا هو المبدأ. تغلط خلص إنما عاد دولة تجيب يا خويا 2000 رادار ومتاع لوتوروت ومتاع البياج ومتاع في العالم المتقدم تاو، يكبتيك وانت داخل البياج ويكبتيك وانت خارج ويعملك المعدل. مش كي ترى رادار تنقص يحسب لك راك جريت في 120 نيجا تدفع خطيه، معناتها يتكلفوا بعض المليارات ومن بعد الدوله تدخل منهم برشا فلوس. يلا ننصحوا شويه دول متقدمه، انتم دول متقدمه واحنا باش ننصحوكم. ملا سؤال لا.
4: ملا سؤال، كل يوم صوتك معنا في ميدي ماك.
0: مرحبا سلاح.
5: مرحبا بك نوفل. اليوم لفرانسيس فما أزمة على خاطر المغازات الكبرى واللي تبع بها بالعبيد تحب تشري مكيفات ومراوح، لدرجة أن بعض المغازات ولات فارغة من أجهزة التبريد، ونشوفوا في برشا عياط وعرك في المغازان اللي قاعدين يمشيوا لهم. فما حتى التدافع وصلت حتى الأمور للعنف. اما احنا كتوانس نحب نقول
0: هذا يعرك وسباني شيء في الكليماتيزر والمراوح،
6: ماهوش تروح حميمة في وسط مكازا.
5: اكزاكتومون، اما احنا هنا كتوانس نحب نقول لكم بيانفينو، تو باش نعلمكم شويه من الخبره التونسيه في الاكتظاظ. في الاكتظاظ مثلا في العاده الفرنسي يستنى دوره لنيجي، الصيني يستنى دوره هو يخترع في حاجه، التونسي يخلق دوره اصلا. كي تدخل المكازا ما تستناش الصف، عم روحك تعرف اللي في الكاسه، قول اهلا خالتي لاباس نحوي لك، حتى كان انت اول مره تشوفها هكاك تنجم تتعدى ديريكتومون ما يوقفك حد.
0: تنجم تقول عمت يا
5: اكزاكتومون. ثم زيد ما تهزش الكلمه نتاعك، هز معاك عمك وخالك ومرت خوك وجارك، كل واحد يشد بلاصه في كل صف، وانت يختار من بعد اقصر صف في اخر لحظه وبرا سلم عليك.
0: صرت تعملها كيكا،
5: نعملها برشا مرات.
0: يبداو الصفوف في المغازه زعما شكون اللي اسرع، وساعات اللي انت تحط فيه واللي دونك نتحطوا كل واحد في صف
5: واللي يجي باش هكاك. وكنا نعملوا وقتها كيف في الفازه نتاع بعض المواد يقول لك ما تشري كم باكو
0: فوالا.
1: اي
0: هذا علموا
5: وزيد الفرنسيين لازم يتعلموا فن الزحف، أو بما يعرف بنظرية أرجوت حلفة، يعني تمشي بالسنتيمتر بين الناس اللي تلقى روحك قدام الكاسة، والناس يقولوا فين منين جاي، قولوا ماني سحار، قولوا أي كذب. أهم حاجة زيدة ما تمشيش وحدك، مثلا كان حرت وكل وفات الحلول هذه الكل، هز معاك أي مرأة كبيرة ولا رجل كبير وقول هذه راه مماتي ولا جدي، على خاطر عندهم حصانة دبلوماسية في صفوف الناس الكل تحللها إثنية وهي توصل قبل الناس الكل. في الأخير رسالة الفرنسيين، صحيح فرنسا عندها خبرة في برشا مجالات، أما في الاكتظاظ سامحونا نعلمكم. مرحبا بكم، زادت نجموا تجيو تعملوا استجيت في العوينة سكول نفق باب تعدون يونيفرسيتي ولا روم بوان بنداحة كوليج.
0: لحظة، ولكن وقت اللي تتفرج في الضرب والعنف وكذا، معناتها الحاجة هو فما أن بوزوان لومو ساعات، والله أخطر لعب مرادي يطلع شوية بلاكي، لومو ساعات على احنا وش بينا الدزين وكذا، هم كيحتاجوا حاجة يشدوا الصف ويدزوا ويضربوا، راني نشوف في فيديوهات تجبد فيها من شعرها يسبوا بعضهم بالكلام الخايب بالكذا، هاو كي جاي البزوان تخليه شوية على الروح الرياضية. ما نعرفش ناهد، نعرفك باش تجي ضدي. اي ما تريد انت تفرش في الفيديوهات، الفيديوهات لا تصدق.
6: أي. هي ظاهرة موجودة عند أي إنسان، هذه بار ناتور، معناها البزوان بتاع أنك تقعد معناها وأنك تكون موجود، هذا يظهر لي فطري عند الناس الكل، ومظاهر هذوما رينيهم حتى في حاجات اللي ما تسحقهمش برشا. نعطيك إكزامبل سهل برشا، إجا عامل طلع على بلاك فرايدي في أمريكا،
0: صحيح،
6: وشوف العرض.
0: صحيح
6: موجود. أي. معناها هذا موجود برتو في الدول الكل، معناها ما يزمنيش اذا نكونوا زاد احنا صعب برشا مع رواحنا.
0: صحيح واضح، وان شاء الله نصايحنا تكون وصلت. تراه نمشي والانفو ولا انتوكس، هذوما الاخبار اللي باش نطلعوا منهم، انا هو الاخبار صحيح انفو ولا انتوكس، فقره يوميه قدمها نهدا
4: انفو ولا انتوكس.
6: نيجي هز عينيك الغادي.
0: يلا يلا
6: ذكركم انفو وانتوكس نعطيكم اربع اخبار فيهم خبر واحد صحيح تحاولوا تطلعوا معنا انتم زيدا وجاوبونا ايضا وتتفاعلوا معنا على الواتساب. الخبر الاوليني يقول في تونس عنا اكثر من مليون متقاعد 600,000 منهم شهريتهم ما تفوتش 350 دينار. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني جينا من المونديال نحكيه على النجم كريستيانو رونالدو نجم البرتغال اللي أخته قامت بتصريح قالت هذه آخر تظاهرة كبرى يشارك فيها كريستيانو. بعد الماتش سألوا كريستيانو رونالدو قال لي أختي هي حرة في كلامها وتسرعت القرار مازلت مخذيتوش. هل كذب كريستيانو رونالدو أخته أم لا؟ هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يقول حوادث المرور ارتفعت إلى حد 1 جويلية، القتلى أعدادهم زاد بنسبة 10% وأكثر ولاية فيها تم تسجيل فيها حوادث عام سنة هي ولاية سوسة في المرتبة الأولى. هذا الخبر الثالث. وبالنسبة للخبر الرابع يقول تسنيم الشريف هي تلميذة هي صاحبة أعلى معدل سنة في النوفيام 19.1 20 وهي تدرس بولاية صفاقس. هذوما الأربع الأخبار اللي عنا. كل كلمة عندكم أنا هو صحيح من الغلط وأنا هو لنفو من الانتوكس.
0: صحيح من الغلط صحيح من الغلط.
1: بلي ناو في النجم يعود للخبر الأوليني.
0: الخبر الأوليني عنا 300
6: عنا خطر عينيك يغزر الورقة كين ركزت وتلهيت
0: عنا مليون متقاعد
6: 600,000 منهم شهريتهم ما تفوتش 350 دينار.
0: الثاني كريستيانو قال لي مازلت مش نكاور نعتقد لي مش مازل نعرفش انت
5: كريستيانو بالنسبة للتصريح مبوع حكاية المتقاعدين من نستغرب ما نعرفش اسكو 350 دينار فقط معناه
0: ما يفوتوش
5: ما يفوتوش بون برشا للحاسيد برشا 60% يمكن فما ناس سيفريت ما يشتاخذ اما 60% تصور عدد برشا عدد كبير ياسر.
0: انت تصوروا صحيح الرقم ولا
1: لا؟ لا مبالغ فيه
0: مبالغ فيه
5: فما مبالغ فما اخبار كريستيانو اخته صحيح قالت اما حكيتها قالت انه له احترموه خاطر هذه تنجم تكون اخر كومبيتيشن اما هو صعيب كان يطلع جاوب
0: اي
5: الماتش ينسلموا عليها
0: دجاج. وبعد ماتش مرعب كيما البارح ماتش رعب صعيب يكون جاوب. انت شنو رايك في رونالدو؟
1: رونالدو نصور ما كذبش اخته
0: ما كذبش اخته
1: ما عندوش
0: يحترم العائله
5: ديما للعائله البرتغاليه لما تختلفش على العائله التونسيه معروفين.
0: دونك الخبر الثالث حوادث المرور اكثر بلاد فيها حوادث مرور سوسة زعما سوسة ولا العاصمة ولا
5: سوسة كولاية كيف كيف مثلا توصل العاصمة ولا صفاقس فما برشا حركة
0: إيه لكن أكثر ولاية نجم تكون سوسة ولا غلط
1: نجم تكون
5: ممكن
1: نجم ممكن
0: أنا نعتقد لا ما نعرفش أي والخبر الأخراني اللي جاب أحسن معدل وهي من ولاية صفاقس عشان يكون هذا صحيح
1: لا يقول لي لا
5: أنا ما
0: ثبت شنو الخبر الصحيح أنت
5: الخبر الصحيح مش نمشي في حوادث المرور
0: حوادث المرور
1: حوادث المرور
0: فوالا فوالا دونك بعد الفاصل ناهد باش يقول لنا شنو الخبر صحيح.
4: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس. احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي والفنان روف ماهر

0: بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع تذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بينا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس اي تي بي، تونسي برومو وموزايك اف ام.
1: ميدي ماغ، مرحبا مرحبا، شكرا على مساجاتكم اللي قاعدين تبعثوا فيهم على الواتساب 23 513 ألف. نحن نعدي وزاد لايف في اليوتوب. ماهد فرحان لأنه حتى حد ما جاوب صحيح، حتى حد ما جاوب، يتنرفز كي جاوبوا صحيح ويقول لي يجب نصعبوا. أي دونك الخبر صحيح، هو
2: الخبر الصحيح هو الخبر الثاني صحيح، تصريح أخت كريستيانو صار، وهو قال هي حرة ولكن القرار مازلت مخذيتوش. معناها النجم يقولوا أنه نوعا ما كانت رهب
1: بعد الماتش، قال هي تقول لي تحب انا مازلت ما خديتش قرار، حتى عمل تصريح قبل قال مازلت ما نعرفش وقتها باش نعتزل.
3: هو اللي نعرفه هو يهدف انه يلعب مع ولده، هو الطموح.
2: نعطيكم فيسا فيسا على الأخبار الأخرى. الرقم متاع المتقاعدين صحيح في وقت ما، ما قبل رقم قديم توا ما عادش. الخبر الثالث، حوادث المرور لا مش سوسة، تونس 11% في عدد الحوادث، وتسنيم شريف يقول لها ألف مبروك مرة أخرى، هي الأولى لكن عن ولاية جابس وليس عن ولاية صفاقس.
1: يعطيك الصحة نهدي، يلا نمشيو مع نادية توفيق كونسو براتيك.
0: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ،
1: يلزمك تلقى لنا أجوبة لأسئلتنا. علاش كونسو براتيك؟ هو باش نتناولوا كل يوم موضوع يهمكم أنتم، الموضوع هذا اللي يهمكم أنتم مربوط بسخانة بالشمس بأي حكاية، وين حاولوا نجيبوا على الأسئلة متاعكم الكل. يلا نادية الكليماتيزر،
4: موضوعنا اليوم جسمها
1: وهي نعمة لا تتوفر في فرنسا أو هولندا.
4: الحمد لله الحقيقة نحمد ربي على الموضوع
1: هذا، أول مرة الفرنسيس يحسدونا. تفضل نادية.
4: وي الكليماتيزر اللي هو اليوم ولا نحكيه على استثمار يكون على مرتين، لأن السوم اللي تخلصوا في الحانوت هو حاجة، ولكن زيدا مهم أنه التكلفة اللي تكون مخفية في الفاتورة متاع الضوء هي اللي بش تجيك من بعد. قدام عشرات الموديلات الموجودة في السوق التونسية، كيفاش نختاروا وما نغلطوش؟ اليوم فما مقاييس واضحة ونكتشفوها ونفسروها بأكثر تفاصيل مع ضيفنا. بش نحكيه على بطاقة التعريف متاع الكليماتيزور، شنو أول غلطة يعملها المستهلك وقت اللي يغزر كان للسوم المكتوب أكهو. كيفاش نحكيه زيدا اليوم على الكلاس، شنية هي معناها المنطقة الخضراء الحمراء، شو معناها، شو معناتها انفرتر. علاش زيدا نحكيه اليوم حسب الاسباس اللي تكون موجودة فيه البيت، حسب المساحة متاع البيت متاعنا، كيفاش نختاروا الكليماتيزور، كيفاش نختاروا أرخص وأحسن مكيف، هل إنه المعادلة هذية ممكنة وإلا لا، وكيفاش زيدا يشدلنا الكليماتيزور أطول مدة. هذا الكل اليوم بشي جاوبنا عليه بشكور ضيفنا مدير نجاعة الطاقية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سي عبد القادر بكوش. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: مرحبا نادية، مرحبا نوفل، مرحبا جميع المستمعين مزيكا فام.
4: شكرا لك، عايشك. مرحبا بك سي عبد القادر. هل نبدأ بالسؤال الأوليني اليوم، كيفاش نجمو نختاروا أرخص وأحسن كليماتيزور فرد وقت؟
1: أي قالت هي بطاقة تعريف، فما ناس البرة مش في تونس قبل ما يشري غرفة يثبت في المكونات، قبل الماء يثبت في المكونات، معناتها والتثبيت هذيك راهي تنجم تنفعوا. احنا ما نثبتوش، ما نعرفوش بطاقة تعريف الكليماتيزور، معناتها ما نثبتوش مليح.
5: اكيد هو الحقيقة عملنا بطاقة تعريف نتاع الكليماتيزور هذا من 2008، انا تقريبا 20 عام في تونس، اول دولة في شمال افريقيا والوطن العربي بطبيعة في افريقيا عملت سكون ابل لي تيكات انرجيتيك، اكل ملصقة اللي تلقاها على الكليماتيزور كي تشريه.
1: اللي تابعوا فينا في اللايف تاو مثلا نجموا يراوها، هذيك هي الملصقه اللي لابد ان نثبتوا منها، لايف اليوتيوب ولايف الفيسبوك. اي
5: دونك كل ملصقه هذيك خلاف لي زانفورماسيون اللي كما قلت انت بدا التعريف تاع الكليماتيزور على شنو النوع نتاعو الموديل، تلقى بار اكزومبل الكونسوماسيون نتاعو على عام كونسوماسيون سبيسيفيك، وخاصه تلقى الكلاس انرجيتيك. تصنيف الطاقي نتاعو.
1: اش معناتها الكونسوماسيون على عام؟ ما فهمتش معناتها
5: الكونسوماسيون نتاعو حسب لي نورم دو دو تيست معناها المتعامل
2: لي موين دو كونسوماسيون معناها
5: هكا على عام حسب ان سيرتين نومر نورم فهمتني. وخاصه تلقى هل احنا نقولوا له انرجي افيشنسي ريشيو اللي هو المردوديه الطاقيه نتاع الكليماتيزور اللي بيه نعرفوه شنو هي الكلاس نتاعو في تونس
1: اللي معناتها مردوديه طاقيه
5: قداش ياخو انرجي قداش ياخو الكتريسيتي قداش يعطيك برد فهمتني. في تونس خطرش بدا هالكلاسيفيكاسيون بالنسبه للكليماتيزور من 2008 داكوردو دونك من 2008 ل 2012 وقع الانترديكسيون تاع الكلاس هما 8 الكل في الكل 8 كلاس الانترديكسيون من 8 حتى للأربعة كلهم عاش يتباعوا ابارتي من 2012
4: اللي هما يستهلكوا برشا ضوء
5: اللي هما يستهلكوا برشا ضوء باهي توش قعد قعد من الواحد
1: في النوار يتباعوا ولا لا
5: هذيك حاجه اخرى نحكيو على لي مارشي اورغانيزي
1: اي كي نمشي المنصب باهي انا
5: هذيك حاجه اخرى هذيك فما
1: نقولوا للعباد باش يفيقوا معناتها
5: اي اكيد هذاك علاش
1: فما الكاتيجوري الفوقانيه تستهلك برشا ضوء وقتكم من هي
5: بالضبط فما مشاكل تاع سلك ضوء وحتى تاع سيكوريتي بالنسبه اللي موجودين في المارشي باراليل
1: جزء منهم فيهم سيكوريتي اي ساعات
5: تو موجودين كان من واحد للثلاث فهمتني اما باش تاخذوا فكره راهو لا ديفيرونس دو كونسوماسيون ما بين الواحد والثمانيه اكثر من 90% على على ريدكسيون معناها دو دو دو كونسوماسيون دينيرجي برك تو حتى على اللي موجودين تو في السوق اللي هو من الواحد للثلاثه لا ديفيرونس راهي بين 25 و 30% في الكونسوماسيون
1: اللي يستهلك اقل هو اللي خير
5: اللي يستهلك كونسوماسيون سبيسيفيك اقل فهمني ويبدا عنده هالليتيكيت موجود على السوق هو اللي خير واللي تنجم بتبيع بعدش الفاتوره نحكي لكم على الفاتورة خاطرش احنا شنو نكونسوميو في كليماتيزور شهرين حتى الاربع شهور ماكسيمو ولكن رغم ذلك تو في تونس هو سي لو دوزيام بوست دو كونسوماسيون في ليناج نحكيو على الخمس نتاع الكونسوماسيون نتاع الدار تاع الالكتريسيتي ماشي الكليماتيزاسيون الوغ كو هو يخدم من شهرين لاربع شهور برك وهو
1: البارح قلنا الكليماتيزور قد اربعة ولا خمسة فريجيدارات
5: لا الفريجيدار هو البرومي بوست لكن يخدم 24/24 كيما قلت انت نسبيا كي تحسبها تطلع كيما كاين فريجيدار يخدم 24/24 وي كونسومي الثلث نتاع الكونسوماسيون نتاع الدار والكليماتيزور اللي يخدم شهرين ثلاثة شهور يكونسومي الخمس
1: وما يخدمش نهار كامل
5: ما يخدمش نهار كامل على العام كامل يخدم 600 ساعة حاجة كما هيك فهمتني دونك والامباكت نتاعو الكليماتيزور مش كان شيء على الفاتورة نتاع على جيب المواطن اللي هي يحسها خاصة بالسيستم دو فاكتوراسيون اكتويال تجي في الصيف تلقى فاتورتك ولات فاتروها معناها بارابور الفاتورة العادية اللي مستنس تخلص دونك انت اول حاجة تختاروا فعنده يونيتيكات تختاروا دو كلاس اون زاد خاصة انه اول حاجة قبل تمشي تشريه يلزمك يلفو بيان ديمونسوني الكليماتيزور متاعك بارابور البزوة بارابور للبيت
1: مساحة
5: مساحة البيت انت عندك من 10 ل 15 متر مربع يزيك 9
2: ما تجيش تحط فيه 9 ميل
1: فوالا 9 ميل كامل
5: من 15 لل 25 12 ميل من 25 لل 35 في 18 ميل حتى لل 40 في 18 ميل جوسكا 45 50 متر كاري
1: اللي عنده 45 كذاك يصرف اللي
5: حاجه
1: هيك
5: دونك احنا وزيد فما حاجه اخرى زيد انت كي يبدا فما برشا شبابك ودي بي فيتري زمنا نقراو حسابنا راهو
4: خاصة الشركات مثلا
5: اللي ولا حتى الديار يبدا عنده شبابك وكذا راهو باش يزيد على الاقل 1000 بيتو بارابور للعادي
1: كي تبدا
5: وكي يبدا سامحني
1: تفضل تفضل
5: وكي يبدا الاورينتاسيون زاد نتاع البيت اللي باش تلقاها تبدا ويست غربيه ولا ولا ولا ولا شرقيه خاطر اكثر تعدى
1: الشمس خايب انه تغرب فيها
5: هكاك هذيك راهو تزيد على الاقل 10 20% من النورمالمون ديمونسيونمون اللي مش يصير بخلاف لي في البراتيك شنو لازمك تعمل باش بعديش ما تفجعش بك الفاتوره اللي تجيك في البراتيك تحط 26 درجه خاطرش كل درجه باش تنقصها تحط 25 راك باش
1: ترفع 7% عندك 26 25 ماكس 24 ما نطيحوش معناتها 24 25 26
5: هي هي الحكايه علميه الكونفور انت حاجتك بالكونفور ما في كل الوقت هذيك كونفور ما مع الريدكسيون دو كونسوماسيون 26 درجه حتى في الوقت كي تنقص درجه برك عندك راك باش تخلص 7% زايده فهمني وكل دوغري 7% وموش باش يحسن راهو في كي تنقص برشا يولي الموتور الكومبريسور ديما يدور وما يزيدش برا
1: دي سمحني فما شكون يحط 16
4: اي ما عنده حتى معنى
5: سقوط صافي حتى في الصحة حتى كوتي سونتي مفصل تولي توجع ويصير له برشا حاجات فهمني ومع هذا يزمك تبعد على توسكي سورس نتاع سخانة ما تجيش تحطه بحذا فور وبحذا حاجات تخرج سخانة تسكر البيبان والشبابك باش ما يدخلش الهواء سخون
1: انت سعب قدر بكوشة مدير نجاع التقية وين نحطوك يبدا عندي شباك ولا نحطه من شيرة شباك ولا من شيرة الأخرى ويقابل الشباك ديما
5: في المستحسن ما يتحطش ما يتحطش فوق الشباك وين الشباك داكور يتحط في حيط آخر اما دي كان ما عندكش عندك كونترانت نتاع كونسيبسيون كذا هذيك حاجه اخرى المهم ما يتحطش بحذا سورس نتاع سخانه ولا سورس نتاع شمس مش ضربه فيه الشمس فهمتني وكي نجي باش نخدمه نسكر شبابك وبيبان وكذا وبعداش يولي في البراتيك كي عندي يعني تو ولات ظاهره جديده جوست باش تعرفوا خاطرش هما ماشي في الحقيقه مهمين ويجلبوا الانتباه بلوتو مهمين في تونس ولا عندنا 2.7 مليون كليماتيزور معناها 63% من الديار في تونس مجهزة بالكليماتيزور
1: رقم كبير
5: رقم كبير هذا كان 1.7 في 2019 ولينا 2.7 زادوا مليون كليماتيزور انستالي في 5 سنين وهذولا سيسمو لي ريزولتا دون انكيت ناسيونال تتعمل كل 5 سنين معناها اوفيسيال لونكيت هذه باه ومش هكاك وكي يعملوا ابل تصور في نهار سخون 25 جويليه في اللور دو بوانت تسمى هذه اللي هي بين الثلاثة الأربعة بين مساطير الأربعة متاع شيء وقت الناس كل تروح يعملوا أبيل دو بيسونس مع بعضهم الكل راهم يعملوا أبيل متاع أكثر من 2 جيجاوات البوانت دو بيسونس استيفال اللي ستيك تتحارب بتولي بالصيف لازمها تعمل تقص الضوء تعمل ديليستاج راهي 4.8 معناها أكثر من 40% ماك البوانت استيفال راهي تجي من الكليماتيزورات متاع الديار وتخلينا في مشكلة كبيرة اللي شيء الماكرو دونك هذاك علاش لازم الناس كل تشارك في هاللي فور من جهة على الجيب بتاعي ومن جهة باش ما يتقصش الضوء وباش زادة اللي شيء الماكرو نخفوا شوية العبء على
1: باش تنا عندي سؤال نحب نسألك معناتها كي نخرج نهز الكوموند معايا باش ما يحلوش كيما تيزور بعدي باهي الفازة ولا
5: لا شمتها كيما مش باهي
1: شمتها مش باهي تفضل شمتها نهد قبل
2: لحظة قادر جوست فقط سؤال حكينا برشا على الاتيكيت هذيك أكد لك لي هي نفسها الاتيكيت اللي تم اعتمادها في الدول الأوروبية بالليتر أ أ أ بلوس بي
5: وإحنا باللي شيف
2: نفسها إحنا باللي شيف
5: نفس السبري مي أدابتي أو كونتكست تونيزيا أما وحاجة أخرى إحنا مش كيما بعض الدول في الأفريق كذا سيبا لوطو ديكلاراسيون اوبليجي علي هز للابوراتوار اكريديتي ويعمل تيست ويحط رابور اكسيتيرا جوست سهلنا عليهم فما اون ابليكاسيون اسمها اي تيكيت موجوده على البلاي ستور موجوده بلاتفورم تسهل لي بروسيدور لكن تخلي المواطن زدنا كان شفت لي تيكيت فيها كيو ار كود زدنا كيو ار كود باش المواطن كي يجي مش يشري يسكان الكيو ار كود يخرج المعلومات الكل وكان فما اي مشكله يعمل الوحده اون لين يا جينا
1: محلاها لي تيكيت اشويق تزيد تحطها محلاها راهو يلزم نرجعوا نغزروا لهم يلا نخليك تكمل
4: باش نختم بالنقطه هذه اليوم برشا نحكيو سي عبد القادر على الكليماتيزورات انفرتر خلي نفسروا شنو هما وكيفاش يعاونونا باش ما تجيش الفاتوره غاليه
5: اكيد فما حاجتين فما الانفرتر وفما زاد لازم يكون ادابتي للكلاس كليماتيك بتاع البلاد كتبت بلاد سخونة لازم ناخدوه تي 3 ما تجيش تاخد تي 1 راهو ان سيرتان توبيراتور فوق 35 درجة ما عادش باش يبرد لك هذه من ناحية تاخذوا انفرتر خلاص الانفرتر
1: معناتها تسأل تقول تي 3
5: اي نعم وتاخذوا بالانفرتر خاطرش الانفرتر
1: يلسد شنو هي الانفرتر يا اخي
5: الانفرتر هو هو
1: فسر لي تقول انفرتر يا
5: اخي هو تكنولوجي هو تكنولوجي قطعه معناها في الجينيراسيون الجديده هذه بتاع الكليماتيزورات اللي تخلي الموتور بتاع الكومبريسور يلسدابت حسب الطلب يعني عندي جوست اون ديفيرونس تمبيراتور ما بين ال 24 و 26 باش نمشيها ما عاودش يسكت من جديد ويقعد خاطرش الديماراج تاع اي موتور هو اللي يستهلك برشا انرجي وكذا لا ديما يقعد بريتم يتبع في الطلب هكاك يتبع في الطلب نتاع الكليماتيزور باش جوست يعطيك كان اللي حاجتك بيه هذاك الوقت يولي هذاك علاش احسن لي راسيو دي ديفيكاسيتي انرجيتيك اللي موجودين لكلاس 1 توا هما اللي بالانفرتر
1: ولا معناتها يعطيك الصحه خطر نصايح مهمه على الاخر نقيدهم من اللي قلتهم
4: تيتو وكذا
1: مهم حاجه تفرغ لك 200,000 في فاتوره الزواج
5: اكيد نحكي واحنا كما قلت لك راهو على من 30-80% ديفيرونس دو
2: كوست كي تمشي تشري تبدا فاهم روحك شنو بتشري زاد
1: جوستومون انت اي
4: شكرا لك سي عبد القادر يعطيك الصحه سي عبد القادر بكوش ضيفنا كان مدير النجاعه الطاقيه بالوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه تنجم تعاودوا الانترفونسيون كل تلقاها على الباج مزيكا
1: واضح شكرا لك عن نصايح اللي في كاس على الخير لفاصل وبعد نرجع لكم
6: شو كالصف وشو السيركولاسيون واحد مخلط عمل الغطسة كان مصايي ولا يعوم في الشيح ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة المزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثنية اخرى الريكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة وسورتو عاد في الويكاند الجو والخروج هذاك علاش لي بون بلان خليهم علينا نحنا هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي معليك كانت تبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام
7: أنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذك علاش جبت لك سيمين من البريمة
8: شنو هذا يا ولدي
9: من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
7: هي يا سي محمود هذك اللي شد هو ذك اللي دوم ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
10: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
11: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج QLED 4K Google TV 5.0 certifié Android 14 EcoSat Fulgeo Bechich
7: Il Tawa Fi Oudni Dhaqeta Ou Il Tawa Fi Béli Nismeta Ou Il Tawa Mustahil Nansa Nagmeta Qadish Aishna Sariyeti Twila Qadih Fi Kullila Irsamna Dhikrayeti Jmila وقديه من نجمت ننسى منها حتى تفصيلها تتذكر يا ما غنينا في مسرحها تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها تتذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات تعاشت بين التياترو الموسيقى والخطوات 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ وبرشا حكايات 60 سنة كيني توا كي بديت وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسورانس ميديليس تونيسير الناقل الرسمي للمهرجان موزايك اف ام
1: ميدي ماغ مرحبا بكم في ميدي ماغ شكون يقول هكا
2: اهلا اسماعيل
1: يا مرحبا
2: صباح
1: تحية لإسماعيل محلى مساج فتحية بعثتونا على الرقم تاعنا 23513000 قلت بجاه ربي ما عادش تحطوا مواضيع باهية نحب نقايل على حس الراديو من قبيلي وما نجمتش إن شاء الله يا ربي ما تنجمش
4: يعني نص
2: نهار ما تقايلش
1: نص نهار لساعتين ما فهمتش يلا ما فاتك شيء
7: ما فاتك شيء
3: في مفاتك شيء اليوم مش نحكيه بشوية خاطر ما دام فتحية لازم
1: أحسن حكيتها كي قلتك أحسن
3: مش ما دام فتحية بشترقتي طولك نحكيه وكي
1: شوية اسكندر بليك انت حاضر في سبور اكسبريس يجي حذينا مرحبا اتفضل
3: دونك نحكيه ولاني على تصريحات مثيرة للجدل لرودي غارسيا بعد المباراة بين بلجيكا والسنغال لليوم يتحكى فيها ويتحكى على السلوك اللي يقولوا اللي هو لازم عقوبة لازم فما حاجة تصير زيدا نحكيه على إبراهيم حسن مدير منتخب المصري اللي شفنا فيديو يتعارك مع رجل أمن في أمريكا واللي هو يدافع على طفل الصغير نحكيه شنو الحكاية بالضبط لكن قبلها نحكيه على الطبيب أحمد السوقي اللي يتحدث على فحص اسمه دي بي ان اي كان هبط فيديو قال اللي راهو الفحص هذا فما مخاوف من استغلاله في قرارات الإجهاض في حال أنه كان الجنين أنثى الحقيقة تصريحات صادمة من الدكتور الحقيقة كان كلام معناها كلام يخوف برشا جوست قبل من نعديو الإكسري هو تيزيد يفسر شنو هو دي بي ان اي اللي هو ذا التحليل ينجم يكشف جنس الجنين عن طريق أخذ عينة من الدم وبشكل مبكر جدا كان يتعمل كان البرة قبل لكن توا ولا متاح في تونس.
8: امبارح جاني مساج من عند باسيون تطلب فيها ونجم نعمله ما غير حتى ورقة ولا حاجة هو هذا كل باش الناس تمشي تنحي صغير اللي كان يطلع بنية هذا حاجة حقيقية في تونس. مش نحكي على الدي بي ان اي دي بي ان اي هذا ديبيستاج دي زانوبلويدي سور سون ماتيرنيل معناها بالفلاقي نجمو نعرفو لو سكس نتاع الفيتوس بالدم ولا يتعمل في تونس ديغيف القاعده صايره شنو هو الناس تحب تعرف لو سكس دو فيتوس وهو مازال عنده الحق ليغالمون باش يعمل اون انتربسيون فولونتير دو غروسيس وبالتالي هنا فما مشكلة أمن قومي وأمن صحي وديموغرافي الديبيانية اللي قاعد يصير في تونس احنا نباركوها اللي هو اللي يصير في تونس باش نخليه العملة صعبة متاعنا لكن يلزم وزارة الصحة توقف باش ما يتعطاش السكس دو فيتوس في الكونتروندو با كيستيون ندخلوا في المتاهات هذه في الهند يعديوا في فيلاج ولاو كلهم أولاد معاكش فما بنات خاطر تو سامبلومون تطلع بنايه ينحيوها يزيوم الجهل والجهلون راهو حاجه حقيقيه نحكيو فيها وكي تحكي مع الزملاء يقول لك ايه ما عادش بيه ما فماش ما تظلمش لا يا سيدي هذا مش يولي يصير يوميا شنو هذا مش نمشي في العهد الجاهليه توا نرجعوش بالتوالي شنو الكلام هذا مش تخرجوني من عقلي ولا شنو
1: لا خرجت
3: هو تشنج كبير برشا لا بحكم زاد هو ما ننساوش اللي هو اختصاصه معناه وخدمته
1: مش عويد يتغشى
3: هو الاقرب بالطبيعه هو معروف الطبيب نتاع البوزيتيف فايبس الموجات الايجابيه اول مره يهب تقريبا فيديو فيه الغش هذا الكل وكان يتكلم على القرارات الاجهاض في حال انه كان الجنين انثى قال لهذا اخطر وكما قلت بحكم مهنته اختصاصه هو ادرى برشا بالحالات هذه وعنده أكثر أكسي للمعلومة ينجم يعرف دونك نجم يكون مصدر مهم للناس اللي يمكن تحاول تعمل الشيء هذا
1: نيتيا
4: أنا الحقيقة تصدمت من التصريح أما زيدا اللي نحب نقوله راهو تونس من بين الدول العربية المسلمة الأولى اللي معناها فيها حق الإجهاض اللي من السبعينات وأحنا عامين قبل ما فرنسا معناها يكون فيها حق الإجهاض ماذا بينا الحق هذية في وضعية كيف من هكا ما يوليش معناها استعماله بالطريقة هذية معناها مش هذا الهدف الأخر بالكل معناها من أنه يكون فما معناها الإجهاض يتم استخدامه بالطريقة هذه
1: لحظة هذا يحكي على إجهاض باكر جدا يعني رو حق الإجهاض الموجود كي يبدأ راجل معارس بمرأة احنا ما تكيبدأ زوز معارسين الإجهاض ذاك موجود قبل 3 شهور اما هذا فما شكون يقول قبل 3 شهور لا ما يجيش لانه معناتها تولد معناتها البيبي ولا كذا هذا الإجهاض في مرحلة مبكرة متاع الجمعتين 3 الأولانيين علاش يقولوا لك حق معناتها حتى ما هوش حرام وكذا برشا يحبوا يعملوا الإجهاض من المرحلة ذيك نهد معاش كان عندك
2: تعليق ايوه دي بيني ذولي سامل صلحوني انتم ذولي لي اسباب صحية معناها التحاليل بشوفوا بها اسباب صحية الحل اللي اعطاه هو ممتاز يظهر لي معناتها انه يولي يتعطى لو بيلون من غير ما يتعطى السكس نتاع الفيتوس يظهر لي هذا احسن حل باش ما نتيحوش في دي ديريف كيما هكا ويولي اشكال كيما هكا
1: ولو انه معناتها اكيد جزء من الناس مش ناس كل لانه
4: متصور اي ما كانك
1: مثلا العائله التونسيه اليوم تجيها بنية حاجه تفرح معناتها ممكن اقليه ولكن حاجه تفرح ممكن اقليه جات قدام الدكتور باش خليته يتغشش معناتها ديما نعطيه كل الجوانب ويصلح
3: جست تفصيل قانوني حسب المجله الجزائريه التونسيه الفصل 214 القانون عدد 53 لعام 1973 الاجهاض مسموح لكل النساء متزوجه او عزباء وحتى لا قاصر بشروط يمكن القيام به داخل مؤسسة الصحية العمومية يكون عادة إلى حدود 3 أشهر الأولى من الحمل، لكن
4: مجاني.
3: ولكن ثم زاد اللي يسألوا على الأسباب علاش القانون هذا ما جاش صدفة وضمن سياسة الدولة كاملة تنظيم الأسرة والصحة العامة. أهم الأسباب تنظيم النسل، زاد نحكي والدولة حبت تقلل الحمل غير المرغوب فيه ودعم التوازن الديموغرافي، حماية صحة المرأة قبل التقنين، الإجهاض كان يصير بطرق سرية واختيرة كان يسبب وفيات ومضاعفات صحية، ثم زال تقليل الإجهاض العشوائي تقنينه هو الهدف أنه يكون موجود في المستشفيات بدل الطرق غير الآمنة، زاد تمكين المرأة ضمن رؤية تونس بعد الاستقلال إعطاء المرأة حق اتخاذ قرارها الإنجابي.
1: واضح، يلا فاصل وبعد نكمل معكم، ما فاتك شيء هذه ميدي معك.

0: المهدية.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
2: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
4: ميدي ماغ،
5: رجعنا لكم في ميدي ماغ. مازلنا مواصلين فيما فاتك شيء،
6: مكملين فيما فاتك شيء. باش نحكيوا على ابراهيم حسن اللي هو مدير كره القدم والشقيق التوام بالمدرب المنتخب المصري حسام حسن، يشتبك مع رجل الامن دفاعا على طفل مصري صغير. لكن
7: رجل امن امريكي،
6: امريكي، رجل امن كان امريكي في انا جي، هو طفل صغير حب يصور، باش يصور اول حاجه مع تريزيغي جوار المصري، ولكن نتاع الامن دز الطفل الصغير بطريقه كانت خطيره شويه، زاد كان تعامل بعنف مع ابراهيم حسن
7: حتى بالكلام، قال
6: الشيء اللي خلت تكون فما بالطبيعه اشتباك بيناتهم. لكن فما تفسير، خاطر برشا ناس قالت ابراهيم حسن خاطر حسام حسن زوز توأم ذوما معروفين ملي كانوا جوارات اللي عندهم طبع حاد جدا حتى كي ولاو مدربين. لكن ثم شكون مصري صنع محتوى قال راه المشكله مش منهم هما زوز، وفسر الحكايه كما هي.
8: ابراهيم حسن حاصرينه دايما في ادوار الشر، كل ما يحصل مشكله اصل عصبيه ابراهيم حسن وعصبيه حسام حسن. المشكله اللي حصلت النهارده في الفندق بتاع منتخب مصر ان كابتن ابراهيم وهو الناس رايحه التمرين كان في جماهير ورا الحاجز اللي جوه الريسبشن، فيهم ولد وبنت عايزين يتصوروا معاهم، رايح يتصور معاهم، دخل امن بينه وبين الولد والبنت وزق كابتن ابراهيم وبعدين زق الولد، وده السبب اللي خلى كابتن ابراهيم يتعصب ويدخل في المشده اللي حصلت. مش كل ما هيحصل مشكله هيبقى احنا اللي غلطانين، كل الناس شايفه التعامل الامني الغريب اللي بيحصل في أمريكا، فبالراحة على الناس بتوعنا.
6: دونك كما سمعتوا معناها راهي المشكلة في التدافع اللي تسبب فيه الأمن.
5: تذكرت ميسي يفركتوا فيهم جوار عندك البريكية الطويلة متاعنا
7: في ميسي شدو
6: روميرو
5: ما البريكية شو ما فهمش شو يعمل جوار في ساكو ماشي كاور في الكوب
6: ديبو، يبدأ عنده خيط في المريول ما بشي عام
5: تران كابلو بسرعة
6: ما نكملوا في سافيسا. نمشي ونحكيوا على تصريحات المثيرة جدل لرودي غارسيا اللي قال معناها هكا بطريقة نوعا ما فيها عنصرية، قال ليكيبيت هذوما ديما ما عندهمش الموتيفاسيون باش يكملوا. لكن كان جه رد معناه بالطبيعه وتحكي عليه برشا في فرنسا وتم نقده على اذاعه RTL.
9: Pour moi c'est une faute professionnelle qui mérite des sanctions de la part de sa fédération et des excuses officielles. Alors à qui? Au continent africain, parce que c'est une sorte de mépris européano-centré qui est insupportable. Rudy Garcia, il donne des leçons de tactique, des leçons de tout en permanence. Quand on voit comment joue son équipe, effectivement, il ferait mieux de se concentrer sur son équipe. Et je déteste ça parce que c'est du mépris. C'est purement et simplement du mépris. Et c'est pas supportable de mépriser son adversaire, de juger et de jauger la performance adverse. Tout est faux, tout est délirant dans son analyse. Et je ne peux pas croire que ce soit du hasard, parce qu'effectivement, Philippe le disait, il est expérimenté. Donc, moi, je demande des excuses officielles, parce que c'est une vraie faute, c'est une erreur, c'est une tâche indélébile.
6: دونك كيما سمعتوا كان خطا جسيم قام به المدرب رودي غارسيا، هذاك علاش نحكيوا لهنا اليوم على الحدود في التصريحات نتاع المدربين في النقد نتاعهم. احيانا النجم يتكلم يقول يحب عليه في كونفرنس، لكن انه فما وسم معين وعنصريه تتعامل بها مع المنتخب السنغالي نتصور تستحق اليوم انه حتى الجامعه البلجيكيه ولا حتى اليوفا ولا الفيفا يدخلوا في مواضيع كيفك.
7: باهي ليكزومبل سامحني ليكزومبل اللي اخترته باهي، خاطر الصحفي اللي عديته في اتيل هو جيل فيرديز من اكبر الصحفيين في فرنسا. وبيهي انه نوريه البيهي والخايب قبيله كنا عدينا صحفي راسيست ابعد حدود، جيل فيرديز من الصحفيين اللي يكره الراسيزم اللي يكره العنصريه واللي ديما يدافع ويعطي للناس حقهم وكلمه مشي في الاتجاه
5: واضح واضح واضح واضح. تراه نمشي وتول للكويز. كويز نحسها فقرة مظلومة ديما تجي في الثلاثة دقائق الأخرى
7: نبدأ بها ساعة الأولى
10: ما
5: تنجي الكويز. نعود ذكر اليوم النهار الأخر اللي هي متسايبة من بعد باش تولي بالأرقام جمعة كاملة، شكون يخو أحسن نوت جايزة، شكون يخو أخي بنوت
7: شدد صحيح مانيش نخرج أنا ربح.
5: يلا شنو قال كريستيانو رونالدو البارح قبل ما يشوت ضربة الجزاء؟
6: بسم الله
10: معايا ربي
5: ما ماركيتهاش نعتز نحب نعمل له ولا بسم الله بسم الله اي وانا كي شفته ما صدقتش يا اخي بارتاجيوها وسائل العالم الكل سمى بسم الله ثلاثه مرات
6: وشو استخدم فسروا في سافيس هو لو خاطر ما يلعب في السعوديه ولا فما كلام يسمع هو في الجوارات يعاودوا فيه
5: ثم مره
6: صارت له صارت له في الريال ليه صارت له في الريال
7: مش اول مره تصير له
6: صارت له في الريال
5: معناتها كان ميسي راه قالها في السعوديه
6: صارت له في الريال صارت له ليه ميسي ما يحكي اسبانيول
5: مثلا
6: صارت له في الريال وقت اللي هو وقتها يبدا اوزيل يقرا في الفاتحه في الفيستيريت يبدا يقف بجنبه يهز يديه
0: يتبع
6: فيه معناه من غير ما يقرا ساعات كيسان ما يقرا باش تربح ويقرا ان شاء الله
5: واضح واضح واضح ترى حاول ما جاوبش قبل الوقت
6: تحمست
5: ديو جديد سيجمعني بالفنان إيهاب توفيق من القائل عبد الوهاب الحناشي زينة القصرينية ولا إيمان الشريف نادية أبدا تخيل بالواحد بالواحد ترى عبد الوهاب الحناشي تخيل إيهاب دو توفيق
7: ما تبتش برشا تتخيل
5: أي, بلا.
0: أي, أي مع إيهاب توفيق نصور حاجة مزينة
5: عبد الوهاب الحناشي
0: أي ديو نصور حاجة حلوة يصير معي
6: مع إيهاب توفيق
0: أي
5: عبد الوهاب الحناشي زينة القصرينية ولا إيمان الشريف
6: مش أكثر في زينة القصرينية
5: مش طبقة مش
6: محبوبي ما ثابتك هكا تولي
5: لا محبوبي عبد الوهاب الحناشي
6: ما تولي مزود
5: لا لا هي وإيهاب توفيق محبوبي متاع عبد الوهاب الحناشي
6: غلط في الحناشي
5: ولا
7: إيمان الشريف
5: إيمان والجواب صحيح يا داهر إيمان الشريف قبل حفلتهم في بنزرت شوفوا الصدفة تنجم تصنع منك إنسان يجاوب صحيح لميس حديدي شنو أعلن
7: فهمتها بعد بشوي
5: شنو أعلنت مراد بمان قولي على الوقت خاطر الأخبار وسبورت إكسبريس ما يلزمش نمخر معي يتغشوا زوز برش علينا به شنو أعلنت لميس الحديدي أعلنت أنها مرضت واحد وقت اللي طلقت عمرو أديب اثنين بالسرطان وخبيت الموضوع ثلاثة بوذو بيحو قعدت مدة نشط وهي لابسة صنديل وهي لابسة صنديل ولكن قالت الحمد لله لكاميرا ما يورينيش وانا لابسة صنديل
0: صنديل صنديل
5: لا نادي جاوب جدية ديما الثالث نعملو تفادليك انا
0: لولا
5: بعد ما طلق عمرو أديب تتذكر بطريقة غريبة جدا
7: نتصور لولا
5: لولا زادة سلاح
6: ما طلق نتصورت حتى
5: لا مرضت بالسرطان وخبيت الموضوع وداويت وقالت نمشي نعمل دواء ونرجع ننشط ونضحك ونلعب الحمد لله قالت أنا بريت رو عندها 10 سنين من مرضت وعملت ريتمو برات وهي قاعدة تخبي على الناس بما أنه المواطن التونسي لاحظ أنه شطوطنا الكل مبيوعة وبالفلوس وكالة حماية وتهيئة تشريط ساحلي عملت حملة سميتها ما بعناهوش البراني يعني عادي كم بيعوا اثنين شطوطنا مش للبيع ولا ثلاثة خلي نعومه عام الجاي سلاح
0: خلي نعومه إشي
6: هاي خلينا نعم وش يهم بيك بشاعة والله بليده تخليش
0: أفكار يا من هيت فكرة
6: لا تبنيتها ما خليتيش
5: هذا السارق المحترم تبنيتها ما
6: خليتيش
5: بضخامة دونك جواب واضح جواب
6: واضح هاي
0: خلينا نعم وش يهم
5: ليه شطوطنا مش للبيع
0: احنا بطيخي تسألنا ما تحبنا نجيب وش نقوله
6: مدام ما فهمش نقاط وخلنا نجيبه كما نحب
0: الكبس نهاتني
5: باش نعطيكم أسامي أربع بحورات هذم بالحق فما بحر واحد
0: مفهميش.
5: منهم صالح للعومان شاطئ واد الحمر قليبيا قناة الخليج في رواد قبالة الكازينو في حمام الأنف ولا سيدي سالم في بنزرت من هذم بحر برك صالح للعومان
7: تصور سيدي سالم بنزرت
0: سيدي سالم بنزرت
6: حلق الواد
5: لا سيدي سالم بنزرت فما اللي استمتع تقريبا على
7: نقاط السوداء نحكي عليهم كل عام
5: بحورات
6: والمدرب الأحمر
5: ويعجبوني هبطوها القائمة كل عام عندهم مش حتى حد ما يقول لهم عليش رو
6: لازم
5: في حمام لنا لا اي ما هنا نحضروها لا فما اللي أوسيخ فما اللي كله فما اللي كذا دونك
7: فما اللي قاعدين ينظفوه من عام لعام فما اللي قاعدين ينظفوا بشوية بشوية فما اللي تاخذ فيهم إجراءات باش ما عادش يتصبوا فيهم المواد اللي تنجم تلوث مازالوا ولكن فما عمل قاعد يصير على المستوى هذا
5: واضح شكرا لك يعطيك الصحة نادية نهد يعطيك الصحة شكرا لك سلاح شكرا لناجي زعيري شكرا للجهين شكرا للبلاكي نورتنا شكرا للأشواق البث المباشر على اليوتيوب نجموا عادة تحاوضوا تسمعوها زادة على اليوتيوب بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس ثم يجينا أحسن الهمالي بطبيعة نقعدوا معاه حتى للستة ومن بعد ريكاب سبور ومن بعد جينا كورنيش مع سامي وتتواصل البرمجة على موزايك اف ام بون ويكند الناس كل شيء طيب
4: ميدي ماغ
2: صيف السينما فيبر

0: سنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
2: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
3: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو بالبروموات اكسكلوزيف، تسهيلات في الدفع، وزيد عليهم عطلة صغيرة كبلاش في أعز ليزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض واتفرهد.
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف السنة اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك متاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
7: اريدو طور عالمك.
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تقرر تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين 13 من جويلية من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. ويشمل هذا الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج، إضافة إلى النقل الريفي وفق ما ورد في نص بلاغ. وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر توصيان في بلاغ مشترك باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، وفي مقدمتها صيانة هذه الأجهزة مرة واحدة على الأقل سنويا، وعدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي، وتهوئة الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة. البلاغ ينبه إلى أن التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الداخل والخارج قد يؤدي إلى صدمة حرارية وآلام عضلية ومفصلية واضطرابات تنفسية، فيما يتسبب إهمال الصيانة الدورية لأجهزة التكييف في تناثر البكتيريا والفيروسات والغبار، وينتج عن الهواء الجاف جفاف الحلق وتهيج العينين والسعال الجاف وجفاف البشرة. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق امرأة في العقد الرابع من العمر بتهمة التحيل والاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق إثر الإطاحة بها من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر. وتفيد المعطيات المتوفرة حول ملف القضية بأن المظنونة فيها تعمدت إيهام ضحاياها بأنها صاحبة وكالة عقارية قانونية في أحدى مناطق العاصمة، وبناء على هذه الصفة المزيفة انطلقت في إبرام عقود بيع وشراء وهمية لعقارات، وتمكنت بهذه الحيلة من سلب الضحايا مبالغ مالية متفاوتة تقارب 700 ألف دينار مع بلوغ عدد ضحاياها حوالي 12 شخصا. دوليا، إصابة 4 أشخاص جراء حريق غابات يطال شمال البرتغال منذ ليلة الأربعاء، وذلك في اليوم الثالث من موجة حر شديدة تضرب البلاد، مع توقعات بأن تصل الحرارة إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق. بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية محاولة الرئيس دونالد ترامب تقييد حق الجنسية بالولادة، انتقلت إدارته إلى مسار جديد يستهدف ما يعرف بسياحة الولادة. فما الذي تغير، وهل أصبح التركيز على الأمهات الأجنبيات بديلا عن تعديل قانون الجنسية؟ تقرير غفران العكرمي.
9: رغم خسارة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركتها أمام المحكمة العليا، فإنها لم تتراجع عن مساعيها لتقييد الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، بل انتقلت إلى استهداف

0: 1% من إجمالي الولادات. وتبحث إدارة ترامب أيضا تشديد القيود على دخول النساء الحوامل إذا تبين أن الهدف من السفر هو حصول المولود على الجنسية الأمريكية، مع التهديد بملاحقات بتهم تتعلق بالاحتيال في التأشيرة وغسل الأموال وغيرها. وبذلك يبدو أن إدارة ترامب انتقلت من محاولة تغيير حق دستوري عبر القضاء إلى استخدام قوانين الهجرة والتأشيرات لتضييق الطريق أمام الوصول إلى النتيجة نفسها في معركة جديدة حول الهجرة والجنسية، ما زالت مرشحة لمزيد من الجدل القانوني والسياسي.
1: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس.
2: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو، طور عالمك.
5: سبور اكسبريس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت الأندية متاع الرابطة المحترفة الأولى وأعلمتها بموعد انطلاقة الموسم الجديد. بطولة الموسم متاع 2026-2027 تبدأ بصفة رسمية نهار السبت 22 ولحد 23-22 و23 أوت هو الموعد الرسمي لانطلاقة البطولة في الرابطة المحترفة الأولى، بعد ما كما قلنا الجامعة راسلت الأندية. زاد كيف كيف إذا كان نحكيه على البطولة فأنه ما فهم حتى إشارة في المراسلة المذكورة اللي تبعثت للأندية تقول أنه فما عدد أندية في الرابطة المحترفة الأولى بشي تبدل من 16 ل 18 ل 20، هذا كل موش موجود. دونك نتأكدوا بصيفة نجم نقولوا رسمية من الحفاظ على نفس العدد من الأندية المشاركة في البطولة الموسم القادم. بعد عزمي غوما، نادي الإفريقي يفتح باب المحادثات والمفاوضات مع ظهير أيسر ثاني لتعويض رحيل أسامة السيلي. نحكي هنا على غفران النوالي مدافع النجم الرياضي الساحلي اللي ما زال كيف عقده مع فريق الأم. دونك زوز ملعبية في مفاوضات مع النادي الإفريقي باش يكونوا موجودين على مستوى الرواق الأيسر في الدفاع، يا إما عزمي غوما وإلا غفران النوالي. بعد أقل من ساعة من توا تنطلق أشغال الجلسة العامة الانتخابية للأساسيس في واحد من نزل صفاقس. من المنتظر باش يتم المصادقة على انتخاب مهدي فريخة رئيس جديد للنادي الرياضي الصفاقسي، بأنه الوحيد اللي تقدم بقائمة في الانتخابات هذه. الهيئة المستقلة لفض النزاعات في الاتحاد المونستيري أعلنت اليوم عن غلق ملف الأحكام المالية الباتة بالكامل وبصفة رسمية بعد سداد المستحقات الخاصة بالملف الثامن. سكروا دوسية الكل، دونك هذا آخر ملف. الملف الثامن هو ملف اللاعب عامر العمراني اللي فيه 70 مليون تقريبا 600 دينار، وهكا يأمل النادي الرياضي أو الاتحاد الرياضي المونستيري حصول على الرخصة القانونية للمشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى في الموسم القادم. في مستقبل مرسى، برانس ريكاردو مهاجم بنيني دولي عمره 20 عام يخلط الويكند هذا لتونس للإمضاء مع القناوية. في الترجي الرياضي الجرجيسي، الملاعبين يرجعوا رسميا للتمارين والتحضيرات للموسم الجديد انطلاقا من نهار الاثنين الجاي 6 جويليا تحت إشراف المدرب منصف مشارك. في الهوند، مدرب جديد في النادي الافريقي اسمه دراغان ماركوفيتش، الماني عنده اصول بوسنيه، كان عنده تجارب مع المنتخب البوسني عده فرق زاده في البوسنه في صربيا في المانيا، اخر تجربه ليه كانت مع فريق السد القطري. المنتخب الوطني التونسي في الباسكيت يلعب اليوم ثاني مقابلته في النافذه الثالثه من تصفيات المونديال ضد رواندا، نلعب 7 متاع العشيه مقابلتنا الثانيه. البارح في المقابله الاولى نذكر خسرنا من نيجيريا 84-81. من أخبار المونديال نحكيه على ملاعبي دامت مسيرته 12 عام تقريبا مع منتخب الخضر، نحكي على رياض محرز لاعب المنتخب الجزائري اللي أعلن اليوم اعتزاله الدولي في عمر 35 عام بعد 113 مقابلة مع منتخب الجزائر، مركز فيها 40 بونتو وعطى 36 تمريرة حاسمة. ما عادش عنده علاقة اليوم بالمنتخب الجزائري، أعلن الاعتزال الدولي محرز، لكن ما زالش يلعب الكرة على مستوى الفرق، خليناها مع الأهلي السعودي تنشوفوا ديستيناسيون جاي يكمل ما يكملش، ما عادش كومش يكمل. 35 عام مازلنا ما نتفرجوا في رياض محرز. في البرنامج اليوم في المونديال آخر مقابلات الدورة الثمن النهائي هما 3 مقابلات، 7 مصر مع أستراليا، الربح في المقابلة هذه يلعب الدور الثمن النهائي مع الربح في المقابلة تاع الأرجنتين والكاب فيرد. دونك اليوم آخر مقابلات الدور السادس عشر، 2 مقابلات سميناهم

0: السبعة مصر مع أستراليا، الأحداش الأرجنتين مع الكاب فير، وساعتين ونص آخر مقابلة بين كولومبيا ضد غانيا، والمتأهل بين كولومبيا وغانا يلعب مع سويسرا في الدور القادم دور ثمن نهائي. دور ثمن نهائي فيه سيزافيش، يعني ستة مقابلة تعرفنا عليهم: البرازيل مع النرويج، إنجلترا مع المكسيك، فرنسا مع الباراغواي، المغرب مع كندا، بلجيكا مع الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا مع البرتغال، وآخر دوز ماتشويات نتعرفوا عليهم الليلة. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.com وزي كافم.net. نخليكم أحسن وبقية الكيب في أفتر وورد.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
3: افتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فهم.
4: مرحبا بكم في افتر وورك على الاولى في تونس. جمعة طيبة مباركة لكم الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوت الاولى في تونس على مختلف الترددات، على ابليكاسيون متاعنا لازم تلشارجوها على الاندرويد ولا على الايواس، كيفيف على موقعنا الموقع الاول في البلاد موزيك فهم .net. تحية لمستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا يسمعونا في الكهرباء، نقول لكم طريق السلامة للجميع، يهنيكم الرواق محليها تفرشيكة والامطار في قلب جويلي. هي بعد شوية تاخذوا فكرة على حالة الطقس كيف كيف ميتو دي بلاج في كما عودناكم في الساعة الأولى في الساعة الثانية من افتر وورك، شوية آخر الموعد يكون مع نسبتنا البحري ونشوفوا شنية البحورات اللي تعوم وشنية البحورات زي كيف كيف اللي يلزمنا انه نتفاديها. إكيب كاملة ترفقكم انتوا حتى للستة. خونا شاكر كالعادة في استقبل تليفوناتكم على 71-113-1000 وفي الكوردينيسيون جنرال لحصتنا الجميلة أميمة معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. رحبوا بلبنى السريعة معنا في الإخراج الرقمي وسلومة اليوم الحوت عليك كجينا اليوم مع قرش كامل. خونا سلومة الغالي كالعادة تجي نخلة بشي عملنا ميكس بعد تستنيه وسلومة شوية آخر كالعادة مع الأربع غرباع والكيتش العربي من عند خونا سليم الصمعي. تحية لكم نسل كل، شكرا لاختياركم موجاتنا، رحبوا بكم وين ما كنتوا. نبدأ كالعادة كما عودناكم بالفايبز، يلا خويا عطينا بامبت أب على موجات موزيك فام. يلا هذا هي الموزيكا اللي تستنى فيكم من طوال الستة متاع العشية. Good vibes only على الأولى في تونس في After Work.

0: publicité.
1: شو كالصف وشو السيركولاسيون؟ واحد مخلط عمل الغطسة كان مساي ولي عم في الشاي. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج. او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذيك، علاش لي بون بلان خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية.
2: تبع الموجة
1: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
2: على موزايك فام.
3: كل صيفيه نقعد حايره، نحب بلاصه نلقى فيها لي برومو لي بون بلان، الماكله البنينه، الجو واقوى البروغرامات العائليه، اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
4: شنو حتى انت مازلت حاير كيفها؟ صيف سنه في مولف سفاكس، قول ماما ميا وعيش اقوى صيفيه تستنى فيك وفيه. في مولف سفاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم اقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب، صيف سنه في مولف سفاكس محفل لينها.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
5: مرحبا بكم من جديد في After Work على الأولى في تونس. حاب نذكركم على واتساب على 23 513 ألف، نستنيو مساجاتكم مقترحاتكم كيف الغنية تحبوا تسمعوهم، وما تنسيوا زادة تفاعلاتكم على لي روبريك اللي يتعديوا معنا من توا حتى لستة متاع العشية. بقبل هذية طريق السلامة لكم الكل، وهذية أول بوان غوت نشوفوا شنية حالة كياسات تونس الكبرى وأبرز المدن التونسية.
2: بوان غوت
5: كالعادة المعلومة المفيدة من عند سي مراد الجويني، مشكور يقدم لنا المعلومة. توا فما برشا زحمة، زحمة وين؟ في المدخل الجنوبي للعاصمة تونس، وأيضا نلقاو الزحمة هذية خاصة هكا مركزة في جويه متاع باب عليوة. صحيح ولا غلط؟ سي مراد الجويني عنده المعلومة وعنده البدء لكيكا تي في تي اللي معناها دي زنبوتياج ولنكمبرمون. مرحبا بك سي مراد، أهلا وسهلا.
6: اهلا وسهلا حسن، مرحبا بيك، مرحبا بكل اللي يسمع في أفضل وقت على أفضل مزايكا. صحيح كلامك، توا الحركية اللي لاحظوها فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة، على مستوى الجسر بلا هي على مستوى شارع المغرب العربي، واحد دخيل إلى شارع المنصف بي بطبيعة الحال وصولا إلى ساحة الزلاج. طبعا مستعملي الطريق توا يزميات كذلك ياخذوا الحذر نتاعهم، ما فيش شك هناك نزول معناها نتاع أمطار معناها في بعض المناطق اللي تطلع به المحاول نتاع الجسر نجمو نجيبو على شارع الحبيب بورقيبة على مستوى زاد كاتر، ثم نعرجوا بطبيعة الحال على اليمين نجمو ندخل على شارع المنصف بي وكيف نكونوا بعدنا على الاتباع. من نفس الاكتظاظ نلاحظوه حسن على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 في عديد المحاور خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية 1 ثم تباعا الشرقية 2 مدخل سكرة كذلك على مستوى مدخل برج الوزير ووصولا إلى مدخل رواد، بعد هي تنشاذ وانفراج في الحركة واحنا ماشيين عبر الطريق الوطنية رقم العاصمة على مستوى نهج باب سويقة كيف اتجاه نهج باب سعدون باب عسل كيف على مستوى نهج الموجي سليم كيف زاد على مستوى الشارع عبد القاسم الشابي على مستوى مستشفى محمود الماطري، نفس الشيء نلاحظوا حركية فيها بداية كثافة مرورية والوقت هذا بتاعت الحال نلاحظوا فيه معناها الكثافة في عديد الطرقات. شارع محمد البعزيز يروتيكس انطلاقا من المطار ووصولا إلى الدندان نلاحظوا كذلك حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى محاور باب سعدون ثم بعده على مستوى باردو زيد القدم شوية القدام على مستوى بورتال حيدر كيف زاد نلاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية من بورتال حيدر ماشيين إلى منوبة عبر الطريق الوطنية رقم 7 كيف زاد نلاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى مدخل ولاية منوبة. نمشيو إلى المدخل الغربي للعاصمة على مستوى حي هلال كذلك على مستوى حي الزهور نلاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية. ديما نعطيو بعض النصائح إلى مستعملي الطريق خصوصا معناها مع الانفراج في انخفاض درجات الحرارة وبطبيعة الحال مع نزول الأمطار ماذا بينا دوبلومون تكون موجودة ديسون سيكوريتي بطبيعة الحال نقصوا من السرعة بقدر معناها حتى أكثر من 20% في بعض المناطق اللي هو باش يكون فيها النزول معناها في بعض الأوقات أحسن نلاحظوها اللي هو معناها الأمطار تصب بغزارة وفي وقت وجيز دونك ماذا بينا حتى معناها أكثر من 20 كيلومتر في الساعة نقصوهم، وإذا كان الأمطار معناها تحجب علينا الرؤية ولا المجال بتاع الرؤية نوقف الكنبة في مكان أحلى نقدروه آمن وبطبيعة الحال معناها نحطوا لي فلتر ديتريس معناها فلتر دي نيوتون هذا بطبيعة الحال نجده قداش بنعطيه على مستوى معناها الاتزان في أهم معناها المحاور في تونس العاصمة وبعض الضواحي. حبينا كما قلنا البارح أحسن زادة كذلك نحكيه على التاكسيم وتوب واللي هي بطبيعة الحال معناها لاحظوا فيها معناها استعمالها استعمال كبير معناها سلطون في تونس, ولهذا بطبيعة الحال زادة نجد نعطيه معناها المعلومة القانونية اللي هو ما فماش إطار قانوني لهذا النوع من النقل اللي هو معناها موجود حتى ينظم معناها على غرار نشاط متاع التاكسي ونشاط متاع اللواج. المشكل اللي هو معناها في القانون زادة كيف في السلامة المرورية واللي نعقو ذلك كذلك الدراجة معناها راهي بطبيعة الحال هي عندها حرية التنقل, ولكن في بعض الأحيان تفريز بنسبة للرسول دولا ميداك اللي هو معناها حتى على مستوى الأحصائيات متاع الحوادث تلقاو حادث على 4 تكون مساهمة في الدراجة النارية. يمكن إذا كان باش نعطيه بعض الحلول أحسن إنه يتم معناها تكون ثم هناك إيطاج اليوم معناها أسكو نجم نستوعب معناها التاكسي موتو في ظل معناها وجود معناها النقل المنتظم والغير المنتظم, وأسكو هو يفي بالحاجة باش نزيدوا ندخلوا معاه النقل متاع التاكسي موتو. بطبيعة الحال هذوما بعض الأسئلة نشيلوهم إلى صورة الأشراف لأن الظاهرة ماشية وقاعدة تكبر وبرشا مواطنين زاد كذلك معناها في ظل غياب التاكسي وظل غياب النقل الجماعي يولي هو معناها يستعمل التاكسي موتو هذيك, ولكن في المقابل هناك معناها معناها رخصة متاع سياقة يجب تكون متمكن منها اللي هي الرخصة من ناحية ثانية كذلك يجب تكون عنده معناها طرق متاع المناورة يكون معناها ملم بمجلة الطرقات وبطبيعة الحال بقوانينها, ومن ناحية ثانية كيف إذا كان بشومة معناها يكونوا يدخلوا في وسط المنظومة بطبيعة الحال يجب تكون عندهم بطاقة الجولان اللي هما معناها باش تخلونا باش يمارسوا المهنة هذه. طبعا معناها حتى في بعض المداخلات الإعلامية هناك معناها يمكن واقع هم يفرضوه معناها بطبيعة الحال يحبوا يدخلوا في وسط المنظومة, ولكن هذوما صورات نشيلهم بين صورات الإشراف معناها بعض الأسئلة حتى معناها يكونوا على بينة من وجودهم وإلى عدم وجودهم.
5: اكزاكتومون هذا هو المطلوب كما قلت أنت لغوفير دو لا ميداي اليوم اللي لازمنا أن نحاولوا أنه لو كوتي نيجاتيف هذايا نتفاداوه بقدر المستطاع, ونحاولوا أنه اليوم نلقاو الإطار التشريعي وأيضا كيفاش ننظموها حكاية تاكسي موتو, وديما المعلومة هذايا المفيدة تلقاوها معانا وكيف كل ما يهم الطرقات تلقاوه كل نهار في الوقيت هذايا في بوان غوت معاك سي مراد جويني. نحب نحييك برشا تحية كبيرة ليك, ونتمنى لك إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة ليك ولمستمعاتنا ومستمعينا اللي قاعدين يسمعوا فينا وقاعدين شادين ثنية, نقول لهم إن شاء الله ثنيتكم زينة يا ربي.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: الحظ جاني هذا تولي على موجات موزيكا فام. مرحبا بكم الناس الكل, مرحبا بكم من جديد. بعد شوية الموعد بيكون مع ميتيو.
1: ايش عندك اليوم؟
0: ايش عندنا اليوم يا سيدي يا بن سيدي في افتر وورك حتى الاستمتاع العشية شوي اخر نسمتنا البحري. واليوم سعيدة الحظ ولا سعيد الحظ مع ترافل تو دو اللي باش يربح معانا. كما قلت لكم ترافل تو دو حفلتها ديما معانا وبلي برومو اللي يعملوا لا كيف وكي تشري من عند ترافل تو دو من الاثنين للخميس نهار جمعة صباح يدخل فتي غاجو سوق وسعيد ولا سعيد الحظ يدخل معانا لموجات موزيكا فيم يربح ان بون دشاب بقيمة 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو. شوي اخر زاد كيف الموضوع يكون مع حكاية الصيف وباش نحكي لكم على حكاية الجلاس اللي يتاكل هذيك بالباتوني متاع الجلاس هذيك, معناها الجلاس اللي يكون كيما ماجنوم ولا غير ويتشد معناها بالعود. دونك تقول لكم الحكاية متاعه كيفاش جات لايك وديسلايك. شوية اخر نحكيه على ابرز الفيديو اللي ضربوا على مواقع التواصل الاجتماعي وعنا توضيح مشاركة الوطنية مشاركة تونسية للملاحة بعد الفيديو اللي كي سيركولي تحدث فيه المواطنة على وضعية باخرة قرطاج. لازمك تعرف شوية اخر كيفاش تتصرف كان ضربتك الحريقة لا قدر الله فيها وعليها أمطار الفجر اليوم في عدة مدن تونسية خليت مثلا شوارع بنزرت تشبه لشوارع فينيس. طبعا شوية ناخذوا التفاعلات متاعكم. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. شوية اخر نمشوا المعهد الوطني للرصد الجوي كالعادة سيبي لالي حيوي في الموعد باش يعطينا فكرة على حالة الطقس في 24 ساعة الجاية.
1: After work كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. سافرت بعت عشت البرة وتعلمت, اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والاهلك واصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
3: ألو صبا
4: هاني ريكش جوي بي
3: في أسخنة
4: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
3: على الكمبريسور
4: ليه على الكليماتيزور الكل
3: على كل شيء
4: هي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
3: توا فهمت عليه جوك باهي
4: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل.
1: ماكسويل فور بيتر لايف. افتر وورك كل يوم اثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
0: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. حاب نذكركم على 23 خمم على نمرونا 23 513 1000 23 513 1000. تفاعلوا معنا احكيوا لنا شنو الحاجات اللي كيف عجبتكم في الصيف, كيف تفاعلوا مع فقرات البرنامج متاعنا وكيف الاغنيه تحبوا تسمعوهم. على ذمتكم ديما على فيا واتساب على 23 513 1000 23 513 1000. مرحبا بكم الناس الكل, تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوت الاولى في تونس.
1: بوميتيو
0: معهد الوطن للرصد الجوي مشكورين دائما يقدمون المعلومة المفيدة. نذكركم عن زوز مواعيد ثانية من افتر وورك معنا سي بلال يحيوي. اهلا وسهلا سي بلال, كيف الحال؟ شحويلك صفار
5: امور طيبة
0: خويا. ظهر لي اليوم نهير مفرشك برغم السخانة. انا واحد من الناس عشت لي 4 سيزون اليوم وقبليك هكا قبل سيت الجمعة جيت امطار في تونس الكبرى اخويا امطارات كي تخفف, ولكن على ما يبدو بانه ماما مدن تونسية اخرى اليوم صباح شهدت امطار ومازال خير جاي القدام هكا ولا
5: والله الحقيقه يتميزنا حقيقه الوضع. ما احنا من البارح ما تخرج البلاغ ما توتر الجو ينص على انه البارح في الليل واليوم ما تبشي ثم مخفض للضغط الجوي اللي بشي يكون موجود في مناطقنا بيساهم في تسيير تيارات هوائيه خاصه مع القطاع الشمالي وتساهم زاد كيف في نزول امطار بالمناطق الشماليه وكذلك تشمل تدريجيا مع المناطق الشرقيه وكيف الريح اللي بتكون قويه. الامطار كانت موجوده في اغلب مناطق الشمال وسجلنا حاليا مع تمساع 6 صباحا لحدود هذه مع اللحظه من 1 الى 8 ملم في بنزرت في تونس الكبرى بصفة عامة معناتها من 1 إلى 5 ملم وكذلك في نابل من 3 إلى حدود 10 ملم. مازالت متوصلة إلى حدود معناتها في فترة بعد الظهر خاصة في مناطق الشمال الشرقي وتشمل معناتها فاعلية أقل معناتها آخر نهار جهة الوسط الشرقي. العامل الثاني اللي قلق هو الريح اللي بشكون شمالية غربية خاصة على الشمال الوسط من القطاع الشرقي على الجنوب اللي بشكون قوية خاصة في الشمال ومحلي الوسط معتاد إلى قوي نسبيا بالنسبة لبقية الجهات وكيف أثناء الليل بالجنوب الغربي تكون مثيرة للرمال والأتربة عموما بالنسبة حتى لحالة البحر باش يكون معتها شديد الاضطراب بالشمال وخارج الحمامات ومضطرب بالنسبة لبقية السواحل. ونظرا معتها لتغيرات هذه ثم انخفاض لاحظناه في درجة الحرارة اليوم القصوى نحكي على درجات اللي باش تتراوح بين 27 و32 درجة على المناطق الشمالية وكذلك المرتفعات. بالنسبة لبقية الجهات من 33 لحدود 38 درجة أقصاها تكون إلى حدود 41 درجة بالنسبة لأقصى الجنوب في حدود معتها البرمة وبرج الخضر.
0: ممتازة جدا هكا هو دونك اليوم عامل الريح دونك ردوا بالنا بقدر المستطاع. دوير رملية أيضا في الجنوب التونسي أهلنا في الجنوب نقول لهم ردوا بالكم خاطر الريح هذه مثيرة للأتربة دو فاسون جينيرال هكا ولا سي بلال؟
5: تكون مثيره للرمال والاتربه وتسام حتى في انخفاض مدى الرؤيه الافقيه خاصه في الليل هي بطبيعتها مع تدني مع تليل ومع تزيد مع ليفونسابل باش تزيد مع اكثر تاثير مع انخفاض مدى الرؤيه.
0: تو تفي دونك الامطار تو مثلا في تونس العاصمه قاعده تهطل معنا في تونس الكبرى الامطار هذه معنيين به حتى العشيه سي بليل ولا تمشي
5: العشيه حتى العشيه ومن بعد يبدا يتقرب شويه معناتها هو سيستم قاعد يهبط على الشمال الشرقي بعد يقرب شويه هو كيمشي في وقت الفاي دي في معناتها فيرليست يمشي شويه الوسط الشرقي خاصه جهه الساحل ومن بعد الفايتي كاليبي بيعتو فيرليست معناتها نرجع للستابيليتي لكن يبقى غدوه ثم شويه معناتها بعض الامطار اللي تكون متفرقه خاصه اي امطار متفرقه خاصه الصباح في المناطق الساحليه الشرقيه معناتها بارتفاع
0: هذا هو ان شاء الله ثنيه زينه للناس الكل سختور دبي ناخذ بالاسباب كما قلت انت ونبعدوا على مجرى الاودي على خاطر نصي جميع تنجم تجي مطر صغير هكايا في وقت صغير دونك تنجم تحرك هكايا شويه لي كورون دو دونك ناخذوا بالاسباب. نشكرك برشا سي بلال يحيي وعندنا معك شرف الساعه الثانيه ناخذوا عندك فكره اكثر على البحورات اللي تعوم اليوم وفي الويكند في نسمة بحرية كانت هذه بوان ميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي ذكركم نشرة محاين على موقعنا موزايك اف ام بوان نت.
1: بوان ميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس وقاية نسمتنا البحرية
1: مع ترافل تودو العالم بديديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تودو تقدم لكم نسمة بحري
2: نسمة بحري
0: نسمة بحري كونتروفون ومارين نجم نعوم اليوم في عدة شواطئ ولكن معناه ملازمة الحذر الحذر ديما واجب علينا الكل شواطئ الشمال الغربي تبرقة راس نجلة سيدي سالم الرميل سيدي علي المكي نلقاو رياح قوية تراوح درجة الحرارة القصوى اليوم وتوصل حتى 27 درجة في خليج تونس قلكم بأنه السباحة تو ماهيش ممكنة برشا خاصة نحكيو على شواطئ جمارة المرس دي بوسعيد قرطاج وغيرهم من البحورات خاطر درجة الحرارة فمعناها باهية 27 درجة ولكن فما العامل المميز هو الرياح وأيضا الخلايا الرعدية والأمطار اللي ترافق هذا الكل نجمع المتبح بيحة في خليج الحمامات درجة الحرارة في حدود 29 درجة شواطئ الوسط الشرقي نحكي على هرقل شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية وين نلقاو طقس يعمل الكيف درجة الحرارة في 30 درجة مش سخونة برشا والشواطئ أيضا فيها عومة مزيانة مع موجة تعمل الكيف واللي يحب الاستمتاع يمشي إلى خليج جيبس وينلقاو بحورات شفار في جيبس في جربة بحورات الكل تعوم جرجيس كيف كيف نحكي لهنا على بحورات تعمل الكيف ونقولكم درجة الحرارة تكون في حدود 29 درجة وتنجم وتعديه وأعز لسي جوغ في بحوراتنا اثناء في تونس يكفي انكم تدخلوا وكيف كيف للريزو سوسيو نتاع ترافل تو دو وانا قاعد طوى نسكرولي معاكم روا بالوقت كان عينك انت اليوم تمشي تعدي سيجور يعمل الكيف بروفيتي من ليفونت فلاش اللي تلقاوهم موجودين على الريزو سوسيو نتاع ترافل تو دو وانا نسكرولي فما بوبليكاسيون مازالت كي هبطت عندها سويعه على الباج فيسبوك نتاع ترافل تو دو نحكيوا هنا مثلا على فونت فلاش على اوتيل مرحبا تلاسو في جمارت اوتيل 5 اتوال حاجة تعمل 66 كيف نلقاو زي كيف كيف دي برومو توصل حتى 50% على برشا وتلة في الكابون برشا وتلة زي كيف كيف في جربة عشاق جل معناها جربة يجيو بدلو جو معنا ويجيو قدينا في جربة نلقاو زي مع ترافل تو دو اعز الاسوام وكيف كيف ما نقولكمش انا على فواياج اورغانيزي مع ترافل تو دو حاجه تعمل 66 كيف تركيا نحكيه على كيف كيف مصر وغيرهم من البلدان الحقيقة برشا جو برشا اختيار مع ترافل تو دو في 38 أجنس وعلى موقعنا زيادة كيف كيف traveltodo.com كنت تذكروا نهار الأربعة قلت لكم أنه مع ترافل تو دو عنا موعد يومي في الوقاية هذية ومن الاثنين للخميس اللي يشري أي سيجور يشري أي باك يشري أي فواياج مع ترافل تو دو في ليز أجنس ولا على موقعنا traveltodo.com يدخل في التيراج وصور وفي التيراج وصور نعملوا مع عدل المنفذ كل نهار جمعة صباح نشوفوا شكون سعيد ولا سعيد الحظ اليوم سعيد الحظ جينا من عاصمة الأغالبة القيروان المربية الفاضلة الانصاف الشيب عسلمة انصاف مرحبا أهلا وسهلا شحولك انصاف صبا لباس فرحانة انصاف مبروك عليك البوندا شاب بقيمة 1000 دينار نعم 1000 دينار مبروك عليك من إهداء ترافل تدو قل لي ساعة انت ابيتوي في ترافل تدو تدخل على ريزو سوسيو شريت من عندهم اول مرة ولا مش تشري مع ترافل تدو
3: الحقيقة لي مش اول مرة ديما نمشي ونقصوا من عندهم ما يشوف شوف الزهر احنا بخيبو نمشي لفان دو موا باش نعديو سيجور يا اخي دخلت انا ديما قبل ما نمشي لاجونس ندخل نعمل طلة وكل باش نشوف لي زوتيل وكل نعمل طلة باش نبدا عندي فكرة قبل ما نمشي يا اخي نلقاو فما دي فونت فلاش انا قاعدة قلت الراجل توا يلزمنا نمشي وقبل ما توفى الفونت فلاش وكل مشينا الحقيقة فرحوا بينا بالبداية لكوي كالعادة والعوايد لورغانيزاسيون طيارة بيرسونيل فرحوا بينا كالعادة الحقيقة أنا من أول مرة مشيت وعديت معاهم ما عادش نبدلهم خاطر ديجا عندهم سيرفيس أبخي فونت يتبعونا يكلموا علينا لي زوتيل غادي ديما يحطوا لنا نوت سيرفيس دي أي بي تو دونك قاسينا في أوتيل نحن ندري ديجا قبل وعجبنا ورجعنا له
0: هو وين الأوتيل؟
3: في مستير الهيلتون.
0: الهيلتون تري تري بيان باهي برشا مش بعيد سويعة من زمان هي على القرين هكا ولي وعندكم مشيت لاجونس اللي بحذيك دونك هكا ولي
3: اجونس قروين اجونس قروين بحذيا هكا قرابي بكل دونك مشيت الحقيقة عمني ولا مشينيلو ونفخونا بيه هو ولقيناه كيف ما حكيو لنا بالضبط
0: توجور مع ترافل تو دو هكا ولي
3: لا ما بدلهاش
0: الحقيقه
3: من اول ما عرست
0: هذيك هي لاجونس نتاعنا. خدت بيان باهي برشا عرقوبها اخضر يا لاله.
3: لا والله باهي باش نحكي لك فاز نتاع كريديبيليتي احنا للامانه ما في بالناش بالجو كونكور. عدينا وكل شيء اليوم بالزهر يكلموني قالوا لي راك ربحتي البناء خاطر تقصيت مع ترافل تو دو انا راني البارح قصيت.
0: انت قصيت البارح تري تري بيان دونك
3: قصيت البارح
0: تري تري بيان وسمعت على موزايك اللي فما معناها فما تيغاجو صغير هكا ولا
3: فما تيغاجو صح حسيت لو قلت زعما عندي زهر بعد قلت لي
0: ما طلعتش اول مره ان شاء الله عندك برشا زهر دونك شو هي توجور بروميير فوا والمره هذه انت اخترت لاجونس اللي هي معها ديما ربح العمل 12 شهر يدور كيف ما يقولوا وراهو الربح ديما ربحين مع ترافل تو دو ما تنسيش راهو فما برشا ربح والربح هذايا يعمل الكيف انصاف كيفاش قلت لي انصاف نسمع
3: قلت لك بخلي في البون داشا اللي خديتها ديجا انا كي خلصت فما 25%
0: معناها على السيجور اللي خديتها فما 25% اكزاكتومون دونك حاجه تعمل الكيف دونك هذايا هو الايبي الفايده يا انصاف حاب نقول لك مبروك عليك البون داشا قيمه 1000 دينار من هذه ترافل تو دو حاب نقول لك تعمل بها 1000 دينار هذوما البون داشا
3: هي جيت هكاك على غفله اما انا متصور باش نزيد عليها هكا فرصه شجعتوني باش نمشي نعمل فواياج دونك نكمل عليها وهكا ونمشي نعمل فواياج نحب نقول لهم ميرسي بوكو ميرسي ليكم انتم ساعه باش معناها وصلتوا لنا ترافل تو دو اترافيركم اترافيركم انتم معناها عرفنيها وشفنيها وسمعنا بها الناس الكل سينو نحب زاد نشكر ترافل تو دو ليكيب الكل على الكريديبيليتي نتاعهم على كوي شالوغو نتاعهم على الاورغانيزاسيون عليك زيد كيفاش احنا دوبا نوصلوا وهما يعملوا يكلموهم بالتليفون يوصلوهم علينا راهو كليونيتهم الكل انا راني ما نعرف فيهم حتى حد
0: تري تري بيان باهي باهي اليوزر اكسبيرينس هذيا وباهي برشا انه انسان وقت اللي يلقى الحقيقه يلقى هالسيرفيس هذيا دونك ما يبدلش ترافل تو دو نحب نقول لك مبروك عليك يا انصاف يا باهي مبروك عليك ان بون داشا بقيمه 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو انتم عملوا كيما انصاف كما قلت لكم اي اشياء يصير على السيت والا في ليزاجونس تاع ترافل تو دو 38 اجونس من الاثنين للخميس يكون فما انتيغاج سوغ كما قلت لكم كل نهار جمعه واحنا في كل نهار في نسمه بحري نعطيكم زاده ونقول لكم شنو ما ابرز لي برومو اللي موجودين كسوسوا دي فواياج والا زاده كيف كيف دي سيجور تنجموا تعديهم في تونس.
2: نسمة بحري تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوان وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لاغو دو لا شونس ابارتي من العاشر مساء تعليل في هابي اور ابعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 513000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات. سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونليني زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
6: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: مرحبا بكم جديد في افتر وورك. رحبوا بسامينا اسكندر ابراهيم. هلو
7: مرحبا مرحبا.
0: كيف الحال؟ صافا لاباس؟ يدك لاباس؟
7: لا لاباس ديما لاباس.
0: لاباس الامور الامور طيبه. عملت تحليل كليكيب ناسيونال ولا شيء؟
7: بون انا ما خلطتش كليك اللحم اللي كلاوهم وقت نفسرلكش الموضوع. دخلت بينا في صلب الموضوع وشكرا لهذا الربط. يعطيك الصحه. نحكيوا على تبارك الله هو تعلينا مونديال يعمل كيف تشوف الحجاج والامبيونس وغيره شيء يعمل كيف كامل يحكيوا علينا في الانجلتير تلقى بار اكزومبل في الديلي ميل يحكيوا على المنتخب الوطني التونس ويحكيوا علينا على اساس انه فما 8 ملاعبيه على الاقل التحاليل نتاعهم كانت ايجابيه في التحاليل كشف المنشطات وتتفجع تزيد تخاف. خلينا نحكي لك الموضوع شنو بالضبط. هو ناخذ الارتيكل تقريبا اهم ما جاء فيه. يقول لك انه فما ملاعبيه تونس تقريبا 8 ملاعبيه التحاليل نتاعهم كانت ايجابيه لماده كلين بو تيرول. هكا بالضبط اسمه كلين بوتيرول وهي مادة محظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. دونك هذه مادة محظورة ديجا. فما شكون يستعملها؟ يستعملوها الرياضيين سورتو كجميع نتاع رياضة كمال الأجسام اللي تلقاها يعمل ماكسيموم باش يحرق الجريس ويزيد في الماس مسكولير نتاعو في الكتلة العضلية. دونك هذه المادة اللي لقاوها عند 8 ملاعبية من ليكيب ناسيونال. وشنو هي الحكاية بالضبط؟ هي فما الحم كلاوه الملاعبية. منين السبب؟ شنو السبب نتاع المادة هذه اللي كانت موجودة في التحاليل؟ يقولوا أنه ما كانش فما غش، ما كانش فما تعاطي تاع منشطات يعني متعمد. كانت حادثة غذائية غير متوقعة، هكا يسميوها حادثة غذائية غير متوقعة. يقولوا أنه كانوا تناولوا الحم هذايا في الوجبات نتاعهم في مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي في المكسيك. وهنا فما شنو منين جات المادة هذيك؟ جات من العلفة اللي يعلفوا بها العجول نتاعهم وغيره. دونك هذاك علاش تعديت مع الحم الملعبية وتعديت بصفة غير متعمدة. هذاك علاش نورمال نمنعه. هو الفيفا راهو نورمال ما في الحالات هذيا اذا كانت تثبت التقارير بصفه رسميه وغيره تبدا امورك واضحه. ديجا فما منتخبات اخرى بداو يتخوفوا منه الموضوع كي خرجت الحكايه كي بداو يتخوفوا. يقول لك بالكش احنا زاد يكون عندنا نفس الماده وتولي عاد برا شوف وحلل واستنى قرار الفيفا وغيره وغيره. دونك اللي المنشطات ما هيش متعمدة المادة دي ما هيش متعمدة للتناول متاحة
0: حاجة ما تخوف.
7: لكن أنا عندي حاجتين أحسن معلش احنا تو نقول المعلومة مؤكدة معلومة أنه هما في بالهم جامعة تونسية لكرة القدم بعثوا لهم وبعثوا لي رابور متاحهم متاع الحمى ذيك وش ناولوه وغير إيش بيك مش وقتك وعملت كومينيكي على الموضوع كومينيكي وقت على الموضوع خلي أنت وانتسيبي قول راه وصار وصار وصار
0: والحمد لله عندك الحق.
7: لا ما متخلي أنت حتى احنا نسمع من عند الإنجليز وبتاو نستنوا فيك أنت باش توضح لنا يا سيدي
0: وانت هم من وقتش يوضح
7: وان شاء الله
0: من وقتش يوضح
7: حتى يتكلمهم يقول لك احنا مش موضوع ما نتوبش يطلب التوضيح. لا بالعكس يطلب التوضيح ويطلب التدقيق. وهذا منتخب مش منتخب متاع لا طبيب المنتخب وحده لا الجامعة وحدها ولا الملعبية وحدهم طبيب التونس أو بلوتو منتخب التونس الكل يزم نفهموا الموضوع على الأقل حتى كالبوليميك قبل ما تشعل وتزيد تكبر. خلنا نسكروه الموضوع ونبدأ احنا فاهمين كان جينا احنا في بالنا بيه الموضوع. راني ما طلعتش بحذاك نحكيه على ارتيكل من صحيفة بريطانية
0: ولا مدين ميل. دونك اليوم ماذا بينا كما قلت انت اليوم نوضحوا الامور. هو راهو شو فما حاجه فيها صمت القصور. تعرفوا الفيلم هذاك احنا عندنا صمت القصور في الجامعه التونسيه على ما يبدو
7: القصور هي ديار كلها صامت الدنيا كلها. اما جوست حاجه اخرى زاده باللي احسن ذكرت لو ديتاي انه نهزوا معنا كوجيني ونهزوا معنا سلعتنا اللي ناكلوها معناها غادي برشا يعملوا نورفيج. كانت هي كان
0: مش كانت هكا كان وثيق من اللي وثيق اذا حتى من وثيق كان يمشي كان يكل من الماكله
7: كلها. وثيق على الاقل يحرص على الماكله ان شاء الله مش نتهم هم هزوا معهم كوجيني.
0: نجم يكون
7: اما على الاقل خويا
0: قبل الماكله نتاعك تهز من هنا وتبدا
7: تدخلي صحيح ما تخليش روحك انك في الاخر تجيك انكاباري تقعد تتعاني فيه. الله اعلم شنو تنجم تكون تداعيته غدوه في الليل.
0: وعلى كل حال ان شاء الله موضوع هذا المتابعه سخت المو
7: ان شاء الله اكيد
0: بعد حيدر سخت المو. يعطيك الصحه اسكندر ديما سباقين احنا تيك الفسحه ديما سباق صاحبي امورك واضحه رد بالك على روحك. دونك تعاودوا تفرجوا في اسكندر على الباج نتاعنا موزايك فيم كان ذا لايف لبنى. يعطيك الفسحه ديما لايف مع لبنى الامور واضحه اخويا رد بالك على روحك انت زاده في التحاليل.
7: امين يا اخويا اجمعين.
0: فعنا كيني في موزايك اسمه فوفو دونك تونا
7: والله
0: نصحك بيه اخويا. يلا سيد تحيه لكم والناس الكل. خليكم مع خوله الكعبي اخويا تجينا تتسميت مع اخبار مطلثه بعد هي سمعكم ميس كاليفورنيا هيت عام 2000. يلا جو
8: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.
9: ساعات اللحظه تخوفنا وتكيدنا الخطوه القدام ما تلقاش الكلمه اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونه في دزه في كلمه في نصيحه وشكون يقف معاك وقفه صحيحه باش تعقد النيه وتحل وسط البحر ثنيه باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
10: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
11: امشي عزيزة.
12: اكتب السيفة، اكتب السيفة.
13: تحب تحكي
14: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
15: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
16: اريدو، طور عالمك.
17: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
18: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين ينتقد بشدة ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية، محملا إياهما كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع من احتقان وما رافقها من تهديد وهرسلة وضغط على الموظفين وفق ما جاء في نص البلاغ. والمجلس يقرر مواصلة خوض التحرك الاحتجاجية بكافة الأشكال المشروعة إذا تواصل ما وصفه بالتجاهل وعدم الاستجابة لحقوق الموظفين، حيث فوض المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك تحديد تاريخ الإضراب العام القطاعي القادم ومدته وحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي وكل مؤسسات القطاع. في المقابل، المجلس البنكي والمالي يعتبر أن البنوك التزمت بتطبيق الأمر عدد 68 لسنة 2026 المتعلق بزيادات في الأجور، واصفا الإضراب السابق بالبنوك بغير المبرر، ومعلنا أنه سيتم خصم أيام الإضراب من أجور الموظفين المضربين وفقا للتشريع الجاري به العمل. خلافا للسنوات السابقة، ربيع سنة 2026 شهد عودة إلى ظروف مناخية أقرب إلى المعدلات الموسمية العادية، مع فائض حراري طفيف بلغ 0.3 درجة مئوية وفق ما ورد في نشرة المناخ الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وبلغ متوسط درجة الحرارة خلال الربيع 18.1 درجة مئوية، متجاوزا المعدل العادي البالغ 17.8 درجة مئوية بفارق 0.3 درجة مئوية. والمعهد الوطني للرصد الجوي يذكر بأن

0: الأهلية لخمس سنوات بحقها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت لوبين وقضت بحبسها 4 سنوات مع منعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات، وهو ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي الذي سبق أن خسرته 3 مرات. الشرطة الألمانية تقول إنها فتشت منزل امرأة أوكرانية يشتبه في تورطها في انفجار طرد مفخخ في موناكو أسفر عن إصابة 3 أشخاص من بينهم رجل أعمال من أصل أوكراني. اكتشاف آلية مناعية جديدة تفسر خطورة التدخين على القلب والشرايين وكيف يزيد من خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية عبر التأثير في قدرة الجسم على تنظيف الأوعية الدموية من الخلايا الميتة والكوليسترول الضار. تقرير هبة الخميري.
1: اكتشف باحثون في جامعة أوكلاهوما الأمريكية آلية مناعية غير معروفة تظهر أثر التدخين على تسريع تشكل اللويحات الدهنية في الشرايين ورفع خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية. وأظهرت التجارب التي أجرها العلماء على الفئران المخبرية أن دخان السجائر ينشط خلايا العضلات، وهي خلايا مناعية تستجيب أولا للعدوى حيث يتسبب في زيادة حادة في أعدادها داخل مجرى الدم، وتتفاعل هذه الخلايا بعد تنشيطها مع خلايا مناعية أخرى تعرف بالبلعم، ما يؤدي إلى موت العضلات وإطلاقها لبروتينات تعيق وظيفة البلعم، ونتيجة لذلك تتراجع قدرة الجسم على تنظيف الأوعية الدموية من الخلايا الميتة والكوليسترول الضار، ما يمهد الطريق لتشكل الجلطات والسكتات الدماغية. وفي مفاجأة للباحثين، وجدوا أن هذا الالتهاب المناعي يحدث حتى عندما تدخل المواد الكيميائية الموجودة في الدخان إلى الجسم عبر مسارات أخرى غير الرئتين، مما يشير إلى قدرة المركبات السامة على التأثير المباشر في الخلايا المناعية بعد امتصاص في الدم. ويعتقد القائمون على الدراسة أن هذه النتائج تفتح آفاقا جديدة لفهم السبب الذي يجعل التدخين أحد أخطر العوامل المسببة لأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تمهد الطريق في المستقبل لتطوير علاجات مبتكرة لا تقتصر على خفض الكوليسترول بل تمتد لكبح الالتهاب المزمن داخل الأوعية الدموية. وتشير العديد من الدراسات لأن التدخين يعتبر سببا أساسيا للإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والشرايين وأمراض الجهاز الهضمي، كما بينت إحدى الدراسات أن التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
0: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالمالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك FM.

0: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عازف البيانو والموسيقي الكوبي ألفريدو رودريغيز اللي يمزج في موسيقاه الجاز المعاصر والإيقاعات الأفرو كوبية الجمعة 3 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتفرقة. تبرقة تغني الجاز
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال ومزيكا فام. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على مزيكا فام.

0: جيمز على موجات موزيك اف ام. هذه باريزيان توصلنا حتى لمطلثة واربع دراج. رحبوا بكم من جديد في افتر وورك. هلو اميمه, كيف الحال؟ شنو الامور؟
1: اهلا وسهلا, مرحبا.
0: صافا, الامور طيبه؟
1: الحمد لله تخبي.
0: برشا موزيكا, برشا فايب. السلام عليكم من ايطاليا, من المانيا, من العالم الكل. قاعدين تسمعوا في موزيك اف ام على الابلكيشن تاعنا موزيك اف ام, تلقاوها تيليشارجابل على اي او اس وعلى اندرويد وعلى موقعنا موزيك اف ام بوان نت. السلام عليكم نسكولز, كيف كيف فكر هبكم؟ نقول لكم طريق السلامه للجميع, المعلومه المفيده على حاله الطرقات. توت سويت جيكم من عند اميمه. هاي لو ماي ماي, شنو احوال الزحمه؟ يا زحمه ولا مش زحمه؟
1: زحمه خاصه مع المطر, ماك تعرف كي تصب شويه مطر الدنيا تكلب بعضها. مش
0: مشي المنزه في قبليه, نعشقوا الغرقان
1: في المنزه هاسيس في نهج ابو لبيب الانصاري, شارع عثمان بن عفان, شارع احمد تليلي, شارع الملك عبد العزيز ال سعود, كيف كيف الاكس 2 نيفو شارع طاهر بن عاشور. فما اختناق مروري كبير في مونبليزير, شارع محمد الخامس, شارع المغرب العربي الكبير, شارع غانا, شارع الحبيب بورقيبه, نهج تركيا, فرحات حشيد, نهج سعد زغلول, حتى الشارع الموصف بي, وصولا لشارع كارتاج, نهج سيدي البشير, وباب الزيره, وباب جديد. فما توقف نسبي لحركة المرور, فما شوية اكتظاظ غاديك باش نمشيو للولايات, وتحديدا لولاية صفاقس. باش نمشيو لطريق تونس, شارع الشهداء, شارع حبيب وقطفة, شارع كارتاج, شارع 14 جانفي, وشارع الشهداء. كيف كيف في طريق جابس فما سيركولاسيون كبيرة, دونك سيسوا رواحكم, وطريق السلامة للجميع.
0: طريق السلامة ليكم الكل.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: Publicité.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
2: من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج، محزية طويل، أحمد عجابي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3-9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ. بمساهمة موزايكا فام.
3: After Work يوم الاثنين الجمعة من المدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
4: رحبا بكم من جديد في After Work على الأولى في تونس. نذكركم بحالة الطقس توتويت
3: ميتيو.
4: يوم طقس يكون مغيم جزئيا، فما أمطار تكون مؤقتا رعدية خاصة في المناطق الساحلية في الشمال الغربي وفي كذلك الشمال الشرقي وأيضا في الوسط الشرقي. الريح اليوم تكون شمالية غربية بالشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات. تقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي وتكون مثيرة للرمال والأتربة. البحر يكون شديد الاضطراب ودرجات الحرارة القصوى اليوم تكون 27-32 درجة بالشمال المرتفعات، 33-38 درجة بقية الجهات، توصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب التونسي. بالنسبة للغدوة فإنه حالة الطقس كيف ما قلنا قبلك سي بلال اليحيوي، فإنه تكون متميزة بسحب كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة وسحب عابرة بقية الجهات. كثيف آخر النهار بالمرتفعات الغربية الوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. كانت هذه أبرز معناها النقاط فيما يتعلق بنشرتنا الجوية.
3: بوميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من المدى ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.
4: وشنية احوال البحورات؟ تتسويت الاجابه من معهد الوطني للرصد الجوي.
5: نسمة بحري
4: سيبيل اللي حيوي رعود ورحبوا بيك من جديد. اهلا وسهلا ومرحبا في الساعه الاولانيه عطيتنا على بيرسيو على حاله الطقس 24 ساعه الجايه. توا برشا ناس وتعرفوا احنا انه اليوم نهار جمعه، دونك قاعدين نبرمجوا تبح بيحة العشية، غدوة نجم نعوم وبعد غدوة نجم نعوم. شنية البحورات اللي ممكن فيها السباحة؟ تفضل سبيليل.
6: ليك للتدخل بالنسبة لحالة البحر كما حكينا مع طعامة بالنسبة جلوبال مومات بش كنت ثم تقلبيتي اللي قاعدة موجودة حاليا. أما أهم حاجة لي وثم أعلام بيبوبريح قوية مازال سير المفعول معطي إلى حدود معطي الساعة سامحني للساعة 9 ليلة من بتوقيت العالم معطي العشرة تعليل توقيت تونس، ويهم خاصة خليج تونس وخليج الحمامات وين بش يكون معطي الريحة غربية شمالية غربية قوة 7 من سلم بوفور مع تقريبا 28-33 عقدة، ما يقارب تقريبا من 60-70 كيلومتر في الساعة. تتقلص شوية آخر النهار خاصة في خليج تونس. هذا بالنسبة لليوم. بالنسبة بالتالي حالة البحر اللي بش يكون مضطرب بالنسبة لمنطقة سيرات خليج تونس وخليج الحمامات شديد الاضطراب، وبالنسبة لبقية سواحل معناتها منطقة الشابة كيف مضطرب، وبالنسبة لمنطقة جربة وخليج كيبس بش يكون حاليا مضطرب معناتها لوكال مو أجيتي. السباحة كما معناتها تشوفوا معناتها إذا كان ثم معناتها تقلبات وكذا من المنصوح إنه معناتها عدم واحد ما يخش الريسك، وديما نتابعوا معناتها تعليمات الحماية المدنية من في هذا الخصوص. غدوة كيف مازال معناتها حالة البحر محليا معناتها مضطرب أو شديد الاضطراب نظرا معناتها لتواصل هبوب الرياح هذه من القطاع الشمالي خاصة على السواحل الشمالية ومحليا معناتها السواحل الشرقية بالتحديد معناتها خليج تونس وخليج الحمامات. بالتالي غدوة أكثرية باش يكون هائج بخليج الحمامات وشديد الاضطراب ببقية السواحل، وذلك هو معناتها المتضرر. إن شاء الله تبدأ تقلص نسبيا معناتها فعالية الرياح إن شاء الله من بعد غدوة، ويبدأ يتحسن معناتها تدريجيا حالة البحر.
4: هذا هو المطلوب سي. تحية كبيرة ليك سي بلال.
6: شكرا جزيلا ليك.
4: ناخذ بالاسباب كما قلنا وكيف كيف نتبعوا ايضا البلاغات اللي تزورهم المعهد الوطني للرصد الجوي، وان شاء الله نعديوا كما قلوا ويكاند به، ناخذوا بالاسباب وردوا بالنا وبربي المجازفه في انك تعوم وفما معناها مش تصب ولا فما ريح ولا يقول لك مثلا تلقى الدراب ومثلا الحميه المدنيه معلق يقول لك لا يسمح بالسباحه. دونك هنا بربي ردوا بالنا بقدر المستطاع. وبالله توصيه اخيره قال اخر وصيت سعاده يا روا بالله ردوا بالنا على الناس الكبار واضح ولا اي سورتو اي سورتو اي سورتو على الصغار. وبالله راهو هكا لي شومبغيغ ولا الى ما اخر ذلك رانا ما نحبوش نشوفوا دي دغام. بالله ردوا بالكم على صغاركم وراهو مش تحطوا في شومبرير معناها راهو سيف راهو البحر غدار الله لا يقدر ان شاء الله الله لا يتشوي مؤمن وان شاء الله الناس الكل في حفظ ربي. ناخذوا بالاسباب بقدر المستطاع وراهو في اول البحر ماء وفي اخر البحر ماء الكل ماء. دونك نحاولوا نسيسوا رواحنا كيف كيف نسمعوا ديما كلام الميتيو وناخذوا كيف كيف بكلام الحماية المدنية ونحاولوا ديما نعوموا في بحورات يكون فيها سباح منقذ وربي يحفظنا ويحفظكم جميعا.
5: نسمع بحري
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: طيروا لي يا ماما يروا لي. هذا هشام سلام على مجد موزيك فهم. طلبتوا انتم منا انكم نعديوا شوية هكاية بوم زيود شوية فن زيدة كيف كيف جميل وجميل جدا. سلموا عليكم الناس الكل وبربي حبيت نسلم برشا على إناسة تسمع فينا من برا تقول نحب نهني بنتي غاية عكيشة بنجاحها في البكالوريا علوم في إيطاليا ميلانو. نقول لها برافو برافو برافو تهنئة جهة من عندهمها إناس بوها سليم خوها الياس. نقولها إن شاء الله من تفوق لتفوق حتى الدكتوراه وأهم وما أهم إن شاء الله وتحقق كل أحلامك أنت في صحة وفرحة. ماماتك إناس تقول لك يا غيوت راني فخورة بيك برشا ونحبك برشا برشا وربي فضلك لينا يا بنتي إلا غالية. نسلموا زادة كيف كيف على الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا كما قلت لكم على معناها أتخافيغ الواتساب اللي هو رقم الواتساب 23513000. مرحبا بالديكاس متاعكم, مرحبا زادة كيف كيف معناها بالملاحظات متاعكم. تحية لكم الناس الكل. احنا نكملوا مع بعضنا تتسويت مع أميمة في بروغرام صيفية.
1: بروغرام صيفي
0: أي سيدة أميمة شو عنا لله؟
2: عنا في المرسى تحديدا في قصر العبدلية اللي رجع بعد غياب دام 3 سنوات اللي أعنى انطلاق الدورة 10 من تظاهرة ليالي العبدلية واللي بدأ اليوم حتى 9 جويلية 2026. اليوم حفلة الافتتاح بعرض فني مع أيادة غنوج مع 10 متاع الليل وغدوة 4 جويلية. أنتم على موعد مع عرض فني مع محرزية طويل مع 10 متاع الليل.
0: جميل وجميل جدا.
2: نهار الأحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بكارتاج تستنى فيكم سهرية تعمل الكيف عرض بنت الحي ومن السفساري مع سمير لوسيف وفوزي بن جمرة مع 9 متاع الليل.
0: لا.
2: وبمناسبة ذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني حفل فني كبير يستنى فيكم نهار السبت 4 جويلية بالمسرح الأثري بكارتاج بمشاركة طاقم الموسيقى العسكرية. ويأثر الحفل هذية كل من الفنان القدير لطفي بوشنيق وأمير الغناء العربي صابر الرباعي والفنانة ألف بن رمضان والفنان رؤوف ماهر.
1: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للـ6 PM على موزايك FM.
0: واحنا مكملين معاكم بعد شوية اخبار الاربعة على موجات الاولى في تونس. اوكا اليوم شي عملنا ميكس في المباشر سلومة الغالي سلومة سمعي توتسويت ديجي نخلة في لايف ميكس على موجات موزايك FM في ميكس شرقي يعمل 66 مليون كيف. يلا جو
1: الميكس اوريونتال الميكس اوريونتال الميكس اوريونتال by DJ Slim.

بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبرتين العشر مسمى تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فم، فرحتك تسوى برشا كادوات. احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي والفنان روف ماهر.

0: بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع تذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بيانا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس اي تي بي، تونيزي برومو وموزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
2: موجز الاخبار، اهلا بكم. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحياوي يفيد بتواصل نزول الأمطار هذه الليلة ويوم غد السبت بأغلب المناطق بسبب تأثير منخفض جوي، مشددا على أن البحر سيكون شديد الاضطراب بفعل الرياح القوية التي من المنتظر أن تتقلص فاعليتها يوم غد بعد يوم غد الأحد.
3: تم مخفض للضغط الجوي اللي باش يكون موجود في مناطقنا، بيساهم في تسيير تيارات هوائيه خاصه مع القطاع الشمالي، وتساهم زاد كيف كيف في نزول امطار بالمناطق الشماليه وكذلك تشمل تدريجيا مع المناطق الشرقيه، وكيف كيف الريح اللي باش تكون قويه. الامطار كانت موجوده في اغلب مناطق الشمال، وسجلنا حاليا مع الساعه 6 صباحا لحدود هذه مع اللحظه من 1 الى 8 ملم في بزرت، في تونس الكبرى بصفه عامه مع من 1 الى 5 ملم، وكذلك في نابل من 3 الى حدود 10 ملم، مازالت متوسطه الى حدود في فتره من بعد الظهر خاصه في مناطق الشمال الشرقي، تشمل فاعلية أقل مع آخر نهار جهة الوسط الشرقي. العامل الثاني اللي قلق هو الريح اللي بشكون شمالية غربية خاصة على الشمال الوسط من القطاع الشرقي على الجنوب، اللي بشكون قوية خاصة في الشمال ومحلي الوسط، معتاد إلى قوي نسبيا بالنسبة لبقية الجهات، وكيف كيف أثناء الليل بالجنوب الغربي تكون مثيرة للرمال والأتربة. الحالة البحر بش يكون معتها شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات ومضطرب بالنسبة لبقية السواحل، ونظرا معتها لتغيرات هذه ثم انخفاض لاحظناه في درجة الحرارة، نبقى غدوة ثم شوية معتها بعض الأمطار متفرقة خاصة الصباح في المنطقة الساحلية الشرقية مع ارتفاع.
2: المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول تعلن خلال زيارة ميدانية إلى السوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة لمتابعة سير إشعال رفع الأنقاض وإزالة مخلفات الحريق الذي اندلع بالمكان مؤخرا، عن انطلاق مرحلة إعادة بناء وتهيئة السوق البلدي بما يستجيب لمتطلبات السلامة ويحسن ظروف العمل. والمكلفة بتسيير بلدية تونس تشدد على ضرورة استكمال عمليات التنظيف ورفع المخلفات في أسرع الأجل بما يضمن سلامة المواطنين والتهيئة المثلى لانطلاق مرحلة إعادة التهيئة. وزير الشباب والرياضة صدق المورالي يؤكد أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مختلف المتدخلين على مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع الرياضي. والوزير يضيف أن نجاح أي مشروع إصلاحي يظل رهين توفر إطار تشريعي عصري وامر يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجال الرياضي، مشددا على أن مراجعة وتطوير قانون الهياكل الرياضية يعد من أبرز أولويات برنامج الإصلاح الذي تعمل الوزارة على إنجازه. في أخبار العالم، وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يفيد بأن اتفاق الإطار بين لبنان وكيان الاحتلال ليس اتفاقا نهائيا بل قاعدة يمكن الانطلاق منها لاستكمال المفاوضات، قائلا إن حزب الله يريد استكمال الحرب بالرغم من النتائج الكارثية على لبنان وذلك لمصلحة إيران. عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله والاحتلال عقب إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. دول حلف شمال الأطلسي الناتو والأوروبية وكندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة الأربعاء بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو سنويا في كل من عامي 2026 و2027 وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
0: After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

FM.

0: مايكل جاكسون فيتت على موجات موزيك فام. مرحبا بكم من جديد. هذه افتر وورك في الساعه الثالثه. نكملوا مع بعض ان شاء الله حتى الساعه 10. شكرا لتفاعلاتكم على مساجاتكم اللي قاعده توصل فينا على واتساب على الرقم نتاعنا 23513000. اقترحوا علينا الاغنيه تحبوا تسمعوهم. عندنا كود كوخ طربي الخمسه. قولوا لنا شنو الاغنيه الطربيه اللي تحبوا تسمعوها اليوم الخمسه. يلا المقترحات تجينا بعد شويه. نعدي لكم اغنيه من اختياركم. يكفي انكم تبعثوا لنا المقترحات نتاعكم فيا واتساب. واتساب موزيك فام 23513000. مرحبوا بكم الناس الكل في لقيت هذه مع الاربعة واربعة. دي معنا موعد مع لايك ديسلايك.
1: لايك ديسلايك.
0: البارح حكينا على الفيديو اللي دار برشا مواقع التواصل الاجتماعي التونسية مقيمة بالخارج. حكيت فيها على وضعية باخرة قرطاج. البارح انا كنت حكيت وقلت بانه اليوم شركة تونسية للملاحة اللي لعبت دور كبير وما زالت تلعب دور كبير في حياتنا اليومية اللي تعتبر من الفلوغون دو ليكونومي تونيزيان. وهذا نقولوه واحنا واثقين من رواحنا. الشركة هذه لمدة عقود وعقود كانت في خدمة الاقتصاد التونسي وفي خدمة التونسيات والتونسيين المقيمين بالخارج وحتى المقيمين بتونس في اللي تخافيخسي اللي عملتهم. وأيضا هذه الشركة اللي في كل مرة قاعدة واقفة مع التوانسة خاصة ابنائنا في المهجر وقت نشوفه معناها لتغيب معناها بخفيخانسيين اللي تقدمهم. قلنا البارح بقدر محبتنا للشركة هذه بقدر ما أنه ننقدوها وأنه نستنيه أيضا من أنه توضح لنا شنو صار بالضبط في معناها باخرة قرار في التخافيخسي اللي حكيت عليها المواطنة التونسية. والحقيقة ونقولها اليوم معناها باغونيتي انه دقائق معدودات وتلقينا الإجابة وتلقينا ردة فعل إيجابية جدا من قبل الشركة التونسية للملاحة اللي قالت نحب نوضحه نحب نوصله التصويرة. واليوم شكون خير من أمال درغوث برجب مدير تسويق نقل المسافرين بشركة تونسية الملاحة اللي نحييها برشا على الكوراج متاحة على الخدمة زادة الممتازة اللي تخدم فيها هي وزميلتها وزملائها. وحابين نفهم اليوم شنو صاير بالضبط على وشنو صار بالضبط في التخافيخسي اللي صارت على متن قرطاج باخرة قرطاج. مدام درغوث برجب رحب بيك على موجات موزيك فيم. شكرا لقبولك الدعوة وشكرا على التفاعل. لله مرحبا.
2: يعيش تحسن. شكرا الموزيك على الفرصة جعفت هذه باش نرد حق الرد على الفيديو اللي دارك البارح وشكرا على الاتصال. تبغي صار العطب هو في السفرة اللي ذكرتها المواطنة. صار عطب في الكليماتيزاسيون في بعض الغرف. أما هو عطب بنجم يسيره ما تسير لنا حتى في ديارنا. احنا نتفهم ظروف العودة وطول السفرة اللي مربينا تكون في أحسن الظروف. وعلى كل تم التدخل هو لتفادي هذا العطب بالنسبة للسفرات الجاية. هو عطب في الكليماتيزاسيون. أما اللي نحب نعرج عليه حسن هو اللي نفس العطب ينجم يصير على أي سفينة من سفن المجهزين القريب.
0: فما حتى مشكلة. قلت أنت اليوم هذي راهو يصير معناها الاكسيدون دو باركور يصيروا. محليهم اليوم أنه اليوم أنا نفرح برشا الحقيقة مدام درغوث برجب وقت الشركة التونسية الملاحة تقول أنا نتفاعل وراهو صار وراهو هذية ماهوش في إطارنا. تم تلافي الخطأ وخذينا أنه لبخيكوسيون تاعنا باش ما عاودش يتكرر. هذا أحسن مساج أنا سمعته عندي مديدة
2: وبيهي برش
0: إيه على الأقل
2: التدخل كان سريع وإحنا سمعتها حتى لزوبيراسون دو مانتنانس يسيروا هما قبل في ليزاري تكنيك قبل موسم الذروة. أما ميم أو كور دو لا سيزون تم توجور معنا لزوبيراسون دو مانتنانس إي دانتربونسون أشاك ou le bateau il est à quai.
0: Bien
2: parce qu'on nous wafin ou rana mabina le mouatin
0: تسمع فيها ما ايوه
2: شقاها
0: بيه باش برك بيه واضح واضح ما تبعدش من بقعتك
2: حاجه برك احسن لنا.
0: خلنا نسألك أنا سؤال أقعد لي في البغي نفس البقعة على خاطر مش ما يقص. اليوم نحسه كأنه به برش مدام درغوث اليوم برجب نحسه كأنه اليوم فما حملة ساعاتها كي تقودها بعض الصفحات على الستين. معناها هل هو إحساس وإلا هذية لاحظتوه انتم خاطر نعرف عندكم إكيب دو في وقاعدين معناها تتبعوا في كل كلمة تكتب على غزو.
2: احنا لاحظناه تفاعلنا مع برشا صفحات تفاعلنا مع الجمعيات المتواجدة البرة تفاعلنا معهم pour tout ce qui est positif, معناتها الحقيقه on partage sur notre page ou on est fait à l'omain. Pour tout ce qui est négatif, on les prend en considération. Alors ama elli nraouh elli à chaque fois où il y a une information négative à le retour نتاع الجاليه التونسيه في الخارج, c'est le bateau de la CPN qui est affiché.
0: Malheureusement.
2: Même si l'information
0: على اي فلوت اخرى ولا حاجه اي للاسف الشديد.
2: للاسف الشديد وحاجة بركة حسن من البارح قلت ستين يا حسرة.
0: اي قلت ليه لي مش يا حسرة, قلت يا حسرة ليه يجي فسالك حاجة, انا قلت يا حسرة البارح بركة والله العظيم معناها وقل هيلك معناها من غير كل ما نحبش نحلف انا, ولكن نتفرج في فيديو جيتني البارح بالزهر الصباح
2: متاع
0: الحبيب والزعيم بورقيبة, قلت يا حسرة جستمو مش على حاجة يا حسرة عليه شو وسخت المول, البلاد تبدلت وان شاء الله ترجع بلادنا نوارت البلدان ونرجع كيف كيف, راهو اليوم متنجم تقف بلادنا كان بنساها وبرجالها وبالخدمة وبالتوانسة اللي في الخارج واللي في تونس راهو ونخدموا على رواحنا. قلت معناها هكا الصورة هذيك اللي انكونتستابل اليوم باهي برشا انه اليوم هك انت ريت المداخلة متاعك اليوم الامال معناها ما الحقيقة طمأنت الناس باهي برشا وقت اللي تصير بان وهذايا راهو يصير في الدنيا الكل انه نقولوا راهو صار وراهو تلافينا اون غاسور العباد وشفناكم انتوما معناها الحاجه الباهية توا مثلا مع سيتيين انه من 2019 ما زدتوش لي بخي واضح ولا فما ديما ك 50% فما ديما كالعائلات اللي نعرف تنفيذ اللي قرارات
2: معناها
0: المعوزه اكزاكتومون توتافي مع لوتيو فما خدمه جباره تخدم معناها وفما ناس اللي معناها فما ديزابيتوي معناها ولات فما علاقات نتاع عباد عملت معاكم دي ديزين دو ترافيرسي يظهر لي راهو هكا ولا لا ولات عشره وثيقه
2: يعني عندنا دي كليون كي سون فيديل معناتها دوبوي دي زاني ما يركبوا كان سورتو احنا افيك لاكيزيسيون نتاع التانيت اللي هو معناتها إلي لوكسيو بسي فغريبا وكان تعرف وحسن
0: لا نعرف ومات في ترافيرسي
2: في مناسبة حتى ليميسيون هذيا نعملوها ديريكتومون أبور بوركوا
0: فا إن شاء الله إن شاء الله فيك غون بليزير إن شاء الله
2: دونك تانيت سي لو بلو غران نافير سور لا ميديتيراني 3200 باساجي 1060 فيكول لوكسيو على الاخر وما نعرفش تستعملوا في التصاور اللي بعثهم
0: اي قاعدين نتفرجوا في التصاور مادام قاعدين نتفرجوا في التصاور اي اكزاكتومون
2: لو لوكس معناتها اللي موجود على الباخة تانيت دونك احنا رانا انجاجي بور لا ساتيسفاكسيون دي تونيزيان سورتو ريزيدون ا ليترونجي اللي ولوكم يمثلوا 75% نتاع الكليونات نتاعنا
0: والحمد لله
2: اوني لا سيتين باش تكون قائمه ممثلة الراية التونسية تقوم بدورها الاقتصادي والاجتماعي في تأمين عودة أبناء الجالية تستحق الالتفافة من الإعلام التونسي سي سارتان
0: معاك احنا على طول خط مدام
2: رانا ناخذوها على مأخذ الجد
0: إيه؟
2: وسنواصل العمل على تأمين عودة طيبة لأبناء الجالية
0: هذا هو اليوم حبيت المساج نفاو به اليوم لبناتنا وليداتنا اللي مروحين كبار وصغار نعرفوا بأنه زادة وفيت تخيز اتنسيون للعباد معناها للناس اللي كبار السن كيف كيف لذوي الهمم معناها العباد اللي حاملين بعض الإعاقات وكيف كيف الحاجة الباهية أنه في الأبوغ نلقاو سيرفيس متاع شرطة الحدود نلقاو الديوانة زادة لتخدم في خدمة جبارة وتحية كبيرة ليهم وهما بالتنسيق معاكم انتوما دوك حتى تكون عودة آمنة وتكون زادة كيف كيف رحلات تكون ممتازة على ستين حب نشكرك
2: هلا
0: أميل وماذا بينا احنا مدام أميل في كل إدارة تونسية لا ويا لا فام يا لا غيوسيد دونك نحب نحييك انت نحيي كل نساء تونس اللي اليوم في مواقع معناها ريادية وقيادية في الإدارات التونسية نحب نخلي كلمة ختام مدام ونحيي من خلالك كافة العاملات والعاملين اليوم بشركة تونسية الملاح تفضل
2: يعيشك بارك الله فيك سي حسن
0: يعيشك
2: دونك الميساج هو اللي نعديه للأبناء تونس الكل نعديه للجون سورتو للجون كادر دو لا سي تي ان نستحوذوا على مكتسبات النخبة الوطنية اللي تبقى رغم كل الظروف رمز لراية تونس يقتدى بها في حوض البحر الأبيض المتوسط
0: هذا هو اللي نحبه نسمعوه مدام وإن شاء الله على كل حال من حسن إلى أحسن شكرا جزيلا لي مدام
2: حاب
0: نحييك برشا مدير تسويق نقل المسافرين بشركه تونسيه الملاحه مدام اميل درغوث
2: بالجب
0: بارك الله فيك شكرا جزيلا ليك في اطار اليوم التفاعل الايجابي البارح حكينا عليه هذا في لايك ديسلايك مازلنا مكملين هيك نمشيو لخبرنا الثانيه يلا سيدي، البارح حملة ليلية لبلدية تونس، نحب نحيي زميلنا ذياء على العمل المتميز اللي قام به. ذياء براتيكمون رقد وجوه الصباح خاطر مشى صور مع ليزيكيب، شفنا ونحب نحيي بلدية تونس، كل الناس اللي قامت بهذه الحملة الممتازة. قاعدين نتفرجوا الحقيقة، هما معناها عدة متدخلين، وننصحكم تتفرجوا فيها الروبورتاج هذي، تلقاوها على غزوسيو متاعنا موزي كفام، على الباج متاعنا، على موقعنا، على كونت انستغرام متاعنا، على خاطر حاجة مهمة برشا. شفنا كيفاش انه عمليات عديدة روا، فما معناها الناس معناها الفرق ثبتت حكاية الانتصاب فوضوي، وتم إزالة عشرات الأكشاك، كيف كيف تم تفقد المقاهي اللي مستغلة للرصيف، فما كاريمون حتى قهوة محطة الكريسي متاحة في باركينج، معناها مش بدي واضحين دونك محتلين حتى الباركينج، الناس تقاش وين تقاري كرهبهم وين في المنار، مش بدي واضحين، معناها في حي كونسيديري راقي. كيف كيف الإخلال الكبير بالمظهر العام، تعطيل التروتوار، اليوم التروتوار مرا ثقيلة، مرا دس في بوسيت، مرا كبيرة، إنسان من ذوي الهمم ما نجمش يتعدى، علاش؟ على خاطر تلقى ريستوران ولا تلقى قهوة، اليوم موكوبي التروتوار هذاك على غير وجه حق. راهو نفهموا أصحاب المحلات التجارية، راهو عندكم الحق أنكم تاخذوا التروتوار وقت يكون فما معناها اتفاق مع بلدية تونس وأيضا مع صورة المحلية، ولكن ديما تخليوا مجال للمارة باش ينجموا يتعداو، وهذا معمول به. هي تسمعوا شوية من اللي صار في الفيديو هذايا، وننصحكم تتفرجوا فيه هالفيديو هذايا، روبورتاج عمل متميز لزميلنا ذياء.
1: 2026 هكا هو في عليا تبدأ تمتاحها تفضل فيها معقول هكا كل مسؤول هنا سلام بس بابا مرحبا بيه رأتينا رخصة متاع تيراس خمسوفا هذايا علاش خبز كان جل فيه
3: والله قعد كيك عندي المدام تاكل شو اسمه كل صحي
1: ما تحطش هنا يا بابا يا تحطه في الفرجيدار تاع دارك تحطوش في الفرجيدار هذا بالنسبه للطريق العام تتعدى مره بالبوسيت تتعدى رجل كبير تتعدى زاد مش معقول باركينغ راه هذا باركينغ سامحونا باركينغ ما قدر نورمالمون هو ما يحطش الكراسي هنا باش انتم ما تقعدوش تو في علاش ما تغسليش توش نظافه كي جينا نحنا
4: ايه انا ديما في الكوزينه
1: هنا تبدا بين يمين ستو شوكولاته تاو الدنيا سخون
4: لا
1: ياكل منها طفل صغير ياكل منها واحد هذه بريمي هكا لسه بلا لا يبرد ما تجيش عاد هكا الوسخ هذه انا ما نخليهوش مسكر قاعد تخدم انت تاو يا بابا تاو انت محلول تاو هكا الوسخ هذا معقول
5: والله تمشي لما هكذا فيه هنا البرة وحضر في روحك مسكر
1: في
6: إطار يعني استراتيجية بلدية تونس القضاء على النقاط السوداء وتحرير الأرصفة وتحرير الطريق العام، تم اليوم تنفيذ حملة، الحملة الثانية على التوالي لإزالة أكشاك يعني تم تركيزها بالطريق العام بدون ترخيص، تم رفع عربات معدة لبيع المواد الغذائية بدون ترخيص، نبعدوا من المادة، ما نستغلش المادة، ما نستغلش الطريق العام، ما نصبش فص القياس لأنه هذاك ملك عام، هذاك ملك المجموعة ما هوش ملك خاص.
0: هذاك ملك عام، برافو برافو برافو برافو اللي الدائرة البلدية وشرطة ومركز شرطة البلدية بباب سويق ومنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة أعوان إدارة حفظ الصحة وسلامة المحيط بجانب أعوان إدارة البناء ببلدية الحاضرة بلدية تونس، شكرا لكم على هذا العمل اللي ما نجمو نقولوا كان يصب في المصلحة العامة، به برشا نظموا بلادنا نرجعوا للي فوندامونتو، وهذيك هو اللي نحبوه، نحبوا اليوم انه الامور الكل تمشي في ظروف قانونية، وكيف كيف ردوا بالنا على جمالية المدينة، وردوا بالنا زده كيف كيف على اقتصاد بلادنا وعلى صحة التونسية التونسيين، وبهي برشا اليوم أعوان إدارة حفظ الصحة وسلامة المحيط الحملات هذه كثفونا منهم، لأنه فما برشا ناس ما تخافش ربي، أنا شفنا معناها الشوكولاتة بيغيمي كان نجم يأكلوا منها صغار ولا كبار، معناها نحكي الناس كبار في العمر على خطر يوليوا وتولي الميونيتي متاحهم طايحة، وكيف كيف يوليوا ديما عندهم معناها هكا ينجموا يتصير لهم معناها إن انتوكسيكاسيون ولا صغيرات لقدر الله. واليوم مهم برشا أنه نردوا بالنا خاصة على شين دو فخوا وهذا الكل يعرفوه، ما نحبش ندخل في الأمور التقنية أكثر من لازم، ولكن اليوم مثل هذه الحملات تذكر، فشكرا فشكرا من القلب لكم أنتم، تحية لكم، تلقاو هذا العمل الصحفي المتميز زميلنا ذياء على ليغيزوسيو متاعنا موزايكا فام. كنت هذه لايك ديسلايك
7: لايك ديسلايك After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مدي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
1: تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا، نسلم عليكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. اليوم حبيت نتمنى هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وهي حية بالخير نوتغ برانسيس ساندرا اليوم اللي تحتفل ب 18 سنة. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيها دو لابار دو سون فخير اسكندر اللي يقولها نحبك برشا برشا وربي يخليك ليا كيف كيف. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيها دو لابار دو سون بابا انيس دو سا مامون نجلة اللي يقولوا لساندرا اللي تعمل اليوم 18 سنة ان شاء الله كل عام وانت حية بالخير يا ساندرا يا مزيانة، وان شاء الله نشوفك ديما ناجحة وفرحانة ومالية الدنيا بضحكتك المزيانة.
2: هابي بيرثدي هابي بيرثدي تو يو
1: وهابي بيرثدي اليوم ليديا الحاجة نصر خوها اياد بوها قيس امها يسرى لابيجي ومامي سامي الحداد يتمناولها هابي بيرثدي وكل عام وهي حية بالفخير. وبوسة كبيرة جاها من عند سان كوزان محمد سليم الجملي اللي يقولها نحبك برشا برشا وحنا نقول لك يا ليديا يا بنينا ان شاء الله كل عام وانت حية بالفخير. ونقولوا ألف ألف مبروك اليوم تمشي الأحمد كمون بمناسبة نجاحه بتميز في البروفي الفرنسي، نقولوا له ألف ألف مبروك إن شاء الله يا أبو حميد. نقولوا لك زادة من نجاح إلى آخر ديديكاس تري تري سبيسيال يجيك من عند محمد سليم الجملي اللي يقول لك إن شاء الله نشوفوك ديما ناجح. ديديكاس زادة كيف تري تري سبيسيال يجيك دو لابار دو مامي سامية ودو لابار دو بابا خالد دو لابار دو مامون إيمان دو لابار دو طنطون وسيم ومن عند العائلة الكل. وإحنا نقولوا لك يا سيدي أحمد إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب، ونقول لأحمد كمون إن شاء الله في العقبة البكالوريا وإن شاء الله العقبة للدكتوراه يا رب العالمين.

0: ما دمنا ما زلنا نحكيه على لي بروفي، حبيت نهني زيدا يسر، قلها ألف ألف مبروك النجاح في البكالوريا فرنسية، ديديكاس تري تري سبيسيال لجهة دو لابار دو سا مامون جيهان ومن عند العائلة الكل، ونقولوا ألف ألف مبروك والحمد لله على السلامة لسمية دبابي والأمير الصغير أنس الفرشيشي، نقول له الحمد لله على سلامتك، نقول ألف مبروك لبوه أسامة الفرشيشي، إن شاء الله يتربى في عزكم سمية وأسامة، إن شاء الله يكون مذرية صالحة وربي يعطيه الوقت الطيب، نقول الأنس الحمد لله على السلامة متاعك وسلامة سمية زيدا، وإن شاء الله يربي يعطيك الوقت الطيب، ونقول لهم عائلة كاملة إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما في شيخين، إن شاء الله ديما احنا زيدا كيف كيف لي بارتنير نتاعكم في أفراحكم ومناسباتكم.
1: شو حلوي بنيتنا،
0: يلا اخويا اعطينا شويه جو تونسي توت سويت، اعطينا اخويا المعلم اللي جيت رجعنا اخويا شويه نوستالجي شويه فريشور، يلا يا سلومه حفلها يا حبيبي، يلا طريق سليمه ليك من كله.

ملا جو تونسي وملا موسيقى تعمل الكيف. تحية لكم الناس الكل، مازلنا مكملين مع علي كاس. نحب نقول ألف ألف مبروك وإن شاء الله بالنجاح إلى آخر بمناسبة نجاحها في البروفي. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يمشي نطخ فرانسيس لميس المناعي، نقولها ألف مبروك ديديكاس تخي تخي سبيسيال جهة دو لابار دو أختنا وزميلتنا يسرى المناعي عمتها، تقولها ربي يخليك ليا وأنا فخورة بيك برشا برشا. من عند ده كيف كيف ولاد عمتها أيوب ونادي، ومن عند سون بابا ماهر سلام صافي، من عند مامي نزيها وبابي صالح، ونقولها ألف ألف مبروك يا لميس يا مزيانة. وألف ألف مبروك اليوم نقولوها لنوسة إيناس بوعلي اليوم بمناسبة نجاحها بتميز في البروفي. ديديكاس تخي تخي سبيسيال جهة دو لابار دو سا مامون مهير، تقولها أنا فخورة بيك برشا برشا. دو لابار دو سون بابا دكتور أسامة زادة اللي يقولها فخور بيك برشا برشا. دو لابار دو مامي إي سيغتو دو لابار دو سا سوغ إيمان اللي تقولها برافو، إن شاء الله ديما ناجحين نوسة وإيمان، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن يا رب العالمين. مكملين جدا مع اهداء خاص لزميلتنا امال الهلالي. امال الهلالي اليوم اللي مباركوا لها البنت هريم اللي نجحت في مناظره النوفيام والتحقت بالمعهد النموذجي. الف مبروك يا اموله، والف مبروك للبنوته ريما، وان شاء الله يا ربي ديما ناجحه. وختامها مسك اليوم نمشي لقليبيا ونقول الدره درة، نقول لها ألف مبروك درة مسلومة، ألف مبروك لأنها نجحت اليوم، نقولها إن شاء الله من نجاح إلى آخر، وإن شاء الله يا رب العالمين نشوفوك زادة كيف كيف في أعلى المراتب. ديديكاس تخي تخي سبيسيال لجهة دو لابار دو سا مامو أختنا نسرين جنحاني، من عند خونا سفيان، ومن عند سون فخيغ مهدي، من عند توت لافامي اللي يقولوا لها درة يا مزيانة إن شاء الله ديما ناجحة، وإن شاء الله ربي يعطيك كل اللي في بالك. مبروك يا حياة قلبي. يلا سيدي فمشي وتوت سويت لازمك تعرف، لازمك تعرف أي واحد فينا ينجم يتعرض لضربة حريقة واللي تتسبب في عوارض مختلفة بسبب المواد السامة اللي تنقلها إلى الجسم، كيف ما الطفح الجلدي والحكة والانتفاخ والحرقة خاصة. قل لك لو كان ضربتك حريقة لا قدر الله، لازمك تعرف كيفاش تتصرف باش ما تزيدش الطين بلة، باش ما تزيدكش الوجع عروة. أهمها وقبل كل شيء ركزوا مليح، لا نستعمل لا رمل لا جزوز لا ثلج حتى شيء من هذه الكل. ايديالمون وقت نمشيو للبحر شنو نعملوا؟ ناخذوا دبيب زفارغة نعبيوها بالماء ونحطوها تسخن، هذه اول حاجه واضح ولا؟ لانه ايديالمون اول ما تضربك الحريقه لا قدر الله ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا، تصب عليها الماء هذاك السخون نتاع البحر احسن حاجه. سينو نقول لك برشا ناس يحطوا الخل، تنجم تحطوا على البلاصه لمده 15 ل 30 دقيقه، وكان ما زلت تحس بالحرقه بعد هذا الكل تنجم تمشي ديريكتومون الاقرب ديسبونسير بحذاك. علاش؟ على خاطر لهنا نخافوا معناها من المخالب الهلامية اللي تنجم تقعد عالقة في الجسم متاعكم وقاعدة عالقة في الجلد متاعكم. وبرشا ناس يقول لك انه مثلا يستعملوا شفرة حلاقة باش ينحيها، ولا بطاقة ائتمان مثلا كارت بانكير باش يتخلصوا من المخالب العالقة. توصيات هذية معناها نعطيوها ديما للناس، ولكن الأضمن بالنسبة كما قلت لكم دوما نوصل البحر ناخذوا دبوزة ماء نعبيوها ولوز دبوز ماء نعبيهم نخليهم في الشمس يسخنوا، لا قدر الله أي إنسان أصيب بحذنا ولا احنا لو كان لا قدر الله جاتنا حرقة ضربة بالحريقة، دونك نحطوا اوتوماتيكمون الماء سخون هذايا. وكان حسينا بأنه الأمور مشيتش قد ناخذوا كارت بانكير نحاولوا نقراتيو البلاصة هذيك، سينو نمشيو الأقرب ديسبونسير وكيف كيف نتصلوا بطبيب العائلة ولا طبيب مختص، وإن شاء الله ربي يحفظكم جميعا. ابعدوا على أنك تحط عليها الرملة ولا أنك معناه تحط عليها الثلج ولا غيره، لأنه هذا الكل هذا الكل راهو ما هوش به برشا، حتى الخل برشا ناس ما ينصحوش به. دونك نقول لكم إن شاء الله معناه تعديوا بنياد مزيانة، ناخذوا ديما بالأسباب وردوا بالنا ديما على صحتنا. لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

سلطان الترب بتربيكم انتم تحب مستمعاتنا مستمعينا في خسرتي كل الناس على شانو شوي اخر الموعد يكون مع موجز الخامسة على الاولى في تونس مع هيبة الخميري, بعد هي الموعد يكون مع عبد الحليم حافظ. يا حبيبي زي الهواء على موجات الاولى في تونس. سينام كاملين مع تيك ماي بريث, خذ النفس متاعي هكا ذا ويكند لما جيت مزيكا فيم. تحيه ليكم الناس الكل, اذا افتو ورك شوي اخر في الساعه الرابعه الموعد يكون مع هاي تيك, يكون زاده كيف كيف مع فلاش باك هيتس والموعد الاسبوعي مع صديقنا مصطفى القرام في الحوت عليك. تحيه ليكم الناس الكل اللي كيف كامل كامل معكم حتى للسته توجور بافيك لابون ميوزيك كيف كيف بالجود فايبس اونلي على الاولى في تونس.

0: شو كالصف وشو السيركولاسيون؟ واحد مخلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح.
1: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليك استستنى في البياج. او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو والخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية. كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
2: على موزايك فام.
3: كاليبسو
4: Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traven Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
5: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. شركة تونس للطرقات السيارة تعلم مستعملي طريق السيارة A1 بأنه سيتم غلق محول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة، وذلك بداية من يوم الاثنين 6 جويلية وإلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية الجاري من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 مساء. والشركة توضح أنه بإمكان مستعملي الطريق القادمين من هرقلة والمهذبة والمناطق المجاورة عبر طريق الوطنية رقم 1 الالتحاق بالطريق السيارة في اتجاه سوسة عبر محول سيدي بوعلي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لآلاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة مهمة من المجتمع. واتحاد الشغل يشير إلى أن جرايات دنيا لبعض متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عرفت نقصا دون أي تبرير في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية وفقدان بعض الأدوية وفق نص البيان. أنيس خرباش نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر يدعو إلى اعتماد حلول أكثر نجاعة لمواجهة التغيرات المناخية وفي مقدمتها التوسع في الزراعة السقوية والاعتماد على البذور الممتازة الملائمة للخصوصيات المناخية لكل منطقة، مبرزا أن مردودية الحبوب المروية تتراوح بين 60 و70 قنطارا في الهكتار مقابل نحو 17 قنطارا فقط في الزراعات البعلية.
7: يلزم نخمو تويكي أكثر على مقاومتها للتغيرات المناخية اللي قاعدة تمر بها العالم الكليكي مش تونس بركة، بالأخص دول البحر الأبيض المتوسط. اليوم أول شيء يلزمنا نمشي أكثر للمناطق السقوية للمناطق المروية، نعرفوا لأن الحبوب المروية قاعدة تعطي في معدلات متاع 60 و70 قنطار في الهكتار، مقابل اللي أن الحبوب الغير مروية المعدلات لا تتجاوز 17 قنطار في الهكتار. يعني يلزمنا نمشي أكثر لاستغلال مثال المياه المعالجة في زراعة الحبوب، وزاد يلزمنا نوفر أكثر المستلزمات الفلاحية في وقتها ونمشي أكثر للبذور الممتازة واللي يلزمها تتحط في الأماكن الخاصة بها. يا اليوم كل منطقة في الجمهورية تمشي معها أصناف وما تمشيش معها أصناف معينة. وآخر حاجة إنه الفلاح يلزم يكون اليوم عنده وعي بالتداول الزراعي، ولا سبيل له باش نقعدوا كل عام نزرع في نفس الأرض حبوب يوم عاش ويجيب لنا حتى شيء. يلزم نمشي أكثر إلى التداول الزراعي باش تكون الأرض مرتاحة وباش نخدموا على أكثر مردودية في الحبوب.
6: أخبار العالم، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثية اليمنية يحيى السريع يفيد بأن الجماعة تصدت اليوم لطائرات حربية سعودية قالت إنها حاولت منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، مضيفا أن أي هجوم سعودي آخر سيقابل بضربات على مطارات سعودية ومصالح حيوية. متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يقول إن ألمانيا طلبت إجراء محادثات عاجلة مع السفير الصيني بشأن تقارير أفادت بأن الصين تدرب جنودا من روسيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس
4: أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أحسن الهمامي موزيك فام.

رميت الوقت طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملامي.

رميت المركبة في الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملأت دمع ملأت دمع يا حبيبي رميت الورد طفيت.

acil verdi.

0: عبد الحليم حافظ على موجات مزيكا فام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. خذوا بعضنا ان شاء الله حتى للستة امتى على العشية. مكملين شوي اخر مع نوتي جيرل باي بيونسي اسرى نصري في اعطف حبيبي, والموعد بعدها هي باش يكون مع هايتيك محمد علي سويسي حوت عليك مع صديقنا مصطفى جرام. وما تنساوا زاده كيف الموعد باش يكون زاده مع فلاش باكيتس.
1: من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى, موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية. أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج, محرزية طويل, أحمد عجابي, نور قمر ومحمد علي كمون في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 ل 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ. بمساهمة موزايكا فام. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فام.

0: أصر على موجات موزيك فام الخمسة وخمسة دراج تحيي لكم من السكل طريق السلامة للناس اللي اختارت تسمع موزيك فام تعدي بنا اثنية تسمعونا على 107.8 فام فريكونس موزيك فام في الوتورود تحيي لكم الناس الكل نسلم برشا على صديقنا واصف قاعد يسمع فينا ويتفاعل معنا وعجبته بيونسي تحيي لك واصف خويا وربي يفضل لك طالة يلا سيدي باش نمشيو توت سويت الهاي تيك محمد علي سويسي في الموعد اليومي جينا توت سويت في آخر أخبار عالم التكنولوجيا
1: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
2: أريدو طور عالمك
0: هاي تيك اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم في موعد جديد مع هاي تيك باش نحكيو برشا على الصغيرات اللي اقل من 16 سنه والاكسي الولوج نتاعهم لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقميه هذيا اللي كيف ما تعرفوا في برشا دول متقدمه في العالم تم منعها وتم فرض غرامات على الشركات اللي ما تطبقش القرارات هذيا عن طريق قوانين صارمه لكن السؤال اللي يطرح نفسه هل القوانين هذيا والسياسه اللي بدتها دول كيما استراليا مثلا ناجحة وإلا لا؟ دراسة عملت في أستراليا توري أنه الصغيرات هذوما وعندهم الإمكانية أنهم يخلطوا للبلاتفورم هذوما بكل سهولة. شدوا عندكم الدراسة هذه تقول أنه 85% من الصغيرات اللي أقل من 16 سنة يدخلوا بكل سهولة التيك توك وإنستغرام وسناب شات وفيسبوك. ينعم الحكاية هذه غريبة يسرهم أنه أستراليا شدت اللهجة مع شركات التكنولوجيا، لكن تصوروا طفل عمره 14 سنة مراهق عمره 14 سنة يجي يحب يدخل على تيك توك على التليفون متاعه في سيدني شنو يصير له؟ اللي يصير هو انه الابليكاسيون تقول قداش عمرك فعوض يقول انه مولود في 2012 يقول اني مولود في 2008 ايوب يدخل ديريكت للابليكاسيون. هكا الدراسة حكيت على الاكسي بكل سهولة بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي 85% دونك ردوا بكم راهي نسبة كبيرة ياسر ونسبة ضئيلة اللي منجموش يدخلوا للابليكاسيون هما اللي عمرهم ما بين 12 و13 سنة فقط. أما أكبر فتولي الحكاية حاجة أخرى، أستراليا قررت أنها تزيد تشدد اللهجة مع الشركات وضعفت في الخطايا المالية للشركات هذه تخلت $99 مليون أسترالي ما يفوت شوية 180 مليار بفلوسنا. والحكاية هذه تخلي فما برشة تساؤلات فيما يخص التعامل مع المراهقين هذوما كيفاش بش يصير بما أنه الشركات التكنولوجية هذه حطت يعني ديزوتي باش من خلالهم يتأكدوا من عمر الصغيرات هذوما، لكن يظهر أنه التطبيق ماهوش ماشي بالسرعة اللي تحب عليها الشركات اللي سنت القوانين متاعها كما أستراليا مثلا. دونك شو نعملوا نحن؟ اللي نعملوا هو أنه نقعد نتابعوا كيفاش قاعدين يتصرفوا مع الشركات وجنية العركة هذية بالنسبة للدول هذوما باش يحميوا صغيراتهم، واللي حب يحمي صغيره ما عليه إلا أنه يسنسوا أنه ما يعديش وقت كبير قدام الكروم يمشيش على وسائل التواصل الاجتماعي ويلقى له أي حل باش ما يشدش الكروم في السيفية هذي. ديما نحكيو على السباقات ما بين شركات التكنولوجيا في هايتك، فما برشا منافسة على العديد من الأصعدة، والمرة هذه باش نحكيو على المنافسة ما بين ميتا وبايدانس بالنسبة للابليكاسيون تاع المونتاج تاع الفيديو. تعرفوا انه بالنسبة لانستغرام عندها ايديتس وبالنسبة لبايدانس اللي عندها تيك توك عندها كاب كات، ولي دو ابليكاسيون هذوما قاعدين يقسموا في الكوميونيتي تاع لي كرياتور دو كونتينو ما بين استعمالات متطورة بالنسبة لايديتس واستعمالات قوية ياسر بالنسبة لكابكات. كابكات أقدم من إيديتس، وإنستغرام تحب تدز أكثر الأبليكاسيون بتاعها عن طريق إطلاق لي فيرسيون ديسكتوب بالنسبة لإيديتس. نعم الناس اللي مستسيب كابكات بالنسبة للفيرسيون ديسكتوب اليوم إيديتس حتى هو موجود على الديسكتوب. وبالنسبة لشركة ميتا كانت أعلنت على رقم مهم بالنسبة لاستعمال إيديتس، قالت أنه 10% هي نسبة النمو بالنسبة للسوفغارد متاع الكونتينو اللي معمول بإيديتس. وشركة ميتا بالإعلان هذا أعلنت زادة على الإطلاق متاع الابليكاسيون في فيرسيون ديسكتوب، والابليكاسيون ما تمش إطلاقها فقط بفيرسيون ديسكتوب هكي بطريقة مجردة، لكن الشركة أعلنت على إطلاق أنسيستون إيا باش يكون حاضر بالنسبة للفيرسيون ديسكتوب هذه. فيرسيون قالت شركة ميتا أنها باش تطورها أكثر وأكثر في المستقبل، والأسيستون إيا يعتمد على القوة متاع ميتا إيا.
3: هايتك.
0: هذه دات جديدة تتزاد للإيفنمون تكنولوجيك في التريمستر الأخرانية من 2026 ما بين 22 و 24 سبتمبر باش يكون الموعد مع كوالكوم للإعلان على الجامعة الجديدة متاع البيوس بتاعها سناب دراجون ساميت. باش يكون الموعد مع الإيفنمون هذي في هاواي. علاش نحكيه على الإيفنمون هذي؟ على خاطر من خلاله باش نكتشفوا سناب دراجون 8 إلي جين 6 البيوس الجديدة باش يكون حاضرة في السمارتفون ألترا أود جام في 2026 في آخر 2026 وبداية 2027. لكن زادا عن طريق الإيفنمون هذا باش نشوفوا وين ماشي الأمور بالنسبة للإندستري. قاعدة تلقى في صعوبات كبيرة ياسر نظرا لأنه اليوم الأزمة على المستوى العالمي تكنولوجيا هي الأزمة المرتبطة بتصنيع البيوس هذوما. شنو باش يكون الكلام متاع كوالكوم؟ كيف باش تحكي في الإيفنمون هذا على المسألة هذه اللي باش يكون عندها تأثير كبير زادا على أسعار السمارتفون ولكاتيجوري كل متاع السمارتفون وخاصة زادة بالنسبة للأجندة متاع إطلاقات السمارتفون في آخر العام هذي وبداية العام الجاي.
3: هايتك.
0: هذا بالنسبة لهايتك اليوم. هايتك تقع على السيت متاعنا موزايك فيم بونت.
3: هايتك
1: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريد طور عالمك.
4: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
5: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير.
6: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
7: كي تتبختر قدامي وتسالني على غفله ماذا نقول؟ بنتي أستاذة.
6: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
8: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
9: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
8: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
6: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
10: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
4: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

زمية غالية على موجات موزايك اف ام، مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. يلا نمشيو لفلاش باك كيتس. فلاش باك يلا ليتس بقالاخر نمشيو للموزيكا اللي ترجع بينا ل 1995. ايه خويا مع لا فوا انكونتورنابل دو ريكي مارتن. ريكي مارتن اللي خرج في 21 نوفمبر 1995 هيت من الهيت متاعو سينجل اسمه ماريا 11 دو ستريس ماريا. الغنية هذية اللي قعدت لمدة أكثر من عام محتلة التراند، محتلة المراتب الأولى في الترتيب العالمي في البيلبورد وفي غيره، وخذت عشرات الجوائز من الجرامي وورد ومعناها وغيرهم. قلكم بأنه الأنز دو ستريس ماريا واحدة من الغنيات اللي نلقاو فيها برشا إنرجي، نلقاو كيف كيف هكا زيد الريتم متاع السالسة وبرشا دي ريتم أخرين يشطحونا ويخلينا نعيشو دي مومون إكسيبسيونيل. منعملو ان فواياج دون لو طون افيك ريكي مارتن، سافوا انكونتورنابل في ماريا.

0: ريكي مارتن لما جيت موزيك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. يلا نمشي وتتسويت للحوت عليك.
1: الحوت عليك مع مصطفى كرم.
0: هلو ستوف، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ صباح
2: والحوت عليك.
0: ذكروا موعدنا الصيفي كل خميس وكل جمعه في الوقائيه هذه على موجه موزيك اف ام. اي سيدي، اليوم الطقس تغشش علينا، وطقس ولا تقريبا خريفي هكا،
2: ولا طقس خريفي
0: دونك
2: لندنيان
0: يحلى فيه الصيت ام لا؟
2: هاو باش نشوفوا مع بعضنا، خاطر نحن كي نعرفوا نقولوا مسجد وبحر اول مره يقول لي تما كيف نقولوا نحن مش مستنسين نشوفوا المطر تصب في فصل الصيف.
0: وي
2: قول قايل مع المطر هذه شنو تاثيرها على الاسماك؟ على خاطر نحن نعرفوا في الشتاء وقت القاروس تصب المطر، ونعرفوا العام كيف بدا ممطر برشا يعطي خيره ربي، شفنا الكروفات اما سنة. قول قايل بعد المطر هذه انا ايش عملت؟ قال نسمع في شو اسمه هو
0: حمدي
2: حشيد، قال نحن عندنا اكثر من 150 سنه من عام 1872 ما شافتش الكره الارضيه هل السخانه اللي جات هذي. هذا قعدت نسمع فيه، قل قايل انا 150 سنه التالي ما في بالي شنو صار. عاد سالت شات جي بي تي واش قولك، اعطيني رايك في اللي صار هذايا الكليك. الريبونس كانت يعني الحقيقه يعني شوكونت بالنسبه لي انا. يقول لك البحر باش يدردر كي تصب المطر، الحوت باش يوخر التالي خاطر في الصيف ما البحر يبدا سخون، دونك باش تطيح التمبيراتور تاع الماء، باش تطيح السالينيتي، دونك هذاك بصير باش يعمل امباكت على الصيد. لهنا ننصح الصيد الكل خاصة جماعة الشمال، بعد ما شفنا الأمطار اللي شفناها البارح برسك أمطار طوفانية راهو البارح في بنزرت، يعني
0: أخيرات
2: اليوم كيف كيف لهنا في تونس. اسكو لي زابور نوتريتيف هذوما اللي باش يجيو من الوديان نتاعنا اللي باش يخرجوا للبحر، اسكو باش يعملوا باش يعملونا حوت ولا؟ خاطر تذكر خويا حسان البارح جيت نحكي لك لوراتا في الصيف ما كانتش يعني نشوفوا فيها باللقيت هذا بالكاليبر هذاك، ست كعبات كيلو لي القليخر السسمم هما المناقر كلها دخلت بعضها. خلينا نشوفوا السنه شنو باش يصير. لهنا ننصح الصيادة الكل اللي يسمعوا فيه امشي وسطاد، خلينا نشوفوا شنو انواع الاسماك نجموا نتيحوا يعني بحاجه اكسبسيونيل، نجموا نعملوا برشا حوت. انا الحقيقه نتصور فما الويكند هذا حسب ماريته حسب تخميناتي يعني، وشفت
0: بالخبره اخويا
2: نتصور باش نعملوا برشا جو الويكاند هذا، خاصة تويك اخر نهار نهار تسبش يتيح فيه الشرش وباش تدخل على التياب باش ترجع البريسيون اتموسفيريك تطلع، دونك ماشيين من هنا للتياب عندك النهار الاحد واثنين وثلاث والاربعه بريسك يعني باش نرجع.

0: البحر بنزيد والسخانه قلق باش ترجع، نمشي ونصطادوا في الليل مش في النهار، ماذا بينا نبعدوا عشتوتك تبدا معبيه بالعباد باش ما نضروش الناس لا برصاص نتاعنا لا بامسوناتنا، ونشوفوا نحن ريزولتا شنو نجم يكون. نتصور انا باش يكون فما برشا ورات برشا منكوس إيه؟ على خاطر قالك تعرف قالك المنكوس وقت الماء وقت الكرموس والتيمار، تعرف شنو التيمار؟ يطفي النار. شنو التيمار؟ السارقي في جاي بعثوا له التيمار ولنا التحيه لصديقي الجربي، يعرف روحه منين وشكونه، عطاني معلومات الحقيقة على وقتاش تاكل الحوتة وقتاش يعني أسيلو كيفاش تغفلها كرش
1: هكول شيء.
0: يبان المنكوس وقت الكرموس، خلي تيح الكرموس أنا أقول لك نحكي لك بالضبط
1: يقرب يتيح الكرموس
0: مازال ما طاحش
1: الكرموس طول البيثر فهم
0: فبالبيثر من كرموس شي قولي أقولي الكرموس المنكوس وقت الكرموس علاش خاطر الكعبة المنكوسة تبدأ بشحمة كرشها تبدا فارغه
1: صحيح
0: يقول لك تنظف كعبه الحوت وتعمل تنحي لها القشور نتاعها تخلي لها الشوك نتاع ظهرها وتخلي لها النجوار نتاعها والذيل نتاعها تخليه لبرا من الكانون. قلت عليه قال لك تحط بذيله بكل شيء فيسا فيسا ما يتحرق، دونك خليه لبرا باش نجم تشد الحوته وتقلبها على الفحم، وكي تشقها ما تحلش كرشها خاطر فما عباد يقول لي راهو البنا كي تمص الكرش الكرش تاع الحوته، وقال لي في الوقت هذاك تبدا بريس ساي ما فيها حتى شيء تشق على جنب سكينة نحيلها المرارة وتنظف جست الكرش وتشويها، وقال لي ما تزيد لها حد شيء بحشيشها بريشة جست تعمل لها ذريبة ملح ورشة قارص
1: بركيت.
0: دونك نجربوها المنكوس وقت الكرموس ويطلعش صاحبي جربي عنده الحق
1: ولا عنده ألف حق عليش هو عندهش حق بيه توا يقول قايل استوفى اليوم كي نمشي هنا المرشي شنو نلقى حوت شنو نجم نشريه الحوت.
0: نحن مازلنا كي شفنا تويقة خاصة في جزيرة زربة شفت سنة عام خير متاع كل القراد الثلثي يعني شفت فيديوهات الحقيقة السرة اللي هو التسرقال يعني بالغزل مصرح نشوفك الكاليبر الثلثي متاع 22-25 سنتيمتر ثلاثة كعيبات على الكانون، والكانون كيفاش تكون على البريز يعني قريب يطفى الكانون مازال هو سخونة كيكة وتسخن مليح يعني المشوى متاعك وترمي
1: تسمعك
0: التشتيشة. أنا أخوك الحقيقة عندي السيستم بتاع ماكلة في الصيف نجم نعيش عليه اللي هو سلطة مشوية سردينة ولا قرات ودلع هذو ما تلسى بركة
1: لا مصدع عني بيه تاكل بالصحة استوف تاكل بالصحة استوف دونك هتيكل في صحة دونك هذو ما البلان اللي نجموا هذو ما الحاجات اللي نجموا
0: أما هنا عاود نأكد مرة أخرى بالله يا الوليد حاولوا نحب يعني المكسيمة وتمشي وتصطادوا في الويكند هذا خلينا نشوف شنو مع أنواع الحوت لورات أنا عارفوها كيفاش تطلع نمشي ناخذ طريف شيطانة طريف جروس نصطادوا في الليل باللي بير الفوسفون تاعنا نحن ومرج نقول لكم كان الحوت عليكم وموعدنا ان شاء الله الجمعه الجايه.
1: يعطيك الف صحه مصطفى جرام، كانت هذه الحوت عليك تعاود تفرجوا فيها صوتا وصوره على لي ريزو سوسيو نتاعنا موزايك اف ام.
2: الحوت عليك مع مصطفى جرام افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لستة نتاع العشيه على موزايك اف ام.
1: هكا نخدم معاكم لافان دو افتر وورك لليوم. يلا سيدي بنت الحي شوي اخر لموجات موزي كثير من عند اخونا سلومة. نشكر مصطفى جرام، نشكر ومام علي، مرسي لبنى السريعة، شكرا لصديقنا شاكر، وشكر كبير لخونا سلومة الغالي كان معنا في الاخراج. تكون فكرة على برمجة بعد شوية الموعد بيكون مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني حتى للسبعة، ونجيكم سامية الحامي والكيب الكل لكيب الثقافة في كورنيش حتى التسعة متاع الليل، وفي التسعة متاع الليل نجيكم الموعد اليومي يكون مع اسماعيل في هابي اور. غدوه برمجه خاصه كيف ما عودناكم على موجات موزايك اف ام سبت وحد، اكتشفوا البرمجه الصيفيه تبدا مع صباح الخير ويكند مع نادي الفوردي تتواصل زي كيف بعد نحويت مع برامج جديده وكيف كيف مع يسري جديدي مع الياس ومع الشبيبة الكل. نحصلها ميلي يقول لكم شكرا على اختياركم الاولى في تونس. موعدنا ان شاء الله نهار الاثنين في افتر وورك جديده كالعاده نوفاو بالجو التونسي ويحفلها الليله بو سمرة هكا واللي في بنت الحي بسمير الويفي وفوزي من جمرة على موعد معاهم ان شاء الله. سمير السيش قلت خلفت والله كعقبنا
0: مش بعدنا بعد برا بالجو
1: يلا كيما دخلت بيونسي قبيلي قاعد قريت بيونسي عنا كان دونك سمير الوصيف فوزي بن قبرة بنت الحي أم السبسيري إن شاء الله في قرطاج دونك بمناسبة العيد السبعين لانبعاء دونك مش بال دونك عنا موعد معاهم كبير وعنا موعد زي كيف بمناسبة انبعاء العيد السبعين انبعاث الجيش الوطني يحييه عدد من الفنانين التوانسة حفالي في كارتاج زادة في الويكاند هذا خاريكو تتسويت مع السمرة سمير لوسيف في بنت الحي ونتقابل إن شاء الله نهار الاثنين في أفتر وورك جديدة في أمان الله إكسلون ويكاند.

0: احتجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس ابارتين العشر مسمى تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالسيف على موزايك FM، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: Calypso.
0: Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traven Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: راديو ميك اف ام تونس. الاخبار،
3: موجز الاخبار، اهلا بكم. الحماية المدنية تدعو إلى تجنب السباحة بسبب اضطراب البحر وارتفاع الأمواج خلال فترة هبوب الرياح القوية، مشددة على أن السباحة في هذه الظروف تمثل خطرا على السلامة. ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تسجيل اضطرابات جوية ورياح قوية تسببت في ارتفاع الأمواج وظهور تيارات بحرية خطرة وسط دعوات متواصلة إلى توخي الحذر حفاظا على الأرواح وتجنب حوادث الغرق، خاصة خلال فترة الذروة الصيفية، والاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 في حال مشاهدة شخص في وضعية خطر أو حدوث أي طارئ. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوصي بإصدار مجلتي الصرف والاستثمار ونصوص قانونية أخرى تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من ضمن 16 إصلاح هيكلي تم إقرارها، فضلا عن إحداث وحدة قيادة تابعة لرئاسة الحكومة يوضع لها جدول زمني ملزم بشأن مراحل التنفيذ. وصول 5 حافلات جديدة إلى الشركة الجهوية للنقل بباجة بكلفة تناهز 2.6 مليون دينار، وفق رئيس المدير العام للشركة شمس الدين التومي، الذي أضاف أنه تم إحداث خط جديد بين قبلاط وباجة وخطوط نحو شواطئ برقة وزورع وكاب نيجرو. أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تفيد باستشهاد أكثر من 4300 شخص وإصابة 12199 آخرين جراء العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضي. محكمة بريطانية تقضي بسجن رجلين من رومانيا بعد إدانتهما بطعن صحفي إيراني يعمل لدى مؤسسة إعلامية ناطقة بالفارسية في لندن في 2024 في قضية قال الإدعاء إن المتهمين فيها كانا يعملان لصالح الحكومة الإيرانية. الهند توافق على شراء معدات عسكرية لقواتها المسلحة بقيمة 5.46 مليار دولار، تشمل صواريخ وأنظمة حرب إلكترونية ومسيرات متفجرة، إضافة إلى صواريخ أرض جو متوسطة المدى وصواريخ محمولة مضادة للدبابات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
3: سبور اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت أندية الرابطة المحترفة الأولى الإعلامها بموعد انطلاق بطولة الموسم الجديد 26-27، وأشارت الجامعة في المراسلة هذه أنه الموعد باش يكون يومي السبت 22 ولحد 23 أوت 2026، هذا مع المحافظة على نفس نظام البطولة عكس ما تردد سابقا أنه باش يكون فما بلاي أوف وبلاي أوت والترفيع في عدد أندية الرابطة المحترفة الأولى. دونك كنا ناخذوها من الكلام هذا الكل، البطولة تبدأ 22 و23 أوت وتحافظ على شكلها القديمة. الجلسة العامة الانتخابية للنادي السويقسي وفات من دقائق وصارت عملية التصويت، طبعا شوية في ريكاب سبور ناخذوا أهم ما صار ونتائج هذه الجلسة العامة الانتخابية. نذكروا قائمة واحدة مترشحة برئاسة السيد مهدي الفريخة. نمشيو للأخبار الميركاتو، وبعد عزم يغوما نادي الإفريقي يفتح باب المحادثات مع ظهير أيسر آخر التعويض سهيلي. نحكيو على غفران النوالي مدافع النجم ساحلي اللي وفاء عقده مع الإطوال. نحكيو هوند وترجي التونسي أعلن رسميا على انتداب الحارس السابق للنادي الإفريقي موتي علي ماما. كيف كيف نادي الإفريقي تعاقد مع مدرب جديد اسمه دراغان مركز

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك
2: موزايك فام لا

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. عدكم اليومي مع ركاب سبور اللي خلال برمجة الصيفية يكون يومي 6 ساعات من الاثنين للأحد 6 إلى 7، وآخر أخبار الرياضة في تونس والعالم وملف شغل الرأي العام اليوم موضوع المنشطات، أكثر من 8 ملاعبية فأكثر للمنتخب الوطني، تحاليلهم فيما يخص المنشطات كانت إيجابية، والموضوع هذا يرجع لمسألة هم التغذية بالأساس في خلال إقامة مدة إقامة المنتخب الوطني في المكسيك. طبعا شيء نرجع بالتفاصيل الكاملة وبالأسئلة الكل، لأنه لازمنا نسأل كل الأسئلة الممكنة في هذا الملف، كيف رواية الجامعة التونسية لكرة القدم في هذا الاتجاه. دونك نحكيه زادة على الجلسة العامة الانتخابية الذي سيق سيلوفات من دقائق. بعد شيء يكون معنا فتحي بوجناح، قائمة وحيدة برئاسة السيد الفريق اللي ترشحت، هل تم انتخابها ولا ليش، والبرنامج للمستقبل بالتفاصيل كل تلقاهم معنا بعد شوية في مراسلة لفتحي بوجناح. نحكيه ميركاتو وآخر أخباره اليوم، الترجي يعلن رسميا على انتداب يوسف بشا، والملعب التونسي يعلن رسميا على انتداب زكريا العايب. نسأله هل العايب خذا فرصته الكاملة في الترجي ولا لا، وهل أنه اليوم في الملعب التونسي بشيخه الفرصة الكاملة حتى يظهر الإمكانيات اللي تحدثوا عليها النقاد والمحللين وقت ما بدأ زكريا العايب يلعب في أكابر الترجي الجدي تونسي. المنتخب الجزائري يودع المونديال، ورياض محرز يودع الخضر، خيبة أمل كبيرة في الجزائر بعد ما كانت الاستعدادات على أفضل مستوى حتى المنتخب الجزائري قدم أكثر ما يمكن في هذا المونديال. هزيمة غريبة البارح تقريبا، شفنا المنتخب الجزائري يشبه نسخة أخرى من المنتخب التونسي دون ردة فعل ضد المنتخب السويسري ويغادر المونديال. كل هذه الأخبار والمواضيع وغيرها اليوم في ركاب سبور، اللي رفقني فيه في التحليل والتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني كريم العواضي. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا حيدا، مرحبا بالحضور مستمعين مشاهدي مزيكا فيك.
0: اهلا وسهلا بك كريم. رحب وليد الهيشري، شو الامور وليد؟
2: مرحبا يا حيدور، عايشك ربي فضلك. مرحبا بكريم ومروان وبس وناحي عزدين. وناحي سميته
0: شكون؟
2: حميد سميته وناحي.
0: والله يشبهل، والله يشبهل.
2: تحية للسادة المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا وسهلا بك وليد. خلينا نرحب هنا بمروان، نرحب كيف بواسيم وناحي. أهلا وسهلا حميد شويلي في البروديكسيون معنا كالعادة. دونك بعد شوية البداية تكون من آخر مسار.
3: آخر مسار،
0: آخر مسار ملف المنشطات. ما نعرفش إذا كان هذا العنوان الأصح والأدق لهذا الملف ولا لا. في كل الحالات ديلي ميل كشفت أنه 8 ملاعبية فأكثر من المنتخب التونسي كانت تحاليلهم في خصوص المنشطات إيجابية، وترجع يرجع الموضوع هذا للتغذية وتحديدا للحم اللي تم تناوله خلال أيام المونديال وإقامة المنتخب الوطني في مونتيري في المكسيك. وتبين أنه فما حالات سابقة في هذا الموضوع، إما محليا في المكسيك أو حالات أخرى تنرجع لها

0: التفاصيل تبين انه اللحم معناها في العلف يتحط ماده حتى الحيوان معناها يكتسب وزن اكبر وكذا. وعندما يستهلك الانسان اللحم هذا فانه الماده ذات نجم تعطي شبهه انه هي ماده منشطه للاعبين. دونك فيفا عندها علم كامل بهذا الموضوع, وفما دول منهم المكسيك اللي معروفه جدا بهذا الموضوع. تنرجع لمواضيع اخرى وحالات اخرى مشابهه صارت في سنوات سابقه. دونك اللي صار انه في اعلى امتداد ثلاثه مقابلات, كل مقابله فما زوز ثلاثه ملاعبيه يتبين انه تحاليلهم ايجابيه, وفي الاخر بالكل تفهم الموضوع انه علاقته اساسا بالتغذيه بالنسبه للمنتخب الوطني. نقطه اخرى مهمه, الفيفا لن تعاقب اي لاعب لانه كما قلت عندها احاطه كامله بهذا الموضوع. الان ما هذه المعطيات, لكن فما اسئله كثيره لازم طرحها, ولو انه ناخذ ساعه تعليقكم وليد وكريم على الموضوع عليه. وليد,
1: والله شوف اليوم انا كما الناس الكل واحد قام على الخبر هذايا, وبرشا ناس بارتاجيت, وكونوا 8 لاعبين منتخب تيستي بوزيتيف, معناها خطر في لي كومبيتيسيون الكبار كيما في كاس العالم الانديه. زاد تصير الفيفا تبعث لجنه باش الناس الكل تعمل تيست دوباج, ومن بعد تقارير تجي للجمعيه. يقال كونه كلاو نوع من انواع اللحوم, معناها
0: حم بقري, ما نحكي
1: حم بقري
0: حم بقري
1: كلاو الحم بقري صحيح. قال لك فيه معناها برودوي دوبون اللي نعرفه, معناها بون فما بوتيتر ديزاليمون اكيد وكونهم يعطيو انرجي اكثر, ولا فيهم دي سوبستانس اللي من بعد تخرج في لي تيست نتاعك, كيما بار اكزومبل الناس اللي تاخذ
0: ماده اسمها كلان بوتيرول تحديدا, وهي ماده تعطاها للحيوانات باش تكتسب وزن اكبر.
1: باش نعطيك فكره وباش نعطيو للناس اللي تسمع فينا, فما دي ستيمولون وفما زاد دي هرمون ياخذهم العبد, والا حتى الدواء معناتها نتاع روم, والا دواء كيما صار حتى في تونس مع ياسين الخنيسي مره ومع الدراجي على ليبوك خذا سيرو وقت الطبيب معنا دكتور ياسين بن احمد القفها الحكايه, خاطر نجم نسمي سيرو معناتها نورمال بيكتوسيست معروف هو يتاخذ هذا فيه برودوي دوبون. صدقني كي انت ما تقولش ما تدكلاريش, من بعد كي يطيحوك تيست دوباج نجم تطلع انت معناتها يطيح بوزيتيف.
0: خلينا نقولوا كي يختاروك لتيست دوباج,
1: كي يختاروك
0: خاطر تطيحوك, ولينا نحكيوا في حكايه اخرى.
1: يطيحوك يا سمح اللي قبل ما
0: تطيح نختاروا على خاطر ماك تعرف اختاروا الكلام.
1: فما قلت لك دي هرمون كيما اللي يعملوا كل بوتيت كور ياخذوا كل الواحد
0: البروتيين
1: والبروتيين وبرشا برشا حاجات اللي معناتها مش منصوح بهم, وما ينجمش سبورتيف معناها اللي يلعب كومبيتيسيون هكا معناها انترناسيونال ممنوع معناها باش ياخذهم الحاجات هذوما. دونك بالنسبه لي انا حيدر الموضوع هذا ما نعرفش توا اليوم برشا ناس تحكي فيه وشنو باش يصير من بعد, معناها مو باش يتعاقبوا خاطر كان حاجه تابعه الماكله معناتها عاديه, ما تنجم تلقاها حتى عند الفرق الاخرى المنتخبات الاخرى, معناها مش كان احنا معناتها كليناها اللحم هذايا ولا جابوه لنا احنا بالذمه.
2: لا هي فيفا متعوده بالمشاكل سيرتو المشكل كيما كميل الحاجه الوليد اللي ديما نحكيه وصلنا دي ديتاي كيما هكا نتاع بروفيسيوناليزم نحكيه مثلا. يعني ساعات نسمو نحنا منتخبات ولا نوادي يقول لك نزل ماكله معايا يهز كل شيء, معناه كل ما والحم كل ما كل شيء يتهز على المشاكل هذه. مي راي المشكل حيدر نتصورها مشكل عادي, مي ديما نحكيو شيء
0: خلينا نجاوب فقط في النقطه هذه باش ما نتعادوش. انا سالت في علاش ما منتخب ما هزش الوفد وكذا, يقول لك انا اليوم ما مشيتش بطياره خاصه باش نحط المؤونه نتاعي ونهز اللي نحب عليه وكذا.
2: انا مشيت
0: اي جوست مو هذاك باش نقعد اي نرجع. اما نحكي لك تو في فكره انه تهز المؤونه نتاعك وتهز الحم والحوت كيما ديما مع ليكيب ناسيونال
2: منتخبت الكل.
0: نقول لك أنا عندي إسكال وعندي طيارات وكذا مش بنقعد نهز في حاجات كي معك. هذا معني هذه إجابة الجامعة في هذا الاتجاه. ما نحن من حقنا نسأل زادة هل ما كانش اليوم ممكن أنه نبعث ناس اللي هي مختصة في هذا النوتريسيونيست والناس اللي تفهم في الأمور هذين, أنه المكسيك ما هيش مفاجأة معروفة في الأمور هذين. 2011 كاس العالم أقل من 17 عام 109 ملاعبي معناها كان التيست دوباج نتاعهم كان بوزيتيف. 109 لاعب في مونديال اقل من 17 عام, معناها فما دي زونتيسيدون في الموضوع هذا, دونك ماهيش مفاجاه. كان المفروض انه نجم احنا احنا مشينا برشا اعضاء جامعيين وكذا, ما فاباس كان حطينا واحد ينجم ينفعنا في موضوع كيما هكا ونستبقوا الحكايه هذه.
1: في كاس العالم
2: معناها انا خلاصه حيدر
0: لا مازلت لا ما خلاطيش الخلاصه
2: ما خلاصه نحكي سيرتو انا نشوفها حاجه عادية ميرا الخلاصة بتاع كرة القدم, ولا كرة القدم تلعبش كان في التينا الأخضر راي الأورغانيزاسيون والحكاية كيما هذه والتنظيم وتز وتجيب راي ما يصير. سيرتو في سيرتو ساعات انت تلقى في منتخب ديما نحكي ولا نادي وليد تلقى ما نعرفش انا عباد برشا مي تخدم في خدمتها, مش عباد برشا مش تتفرج, عباد برشا تخدم في خدمتها. فهمت نحن المشكلة عباد برشا مش تتفرج, هذا اللي هو الغلط. اما راه كيما قلت انت تو معناها حال الحق نتاع ربي ديما نبقوا نحكيو لحد الساعه ما خرج حد من الفيديراسيون باش يوضح ولا معناها حكايه جات كيما
1: اليوم هو الخبر ما خرجش كورونا.
0: نزيد نوضح على النقطه هذه, كان المفروض انه باش يتكلم معنا طبيب المنتخب الوطني باش يفسر السيتوياسيون بالضبط, وصار الاتفاق على هذا, لكن من بعد قال لك لا غيروا رايهم, قال لك لازمنا ننسقوا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم مش نخرج نتحدثوا في موضوع كيما هكا. علاش؟ لانه لوتيل تابع الفيفا واللي صار فيه الكل يعتبر تابع الفيفا, معني الكونسوماسيون اللي صارت من ماكله وغيرها تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم. باش نخرج نتحدث في الموضوع هذا لازمني فيفير من الفيفا. مقنع غير مقنع اوكي نحكيه, لكن هذا شنو قالت الفيدراسيون؟ قعد الشك نتاعنا اذا كان مثلا المنتخب المغربي يسكن زاد في مونتيري في المكسيك, حتى لتو ما فماش اعلان على حاله مشابهه. اذا كان الحم هذا منتشر بشكل هذا والوتله تشري منه وتسربي منه للناس للريزيدون تاع, راهو المفروض انه فما حالات اخرى في منتخبات اخرى. لهنا شيء يمكن يخلينا نشك, هل مثلا لاعبيه المنتخب استهلكوا حاجه لبرا من الاوتيل ولا لا؟ ما عندناش كونفيرماسيون على هذا. بطبيعه تعرفوا انتم الروايه الرسميه ديما ما فما حتى شيء والامور منظمه بالنسبه للفيدراسيون, يقول لك لا ما فما حتى لاعب يخرج او استهلك حاجه لبرا, واصلا ما عندهمش الوقت بين لي زونترينمون وكذا والفيزيوناج ما عندهمش الوقت. لكن نحن زاد نتسالوا علاش تونس كهو ما عموش كان المنتخب التونسي اللي سكن ولا ولا ولا استهلك في المكسيك, فما مثلا منتخب مغربي. هذه أسئلة ما عندناش عليها إجابات, لكن من حقنا زادها نسألوها وليد هكا ولا؟
1: وي بيان سور بطبيعة, والناس كي يخرج خبر من نوع ذا يحبوا يعرفوا, والحقيقة وما ينجم يفسر أكثر إلا إنسان مختص معناها طبيب يقول إنه يوضح لنا. احنا صحيح كمعناتها لاعبين ولا أنت حيدر معناتها من موقعك تنجم معناتها سور عندك معلومات, لكن ديما العبد المختص يفهمنا احنا ويفهم الناس اكثر. اما انا نتصور اللي حكاية راي عادية معناتها جزت هبطت, نتصور انا ماتير معناتها كونسومابل في الوقت هذايا اللي هو احنا معناها اليميني من الكوب دي مون, تلقاها خرجت ريان كو هكا باش لعبات تحكي عليها وكذا ويقولوا اه والله
0: مش بالبساطة هذاك
1: معناها معناتها كما نقولوا نحن مش جراف الحكايه, مش تؤدي العقوبات والناس من كونسوميا حاجه برودوي دوبون باش يعاقبوه, معناتها امر عادي جاي في الماكله.
0: بالضبط فما دو موديل, وحميد عمل الريسيرش نتاعو مثلا دو موديل نتاع منتخبات اللي واحد قرا حساب وهز اموره الكل, ومنتخب ما هز حتى شيء ما لقى الحل غادي. مثلا النرويج هزوا الثلاثه طباخين نتاعهم, بون حميد حط لي 116 كيلو جبن 300 كيلو سمك السلمون, وحتى البرتقال هزوا 6000 كعبه برتقال, نحكيو على الفيتامين سي لهنايا نتاع امور, حتى الماكينات اللي باش يعصروا بهم هزوهم معاهم, معني باش تفهم اللي ناس حتى الماكينه اللي باش يعصر بها هزها معاه
1: جبن وسومو
0: وجدره. فرنسا مثلا ما هزوا حتى شيء معاهم, لكن بار كونتر في الاوتيل اللي سكنوا فيه كان فما شيف فرنساوي عنده علم بالامور هذه الكل وباللحم وبالسوق في المكسيك, شفاها معناها اللحم والامور هذه الكل, دونك عنده معطيات الكامله, دونك هو اللي يتصرف واختار لهم كل شيء بطريقه انه يكونوا محميين من اي حاجه مثلا من نوع اللي تحت في ليكيب ناسيونال, ومعناها عمل اللازم الكل. دونك يا اما انت تقرا حسابك يا اما تحط شكون يعرف. ويقرا حسابه. دونك هذا هذا الموضوع.
1: ما تهز معك.
2: ما لازمنا نكون نوضحوا للمستمعين ما هيش هذه الوظيفة مش وظيفة طبيب راه وظيفة المسؤول على التغذية. مش يبداو هذا نورمال
1: حتى. طبيب معاه زاد
2: معناها. طبيب معاه حتى دخل الوليد في الحكاية هذا. انت كي مش نحكيو في مشكل كيما هكا نورمالمون ثم عباد هي المسؤول على التغذيه مسؤول اللاعبين شكل ولا فهمت مسؤول كيما يحكي توا حيدر شنو يلزم ويقضي وشنو يلزم ويعمل شنو هذا المسؤول خاطر احنا كانش نحكيو توا تسمع ساعات حاجات في منتخبات كبار تقول دي ديتاي صغار اما هما اللي يخليوك تنجح انت نحن كمش نحكيو اعطينا في فريق تونس شكون عنده مسؤول على التغذيه قد 16 فريق في في في في, في الا هيدا تلقى فريق ولا اثنين
0: هو انا اللي نعرف انه ليكيب ناسيونال في ديبلاسمون نتاعها الكل كانت معناها تقرا حسابها في الامور هذه
2: موجوده
0: يمكن خاطر المره هذه اي المره هذه على خاطر مش فول سبيسيال ما عندكش تيار على ذمتك زي ما نحكيو على مسافه بعيده ياسر اي يمشي قبل
2: يمشي صحيح ولا ماشي اما ديما نحن نرجعوا اللي كي تبدا التنظيم خاطر اوتوماتيكمون كل شيء باش يتبع وراه علينا نحكي ولي ديتاي صغار وهذوما تعرف قيمه معناها منتخبات كبار وقيمه نوادي كبار كيف تعمل مسؤول تغذيه راي للمنفعه اكثر منها للمضر
0: بالضبط بالضبط دونك هذا هو الموضوع الحقيقه واهم حاجه انه الفيفا مش باش تعاقب لانه عندها احاطه كامله بالموضوع هذا خاصه نحكيو على المكسيك متفشي بشكل كبير الموضوع هذا ومعروف جدا في المكسيك دونك الفيفا بشروطها تقول لك راهو توثق لي اللي انت قاعد تاكل في الاوتيل اللي هو تحت شرف الفيفا توثق كل شيء والكونسوماسيون من اللاعبيه وغيره هكاك باش تحمي روحك باش كان فما الله لا يقدر انسيدون يكون في بالي وما نتلزوش انه نوصلوا للعقوبه دونك هذا تقريبا اهم فما في موضوع ليكيب ناسيونال اليوم كملنا مع اخر مسار نمشيو بعد شويه للجلسه العامه الانتخابيه لأنادي سيرسي
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزوا النوم وفتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة
4: سمارت تيفي إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تيفي 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرجة بشيش
5: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عازف البيانو والموسيقي الكوبي ألفريدو رودريغيز اللي يمزج في موسيقاه الجاز المعاصر والإيقاعات الأفروكوبية الجمعة 3 جويلي 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة تبرقة تغني الجاز
6: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال ومزيكا فام
0: تابعونا على الفريكونس نتاعنا تابعونا زادة على اللايف على صفحتنا على فيسبوك سبور باي موزايكا فام على شان يوتيوب نتاعنا موزايكا فام ولا زادة نجموا تفعلوا معنا تبعثونا مساجاتكم رسائلكم ولحظاتكم على واتساب على رقم 23513000 وصلونا الملاحظات نتاعكم خلينا نمشي لصفاقس الجلسة العامة الانتخابية للساساس اللي وفات من دقائق تفاصيل مع عند فتحي بوجناح هلا وسهلا فتحي مرحبا
7: حيدر أهلا وسهلا بك كل مستمعينا في موزايكا فام بالفعل ما دقيقتين تقريبا من اللي انتهت العملية الانتخابية في الجلسة العامة الانتخابية للمدينة صفاقس اليوم في أحد نزول مدينة صفاقس هي جلسة انتخابية فقط من دون جلسة تقييمية حتى نقول لك على جلسة تقييمية لكن خلينا نقول بالنسبة على مستوى العدد يعني اللي عندي حق لهم المشاركة في الاقتراع 4205 اللي حضروا 166 النصاب ينصير 84 تم التصويت بين عمل القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة مجلس الإفريقة تحصل 222 صوت 43 قالوا لا ورقة بيضاء واحدة إذا فوز قائمة مجلس الإفريقة بنسبة 73.49% للمدة النيابية 2026 2028 وذكر 2028 مئوية النادي الذي السياسي
0: أكيد. عودنا الأرقام فتحية عودنا الأرقام قد يصوتوا
7: عدد المصوتين 166 النصاب اللي يزم يتوفر بستنزع 84 القائمة قائمة مادي فريخة حصلت على 122 صوت مقابل لا ل 43 ورقة بيضاء واحدة اللي خليها تفوز بنسبة 73.49%. اللي تحديت دونك مش كون كبير اكيد لانه من توا ماشي ولي يفكروا عندهم العوده نتاع التحضيرات عندهم ايضا تحديد المدرب ايضا الديون الكبيره اللي حكينا فيها امس تذكر حيدر برشا تحديات خلي على الاقل خلينا نقول شويه التحديات اللي النائب الرئيس الفائز في القائمه هذه معنا السيد تامر الفندري. تامر الفندري يقول لك اولا مبروك
8: يبارك فيك تدخلي مبروك كيف نكمل عامين وننجحوا قوموا بدورنا كما ينبغي.
7: تحديات كبيرة تنتظركم خصوصا المشكلة المالية الصعوبات المالية الكبيرة.
8: أكيد هو تحديات وصعوبات المالية ممكن هي اللي أجبرتنا ضغوطات من المدعمين أنه نترشحوا على سنتين كاملين باش تكون تم مينيموم تاع استقرار واستمرار في التسيير يعني نزولا عند رغبة العديد من المدعمين للنادي بعد نجم نقولوا عام ونص من التسيير الوقتي كل 3 شهور يتم التجديد وقع معناتها وقعت علينا ضغوطات كبيرة باش تقدموا قائمة على عامين وان شاء الله احنا متأكدين انه بالتفاف الجميع ودعم رجال الأعمال ولكن كذلك جميع المنخرطين سوسيوس وجميع أحباء النادي رأوا نادي الرياضي الشاق في معناته ينجم يقدر يعمل حوايج أكبر برشا من هالضائقة المالية الصغيرة اللي نجم يمر بها معناته في إطار أمور ظرفية وقتية إن شاء الله إن شاء الله هذا كله نجاوزوه إن شاء الله جاي خير وربي عينا
7: سي تامر بالنسبة لرفع المانع أكيد مثلا تم وقت تقريبا رفع المانع والتسجيل في المسابقة الإفريقية وفي البطولة الموسم الجديد.
8: والله هالملفات هذه خدمنا عليها منذ نهاية شهر ماي وإن شاء الله بحول الله ماشيين في الثنية الباهية ثم عديد أغلبية الملفات على بالنسبة للانترناسيونال يعني تم تسميتها النزاعات الدولية. بالنسبة للنزاعات المحلية نفس الشيء وصلنا لاتفاقات وإن شاء الله من هوني للإجال اللازمة اللي هي نهاية شهر جويلية باش تكون إن شاء الله في معناتها في المواعيد ونفذوا النادي الرياضي الشرقي في المسابقات الإفريقية.
7: أنتم قلتوا أن مثلت المدرب الجديد مش تتحد بعد الجلسة العامة سي تو الجلسة العامة تمت تم اسم في البير ولا مزيق
8: والله هالتسييرية هذه ما كتعرف واحنا اهم شيء جبناه للنادي الرياضي الساقطي هو هذه لا سيباراسيون دي تاش كل شخص يخدم خدمة تاعه هذه الاختيار تاع المدرب صدقني اختيار فني بحت الهيئة المديرة وهذا حتى كنا في اطار هيئة تسييرية ندخلوا كان شيء من ناحية البيجي من ناحية يعني الامكانيات المالية اللي نجم نوفرها فيما عدا ذلك الحرية كاملة للإدارة الفنية. الإدارة الفنية هي تقرر اللي تراه صالح وما هوش معناتها فماش ضغط نتاع اليوم ولا غدوة هو لما يلقى المدرب المناسب هو يتم الإعلان عليه في الوقت المناسب.
7: بالضبط حيدر دونك هذه هي تقريبا عن خزينة تامر فندري. لكن انت بالامس نتذكر انك سألتني علاش ما سماش جلسة عامة تقييمية ما سماش خير من الاستاذ عمير المسدي سعينات علاش جلسة انتخابية فقط مش جلسة تقييمية.
9: هي جلسة عامة كانت من المفترض تكون جلسة عامة تقييمية وجلسة عامة انتخابية. الجلسة العامة التقييمية كانت تتعلق بالتقريرين الماليين لسنتي 2023-2024 و2024-2025. للأسف الزوز تقارير هذوما ما كانوش جاهزين. شفنا من الأفضل أنه يتتأجل الجلسة العامة التقييمية حتى يفرغ السيد أمين المال والسيد مراقب الحسابات من إعداد التقريرين هذوما لعرضهما على الجلسة العامة للتصويت. دونك قدمنا الجلسة العامة الانتخابية اللي شدينا صحيح باش تصير في الأجل بتاعها أولا للقطع مع الهيئات التسييرية يزينا من الوقت يقولنا نمشيه الهيئة منتخبة باش نعطيوها الوقت الكافي باش تحضر الموسم الرياضي الجديد. ما هوش من المعقول أنه نجيبوا هيئة مديرة منتخبة في شهر أوت بعد ما يكملوا ريكروتمون بعد ما يكملوا معناتها مش نجيب هيئة تجيب ممرن يمكن ما يساعدش الهيئة اللي جديدة باش هكاكا تتحمل مسؤوليتها كاملة في الخيارات نتاعها في السياسة نتاعها وبإمكان الجمهور وقتها والمنخرطين باش يحاسبوها على العمل اللي تقوم به.
10: بالضبط. بالنسبة لتقييم الموسم 25-26
9: قولت البارح وفهموا معناتها الموسم الرياضي 2025-2026 نعرفوا اللي التقرير المالي ما يجمش يكون جاهز بعد 3 أيام من نهاية الموسم الرياضي اللي فات في 30 جوان. دونك من الأول كان من المقرر عقد جلسة عامة تقييمية في شهر أوت في نهاية شهر أوت لعرض التقرير المالي والتقرير الأدبي متاع موسم 2025-2026 على المصادقة من طرف الجلسة العامة.
10: شكرا. دونك حيدر تقريبا هذه فكرة كاملة شاملة علاش الجلسة الانتخابية فقط دون تقييمية وكيف كيف زادا عرفنا اللي هم الفائزين نعود نذكر بهم دونك قائمة الوحيدة المترشحة قائمة مهدي فريقة نجحت في الانتخابات هذه بنسبة 73.49% 166 هم المصوتين النصاب كان مطلوب باش تنجح 84 122 قالوا نعم 43 قالوا لا ورقة بيضاء وحيدة يا حيدة.
0: واضح. شكرا ليك فتحي من عرش. إذا كان فما تفاصيل أخرى نجم فيدو بها سيد المستمعين ولا حبان دي سويقسي في خصوص جلسة هذه
10: بالخصوص كما قلت لك هذه الجلسة هي للمرة الأولى تقريبا اللي صار يعني المرة من المرات القليلة اللي تصير في أحد نزول مدينة سويقس مش في المركب نتاع الفريق كان إجراءات تنظيمية كبيرة أيضا على مستوى الانتظارات كانت كبيرة الحقيقة ونحن كنجي نشوفوا 43 قالوا لا يعني تقريبا نسبة محترمة يعني هنا ربما إشكاليات الهيئة المديرة الجديدة ما عادش هيئة تسييرية توليت هيئة مديرة جديدة تعرف كيف تعالج الإشكاليات تبدد المخاوف نتاع عدد من الأحباء كيفاش تقدم فكرة على التقارير المالية كيفاش نجم تواجه وتنجح في رفع الصعوبات المالية ورفع المنع من الانتدابات. أكيد هذا كله بطبيعة الحال مش كون ما هي سهلة العملية المنظمة متاع 2026-2028 اللي مش تقترن بالمئوية متاع النادي الرياضي السويقسي ما هي سهلة ولكن النادي الرياضي السويقسي مطالب باش يوحد الصفوف متاعه مطالب أيضا باش يلقى حلول للمجابة هذه. نعرف أنه من أحد الأحباء حيدر خليل بعجالة موجود وشارك العالم الانتخابية السيد شادي شطورو دونك كيف شفت العملية الانتخابية اليوم؟
11: والله بون عملية صارت في إطار الشفافية والديمقراطية وأجواء طيبة لكن أنا فهم الحقيقة ثلاثة أشياء أثارت استغرابي. أولا غياب تام لكل رؤساء القدامى باستثناء في
10: محمد علولو
11: وغياب تام كذلك لأعضاء لجنة الدعم على رأسهم في سيد موسى السلامي حضروا تقريبا شوية مدعمين صغار. هذا أول حاجة. ثاني حاجة استغربت الجلسة هذه ما كانتش مسبوقة بجلسة عامة تقييمية لتقييم الموسم الفارط والموسم اللي قبل الفارط وأعطاء فكرة على التقارير المالية حتى نعرف الوضعية الحقيقية للنادي الرياضي السويقسي. والحاجة اللي ما عجبتنيش شوية اللي هي الحضور الضعيف
10: 166
11: مقترع معناتها في فريق بحجم النادي الرياضي السويقسي وبشعبية النادي الرياضي السويقسي ما عادش ممكن كل الجمهور كل حد وظروفه ممكن كذا ممكن زيادة خاطر ما تنظمتش في اللوكال اللي هي هذه الصفقة معناتها معناتها حبيت اللي معناتها اللي أكثر حاجة أكثر إشعاع في النادي الرياضي السويقسي هو المركب متاع النادي الرياضي السويقسي. حبيت الجلسة العامة اللي هم الحقيقة الدور في المركب النادي الرياضي السويقسي ممكن وقتها نشوفوا جماهير أكثر ممكن نشوفوا أجواء أكثر بتكاليف مادية أقل لكن الهيئة اختارت عكس ذلك. إن شاء الله ربي معهم.
10: والجمهور دور كبير في تأمين الدعم المالي للجمعية.
11: الجمهور لازمه دور كبير وأنا من نمبر هذا أنا صحيح أهمني جانب الرياضي متى نادي الرياضي السويقسي وهمني تحقيق النجاحات الرياضية وتتويج بالألقاب وكذا لكن اللي يخيفني على مستقبل نادي الرياضي السويقسي هو الاستقرارية المادية متاعه والديمومة المالية. أنت لازم الهيئة هذه من أكثر المشاغل ومن أكثر المسائل اللي لازمها تشتغل عليها ليلا نهارا هي مسألة المداخيل معناتها تنمية مداخيل القارة للنادي لأنه معناتها كما تعرفوا معناتها الأرقام ما يخفى على حد أن النادي السويقسي تقريبا كل عام يشكل في عجز مالي يفوق 5 و6 مليون دينار، لأن المداخيل في أحسن حالات ما تتجاوز 6 مليون دينار، والمصاريف تقريبا في حوالي 12 مليون دينار. دونك عندنا كل عام إنجاب نتاع 60 مليون دينار ولا 5 مليون دينار. السنة بعنا عمر بن علي عميون، ممكن بعنا النصراوي وكالكو جوار أخرين، النجم عام جاي لقدر الله ما نبيعوا حتى حد. دونك معناتها نادرة بالسر يجم يوقف. وهنا من هذا المنبر أنا معناتها نوجه رسالة لكل جماهير نادي الرياضي السباق بمختلف أطيافها، مهما كانت موقفهم من هيئة المديرة المهيدي، ولا مهما ما كانت موقفهم من هيكل النادي وعلى رأس هيكل السوسيوس، باش ينخرطوا في السوسيوس. راهو الأجور جي ونوليو في النادي الرياضي السباق عندنا 20 سوسيوس، وعندنا 1000 شركة نتاع سوسيوس أنتربريز، وعندنا 200,000 مشترك في سيسيس موبيل. لن معناتها بإمكاني لحظة هيكية الاستغناء على كل المدعمين وكل بيار دفاع، والنادي هذا الساق فيها قد يعيش للموارد الذاتية وبدون ما سمح لي في الكلمة، وأنه يعطيهم الصحة ويرحم والديه كل حد أعطاه دوره للنادي هذا الساق فيه، أما مغير مزيد حد وما نقدوا تحت رحمة حد.
12: دونك هذا رأي أحد أحباء النادي الرياضي السياسي كان شارك في العملية الانتخابية اليوم، وهذه هي الحقيقة هي اللي سوسين تاع المحبين الكل.
0: شكرا لك فتحي بوشناح، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. دونك هذا كل شيء يهم الجلسة العامة الانتخابية للسياسات وسيد مهدي الفريخة والرئيس الجديد. نذكر فقط بالأرقام 166 اللي كانوا حاضرين، 122 منخرط صوتوا بنعم على هذه القائمة، 43 من الحاضرين صوتوا بلا، وورقة بيضة واحدة. دونك مهدي الفريخة هو الرئيس الجديد لنادي سويقسي. مسكين الرئيس ولا الإدارة اللي تجي لأي نادي في تونس ما عندهمش لا الوقت ولا المساحة الزمنية ولا غيرها باش يحط بروغرام ولا باش يخدم حاجة، يدخل ديريكت يلقى روحه لازم يجيب فلوس يخلص القديم، هو مازال يخلص القديم ويجي جديد. معناها ما نحكيوش أندية كبرى ولا أقل منها، ما نحكيوش على فكرة وعلى مشروع ولا حتى شيء، نحكيو فقط على كل هيئة تجي تخلص الفلوس وبعد تلقى روحها دخلت في مشاكل مالية أخرى، وهذا مؤسف الحقيقة. هذا اللي خلينا اليوم نقدموش في تونس وليد.
1: صحيح هايدر، مؤسف على خاطر نورمالمون اي انسان يدخل في اداره جديده ولا انتربريز ولا فريق كره قدم من المفروض يلقى معناها الامور كل مريقله، والتقرير المالي والادبي حتى كي يبدا فما ديفيسيت حاجه صغيره. وصلنا توا معناها بعشرات المليارات تلقى معناها ديون في فريق، كي باش يجي دونك الرئيس الجديد ولا هيئه تسييريه باش تلقى برشا صعوبات، سورتو الفريق يلزمو تحذيرات ويلزمو معناتها انتدابات، وتوا في وضعية النادي الصفاقسي معناتها خلينا ناخذو النادي الصفاقسي توا ك اكزامبل، وبويسكو معناها الانتخابات صايرة والنادي الصفاقسي عام الجاي فما معناتها سيزون فيها مسابقة افريقية، وكمل معناها السيزون اون بوتي معناها حتى على مستوى النتائج ومستوى الترتيب، من المفروض كان جات الدنيا الدنيا نقولوا احنا تبدا الامور منظمه، حتى كي يخرج رئيس ويجي رئيس اخر تبدا معناها فما اموا شويه ديون، مش معناها مونتون كبير تصعب حتى على العباد، معناتها في بلاصتو كونهم يعملوا سطروا دي زوبجيكتيف نتاع هيا كيفاش باش نعملوا السنه وين باش نوصلوا شنو معناتها الاهداف نتاعنا على مستوى البطوله على مستوى الكاس الكونفدراليه،
0: صحيح،
1: والا يقعد يخمم ما باش نخلص الديون هذيا باش نخلص الملاعب هذا ولا هذاش كابينها وكذا. والله مشكله ذي ان شاء الله ان شاء الله معناتها في المستقبل ما عادش نشوفوا الحاجات هذية، ويلزم معناتها اللي يخدم يخدم بضمير ويخدم بصدق، مش هاني انا تو موجود ومن بعد كي نخرج خلي اهل البلا في البلا. هذا سي انجوست، معناها لازم الناس تحس شويه بالمسؤوليه، وبالتوفيق ان شاء الله للهيئه الجديده اللي باش تدخل، ونتمنى لهم معناتها نادي الصفاقسي يقوموا بموسم محترم يليق بالنادي وبتاريخه وبعراقته،
0: خاصه انه يرجع الموسم هذا المسابقه المفضله كوب لاكاف، معناها وفرصه
1: للسياسه كبيره معناتها.
0: صحيح كريم،
2: المشكل هوني حيدر اسكو الرئيس مبركول ونقول له ربي معك
0: جوستومون، وفتحي قالوا مبروك قالوا كي نكمل قول لي مبروك والحقيقه عنده الحق.
2: اي الأمانة فما اشكال بالله، تو 43 اللي قالوا لا وهو مرشح وحيد، معناها يحبوا ما يشد حد ولا شنو، والناس كل توافق
0: 43% ذوك باش نجموا نعملوا شعب.
2: لا لا لا الناس كل توفى في الحاله. لا لا في الحاله اللي فيها في الحاله اللي فيها توا ندري هذا الصفاقس ولا الحاله اللي فيها معظم النوادي في تونس ماش لعبت ماش تحب تشد رؤساء برشا عباد ماش يحبوا يشدوا رؤساء. تو مثلا القانون الموجود مو نعملوا قانون اللي كيما توا كان يحكي وليد راهو اللي يخرج قاعد يخلي وراه مشاكل كبير يجي من بعد ويكمل عليها. أنا ديما نمشيو اللي بشي يخرج ويجي من بعد يصلح على على على مشكل ما يمشي تتصلح هك. أنا كنشوف راه يمكن أنا نعرف نادي رياضي صفاقسي ولعبت في نادي رياضي صفاقسي 3 سنين ونعرف رجالات النادي رياضي صفاقسي ونعرف شنية كي تحب الرجالات النادي رياضي صفاقسي تقف للي سياسات اش معناه ما الشيء هذا عشته أنا ونعرف قيمتهم شنية ونعرف الناس يمكن ما تعرفش قيمة النادي الرياضي صفاقسي في صفاقس وليد وبالحق معنا عندهم سورتو الجماهير معنا عندهم حب شديد لجمعيتهم معنا وقرا برشا جمعيتهم مين ديما نشوفوا المشاكل المشكل المادي اللي ديما مطروح وإلى حد الساعة بالقوانين الموجودة هذه لو حد مش نلقاو له حل إن شاء الله تبدل القوانين في تونس خلونا نقضوا النوادي وسرتوا النوادي الكبار اللي قاعدة تشارك في المسابقات الإفريقية اللي على الأقل كي باش يمشي يشارك يوري وجه ممتاز وكا.
0: هذا هو دونك ماذا تقريبا كل شيء في خصوص الجلسة العامة الانتخابية للنادي صفاقسي. برشا ناس قاعدين يبعثونا على خبر استقالة مروة صخيري العضو في المكتب الجامعي. الحقيقة الخبر معنا تقريبا من ساعتين ثلاثة لكن معلين عليه حتى تأكيد على ذلك خيرنا أنه ما نتحدثوش عليه لأنه اتصلنا مروة صخيري ما نجمناش نتصلوا بها حتى من الناس المقربين منهم ما عندهمش تأكيد على خبر الاستقالة متاحة. دونك خيرنا أنه نتريثوا شوية ما يخرجش الخبر هذي من القوى عليه تأكيد رسمي. دونك بعد شوية نحكيه على آخر أخبار الميركاتو في تونس. ريكاب سبور
13: بيسيتي سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
14: عينيك نفاني وتسحر عينيا
13: وفوزي بن جمرة تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتين
14: ليام تجري والعمر خسارة
15: بمساهمة سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بانك بي انا مبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شراب برود وموزايك اف ام.
16: ريكاب سبور. ريكاب سبور كل يوم 7/7 من 6 ل 7 تاع العشية.
0: بعد شوية نكملوا بالمونديال وانسحاب المنتخب الجزائري كذلك اعتزال رياض محرز لعب مع المنتخب. لكن خلينا نكملوا نمشيوا لآخر أخبار الميركاتو ورسمي ترجي تونسي يعلن عن انتداب لاعب سابق لنادي صفاقسي يوسف بشا. الأخبار هذه كنا تحدثنا عليه في وقت وما يهمني نسمع رأيك أنت وكريم وليد الهجري على الانتداب هذا في حد ذاته شنو كيفاش تقيمه وشنو منتظر من يوسف بشا اللي الناس الكل كانت تجمع على التالون نتاعو ولكن الوقت اللي لعبه والمقابلات اللي لعبها أرقامه عادية جدا مع النادي صفاقسي. وليد ثم
1: إيه هو أرقامه عادية لكن تالونتيو وهذه حاجة موجودة مش كان عنده هو بركة صارت مع بعض اللاعبين في تونس كيما ماهر بالصغير بار اكزامبل وتكلمنا صح. عليه ماهر باتوش تكنيك مع أرقامه مش كبيرة لكن ملاعبي معناتها تكنيك ما ملاعبي برشا
0: هذيك علاش قلت لك الناس كل تجمع على التالون تاعه.
1: التقطعات صارت له خليته بتيتر معناها موش ريجولي موش منتظم في المردود نعرفوا الناس الكل معناها الفترة اللي عداها إنكتيف مع نادي صفاقسي أو إنكتيف على الكومبيتيسيون لكن قاعد يتدرب على انفراد
2: ما ديما الكومبيتيسيون واحد وليد في الأمر
1: هذيك حاجة مؤكدة أنا نحكيه اليوم على ملاعبي ضيع كما نقوله عام ونص ولا عامين من المفروض ذاكم كان نجم يستغلهم توا في العمر نتاعو تقريبا عمره 22-23 معناها كان مانيش غلط
2: 21 سنة هو 18
1: أوت 2005 21 يعني ضيع عام ونص عامين كان ينجم معناتها يستغلهم ويلعب ويطور من نفسه. فما معناتها منتخب، فما أفاق تجم تتحل حتى على تجارب معناها خارج الوطن. لكن بالنسبة لي بالموجود اليوم معناها في السوق بشا، حتى وكانوا يعني كان بعيد على الكومبيتيسيون، عنده الوقت بحكم العمر باش يعاود يخدم ويعاود معناتها يرولونسي الكارير نتاعو اترافير الترجي. نعرفوا الترجي فريق كبير، والترجي عليه برشا الاضواء، وحتى معناتها المنافسه قويه، وهو زاد سورمون باش يلقى روحه في وضعيه يلزمه يخدم ويلزمه يطور روحه ويلزمه معناتها يرترابي اك التون بيردو هذاك باش معناتها اليوم يرجع في الواجهه. ونتصور معناتها طفل عنده شخصيه مع معناتها المخزون الكروي اللي عنده، خاطره ملاعبي معناه في سقيه جوار دو كولوار، ينجم يتطور وعنده الوقت، عنده مارج دو بروغريسيون، عنده سورتو لافونتاج نتاعو مازال صغير. ليت كان جاي 27 مثلا 28 اون قعد عامين ما لعبش، ولا 29 اون تقلقوا شويه، 21 سنه ينجم معناتها يعمل اون بون بريباراسيون، الثقه ترجع له، يتحط في ريجيستر به، ينجم يعاون تصور الترجي.
0: ونقطه ايجابيه اخرى انه تحت السن بالنسبه لانتداب الترجي التونسي. وحاجه اخرى مهمه، الانتداب هذا تقريبا انتداب ما كلفش الترجي حاجه كبيره، معناها ارقام فوالا بالضبط، ارقام حتى السالير نتاعو غيره ارقام معناها عاديه جدا بالضبط، هاي ارقام عاديه جدا، ماهوش صفقه متكلفتش برشا على الترجي التونسي. دونك يقولك ملاعبي موهوب، الناس الكل تجمع على التالون نتاعو، صغير تحت السن ما يكلفنيش برشا، فما لي فاكتور نتاع ترانسفير ناجح بالنسبه للترجي.
2: نحن كنا شفنا اللعب طلع صغير برشا للمدريد الصفيق، طلع عمره 17 سنه حتى اقل، ورانا برشا حاجات باهيه، ورانا اللي لاعب ينجم يتطور. مي ديما نحكي ورانا هوني حيدر على لاعب بريسك عنده اكثر من موسم وماهوش كومبيتيتيف، معناها صحيح يترين صحيح خدام، اللاعب سيرتو في البوست هذيك ما عادش عندنا لاعبين كيما يوسف باش اللي ياخذ الانيشيتيف ويمشي يلعب ما يخافش، عنده شخصيه. مي هون اسكو الترجي هذه تونسي بتصبر عليه ولا فهمت؟
0: زي خدمة انترنور يعرف وقت ايش يعطيه الوقت وقت ايش يعمل عليه.
2: يوسف باش شنو البوست نتاعو؟
0: اللي جوش
2: اللي مش كون موجود فيها تو
0: بور المومون، فماش
2: فما ديارة ومعاك البلايلي كان
1: والحميدي،
2: معناها ديما نقولوا حتى جواريت الموجودين ومعاه بريسك فرد عمر، معناها شنو نقولوا هوني الكورة عند يوسف باش ديما نقول انا ديسيزيون صحيحه ولا غلط، ما نجموش نحكموا على ديسيزيون اللي خذاها طفل الا من بعد ما تبان بالكور. مي ديما اللي وريناه اللي شفناه من عند طفل، معناه دريادي صفيقسي الطفل عنده برشا كره في ساقه، حتى حسب انا ما سالت عليه وحسب ما قالوا لي عليه حتى في مخه معناه يعرف يتصرف. ديما نرجعوا اسرت ماما الطفل كي يطلع صغير حيد رايك راي برشا يقولوا بيا عندي انا ما لهوش النظر نتاعي، الطفل كي يطلع في وقته ويخو الوقت نتاع المباريات خير من اللي يطلع صغير وفي ساعه العباد تقلق منه وفي ساعه العباد تولي نقولوا نحن تلوم فيه. انا ممكن نرجع اللوم الوحيد اللي التصرف هو مع النادي الرياضي الصفاقسي كيف كان. مي انا كنشوف تاو ترجي تونسي معناه نتصور خذيت لاعب من احسن اللاعبين الشبان اللي طالعين في البطوله التونسيه،
0: تعتبره من افضل
2: اللاعبين الشبان اللي طالعين في البطوله التونسيه.
0: كان عاود نسالك عدد الاسباب اللي خليتك تستنتج حاجه كي معاك،
2: على خاطر كي شفناه اش عمل مع النادي الرياضي الصفاقسي في المده اللي لعب فيها وما لعبش برشا، يمكن لعب بريسك 60 ماتش مع النادي الرياضي الصفاقسي، ماركي 4 اهداف، كان حي، كان يعرف ايش يعمل، ماهوش كامل الوليدات صغار الخواف، كي تجيه كوره يعرف ايش يعمل، معبي كوره في ساقه. مين بعد نرجعوا للادابتاسيون، نرجعوا للتصرفات وكي سوا في التيران ولا خارج التيران، ميكا كرويا من افضل اللاعبين المواهب في الكره التونسيه.
0: باهي من عرفش اذا كان عندك مضيف في هذا وليد، سنون نمشي وترجي يستفيد من ملاعبي في نهايه عقده، الملعب التونسي يستفيد زاده من ملاعبي في نهايه عقد مع ترجي التونسي اللي هو زكريا العايب اليوم رسميا في الملعب التونسي، وين ينجم يمكن يظهر امكانياته اكثر. تعتبر انه العايب ما خداش فرصه كامله في الترجي، ولا المرحله في الترجي صعيب انه تستناك برشا، لازمك من الاول تاخذ فرصتك وتاخذ وقتك؟
1: هو راهو نورمالمون جور كي يطلع صغير في اي نادي، في النوادي معناتها الكبيره ممكن الامر يصعب شويه بحكم الضغط اكثر وبحكم معناتها حتى انتظارات الناس والا ليزوبجيكتيف اللي عند عند النادي. الفترة اللي طلع فيها زكريا العايب تزامنت مع كيف كيف طلوع وقتها الوهابي والشبار وكلكو جوار اخرين معناها طلعوا في الترجة دي التونسي. هو خذا طون دو جو، معناتها من نحكيه على طون دو جو خذا زكريا العايب. نتصور اللي حتى لي ماتش اللي عملهم ما النيفو متاعه ما طلعش باش الناس تقول تيا هذا بروجي متاع جوار ينجم يقعد معنا كيما صار مع بالرمضان مثلا وصار مع غيره.
0: في وقت من يمكن وصل لعب اللي قديش
1: عمل وسجل صحيح لكن ما داومش معناها ذاك ممكن المشكل اللي صار معاه وطبيعة يعني المسكولاتور متاعه وبدنه في حد ذاتها معناتها لونجيليني معناتها باللغة الطبية ملاعبي معناتها ما ينجمش يكون تري رابيد. الملاعبي الطويل واللي مسكول متاعه طويل تشوفوا دي فوا معناتها يتحرك هكا مش لونتومون اما بطريقه ماهيش ما فيهاش اكسبلوزيفيتي كبيره.
0: فما جوار هالاند يطير تيران وليد
1: ليه هالاند هالاند تعرف شو نقول لك باش نقول لك باش نقول لك هو تركيبه البدن تركيبه البدن ينجم يكون ملاعب راو طويل اتاكون وينجم يكون رابيد اما الاكسبلوزيفيتي ما باش نعطيك اكزامبل مثلا انت هزيتني الاثنين اخرى تو
0: لا ما هزيت
1: كيما يجري دوكو مثلا كيما يجري هالاند لا مش كيف لا
0: مش فرطول ما مش فرطول
1: جوستومو الطول يحكم في في الرابيديتي نحكي لك مش راو في في الفيتيس معناها في ديستانس طويله. هالاند سيرمون في 100 متر ونجم يغلب دوكو اما دوكو في على 15 متر ويفوتو.
2: يا مواليد البوست نتاعو ما تستحقش نعطيو
1: زومبلياتوري
2: اللي انت تعرف مي زكريا العايب يمكن جاي
1: في وقت شعيب انا راه
2: لا معاك
1: كيفك انت انت لونجيليني زاد وين لونجيليني احنا رابيد احنا مش رابيد خاطر البدن نتاعنا هكاك معناها ما عند ربي سبحانه.
2: اما في البوست نتاعو هو كزكريا العايب مواليد 2003 23 سنه سامعني خذت على الكلمه
1: هذه
2: لا بالحق ما انا ورا برشا حاجات في الترجي دي التونسي ميس ديما نقولوا ساعات تجي وليد انت في في في جروب وقت اللي انت تطيح ما من الجروب ما يهزكش ما جاي في وقت البريود هذيك وسط الميدان نتاع الترجي دي التونسي مش في احسن حالته صحيح لعب صحيح ورا حاجات نقولوا
1: احنا كردوزو موجود
2: من فما حاجه زاد اللاعبين اللي لعبوا في وقت زكريا العايب مو مشكل من زكريا العايب سرتو هو لاعب رقم 8 انا الحق نتاع ربي كنت تفرجت في
0: الوقت هذاك لعب حسام تقال لعب غيلان شعلالي
2: غيلان وقت في ايام التاريخ لعب صدام صدام زاد صدام موجود
1: انت وروجيه ولو وقتها موجود قبل ما يخرج
2: روجي روجي كان رقم 6 اكثر منه
0: احنا سمينا لاعبيه الوسط
2: انا نحكي
1: وما هو كان يلعب جدا سونتينيل
2: تو تو تو جاته فرصه جديده
0: معناها الفكره اعطيني جمله معناها عنده طالون ما خداش وقت كافي
2: عنده طالون ما خداش وقت
0: نعتبرها صفقه رابحه للملعب التونسي دونك
2: نعتبروها صفقه كبيره زاد الملعب التونسي ونعرفوا نحن اللي البوست هذيك اللي ولا عندنا فيها خلل كبير في تونس رقم 8 يلعب نقولوا نحن بوكس تو بوكس ماش موجودين فهمت الطفل يعرف يعرف يعرف شو يعمل بالكوره مي ديما نرجع لنا لاهم حاجه في لعب كره القدم اللي هي ما يعملش ماتش استابيليتي في الـ في الـ في الـ في الفروندمو. المشكل نحن هون يعمل لك ماتش باهي وعشر خايبين ويبقى يعيش على الماتش الباهي اللي عمله. هذه من اخي بالحاجات اللي في في لاعبين كره القدم تويزمك جاتك فرصه باش تعاود
0: العب زاد خذا وقت مع ريكي كان فاحنا حكينا فقط على كاردوزو
2: مي ما مدير على علينا نحكي وخاطر شفنا برشا حاجات باهيه في الطفل ما نتصورين صفقه ممتازه للملعب التونسي سيرتو الملعب التونسي اللي العوام الاخرى قاعد تعمل في صفقات ممتازه ويعاودوا جواريتهم شنو بامره
0: دونك هذا هو في خصوص زكريا العايب. خلينا نكملوا الخمسه دقائق اللي مازالوا في ركاب سبور مع المنتخب الجزائري وخيبة أمل كبيرة الحقيقة كانت البارح بعد الهزيمة مع منتخب سويسرا اليوم الصباح مش البارح اثنين بلاش والخروج من المونديال.

0: مش مشكل وليد مش مشكل، كتابليت فقط كانت كسرت خويت انا بعطيك
1: سامحني ما جيتش على الكرون
0: عند جمعة قاعدة كيكة طايحة حواليه. خلينا نحكي، شفت جزء كبير من المقابلة المنتخب الجزائري وكأنه العاتي شوية على ليكيب ناسيونال متاع تونس، معناها دفاع ضعيف، محاولات قليلة جدا، لكن الإمكانيات الفردية متاع المنتخب الجزائري اللي شفناها في السنين الأخرى الكل ما شفناهاش في ماتش سويسرا، على ذلك خايبة أمل وصدمة حتى للجمهور الجزائري اللي كان احتفلنا بنتيجة المقابلة الأخرى على أساس أنه باش يواجه سويسرا منافس على بورتي ماتش النمسا، فكانت مفاجأة سيئة الحقيقة، منتخب الجزائري بعيد جدا عن مستواه وهزيمة وانسحاب.
1: والله أنا كيفك زادة تبعت شوية الماتش بحكم جاء في وقت متأخر وقت ميتون الأول وشوية الرزومي، الحقيقة ما حسيتش منتخب الجزائري نجم يرجع في المقابلة، حتى فرص ما كانتش موجودة،
0: قليلة.
1: ومنتخب السويسي راهو معناتها محترم، معناتها سيتون إيكيب اللي تلعب مليح لتاك رابيد وتلعب لكونتر داير بونتو لول متاع بولوت ماركا معناها على اثر اون اتاك رابيد، وفي اللاكس في السيمتر يعني ساذجة كبيرة معناها كانت عند مدافعي منتخب الجزائر. وانت قلت حاجة لخصت بها كل شيء، الكاليتي جوار هي راهو اللي تصنع قوة الفريق. الجزائر وقت اللي هزت كوب دافريك 2019 كان فيها بليلي في فورما وبنجاح وياسين ابراهيمي وفاغولي والزروقي معناها وعمورة ويوسف عطال، معناها دي جوار معناتها محترمين. وقبلهم زادة جينيراسيون اللي فيها سليماني وجمال مصباح، معناتها الليكيب هذية أبار ابراهيم مازا ومعناها وزوز ملاعبية أخرين، حتى محرز معناتها ولا يلعب ستاتيك وكي يجي الكورة هكا شفناه سجل تاو كونتر لوتريش مركز وزبونتو ويلعب معناها في الأهلي السعودي زادة في ريتم معين، ما عادش محرز متاع 4 أو 5 سنين التالي. دونك المنتخب الجزائري بصراحة ما هوش يعني في قيمة المنتخبات الأخرى، معناتها مصر اليوم أكسح بلغتنا احنا معناها في الانسامبل دون الانسامبل، معناتها كي تاخذ حتى جوار بجوار وحتى كإيكيب معناها حتى الكوليكتيف تحس مصر خير. مغرب ما غير ما نحكي عليها،
0: لا مغرب كلاسين مع ناس اخرين مش معنا
1: احنا وياهم، معناها نفوتوا بعضنا بالصبر كما قلت انت،
0: هم
1: تعديوا هم تعديوا
0: احنا 50 سنة نحن دوزيام تور
1: هلا غلب، واحنا زهرنا راهو فما ناس تقول لك سيدي محرز وتقول لك
0: تعطيني كورة تحويل
1: توا 2022 بكات بوان وربحنا فرنسا وعملنا نول مع الدنمارك وما تعديناش، والمرة هذه جينا مع هولندا والجابون انديبوندامون راهو من المردود اللي هو يحشم واحتشم، جينا مع تروزي كيب برجوليه ما خلولناش حتى شانس باش نتعداو، ولو انه مع السويد كنا نجمو بوتيتر نعملو مخير، اما الاخرين اقوى منا واحنا زاده متري مال اورغانيزي والليكيب نتاعنا داخله بعضها اداريا ورياضيا وعلى جميع المستويات بصراحه فهمت. اما هاني قلت لك على الجزائر كي باش نحكيو، الجزائر الميريت با باش تقدم معناها في دور، خاطر اللي قدمته على 90 دقيقه معناها ما يوحي بحد شيء نتاع فريق باش يتعدل الدور المقبل.
2: يا ما زاده نعطيو حق سويسرا رايك لاسمو في 15 عند برشا لاعبين ممتازين، هم لاعبين يلعبوا في بطولات قوية، يلعبوا الأكثرية في البوندسليغا، فما حاجة زادة الجزائر نهاية جيل فهم وليدات صغار زادة باهين قاعدين يلعبوا مي كامش نعملوا، خاطر فما مشكلة وليد اللي ولينا نحبوا نقارنوا روحنا بالمغرب الكل، المغرب طلعت بالي
1: اخر طلعت
2: نحكيه العرب بصفة عام، لو حتى المنتخب المصري لو مو شكل منتخب اللي اللي اللي اللي اللي نستنيه منه بيمشي برشا البيت
0: هو في أذهان المغرب بعيد على الناس الكل في مقارنة العرب ولا فارق
1: المغرب توب فايف توب
0: بعيد على الناس الكل، جزائر مصر فما تقارب في المستوى، تونس أقل
2: مثلا برشا لاعبين ممتازين في الجزائر، شوف أنت أيت نوري لعب ظهير الأيسر في مانشستر سيتي وفما نهاية لاعبين، أما الحاجة الباية في الجزائر اللي فرق بين تونس اللي فهم نهاية لاعبين باش يخرجوا وقدوم لاعبين جدد مع مدرب، هذه الحاجة الباهية فهمت؟ مباراة سويسرا وتزير كنت شاهدت هنا منتخب سويسرا منتخب واقف يعرف شو يعمل، معناها ماهيش ضعف في في في تزير مي قوة زادة من سويسرا اللي تستحق الانتصار على
0: محرز. اختار الوقت المناسب لإعلان
2: كما كما كما كما
0: اعتزال واللعب على المنتخب في وقت مناسب.
2: خذا خذا احسن وقت 35 سنة ما عادش محرز نتاع مانشستر سيتي، محرز اللي اعتبرش للكرة الجزائرية، وذكرنا خروجه بخروج وهبي الخزري من المنتخب التونسي.
0: هذا هو خرعتي فكرة على البروغرام في الدور القادم: برازيل، نورفيج، انجلترا، المكسيك، فرنسا، باراغواي، مغرب، كندا، بلجيكا، الولايات المتحدة الامريكية، اسبانيا، البرتغال، مالا، ديربي. والليلة نذكركم بالبروغرام سبعة بعد الان بعد دقيقة دقيقتين من منتخب مصر مع استراليا، الكاب فير مع الارجنتين،
1: فرانا مع كونغورو،
0: غير مع كولومبيا، ساعتين ونص متاع صباح. شكرا وليد، يعطيك الصحة. شكرا كريم، مروان ووسيم كنت معنا في الخرج الرقمي. هيجيكم تويت في الأخبار.
3: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدامك. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي، بتيال بنك توصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
4: التوى في وذني ضحكتها، والتوى في بالي نسمتها، وللتوى مستحيل ننسى نغمتها. قديش عشنا ساريات طويلة، قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة، وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة. تتذكر يا ما غنينا في مسرحها، تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها، تتذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها. من 60 سنة مهرجان الحمامات، ذكريات اتعاشت بين التياترو، الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر، تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت، وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت. ذاكرة تعيش بمساهمات أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، الناقل الرسمي للمهرجان، موزايك اف ام.
5: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2035 ترتكز على جملة من المحاور الأساسية، أبرزها توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لتشمل مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية، وفق مقاربة قائمة على تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين. وفق وزير الشباب والرياضة صادق المرالي الذي أضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز أيضا على دعم رياضة النخبة وتعزيز منظومة اكتشاف المواهب والتكوين الرياضي، إلى جانب تطوير الحوكمة الرياضية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والعنف والتلاعب بالنتائج. أنيس الخرباش نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر يدعو إلى تجديد الرقابة على المبيدات والأسمدة، مشيرا إلى تسجيل حالات استعمال مبيدات منتهية الصلاحية وتوزيع مواد غير مطابقة للمواصفات، وهو ما أسهم وفق قوله في انتشار الأعشاب الطفيلية والأمراض الفطرية وأثر سلبا في الإنتاج.
7: من ناحية ثانية زاد اليوم تم تأثير كبير لغياب الإرشاد الفلاحي، ما غير إرشاد فلاحي يومناش مش نحكو على مردودية كبيرة. وزاد نسعى أكثر إلى مراقبة الأدوية بالأخص اللي قاعدة معناها تمشي للفلاح. اليوم فما عدم رقابة على الأدوية هدية، ورينا نحن أثناء لأنه في العديد من الأماكن توزعت أدوية معناها حتى تاريخ الصلاحية متاعها فايتة في العديد المناطق، لأنها مش تقعد النبتة فيها الأعشاب الطفيلية إذا مش نقاوم على الأمراض الفطرية والأدوية انتهت الصلاحية متاعها. زاد من بعد مش تكون فما تأثير على المردودية وتأثير حتى على الفلاح اللي اليوم كل الانتاج نتاعو ارتفعت برشا، ومعدلات نتاع 15 و17 قنطار في الهكتار ما عادش تخلص كلفة الانتاج.
6: انطلاق عملية تسريح الغاز الطبيعي بشبكة توزيع الغاز بمدينة تطاوين لاستغلاله في الوسط المنزلي بكلفة جملية تنهز 892 ألف دينار، وشملت المرحلة الأولى تزويد منطقتي تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية بالغاز الطبيعي، على أن تتواصل بقية المراحل تدريجيا لتشمل مختلف المناطق التابعة للولاية. ووالي تطاوين يقول إن هذا المشروع يندرج في إطار دعم البنية التحتية الطاقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية، مبينا أن ربط المدينة بشبكة الغاز الطبيعي من شأنه أن يعزز جاذبية الجهة للاستثمار ويسهم في دفع التنمية الاقتصادية وأحداث فرص عمل جديدة. في أخبار العالم، هيئة الصحة العامة في فرنسا تعلن ارتفاع عدد الوفيات إلى 2025 حالة وفاة خلال موجة الحر التي شهدتها أوروبا في جوان المنقضية. وكالة فيتش لتصنيفة الائتمانية تقول إن هشاشة الاتفاق المؤقت الذي مدته 60 يوما وعدم مشاركة إسرائيل يشيران إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ما يزال يمثل تهديدا للشركات. مدير برنامج الاستجابة للطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا يشدد على أن القيود التي فرضتها السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية على التجمعات العامة في بعض المناطق لا تعني خروج تفشي فيروس الإيبولا عن السيطرة، وإنما تأتي في إطار إجراء

0: سمير حامي.
1: 7:08 عسلامة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس، مزيكا فام، هذه كورنيش من طوال 9 متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، أجواء وكواليس المهرجانات جديد أول بول، نودوكم به في كورنيش على مزيك لو رونديفو كولتوريل اللي تعودتوا بها هنا في مزيك لسنوات. اليوم باش نمشيو شوية آخر مع سارة، أجواء الندوة الصحفية لمهرجان الحمامات الدولي للاحتفاء بالدورة 6، شكون موجود، شنو فما شنو ما فماش، التفاصيل الكل تحكينا علي سارة مباشرة من الحمامات. كيف نعملوا بكم دورة في تبرقة مع الواثق بالله، ثاني سهرات مهرجان جازة تبخكا في العودة بعد الانقطاع وبعد 6 سنين من الغياب. مزيك زادة في متابعة خاصة بالنسبة لضيوفنا، نحكيه مع الفنان التونسي عبد الوهاب الحناشي. عبد الوهاب الحناشي من مدة صارت بوليميكس جدل مع الصحافة الثقافية التونسية، واختار اليوم موزايك باش يعتذر للصحفيين. وكيف نحكيه على المسيرة هذية اللي امتدت لعقود، كواليس النجاح والخيبة شوي آخر. يكون بعدين عبد الوهاب الحنيشي، قبله هو الفنان اللبناني جوزيف عطية، بعد غيبة يجعل تونس في حفل أول مرة في مهرجان الحمامات الدولي زادف الدورة 60. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، تكون معنا اليوم الواثق بالله بتبيع ليندا بالحاج وسارة البكوش، في الإخراج الرقمي طارق، وفي الإخراج خلودك العادة خالد. معانا اختنا نبدأ مع الموسيقى التونسية، غنيتها حصريا هنا على مزيك، ونستنيو فيك يسرى جي من مصر وجي بحثنا للاستوديوهات مزيك كفام، يسرى محنوش نجمة وقمرة، وتستنيكم في كارتاج زادة رجعين.

0: يسرى محنوش وصلنا حتى ل 7:13 دقيقة. هكا اختارت ستيل جديد للأغنية هذه عندها زادة تعامل مع منتج مصري مهم نستناوه جديد هذا. وكما قلت يسرى محنوش باش تكون حاضرة في الدورة ستيل لمهرجان قرطاج الدولي, وأكيد المواعيد الكل تلقاهم أول بأول هنا على موزايك مع كواليس وأجواء كل المهرجانات في مختلف الولايات. خلينا نذكر اليوم افتتاح سيدة ليالي العبدلية في المرسى شوي آخر رابعة جديدة تعطينا تفاصيل الدورة الحالية الدورة العاشرة المهرجان هذا. قبل هذا خلينا شوي آخر زادا نكتشفوا مسيرة ميادة الحناوي الفنانة اللي باش تكون ضيفة في الدورة ستيل لمهرجان قرطاج الدولي. وإحنا اخترنا في بورتري كل مرة نحكي لكم ونعيشوكم قصص من نجوم المهرجانات سواء التوانسة ولا في العالم العربي والعالم. راجعين في كورنيش.
1: شوك الصف وشو السيركولاسيون, واحد مخلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديهم مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل والابونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج, او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز, تصريحات المهرجانات, ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزيك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذيك عليش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام.
2: كاليبسو Vendredi 3 juillet, Kafichanta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Kafichanta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: من 7 ل 9 تحليل.

0: حسيني تلات وصنحة السبعة وعشرين دقيقة قلب استنى الصيف ويجي الصيف جاي الصيف جاي وإحنا نحكيو كل مهرجانات هني سياتين من زمان نحكيو على نجومكم اللي تحبوهم الكواليس والأجواء الكل تقاهم أول بول شوي خير نسمو لو بورتري مع ليندا تحكينا على ميادة الحناوي مسيرة عقود وتقريبا نحكيو على نصف قرن من التميز وباش تكون حاضرة في مهرجان قرطاج الدولي توت سويت نسمو لو بورتري
1: في سجل الطرب العربي الأصيل تقف فنانة كأحد الأصوات اللي ما كانتش بالصدفة لكن صنعتها طبقات الصوت صدق الأداء وذاكرة ممتدة من الأغنية العربية الكلاسيكية. نحكي اليوم على الفنانة السورية ميادة الحناوي. تولدت في مدينة حلب عام 1959، المدينة اللي أنجبت برشا من ملامح الطرب وغادي تشكلت أولى ملامح موهبتها في فضاء موسيقي مشبع بالمقامات قبل ما يكتشفها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي رأى في صوتها امتداد لمدرسة الطرب ومنحها فرصة العبور إلى الساحة الفنية الواسعة. من أواخر السبعينات دخلت ميادة الحناوي للمشهد الغنائي العربي بثقة مختلفة، ما كانتش مطربة جديدة، كانت مشروع صوت يحمل نفس طربي نادر في زمن بدأت فيه الأغنية العربية تتجه نحو الاختزال السرعة والتبسيط. تعاملت مع أسماء لامعة في التلحين كما بليغ حمدي محمد الموجي وراكمة أعمال تحولت إلى علامات فارقة في الوجدان العربي من بينها أنا بعشقك الحب اللي كان وفاتت سنة. الأغاني هذه الكل ما تبنتش فقط على جمال اللحن بل على قدرة صوتها على شد المستمع إلى حالة وجدانية كاملة. اللي يميز مسارها هو حضورها المتقطع، لكنها كانت كي تحضر تخلي أثر. هي فنانة استمراريتها ما تتقاسش بكثرة الإصدارات بل بقدرة ظهورها المميزة، هذاك علاش قعد اسمها حاضر في الذاكرة الفنية العربية. يستدعى كلما ذكر الطرب النسائي في صيغته الأكثر الكلاسيكية وصدق، كلما عاد الحنين إلى زمن الأغنية الطويلة اللي تمنح المستمع فرصة الإصغاء للاستهلاك فقط. ميادة الحناوي ترجع تقف من جديد على ركح مهرجان قرطاج الدولي في الدورة 60 بعد غياب دم أكثر من 20 سنة، وجمهورها اللي تعود عليها يستنى برشا حنين لقاء سيعيد أحياء ذاكرة مشتركة صنعتها الأغنية وكرسها الزمن.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
2: فام الأولى في تونس.
3: الو صباح
4: هاني ريكس جوي بيه
3: في اسخره.
4: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
3: تي على الكومبريسور؟
4: لا على الكليماتيزور الكل.
3: على كل شيء؟
4: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
3: توا فهمت عليه جوك بيه.
4: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
5: ماكسويل فور بيتر لايف. من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية. أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع أياد غنوج، محرزية طويل، أحمد عجيبي، نور قمر ومحمد علي كمون في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ. بمساهمة موزايكا فام.
6: كورنيش مرسينا جمعة من 7 لتسعة تحليل.
7: 37 دقيقة 7:30 انتم معنا في كورنيش على موزايك. نسلم عليكم إنما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. في عشرين من زمان عاشوكم فيها أجواء وكواليس المهرجانات. في ساعتنا الثانية نذكر ضيفنا من لبنان جوزيف عطية. نحكي معه على مهرجان الحمامات الدولي والمشاكل الخاصة بالفستيفال والعودة. في الانترفيوكم بحثينا عبد الوهاب الحناشي. هو يعتذر من كل الصحفيين الثقافيين ويروي زادة كواليس المسيرة هذه. مسيرة تواصلت تقريبا أكثر من 40 سنة بين النجاح والخيبة. تفاصيل كل في ساعتنا الثانية. قبل هذا وقبل زد ما نحكيه على ليالي العبد اللي ينهزوكم لتبرقة نحكيه على جازة تبخكا مع الوثق بالله. الفستيفال هذية اللي يرجع بعد غيبة يرجع بأسماء مهمة في ساحة الجاز وفي تونس وإلا في العالم. رغم اللي فما بعض اللومة على بعض الموسيقيين اللي ما همش حاضرين في الدورة هذية في دورة العودة بالنسبة للفستيفال. مهرجان يختتم نهار 9 جويلية. الانطلاقة كانت البارح مع جمال العروسي. كان الوثق عنده حوار خاص مع جمال العروسي يحكي معه على المسيرة هذه وعلى المشاركة في المهرجان. سينو الوثق كالعادة باش يعطينا فكرة على الأجواء من تبرقة توتسويت في لو بوان لايف.
6: بوان لايف
7: لو بوان لايف بالنسبة لليوم البداية من تبرقة جازة تبركال. البارح كان الافتتاح والوثق بالله كالعادة حاضر وجاهز. هكا حتى ضحكتو تبدلت هكا منور يا الوثق. مرحبا.
8: أهلا وسهلا سامي. مرحبا بيك ومرحبا بيك مستمعين ومشاهدين على موزايك. أنا في تبرقة كالعادة. اسمع في تبرقة العشية تويكة تنجم تعمل كل شيء. تنجم تعوم نجم تاكل نجم اسمع اللي يحبوا المايس لهنا المشفية عرفت ننصحهم يجيوا لهنا ياخذوا المايس. في نفس الوقت يجيوا للجازة تبركة لأنه احنا هون في قلب مدينة تبركة وين فما التمثال متاع المرجان البلاصة معروفة برشا هذا الحزن الأثري للبرقة معناتها هوني دونك نحكي على ستريت جاز الحفلات اللي تنتظم كل عشية هوني في مدينة البرقة. الجمهور حاضر كالعادة سامي، جمهور البرقة يحضر البروفة يحضر الحفلة، والليلة عنده حفلة أخرى زادة في المسرح مسرح البحر مع الفريدو رودريغيز تريو من كوبا. مش واحد معايا السيدة ربيعة بالفكيرة، هي المديرة العامة لوكالة تحية التراث.
0: مرحبا وشولة تحية.
8: مش من مدة طويلة كانت ضيفتنا زادة بعدتها معانا. مرحبا بيك مدام.
9: مرحبا بيكم ومرحبا بكل المستمعين مزيك. برقة المزيان نتائم تهز فينا الناس الكل في مشاعرنا في محبتنا في ذاكرتنا للجاز معناها تبرقة اللي في عودة معناها العودة القوية، العودة معناها فيها برشا عزيمة وبرشا معناها إصرار على إنه مهرجان هذا باقي ومستمر وإن شاء الله ينجح بأولاده وبأولاد جهة أكيد.
8: كنت نقول لك اللي معناتها مؤسسة الثقافة تنزل بثقلها في المهرجان في عودة بعد 6 سنين، كل تقريبا المؤسسات شريكه في اعاده احياء المهرجان
9: وراء اصرار من الوزاره مثل الوزيره من كل المؤسسات، لكن الصداره دي نظمها اليوم المندوبيه الجهويه للثقافه في جلدوبه ومعناها بمساعده كل هيك المجتمع المدني كل الناس اللي موجوده هنا، وفي عمليه ممكن لاول مره ولا هي تقليد ولا هكا بوزارة الثقافة انه نخدم افقيا يعني كل المؤسسات المعنية معناها بالعمل الثقافي المعنية معناها بالترويج، مثلا مهتم بالترويج للتراث وشفتوا البارح البرج
8: متاع
9: وهدايا وتحل مسلك سياسي وتحل المسلك السياسي والناس قاعدة معناها تدور فيه مع كل وزارة الدفاع مع السياحة وزارة السياحة يعني وزارة الثقافة كنا مع بعضنا احنا المسلك دي والناس كل نجم تزوره، عملنا له إضاءة حتى يكون أتراكتيف أكثر، وبالمناسبة زادة باش يكون معناها ملامح المدينة الكل تتبدل معناها مع التظاهرة، وإن شاء الله يكون الأجواء تستمر اليوم على الافتتاح الرسمي أنا مش يكون في المسرح البحر مع العرض سوا في بلانير للجمهور لعموم الجمهور للناس اللي تزور في تبرقة للسياح اللي موجودين في إقامة في مدينة تبرقة. دونك العودة إن شاء الله تكون عودة معناها قوية لكن تستمر مع أهالي تبرقة.
8: مهم إنه المهرجان يرجع للأهالي مدينته.
9: نعم.
8: هم اللي نظموه. هو يعني هذا السوداء من قبل
9: احنا راو الوزارة بتجد بتدفع بترافق بتساند تظاهرات، ثم اهالي المنطقة وكل مثقفي المنطقة هما اللي مش ياخذ المشعل ويكملوا المشعل هو ليهم راو مقبلنا، اما احنا خلنا سوتيان باش يعاود يرجع بالقوة بالجمالية بالزادة بالسوار فير. دونك هذا هو اللي خلنا فيه
8: الارمجة زادة عروض تحقيقة ثامية كما كنت تحدث العروض يعني كأنه المهرجان ما انقطعش. نحكيه حتى مع ضيوف المهرجان الموسيقيين يقولوا أنه المهرجان هذا عنده قيمة كبيرة برشا في ذاكرتهم بالنسبة للي جاوا وحتى اللي زوروا لأول مرة، فما شرم خاص في كل مدن توصية خاصة تبارقة في هالفترة. احنا امنيتنا انه المهرجان يتواصل ان شاء الله الدورة الجاية.
9: راو هذوما الخصوصيات المحلية هي اللي تصنع الدولية، خاطر فما فكرة وعقلية انه الدولية كان في فنان اجنبي فقط، الدولية وقت تنطلق من المحلية يقع اشعار، هذا هو اللي نبحث عليه وان شاء الله يستمر مع ابناء الجهة كما كنت تقول.
8: شكرا جزيلا يعطيك الصحة.
0: هو ان شاء الله ما ينقطعش المهرجان من جديد، خاطر نصور خساره سواء ابناء الجهه وخساره لتونس، خاطر المهرجان هذا استضاف اكبر الاسماء العالميه في ساحه الجاز.
8: نحب ندور شويه، نحب نوريك شويه الاجواء في تبرقه، كان فما شويه وقت خلينا نمشيو شويه نشوف كما كانت تتحدث السيدة المديرة العامة لوكالة أحياء التراث. حتى الإقامات وإلا النزل في مدينة تبرقة تقريبا كلها معناتها كومبلي، فهذه فرصة زادة إنه بالثقافة ننعش السياحة، وإنه السائح لما يجي كما إحنا نحكيه ديما على تجارب عربية مش فقط جيل البحر وإلى للموروث الطبيعي زينا يلقى هنا الموسيقى موسيقى العالم تسمع هنا الجاز نشوف حتى الفريق من الباند
0: إن شاء الله بعد شوية. أنت كنت واكبت المهرجان ونعرف كانوا تأخذ ديكلاراسيون بعد العرض فما ناس جات خصيصا جمهور جاء خصيصا للمهرجان
8: الحقيقة وين أنا مقيم فما ناس جات خصيصا نشوف فيهم معناتها ديجون حتى اليوم معناتها يجيوا وياخذوا في الحجوزات وجايين خصيصا للمهرجان المهرجان اللي هو في ريتم كريشندو سامية معناتها كل ما نقدموا نار كل ما يزيدوا العروض يقويوا أكثر دونك الناس قاعدة تجي تباعا نهار الأول البارح لو ديماراج اليوم نهار الثاني ابتداء من غدوة الحقيقة تبرقة كلها مش ترقص على إيقاع الجاز ففرصة اللي نزل المخلط يقص ويجي لتبرقة لأنه عودة المهرجان الحقيقة معناتها هذه حاجات نلمسوها حتى احنا هنا في على عين المكان حتى تقنيا العمل التقني معناتها على أحسن ما يكون ما فماش مشاكل صون رغم الهوميديتي رغم الريح الكل تبرقة ما فيش مطر اليوم ممكن في العاصمة كان فما مطر في جهة
0: عملنا حوار واثق مع الانجنيور صون في تبرقة
8: اي
0: خذنا كيفاش قاعد عامل في الاجواء هذيا كيفاش قاعد يخدم على المهرجان واحنا نتابعوا في حواراتك الكل واثق بالله برافو على الخدمه كي العاده ونستناو ستوريتك على انستغرام وزيك تعيشنا اجواء المهرجان الحوارات بالطبيعه الحصريه تلقاهم مع الواثق مبعوثنا الخاص مراسل مزيك في تبرقه بالنسبه للمده هذه من الافتتاح ومازال مواصل المواكبه شكرا لك الوثائق هذه كانت لو بوان لايف
10: بوان لايف كورنيش من السنة الجمعة من السبعة للتسعة تحليل
0: مازال مكملين معكم في كورنيش على موزايك افام شوية اخر تكون معنا لو بوان لايف الثانية في ساعتنا الثانية من الحمامات من الندوة الصحفية كيف جوزيف عطية احد ضيوف الدورة يكون معنا بالتليفون والفنان عبد الوهاب الحناشي نسمع جمال العروسي كيفاش حيلتي رجعنا

0: جمال عروسي اللي كان البارح في افتتاح جازة تبركاي وصلنا حتى للسبعة وثلاثة واربعين دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزايك فهم. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع سويعتين من زمان تنجم تابعونا فيهم على سيتنا موزايك فهم.net كيف كيف على ابليكاسيون موزايك فهم بس بيع في الراديو وين ما كنتوا في الاستماع سواء فكرة هبكم ولا في دياركم وين ما كنتوا بتبيع وإلا زادة على اللايف متاعنا على فيسبوك واللايف متاعنا على يوتيوب موزايك فهم. ساعتنا فينيا نحكي وفن ونحكي ومهرجانات مع جوزيف عطية والفنان عبد الوهاب الحناشي. قبل ذي نحكي على افتتاح مهرجان العبدلية tout de suite في Actu Culture. Actu Culture. بداية من اليوم يعيش المركز الدولي للثقافة والفنون نحكيه على قصر العبدلية بالمرسى اليوم 3 جويليا وحتى 9 جويليا كالعادة وقع الموسيقى والفنون ويكونوا حاضرين من خلال برنامج متنوع كما عودونا نحكيه عليه. فيستيفال مازال مواصل مازال قاعد يجدد مازال قاعد يستمر زادا ويحاول توتسويت مع رابعة جديدي نحكيه عليه مهرجان ليالي العبدلية. مرحبا بك مدام شنو حوالي؟
1: مساء النور، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم.
0: شنو الاحوال؟
1: الحمد لله.
0: نحكيو على دورة عشرة جيت بالتنهيدة اللي قلت بها الحمد لله مثلا.
1: الحمد لله ان شاء الله هي عودة لليالي العبدلية بعد غياب منذ سنة 2022. يعني توقفنا في الدورة التاسعة، اخيرا هنا رجعنا لليالي العبدلية في دورتها العاشرة واللي ديما كنتوا بارتنير معنا رغم زيك
0: وما زلنا
1: في الدورات السابقة الكل.
0: وما زلنا شريك إعلامي للمهرجان هدايا. نحكيه على دورة عاشرة، نحكيه على عودة المهرجان، عودة الحياة خليني نقول بالنسبة لكم أنتم زادة كفريق عمل، شنو الإضافات ولا شنو اللي يميز الدورة الحالية؟
1: هي الحقيقة ليالي العبدلية عندها خصوصية. ليالي العبدلية ديما العروض اللي فيها هي العروض اللي تهتم بها الناس اللي تحب تسمع، اللي تحب تتسلطن، اللي تحب تتبع منها نوعية معينة من العروض اللي تنجم معناها ما تمشيش في أماكن أخرى. لكن في العبدلية جمهورها معناها جمهور شوية قولنا سبيسيال
0: نخبوي
1: بعض الشيء، نخبوي بعض الشيء. دونك احنا حاولنا الخصوصية هذه نحافظوا عليها خاطر ما شاء الله ما تعرف الحركة الثقافية في تونس بارك الله معناها كل الفضاءات تتبرمج والكل، حبينا ديما يكون خصوصية العبدلية نحافظوا عليها وهذا وكان الأمر هكاك. معناها سنة اخترنا برنامج ان شاء الله يكون ان شاء الله يعجب كل معناها الجمهور اللي باش يحضر ان شاء الله ويعجب زاد اخواتنا معناها الصحفيين الإعلاميين ان شاء الله يكون في مستوى معناها المنتظر.
0: اخترتوا برنامج فوالا مدام رابعه بين الطرب جاز تانجو زادا عروض الاطفال ونعرفوا علاقتك بالصغيرات وقداش تحب ديما تخليهم موجودين في البرنامج. خليني جوست نذكر كونه اليوم الافتتاح باش يكون مع ايه دغنوش، فما زادا محرزيه طويل في البروغراماسيون كما قلنا يوم رئيسي للصغيرات، دالي كمون مع تانجو غاب اللي هو عرض جديد نتاعو، نور قمر واحمد عجابي باش يهزنا لعالم الجاز. علاش الاختيار كان على ايه دغنوش في افتتاح؟ ومن بعد نحب نسأل زادة على نقطة الدعوات والتذاكر، كانت واضحة شوية المسألة.
1: احنا قاعدين نراهنوا ديما معناها على الأصوات التونسية وعلى الشباب كيما زادة نحبوا معناها فنانين معناها يخرجوا في أحسن حلة وفي أحسن معناها وضعيات. دونك اخترنا ايه بحكم ايه معناها تقريبا تغني النوع اللي معناها اللي يحبوها يحبوا جمهور ليالي العبدلية. وبرشا كان برشا أسماء الحقيقة، معناها من أصعب الأشياء أنك تختار في وسط معناها وسط فني غني جدا بالأصوات الجميلة والراقية واللي تغني النوع اللي يحبه معناها جمهور ليالي العبدلية.
0: كان صعيب الاختيار بالنسبة لكم؟
1: الحقيقة هني قلت لك في تونس ما شاء الله عن الساحة الفنية ترجد برشا معناها أسماء جميلة. سنة إن شاء الله تفتتحوا آية وإن شاء الله يكون حفل معناها باهي، إحنا عنا ثقة كاملة فيها ما شاء الله. هي تو معناها تبارك الله معناها آية في فترة مزيانة برشا إن شاء الله ربي يوفقها.
0: ربي يوفقها، عندها زادة بن زرت افتتاح نصور باش يكون مسؤولية زادة بالنسبة لها.
1: بالحق إن شاء الله يكون معناها. أنا ديما نقول ليالي العبدلية يعرض اللي يعرض فيها إن شاء الله يعني يلقى رواج كبير، لأنه كأنه نوع من الامتحان لي عبد الله يمانا، اللي ينجح فيها بإذن الله ينجح في كل العروض. دونك قلت لك كان الاختيار صعب، ما كان يلزم نختاره.
0: بي مدام ربعة حكيت لك على مسألة الدعوات، شفنا كانوا فما سهرات سوغ انفيتاسيون فما بيتخي. أيوة. كيفاش قيمتوا المسألة؟
1: لا مش بيتخي، حبينا العودة متاعنا احنا سنة مفتوحة لكل الجمهور ليالي عبد الله في حدود طاقة استيعاب المكان معناها.
0: واضح. دونك كيفاش تصير العمليه؟ اللي حاب يحضر الحفله يجي
1: يحضر، مرحبا بي. احنا كل عرض معناها يسقوا بالنهار نخرجوا معناها في الجيشي، نخرجوا ليزانفيتاسيون، اللي يحب يحضر مرحبا بيه. عملنا توقيت، خرجنا كومونيكي من 10 حتى الماضي ساعه، فهذاك الوقت اللي يحب معناها يجي مرحبا بيه ياخذ الدعوات.
0: واضح. جوست بالنسبه للافتتاح في بالي سولد اوت، ما فهمش
1: البارح الحقيقه ما شاء الله معنا حلينا الجيشي ما شاء الله دي في من ساعتين ما شاء الله معنا العدد معنا جاو تبارك الله عدد كبير.
0: احنا نحكيوا على قداش من طاقه الاستيعاب نتاع ليلى العبدليه؟ قداش من شخص
1: بشكل 500 كرسي.
0: دونك
1: ما شاء الله اللي جاو واللي طالبين اكثر برشا العدد الحقيقه معنا.
0: ما خممتوش تبرمجوا سهرة ثانية لأي دغنوج؟
1: شوف اثناء هني قلت لك هذي العودة نتاعنا. أيه. حبينا معناها نعملوا هالبرنامج هذي وانونسي لكولوغ، احنا ان شاء الله تفتح الفضاء، لانه احنا توا سهرات على العبدلية بشتم فيها في بساتين العبدلية اللي في غزيد العبدلية اللي هو مشروع كامل خدمنا عليه عنا توا لظرف 3 سنين باش يكون معناها سي لو جاردان دو موند، حديقة العالم، فيها بارتي فيها معناها بساتين العبدلية كما في العهد الحفصي، لكن في نفس الوقت المشروع هذا باش يجي والجمهور توا يشوفوه فيه معناها تقسيم كل معناها كونتينو موجود ممثل بنباتات الكونتينو هذاك.
0: هاي.
1: يعني الى جانب الجانب معناها الثقافي فما زاد كيف جانب ايكولوجي.
0: اوكي. وقاعدين نتثمنوا زادها في المعلم التاريخي هذايا، معناها على طول العام الخدمه قاعده تصير.
1: اكيد اكيد احنا معنا معناها برمجه كامله في وسط العام، معناها تعنى بكل معناها تظاهره عندها طابع نتاعنا نتاعها. عندنا معلم واطفال للاطفال، نحكيوا على المعالم. عندنا العبدليه تجدوا بالمالوف سناح تجبت الدوره، لان حبينا نحطوها تولي بيانات باش نجموا ناخذ وقت اكثر ونخدموا عليها اكثر. دونك ان شاء الله العام الجاي يكون عندنا دوره ثانيه. عندنا مسارات اللي هو يحكي على سكسس ستوري، نجيبوا فنانين توانسه اللي هما نجحوا معناها قراوا في تونس ونجحوا وخرجوا معنا لبرا ومعناها وعملوا نجاحات كبرى باش يجيوا يحكيوا للطلبة نتاع الفنون، يحكيوا لهم على ما نجاحاتهم اللي يعطيوهم معنا ديزون بوزيتيف اللي هما كيف راهو عندهم الامكانيه باش يكونوا ناجحين. دونك وعندنا سينما العالم زاده، كل مره نختاروا بلد ونعرضوا افلام البلد هذاك. دونك هذه برمجه معناها التو اللي نبرجوا فيها في حديقه العبدليه.
0: ما فكرتوش مدام ربعه ما فكرتوش واحنا نحكيوا على البرمجه نتاع سنه ليالي العبدليه، وانت ذكرت المالوف ونعرفوا علاقه العبدليه بالمالوف، كنا حاضرين زاده معاكم في المواكبه. ما نعرفش الجانب هذا باش تغطيه شويه محرزيه طويل، بما اني بنت رشيديه والا ايز ده باش تغني شويه مالوف.
1: انا ما نحبش راني نحكي حتى شيء على عروضنا pour la simple raison نحبكم تجي.
0: احنا مش نجي، وما كيفاش ما تحكي لنا حتى شيء على
1: كل الجمهور يجي يكتشف معانا. يعني اختياراتهم حتى الفنانين اختياراتهم سبيسيال لليالي عبد الله.
0: بي كنا نحكيوا على جينيرال، ما كنا نحكيوا على المهرجانات مدام رابعه، يكون فما صعوبات ماليه ولا يقول لك حابين نجيبوا الفنان الفلاني ما نجمناش، ارتأت البرمجه كونه الاسماء الحاضره فقط. بالنسبه لكم كان فما الاشكال هذايا، فما اسماء حبيت تكون حاضره معاكم في الدوره الحاليه في دوره العوده؟
1: كل شخص يبرمج الاكيد معناها تكون عنده طموحات كبرى برشا، يحب معنا هاي برمجة أكثر من ما احنا تو عملنا معنا 6 سهرات كنا نحن بأكثر. لكن مثالش نقول اثناء احنا في العودة خلينا يرجع الروح متاع الليالي العبدلية، نرجع تظاهرة متاعنا وإن شاء الله العام الجاي يكون ده أكبر وأكثر معناها عروض، وإن شاء الله نرجعوا في فضائنا في القصر العبدلية ونعملوا في القصر الداخل.
0: ومين وصلنا في التحضيرات؟
1: والله توا معناها تجاه الملف لوزارة التجهيز، وهم اللي توا راهيين بالأشغال إن شاء الله. ما هيش بشدهم برشا إن شاء الله، وإن شاء الله قريبا يتم معنا الانطلاق في الأشغال
0: إن شاء الله. بتوفيق ليك مدام ربعة ولليكيب الكل، فريق كامل قاعد يخدم أكيد على كونه يستقبلوكم في ليالي العبد اللي يكونوا في الموعد برمجة متنوعة بين الطرب بين التونسي بين الجاز بين مختلف الأنماط. التانجوز اللي باش يكون حاضر مع محمد علي كمون بتبيع من 3 مليون حتى 9 جويلية، تلقاو ليزانفيتاسيون موجودين من العشاء الماضي ساعة بقصر العبد اللي ليالي العبد اللي حكينا على تفاصيله اليوم في أكتو كولتور.
2: أكتو كولتور كورنيش من السنة الجمعة من السبعة للتسعة تحليل.
0: مازال مكمل معاكم في كورنيش على موزايك كافيه. ساعتنا الثانية نحكيو مع الفنان عبد الوهاب الحناشي يكون ضيفنا في ساعتنا الثانية، نحكيو على مسيرته، نحكيو زاد على الجدل اللي تم في خليني نقول حفل ريان وحفل كارتاج إغاني، صار جدل مع الصحفيين في فسرنا شوية آخر سي عبد الوهاب، وكيف كيف باش يعتذر من كل الصحفيين الثقافيين والاعتذار من شيم الكبار، وهو فنان كبير نستقبل قبلوه بكل حب في ساعتنا الثانية. قبله هو يكون معنا الفنان اللبناني جوزيف عطية، إن شاء الله ما يتغشش علي سي عبد الوهاب يكون معنا جوزيف عطية، نحكي معه على برمجة الحمامات وأكيد كل الفقرات ومواكبة خاصة معكم سفيعتي من زمان كالعادة على الأولى في تونس في مشيزة الحمامات. نحكي على تفاصيل الندوة 60 في لوبون لايف مع سارة، قبل هذا محر زي تويل فنانة تونسية من بين الأسماء المبرمجة في ليالي العبد اللي بنت رومية رجعيني.

0: chocolat. Merci. Publicité.
1: التوا في ودني ضحكتها، والتوا في بالي نسمتها، وللتوا مستحيل ننسى نغمتها. قديش عشنا ساريات طويلة، قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة، وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة. تتذكر ياما غنينا في مسرحها، تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها، تذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها. من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياترو الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت، وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويليا إلى 13 أوت. ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، الناقل الرسمي للمهرجان، موزايك اف ام.
2: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تصل بتاريخ 3 جويليا 2026 إلى 24,539.6 مليون دينار، أي ما يعادل 97 يوم توريد، مسجلة تراجعا بالمقارنة مع نفس التاريخ من سنة 2025 بما يعادل 3 أيام توريد، وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي. كما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي ب 2.05% ليقدر سعر صرف الورقة الخضراء ب 2.958 دينار في 2 جويلية الجاري مقارنة ب 2.899 دينار قبل سنة، فيما بلغ سعر صرف اليورو ب 3.372 دينار بتاريخ 2 جويلية 2026 مقابل 3.368 قبل سنة. وسجلت مداخل السياحة شبه استقرار لتبلغ 3352.4 مليون دينار في 30 جوان 2026، بينما ناهزت تحويلات التونسيين في الخارج 4405.2 مليون دينار. جامعة تونس المنارة تبرم بكلية العلوم بتونس اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، تهدف إلى استثمار نتائج البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة في خدمة الأمن المائي الوطني. وانتظم موكب توقيع هذه الاتفاقية خلال تظاهرة خاصة بالإعلان الرسمي عن أحداث هيكل علمي جديد بكلية العلوم بتونس في إطار شراكة مع المشروع الأورو المتوسطي للحفاظ على الموارد المائية، وفق بلاغ أصدرته جامعة تونس المنار اليوم الجمعة. وأشارت الجامعة إلى أن المشروع الأورو المتوسطي للحفاظ على الموارد المائية يهدف إلى تثمين نتائج المشاريع العلمية وتحويلها إلى حلول ميدانية تخدم مباشرة قطاع الفلاحة والموارد المائية. جامعة جندوبة تعلن عن أحداث تأهيل ماجستير مهني دولي في الآليات البديلة لفض النزاعات، وخاصة آلية الوساطة، وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف هذا المشروع إلى إعداد كفاءات قادرة على إدارة النزاعات بطرق سلمية قائمة على الحوار والتوافق، ونشر ثقافة الوساطة كآلية بديلة لحل الخلافات، إلى جانب دعم مهارات الطلبة في مجال فض النزاعات. أمر مؤرخ في 1 جويليا 2026 صدر بالرأي الرسمي يقضي بتعيين الأستاذة رجاء ياسين البحري رئيسة الأكاديمية التونسية للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة، وفق ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. في أخبار العالم، المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعلن تسجيل تفشٍ لفيروس نوروفيروس على متن السفينة السياحية روبي برانسس خلال رحلة انطلقت من سان فرانسيسكو باتجاه كندا وألاسكا قبل أن تعود إلى مينائها الأمريكي مطلع جويليا الجاري. وبحسب بيانات برنامج تعقيم السفن التابع للمراكز الأمريكية، فقد أبلغ 102 راكب من أصل 3032 عن إصابتهم بأعراض مرضية خلال الرحلة، أي ما نسبته 3.4% من الركاب، إضافة إلى 23 فردا من الطاقم من أصل 1144 بنسبة بلغت 2%. وتركزت الأعراض المبلغ عنها في الإسهال والقيف، فيما حددت السلطات الصحية العامل المسبب للتفشي بأنه نوروفيروس. رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني يقول إن الولايات المتحدة وهي تستعد للاحتفال بمرور 250 عاما على إعلان استقلالها، مطالبة بمراجعة أولوياتها، منتقدا إنفاق أموال دافعي الضرائب على الصواريخ والقنابل بينما يخلد أطفال إلى النوم جيعا، ومؤكدا أن قوة أمريكا الحقيقية تكمن في قيمها. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد اغطاط في كورنيشة، مع أجمل تحية مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: يا نسمة لوم قلبي هكا غنى عبد الوهاب الحنشلي وصلنا حتى ل 8:13 دقيقة أنتم معنا في ساعتنا الثانية من كورنيش على مزيكا فيم نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم سيسر ويحكم طريق سلام للجميع ولا زد على سيتنا مزيكا فيم بونيت لابليكاسيون مزيكا فيم وسورتو تابعوا لايف زد على فيسبوك وعلى صفحتنا على يوتيوب توت سويت في الانترفيو الانترفيو في المشهد الغنائي التونسي ما تتقاسش قيمة الفنان بعد الأغاني اللي قدمها كهو ولكن زاد بقدرته أنه يخلي أثر يمتد عبر الزمن يحافظ على صوته في ذاكرة أجيال وأجيال. ضيفنا اليوم واحد من الأصوات اللي ارتبطت بالأغنية التونسية وراكمت حضور طويل فوق الروك حمل مهرجانات الصيفية الأهم التظاهرات الفنية في البلاد بالطبيعة أغاني طبعت في الذاكرة مسيرة أكثر من 40 سنة فنان اختار أنه يبقى قريب من لون موسيقي واضح هوية واضحة دافع عليها سنوات وخلى زدا بصمة خلى صوته يكون علامة ثابتة في مسار فني امتد لسنوات لكن مع الأغنية كان ديما يقول رأيه يدافع على مواقفه وتصريحاته خليت زدا من اسمه حاضر في أكثر من مناسبة ويكون محور نقاش وجدل بين قيمة الصوت صدق الحضور وجرأة الكلمة. ضيفنا اليوم عبد الوهاب الحناشي مرحبا بيك.
1: يعيشك سامية ومرحبا بضيوف الاستوديو كلهم بابينا قدمهم لنا تقول لنا الأساميهم خلنا لنا
0: قدم عاود نقول أساميهم على خاطرك ساعة معنا خلودة في الإخراج خالد معنا طارق في الإخراج الرقمي وليندا ضمن الفيلم
1: وتحية كل المستمعي زي كفاء أينما كان
0: أينما كان وتحية لي كنت سي عبد الوهاب هكا ديما الجو حاضر ديما الابتسامة حاضرة قبيلة حتي الأغنية كنت بين هكا تنوت وتشتح
1: مشتيح لنا مشتيح أتفاعلوا مع الأغنية
0: فيها كان فما شتي هكا شويه هكا
1: اي مانيش يعني هكا نتحرك مع الغنايه إيه؟
0: وفي الفرق حتى حلقات تخذك
1: ساعه ساعه
0: تخذك
1: الله غالب اخويا راهو الفنان ستنتورة ستنتورة ساعه ساعه ماهوش يا اخي صباح فخري وما ادرك شو سي يعملك الدوره هذيك احنا ساعه ساعه تاخذنا هكا النعوره نتاع كيفاش يقولوها نتاع النشوة نتاع الغناية كذا وخاصة ألحان عبد الكريم صحابه تستاهل أن واحد يتمايل معها.
0: ما زلت معاه في اتصال سي عبد الكريم؟
1: بعد الحال خونا عبد الكريم وربي إن شاء الله تحية لي هو وتحية لكل من تعاملته معهم.
0: والحقيقة هما طبعوا مسيرة عبد الوهاب الحناشي باش نحكيوا على النجاحات باش نحكيوا على المسيرة هذه اللي تواصلت لسنوات لكن قبل هذا سي عبد الوهاب حكيت قبيلة على النعورة اللي تاخذك في وسط الـ الـ الـ الـ النشوة الفنية خليني نقول وانت على الركح ولا حتى في استوديو وانت تسجل لما زيدة فما نعورة أخرى شفناها
1: عندي نعورة أخرى الله غالب الله غالب
0: خرجت
1: ساعة ساعة عندي عندي عندي أني كسيد وسيل الله غالب
0: خليني نكون واضحة خطر أنا قريت مقال في مقالك في الشروق واعتذرت من الصحفيين الثقافيين في تونس ونحب اليوم نطرح الموضوع مانيش باش نطول فيه ولكن بسرعة والاعتذار من شيم الكبار صار جدل بعد تصريحاتك شفنا مع زميلة حبيبة العبيدي قلت كونك مستاء من الصحفيين قلت كونه كان فما ريان حاضر في نفس الحفل هذايا اللي هو قرطاجي غني
1: خويا تحية ليهم مرحبا بيه وانا زادة
0: بدلت كلامك ولا
1: مش تحية مش مرحبا مش, مش مش مش الله غالب انا شوف ايش اقولك ريان النرفزة كيف جاتني على خاطر ريت حاجة اللي انا ما عجبتنيش اش معنى اخي ناكر انا عبد الوهاب الحناشي مش ناكر يعني يعرفوا وين المشكله نتاعي ان برشا وجوه ما نعرفهمش بحسهم مش صحفيين
0: جيل جديد قاعد يخدم
1: يجي الجديد
0: فما زاد جيل قديم كان حاضر حاجه ما نعرف
1: هلا ذا وادي ريت هكا وعندنا من نسمه واحد
0: اي
1: ومن 1916 يظل ولا حاجه كنا كي
0: اي
1: هذوك اللي عرفتهم كي كل تبارك الله راهم جايو برشا
0: اي صحفيين ثقافيين قاعدين يحضروا في مختلف التظاهرات قاعدين يخدموا هذيك طريقه العمل انه أي. الصحفي اليوم يمشي للتغطيه اكيد عادي كونه باش يمشي باش ياخذ التصريح نتاعو ولا باش يخدم التغطيه نتاعو سي عبد الوهاب
1: مش على واحد برك
0: صار سوء فهم. انا حسب ما شفت
1: سوء فهم.
0: اي صار سوء فهم حسب ما شفت الجهه الاخرى. وتحيه سيده للزملاء الثقافيين الكل والصحفيين الكل. سي عبد الوهاب كان فما قسوه منك خليني نقول اليوم
1: يقبلوها
0: نعتهم بنعت ما كانش كانوا يصدر منك شخصيا. تفاجات
1: الله غالب نعوره ضربتني كما كنت تقول. وإحنا صحفيين بلاش بيهم زاد ما نعيشوش. نعرف الفنان راهو بلاش صحفي ما يعيش بلاش إعلام ما يعيش هكا ولا ما يلا غالب زلت لسان تعديت نعورة غيرة كاو سيتو معناها بعد تعديت الحمد لله. واني توا بعقلي أقول لكل الصحفيين لو كان معناها تمسوا منها الكلمة أعتذر لكم.
0: شكرا لك سي عبد الوهاب الحناشي مانيش باش نطول فيه الموضوع. وشكرا على الاعتذار وهم الشيم الكبار. ونجد تحيتي لكل الصحفيين اللي يخدموا على رواحهم طيلة السنة وبطبيعة صحافة ثقافية اللي موجودة على طول العام وكيف كيف في الموسم الصيفي. فما نفس الاعتذار رأيين ولا
1: بيان سور انا مرحبا بيه. اما اخويا غيرت
0: مش شنو غيرت
1: غيرت يا اخويا كيف شكت وانا بون انا جلو كوني با سنسيرمون نعرفوش بصراحة. مي قلت عجب يا خويا بعد حكاوا لي على جيت وقبل تونس وواحد وكذا.
0: اي وكان هو حقق نجاحات في الالفينات في اواخر التسعينات زاده في بداية الالفينات كان عمل نجاحات ثم انقطع ثم رجع من جديد جاته ظروف صحية ورجع
1: لطف عليه
0: زاده هو قصيت عليه شوية سي عبد الوهاب.
1: يلا غالب شوف قال لك كي تضرب وجع دونك قال غالب جاتني في وقت انا سيدي ركبتني النعور وسامحوني اكاو.
0: شكرا لك سي عبد الوهاب. والنعور ما تجيش برشا ولا في الصيف تكثر شويه ولا كيف؟
1: ايه يا ولدي مره في القرن تجي
0: جيت بالزهر مع حفل قرطاج.
1: الله غالب. اما نشكر الجمهور لابد ان نشكر الجمهور نتاعنا اللي حضر في قرطاج تغني. نشكر اداره اللي يعني الجمعية الثقافية للأمن الرئاسي اللي هم قاموا بالحفلة هذه وما اللي سهروا عليها. نشكر خويا رياض بودينار على خدمته الباهية بصراحة. وما ننساش خويا كمال عباسي في إدارة الفرقة والفرقة زادة ممتازة جدا وكان كانت سهرة حلوة حلوة حلوة حلوة ومذبية نعاودوها كيك.
0: تحب الجمهور تحب الركح تحب الأغاني كي رددها الجمهور كلمة كلمة
1: خاصة أنا كي أنا قلت محبوبي ما يا بابا صلي على النبي وزيدهم بلوس طلبت منهم باش يعملوا لي تورش نتاع التليفونات منظر تعرف شنو
0: وين ريت هذا يا لتورش تاع تليفوني
1: شد في مخي وقت
0: وين تفرست فيها سي عبد الوهاب قبل؟
1: لا عملتها مع عشاق الدنيا قبل
0: اي دونك
1: ما فما خبث من الخدمة
0: اي دونك عاودت خذيتها من عشاق الدنيا واستعملتها. ونتصور الناس كل فما اجماع على حب محبوبي حتى مع
1: الجيل صبرك مكتوب
0: صبرك مكتوب اي وصبرك مكتوب. شنو كانت الكواليس نتاع تحضير العمل هذا؟
1: كنت مع الفرقة الموسيقية شنو
0: تحضير الأغنية كي
1: نرجع يعني أول ما بدأت
0: في الإصدار نتاعها
1: في الإصدار نتاعها وقتها سيتي اون 81 81 وكانت يذهل لي 82 ولا وكانت وقتها باش يعملوا الفرقة القومية للموسيقى. وقتها كان المرحوم بشير بن سلامة هو وزير الثقافة وعز الدين العياشي الله يرحمه هو اللي يظل هو فتحي زغندة هما وربي فضل لي أستاذي فتحي زغندة هما اللي كانوا في معناها في الفكرة كانت نابعة من عندهم هما. وصارت الفرقة القومية وعملت أجيال كبار يغنيون.
0: توقعت كونها تنجح كونها تعيش الأغنية دي؟
1: أنا عندي الفلير سر من عند الله.
0: هي.
1: إذا الأغنية سمعتها من عند مولاها
0: اي
1: وضربها بالعود انا وياها برك روا
0: اي
1: واللحمي اي كيفاش يقولوها يولي يقوم شوك شوك
0: اي
1: راهو سيتان شوكسي هذا سر.
0: فما أغاني توقعتهم كونهم ينجحوا وما نجحوش، ما كانوش معاشوش معناها لسنوات،
1: مش معاشوش لسنوات. أنا نعطيك بار إكزومبل محبوبي.
0: اي
1: محبوبي عام 91 وقتاش ضربت؟ ضربت كي موزايك جهن مرتخونة
0: جهن ميلاد اي
1: نوفل، واللي تحط فيها كل أسبوع، وعملت كل عادة معناها كل أسبوع فما غناية للحاجي شكري بوزيان العبد لله فريمون سايتي
0: محبوبي. في التسعينات ما كانتش ناجحة، ما كانتش
1: مش ما كانتش ناجحة، حلوة كل شيء، لكن تبقينا كانت مش الغالبة، ما نقولوش الغالبة، كانت العباد مركزة أكثر على ليا ناس مثل مقلبي وين يا غرموين اسمها صبرك مكتوب مرت نسيم مصيف، وعندي واحدة أخرى مع الناصر صمود اللي تقول زيدي علي أنت على بيامي وزيدي علي أنت. العباد كل معناها مركزين مع هذا. محبوبي
0: ظلمت من الأول،
1: من الأول ظلمت وبعد الحمد لله
0: كانت سكسي. خلينا نسمعها كابيلا من عبد الوهاب الحناشي
1: محبوبي. حاضر.

0: الله الله محبوبي بصوت عبد الوهاب الحناشي. كي ترجع تشوفهم الأغاني هذوما اليوم وتسمعهم مازالوا يتغنوا مازالوا موجودين مازالوا عايشين، شنو تقول للمسيرة هذه؟
1: أنا صغير بديت نغني في أغاني غيري ككل مبتدئ. يوسف تميمي عمل هادي جويني،
0: هادي جويني حفظك غنيت؟
1: أي حفظني هو غنيت وين عم لموني اللي غاروا مني هو اللي حفظها لي في استوديو في 8 ووقف على تسجيلها بابا الهادي الله يرحمه
0: الله يرحمه.
1: دونك أنا كانت عندي حلمة أمنية نخلط نعمل أغاني تنجح وتدوب عبر الزمن ويغنيوها اللي بعدي. C'est un grand plaisir. Mais avec شوية أخلاق شوية تربية ونشاوروا وما ترميش روحك. اللي شاورني غني على ما تغنيش خوي كيما بديت أنا أبدا. أنت
0: اللي شاورك يغني بمقابل أو دون مقابل؟
1: علاش ما طلبت حتى مقابل حتى واحد؟ j'ai jamais demandé. بالعكس au contraire. تيكي تغني لي أنت تزيد تتعاود معناها كيفاش يقولوها تطول في عمر عبد الوهاب الحناشي.
0: هذه كانت الحلمة وتحققت بالنسبة ليك اليوم ولا فما
1: لا لا
0: أحلام أخرين؟
1: عندي أحلام أخرين.
0: شنو هو الحلمة اللي ما تحققتش لعبد الوهاب الحناشي؟
1: لا باش تتحقق. نمشيش في النيجاتيف نمشي في البوزيتيف باش تتحقق.
0: شنو هي؟
1: هي أني أنا لحن أغنية وحدي.
0: هي
1: بابا بدأته
0: بدينا فيها الحلمة
1: بدينا فيها وعن قريب عن قريب ماهوش معناها إن شاء الله ليس ببعيد فوزوري لي كوبي نتاع الاغاني مسجلين امريكي
0: ويتحداو هنا اكيد في موزايكا فام. الاغاني هذوما نستناوهم. شكون في الكلمات؟ فما ديجا دي تكست حاضرين؟
1: انا عندي تكست، انا عندي تكست حلو ياسر تاع خويا حسن المحنوش تحيه ليه. يقول لها مشتاق لك وانت بعيده عني يطير من عيني منام الليل ونشتاق لك وانت قريبة مني محال قلبي عن هواك يميل وتروح روحي معاك وين تروحي ومعاك ننسى مواجعي وجروحي وفي جنان حبي تزهري وتفوحي ويحلى السهر معاك طول الليل مشتاق لك.
0: الله لا حبيب محنوش
1: لا حسن المحنوش.
0: حسن المحنوش حسن المحنوش في كتابة
1: اسمع الكوبلي الثاني
0: تفضل.
1: يقولها شو صورة الله يطول في عمرك يا أخوي حسن المحنوش. قال مشتاق لك شوق البصر للنور تسهر عيوني الليل تستناه وشوقي شوق الشجر لزهور وربيع عاشت عمر تتمناه مشتاق لك والشوق عندي نار في حبك قلبي والدليل احتار أما غرامك سر من الأسرار عايش معايا من زمان طويل مشتاق لك.
0: شنو توحش عبد الوهاب الحناشي؟ لشنو مشتاق؟
1: مشتاق إلى أيامتي اللي وقتي في أي مكان نتعدى جلس البصمة متاعي ويقعش نسيانا وتركنا.
0: تخاف من أنك تتنسى؟
1: تخاف بيانشور سي لا فيريتي. فماش فنان ما يخافش من هالحكايه دي سي اون فيريتي. يعني نخاف اني نتترك الور لا سي يا خيبه المساء.
0: يمكن هذاك اللي خلى الغش يخرج.
1: صحيح
0: فما وجيعه ورا الغش هذاك.
1: فما وجيعه
0: خيبه.
1: حسيه ما رقدتش في الليل بعدك التشنج هذاك ما رقدتش في الليل. بعد رجعت نفسي واحد بردت في الدار واحد ورجعت نفسي.
0: هو الخوف من انك ما تتنساش جاي من شنو؟ نابع من شنو؟ فما خيبات فما
1: لا من حبي للغناء ومن حبي للببليك ومن حبي ان يكون الركح. احلى فترات حياتي نعديها مع الركح ولو 5 دقائق نعيش بها عام كامل. هذيك
0: وانتي ما تنسيتش عبد الوهاب الحناشي؟
1: الحمد لله. شوف انا نقول كلمه واحده، ان سالتم الله فاسالوه البخت. فهمت؟ والدعوة اللي برشا أمي دعت لي بها برشا برا يعطيك القبول ومحبة الرسول. هذه طبقت فيها في حياتي.
0: راضي على المسيرة هذه حتى لليوم؟ راضي على الانتاجات اللي قدمتها؟
1: شوف الانتاجات بطبيعة الحال أنا الانتاجات مش عاملة الآن.
0: كان انتاج غزير؟
1: باهي 80-100 غنية حلو وبرشا ناس تهميني. عندك أربع كعبات خطر عجبت الإعلام وعجبت المنشطين وكذا يحطوا فيه شابين.
0: فما رقم اليوم قداش من غنية لعبد الوهاب الحماشي؟
1: فما ما بين 80-100 غنية عندي. عندي غنية بار اكزامبل اللي هي غنيتها مرت ناس أفعل عندي فكرتها تعب لي كريم صحابه من أحلى الأغاني. تقول مرت نسايم صيفك بنهار جابت روايح فكرتني فيكم يا أهل المحبة ما سمعت أخبار شوقي غلبني الروح هامت بيكم وكتبت في وجه القمر أشعار وكتبت

0: عليكم.
1: الله الله، هيني هذي هذي هذي لازمها زيدا تاخذ حظها، نتصور هكا بعد محبوبي خذت حظها بعد سنوات، نتصور حتى هذي لازم تاخذ.
0: هو شي جنقلك حاجة، أنا ندين عندي زهر خاصة مع موزايك، والله العظيم اللي تعدي لي في موزايك ياخو حظ.
1: هكا إن شاء الله هذي زودة تاخو حظها. على موزايك حكينا على المسيرة، حكينا يمكن على الخيبات اللي أوقات تكون عند الفنان. نتصور عشت الخيبة وما عشتش الفشل طيلة المسيرة هذه؟
0: شوف، لا لا لا، فما فترات اللي الإرهاق يعملك الفشل، ساسا الإرهاق والتعب. أنا فمش بر في الجمهورية ما غنيت فيه، مهرجانات اللي عملتها تبارك الله، اللهم صلي على النبي، وقراسك أكي قراس وقتها على البرامج الثقافية خاصة في المهرجانات الجهوية اللي موجودة في تونس.
1: حتى السهرات الخاصة كان نعمل هذا الحناشي بين 5 و6 سهرات في الليلة.
0: عين الحسود ما فيها عود.
1: صحيحة المعلومة ولا غلط المعلومة هي؟
0: صحيحة صحيحة. أما ديما تلقى فك الخمسة هذوكم 6 ولا 4 تلقى 1 2 ماشي الأنمي ولا كلكن من العازفين ولا من المطربين صحابنا، مش كلها فلوس، فما معاملات باهية، وهيك المعاملات هذيك اللي خلت عبد الوهاب الحناشي محبوب من زملائه الكل.
1: والفلوس اللي حكيت عليها كون عبد الوهاب الحناشي وهو في أوج العطاء متاعه وهو يخدم، كون خمم في غدوة خبة.
0: شوف أقول لك حاجة كل زرع، منيش عريان، منيش في لوحة تحت حيط ميت بقينا سيبا زرع، يعني اللي أعطاني ربي ذكاء الحمد لله، فهمتها؟ جي با في لو كوميرس، جتي با كوميرسان في مخي أكاو، وانتي فهمها كما تحب.
1: زيد فشل شوي،
0: شخت جات الفلوس سافرت لبست تمتعت أكاو.
1: كان ترجع لوقتها ولا الوقت هذاك ولا
0: لا؟ لا لا، شوفي لما مشيت حتى في مخ جو شانجري جامي. هذاك عبد الوهاب أكاو تاخذني كيما انا، كان غالب عليا وعليك
1: عايش ان بون فيفون،
0: ان بون فيفون.
1: وفهمش ندم
0: علاش ندم؟ عشت فودير لا فيريتي، عشت.
1: واليوم لاباس عبد الوهاب
0: الحناشي ماديا؟ شوف الحمد لله، ربك ما يخلي حد، قل لك ربك الاله شوف ندعي نقول له يا ربي ارزقني رزقا لا من حيث لا ادري، تعرفش عليه مني كيفاش يجيك، صدقوني وعمري ما قعدت جيبي ما فارغ،
1: الحمد لله
0: ونعم بالله. طيب نحب نحكيه شوية على جديد، نحكيه على مهرجانات جديدة.
1: ما نحب نحكي على قديم ونحكي على جديد، ولا ما قلت لنا
0: عندي عندي
1: ما يزي من قديم ما نحكيش على قديم. احنا نحب محبوبي، نحب نعرف اول مرة طلع فيها شخصين عبد الوهاب الحناشي. عندي برشا أسئلة على قديم.
0: اول مرة طلعت فيها شخصين سيتي في برنامج نجيب الخطاب في مركب ثقافي المناسيس، وكان ورايا بزهري، وهذه فكرة نجيب الخطاب الله يرحمه. فما ديفيلي دو مانكان عرايس، جيتو الفكرة الموسيقى هذيك يلزمها تكون وراها انا واقف نغني سيرسير بلاي باك بعد الحال بلاي باك ولا باك
1: بلاي باك
0: قلت صحيح يا بابا، عمري ما تكلمتك كلمة انجليزية. فهمتني؟ وحط ورياك البنيات اللهم صلي على النبي فوتة وبلوزة، شوف منظر جميل جدا. ومن غادي الغنية ضربت.
1: شنو هي الغنية؟
0: محبوبي
1: غنيتها أول مرة.
0: كانت أول مرة 91
1: أول مرة طلعت في خسين غنيت محبوبي.
0: أي
1: كان السوكسي بالنسبة ليك أول مرة تطلع في خسين محظوظ.
0: أي محظوظة، الفازة هذه عليها. كنت سبونتاني من نجيب الخطاب وقت طارق حرار معاه وجماعة، والمخرج عبد جبار البحوري الله يرحمه. تسمع يعني سيتي ليدي خرجت وقتها
1: وبقات في بالك كينها البارح.
0: صحيت الحكاية،
1: تتذكر في الفوطة والبلوزة، تتذكر في كل شيء،
0: كل شيء، والسوكسي مع الببليك.
1: بقيت مدين لنجيب الخطاب
0: بطبيعة الحال، مدين لكل من وقف مع عبد الوهاب الحناشي وساندني. ثم والله العظيم كانت بحب كل شيء بحب. قال لك فلوس والله العظيم والله نهار جمعة اليوم لنهار أنا مديت لحد فلوس من خاصة صحفيين والله هكا بحب هكا سيتو نقعد نتعشى ونقعد نتعشى أكثر حاجة تصير.
1: وكان عنوان المسيرة هذه نحط الحب عنوان
0: الحب الحب والاحترام أوكي.
1: حتى غنيتك كلها حب عبد الوهاب الحناشي تحب الحب
0: عندي. شوف الدنيا بلاش حب هو ربي خلق الدنيا بالحب بهي الحب هو راهو أداة قوية برشا وإلهية من عند ربي اللي تخليك تنجز المصاعب تنجز كل شيء بالحب.
1: وإحنا برشا حب خلينا نسمع حاجة أخرى عبد الوهاب الحناشي ونرجع نكملوا معها حوارنا باش نحكيوا على المهرجانات كونوا عنا مهرجانات جايين ناخذوا من عنده التفاصيل وكيف كيف نحكيوا على الأغاني الجديدة وقت باش يكون موعدها شنو حواله مع ديجيتال عبد الوهاب الحناشي مع الجيل
0: مع ديجيتال سكر مكر من يفهم شيء بصراحة نحكي
1: أما لازم تحط شكون
0: شكون يا أخوي ونداء من هنا فمشكون ينجم يجي يقف معايا ويرجع لي غنيات يا ولدي اشتري غنيات ياخذوا في الفلوس فيها الناس الاخرى ياخذوا فلوس
1: على اليوتيوب
0: على اليوتيوب
1: ومختلف لي بلاتفورم ديكود دونك وقيت نتصور باش تتقنن الحاجه هذايا
0: خاص
1: ولو تداف قاعدين يصورك فلوسك من الاغاني شنو هي الصمت هذا
0: صمت اللي ما لو شو اسمه
1: لو تداف
0: عايتوا لي فيك الكورونا فكذا وكذا عاونونا عاونونا 500 و600 باهي كاوزيتو
1: هذا الفلوس الوحيده
0: وفما حاجه اخرى بربي سامي حاجه يا الاولاد اللي انا مقلق
1: نقرب شويه من الميكرو سي عبد الوهاب
0: شنو معناها نشري من عندك غنية وانت تربطها لي بوقت كان كاري لي كهرباء عندك حق بس تستغلها كان 5 سنين وعلاش في الدروا دوتور انت ما تنجم تاخو حق انا الغنية ذيك
1: ما تشوف الكونترا سي عبد
0: الوهاب ما شفتي احنا كنا قلنا لا ما كونترا تيزي بقاعده في لما نمد الشيك ونمشي على روحي
1: اي ما كيفاش من بعد يطالبك 5 سنين كها وانت ماكش مصح
0: لا لا طلعوا كونترا طلعوه هما عملوه
1: شكون صحوا الكونترا
0: لا شكون مش كونترا مش القانون صحوا وقت مراد السقلي يذولي اسمعني مليح يقول لك ما تاخو حقك انت الا ما يكون المستثمر اللي باش يعدي الغنية هذيك يحطها بصوتك وقت نعطيك تاخو حق صوتك عاد ناخو حق صوتي اوكي هززها هنا قداش 38 ولا 40 سنة على ظهري قال لي ماك بوستاجي قلت له انا مش بوستاجي مع احترامي البوستاجية مش بوستاجي قول من كان لبس الكسوة متاعك قال كنت نجم انت تغنيها وما تنجحهاش صح ولا لا
1: شنو احكي الموقف اللي صار بالضبط شنو الاغنية اللي صار عليها
0: مش هذا علاش انت مع الحقوق المجاورة ما معنى حقوق مجاورة شبينا ما حقوق تانا هزلك غنايتك لا حازدك وباغذك يباغذك على قداش خدمت بها من خدمة سي با بوسيبل كاري لي كهرباء
1: شنو هو الاغنيه اللي صار معها المشكل هذا سي
0: كل الاغنيات كل
1: كيفاش شكون جاي طالبك قال لك راهو الاغاني ما عادش نتاعك والا لازمك تعاود تجدد
0: تو بار اكزامبل الاغنيه محبوب
1: اي
0: لما خذيتها البنية
1: ايمان محرس
0: اي لا شاورتني ولا كلمتني
1: اي
0: وقت تكلمت قالوا لي احنا اعطيناها اسمه هو
1: ترخيص
0: ترخيص باش تغني وهي ماشيه جايبه ورقه وتعدي فيها في التلفزيون بيرسون لا دروا دو لا شانتي لا زغرت واللي هزيته كل انا هذاك سي لوجيك سا
1: هو شكون معناه اللي صرح الايمان صاحب الكلمات
0: صاحب الكلمات وصاحب السلاح
1: اي
0: دو كان دروا تعليش
1: اتصلت بهم حكيت معه
0: شوف انا حشام باش نقول كلمة ماستر
1: ياسر عبد الوهاب باهي. احنا الموضوع هذا في كل مرة نرجعوا له، وانا ماذا بيا نعرفك كونك تشجع جيل جديد ونعرف ديما الوجه الاخر عبد الوهاب الحماشي. دونك انا موضوع ايمان ما نحبش نرجعوا نحكي فيه، حكينا فيه اكثر من مرة،
0: حكينا فيه اكثر من مرة، لكن انا تشاورني على الاقل. انا هو ما دبروا عليك، قالوا هو ما يمشي معك القانون هذاك، ما عادش عندي حتى حقا. هالكلام هذا قال شنو؟ قال انا هذاك حقي انا الادبي. هي حقك الادبي ما خلصت عليه وقتي، هذا وقتي انا معناه خذيت الغناء.
1: ما هذا القانون، هذا اللي
0: لا لا لا ماهوش قانون هذا. ماشيش حتى كم مش قانون ليه ماشيش. وانا شنو المجهود نتاعي انا؟ انا وصلت لك والله العظيم، فما غني وكل غناها مولاها والله لا يوصل. انت عندك ثقة في صوتي؟ وصلت ولا ما وصلش الغنيات؟ وهم نقول لكم محبوب الا واحد يغنيها كيف انا، فما كان وحده برك لبنى البدوي اللي معايا في المهرجانات السنة، هذيك تغني في محبوبي ساعة.
1: حتى صوت ما اتقن محبوبي،
0: حتى صوت.
1: كنت فما روبريز كافل تخدم في الحوار التونسي مع مهدي الموالي المحبوب؟
0: لا انا معاه.
1: هاي دونك غني ولا غني؟
0: اي انا معاه.
1: اي معناها كان جاو غنيوها وانت معاهم، كان جات ايمان مثلا غنيت محبوبي وانت معاهم، راهي ولات تعجب وقتها؟
0: لا مش ولات تعجب، فما حركات تتعمل في الغناء حتى واحد ما عملهم، انا عملتهم من خاطر انا اعرفهم. فما اسرار في اداء الاغنيه، فما حركات راهو كي تاديها بحركاتها من الاول كيما نغنيها انا. محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت الرياح تقفات في النوتة بيك تتكل ورقة على ورقة وتداوي الجراح. وين هذه الخنادي؟ تي حتى واحد ما يعمل.
1: صعيبة لدرجة انه
0: مش صعيبة يحفظيها غاتش نعمل له.
1: دونك احفظوها بصحيح. انا نحب نكمل الحوار على نوتة ايجابيه ساعه. اعطينا شنو المهرجانات الجايه، وين مشى الراوي عبد الوهاب؟
0: ان شاء الله ان شاء الله لم يقع الاتصال صح قبل كل شيء في الجهات، لكن انا مفرق دوسي بتاعي انا والاخت لبنى البدوي على جميع معناها الجمهورية كل نستنى حتى يقع برمجتنا.
1: انك قلت لي فما مهرجانات في بالي ساي
0: كونفيرم شكون معاه؟ لا عندي عشق الدنيا عندي زوز ثلاثة عروض معاهم تو. اي وتحيه للاخويا رياض بودينار وعبد الحميد الشناق وحمزه كل كل كل كل ايكيب حلوه برشا عملها سي عبد الحميد بوشناق.
1: وانت حكيت على عشق الدنيا، هزيتني هكا شويه موندو المزود والفن الشعبي، خليني نسمعك حاجه سي عبد الوهاب.
2: سيدي عبد الوهاب العزيز الحناشي راك فنان من اعلى طراز، وراك فنان على مستوى عالي، وراك فنان عندك بصمه في تونس وفي تاريخك، والجمهور التونسي لن ينسى صبرك مكتوب، الاغاني الحلوه اللي عشنا معهم في الصغر، يعني تروا جينيراسيون عاشوا معك، وتقعد عبد الوهاب الحناشي نمبر 1 ثم نمبر 1 ثم نمبر 1. ربي يخليك يا عبد الوهاب يا غالي، ويخليك لينا
0: بنقمره
1: بنقمره فوزي
0: بنقمره الوزن الموسيقيه فوزي بنقمره.
1: هي عادي باش طلع صوت فوزي بن قمره سي عبد الوهاب؟
0: شو معنى عادي؟
1: معنى صوته مألوف، شكون ما يعرفش صوت فوزي بن قمره؟
0: ايش سمع؟
1: قعدت مده باش طلعت.
0: لا لا لا لا قعدت نبرات عندي وقتي كيما يغني كيما يتكلم ما يجيش.
1: قبيله كنا معاه في البرايف، عنده ان شاء الله حفله نهار الاحد في المسرح الاثري بقرطاج، يجمع سمير
0: ربي يوافقهم
1: لصيف. نتصور صاحب صنعتك مش عدوك، محليه المساج اللي خليه اليوم فوزي بن قمره.
0: شو نقول لك حاجه، انا ما تربيتش بصاحب سنة الكربوت، احنا كانت منافسة شريفة، تعمل غناية انت حلوة نحب نعمل غناية حلوة كيفك، لا تمقيس ولا كلام في التريك، نحبوا بعضنا الناس كل.
1: ما زين نفس الحال اليوم؟
0: لا مالوريزمو.
1: شنو تبدل؟
0: تبدلت العقلية، بدلت عقلية أصبحت معناها في وجهك يضحك وراك عشرة سكيك.
1: صارت لك؟
0: مش لي أنا برك، نسكن وبالبروفة نبدأ قاعدين على التلفيت تشوف فيهم كل يغمزوا في بعض ولت عنا ظاهرة في تونس. نحبوش بعض الله رزمه، ما نحبوش بعض، إن شاء الله ينحيوه ونرجعوا كما كنا.
1: الزمن الجميل مع شكون كنت صحاب من الوسط الفني عبد الوهاب الحنيش؟
0: كلهم اللي تعدينا مع بعض، كل نجيت عتية، مرحومة ذكرى، يمينة فاخت، شكري بوزيان،
1: عدنان شواشي،
0: عدنان شواشي،
1: سلاح مصباح،
0: سلاح مصباح، وفما اللي توفى علي هلال، مصطفى الشيرني،
1: نور الدين البيجي،
0: نور الدين البيجي خويا ذاك،
1: شادي الحاجة،
0: هي قلت لك علي شادي الحاجة،
1: قايمة طويلة.
0: بس كنا حباب وصحاب، ولتو حباب وصحاب.
1: شد للحاج تهز تليفون تسأل عليه رايد شوي.
0: بينسير هو موجود واش دول سافا يبدي ان شاء الله لاباس خويا ان شاء الله. وكيما انا زاد نشكيت يسألوا عليا، هم سألوا عليا، كلهم سألوا عليا. فهمت
1: دونك بالنسبه ليك ان شاء الله يرجع زمان هذاك.
0: انا شوف، انا نموت على حاجه اسمها تونس، دمي تونس. نحب نقول لكل خيان وكل اللي يسمع فينا، حبوا تونس، حبوا تونس، اكرهوا ستوك جو دوموند.
1: وانت شنو تحب فيها تونس؟
0: ترابها، جوها، غلتها، ناسها الباهيه، تاريخها. تونس ما نعرفش، ما نصورش روحي انا نهار نبعد عليها اكثر من شهر ولا ما نجمش.
1: جات فرصة باش تبعد وما بعتش؟
0: والله يجاوني انا وما بروبوزي بار اكزامبل شنو نقعد في نيس. فما شكون قال ما بروبوزي قبل ما نعرسها الما بروبوزي حانوت في اسمه يا ربي، في عندهم بولفار كبير نتاع جون ميتسان ولا حاجه كيف هكا، ها نسيتهم والله نسيتهم. وهي عندها هي تزيريه فهمتني، وعندها لباس عليها، وقالت لي باش كنت نجم نقعد وقت الشاب خالد مزكي طلع المرسي هاي من بحثه نجيب الخطاب اعطيك
1: تاريخ
0: تاريخ فهمت.
1: حلمت بمسيره عالميه؟ حكيت على الشاب خالد.
0: شوف نحب نقول لك صحيحه، جو سوي بيان لا و جو سوي
1: قنوع.
0: مش قنوع، سوي بيان، جو في ان سوكسي، عايش في يعني انت هاو هاني غلطت غلطه. اش عملت بوليميك كبيره، شو معنى هذاك؟ حبوك عبد الوهاب، اما انت ما تفوتش حدك. ما هكا ولا هاك؟ انا فيس بق بدلت، خاطر انا مشيت للدار وبرت. وذاك هو التونسي،
1: وذاك هو زاد الفنان الكبير. نحب نشكرك برشا عبد الوهاب الحناشي.
0: نحب تحيه لبنى البدوي تسمع فيها،
1: نعرفها مجهولة، تحية لبنى البدوي باش تكون معنا في المهرجانات.
0: وكان تسمع صوتها مرة جاية نجيو مع بعضنا.
1: سمعتوا عاد انا صوتها
0: حق تعرفها؟
1: سمعتوا صوتها بحذاك في كارتاج اون برانسيب،
0: في كارتاج صحيح.
1: فوالا دونك نستناوها في المهرجانات التونسية تكون معاك. نشكرك برشا، نورتنا، وان شاء الله نكونوا حاضرين على الانتاج الجديد. وتقولنا مين باش تكون حاضر في المهرجانات؟ نكونوا حاضرين في التغطية، تقعد فنان كبير.
0: مش نقول لك غنايه في
1: تفضل
0: بكلمات غنايه، كلمات مش كل
1: تفضل.
0: قال لي انا حبيتك من اللي ريتك، سهرت الليالي نفكر فيك، وانت في بالي ما نسيتك، ترسمت في خيالي عينيك، سكنت القلب وفيه حطيتك، وسحرني كل اللي فيك، لملم علي حبيتك سبحانه أصور فيك.
1: الله الله، عبد الوهاب الحنيشي مع هذا نحب نكمل الحوار. يعطيك الصحة، شكرا على قبول الدعوة ونورتنا.
0: تحية لكم والمزيك، وإن شاء الله ديما متألقين كلكم. وأنا مزيك بديت بها، أنا من اللي بدأت المزيك أنا معها،
1: وإن شاء الله زي زادة ديما معك مزيك فيه. وإن شاء الله نعديو جديد الكل. ضيفنا اليوم في الانترفيو عبد الوهاب الحنيشي.
3: الانترفيو من السبعة لتسعم تعليل.
1: صبرك مكتوب وصبرت، وتسويت نسموها في كورنيش على موزيك فام للفنان عبد الوهاب الحناشي.

0: عبد الوهاب الحنيشي وصلنا ل 58 دقيقة في كورنيش على موزيك FM. تو تويت لبوان لايف. بوان لايف هذا ثاني بوان لايف بالنسبة لليوم. نمشي ومع زميلتنا سارة نمشي ولي مهرجان الحمامات دول اليوم الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 60. مرحبا سارة.
1: عسلامة. مرحبا سامية.
0: سارة عندك تشالنج، عندك ثلاث دقائق باش تعطيني لوغيكا، بحكي لنا شنو صار اليوم في الندوة الصحفية.
1: لوغيكا تو وفيت الندوة الصحفية لمهرجان حمامات الدولي. نحكيه على 60 سنة سامية من 1964. اليوم مهرجان حمامات يحتفل 60 سنة الدورة 60 من 11 جويلية ل 13 أوت. بروغراماسيون فارية برشا الحقيقة، 32 عرض من المسرح، الموسيقى، الكوريغرافيا، برشا الحقيقة عروض. نحب نبدا بالافتتاح. نعرفوا الافتتاح ديما عودنا مهرجان الحمامات بالمسرح، والمره هذه المسرح اللي وفاة طبو بمسرح
0: الهيلبات.
1: صحيح معنا لبنى العمان. كان جيب حذايا ساميه. مرحبا لبنى.
2: طبعا لبنى ساميه شحوالك.
0: مرحبا يا لبنى، شنو احوالك انت؟
2: الحمد لله عايش.
1: لبنى مسرحيه الهاري بيت توجد في عده مناسبات، اما نصور انه افتتاح مهرجان حمامات الدولي وفي ستينيه المسؤوليه نصورها اصعب.
2: بالطبيعه حمامات ديما عنده شارم كبير، وديما اي فنان يفرح باش يكون في، خاصه في الافتتاح اللي هي بالحق مسؤوليه. وانا حاسه اللي هو شعب عرض ياسر مزيان، واكيد المسرح ديما نفرحوا احنا المسرحيين انه المسرح يخرج من اسوار المسارح الصغيره لابوات ايطاليان ويمشي المسارح المفتوحه اللي نجم يكون فيها اكثر ببليك ويشوفوها اكثر ناس. واكيد العرض متاع اسباس محلول هكا باش يكون حاجه اخرى. معناه
1: شنو توعد في الافتتاح؟
2: انه نوعدهم برشا ايموشن، برشا بيرفورمانس مزيانه على الاخر. اكيد عارف فيه اسم كيما فاطمه بن سعيدين، منيره الزكراوي، وامضاء وفاه طبو
0: لبنى نعمان
2: عليها اللي هي
0: اي اسم كيما لبنى نعمان. عاد نذكر اذا كانك حصلت على جائزه افضل ممثله في يوم قرطاج المسرحيه. انا باش نجي نتفرج زيدا، باش نستنى المسرحيه، نحب نعاود نشوفها وباش نستنى زيدا الباساج متاع لبنى والماكينة. بالنسبة لي أنا ذاك الرافي روح.
2: عايشك يا سامي، عايشك. وأنا نوع الناس أنهم بشي يشوفوا عرض ياسر مزيان وياسر جدي في طرح المسرح متاعه، جدي في هزين القضية تاع العدالة الإنسانية واللي نعيشوه كإنسان تاول كله في المسرح هذي. أكيد المسرح هذي أكيد بش يشوفوه الناس.
0: بتوفيق بتوفيق ليك لبنى. شكرا ليك سارة.
2: شكرا.
0: نكمل معاك سارة.
1: معايا كناس وقت الأخبار سامي. أنا معايا عطيل معاوي سمحني. عطيل سمحني
0: السلطان. سلطان الكمان جاه.
3: سهلا سامي.
0: سهلا حويل. الحمد لله. دونك شنو فازي سارة؟
1: نحكيه على العرض نهار 29 جويلية. عطيل ديجا واحد ولينا نحكيه على باركور كامل ما شاء الله، من عرض لقاء ذي للأطلس، اليوم عرض صدى موجود في مهرجان حمامات الدولي. شنو نجمو نعرفوا عليه؟
3: والله يا عرض صدى هو عبارة باش نكملوا التريبتيك، معناها باش نكملوا المشروع بكله. فيه جديد وفيه معزوفات جدد بالطبيعة. ثم غناء، أكثر غناء. ثم معنا دالي شبيل، ومعنا إن شاء الله روضة عبدالله، ومعنا زيد حاتم اللجمي.
1: ستريس يظهر لي كبير أكيد.
3: والله هو راهو ثم بشت على ركح حمامات، راهو ساعة شرف كبير ويلزمه خدمة برشا وحاجة تفرح. أما زيدا حاجة صعبة ياسر، ماذا بينا نوريه أحسن ما عنا وبالكيب الموجودة. إن شاء الله بشكون سهرية حلوة، ميزيكال مو حلوة، وكلنا أحباب وأصحاب، وثم إنرجي مزيانة إن شاء الله بشي تعدى للبيبليك.
0: بتوفيق ليك.
1: عندك ما تسأل عطيل.
0: عطيل احنا بش نكونوا أكيد في التغطية على موزيك فيم، وبش نستنى شنو محضر، لأنه نعرفوه باللي سولو عطيل. دونك بش نستنى وشنو محضر في العرض الخاص به، خاطر شفنا دي سولو في عروض أخرين بخلاف عروضه. دونك نستنى عطيل ونستنى كل البرمجة. سارة أكيد تنجم تقعد معنا، على خاطر سارة تنجم تكون زادة في بوان لايف آخر مع إسماعيل بن عيسى، تنجم تعطينا أكثر تفاصيل على مهرجان الحمامات الدولي والندوة الخاصة بالدورة 60 اللي كانت انعقدت اليوم في مسرح الهواء الطارق بالحمامات في المركز الثقافي الدولي بالحمامات. نستناو منها أكثر تفاصيل, نستناو أكيد لوغيكاب فيديو تلقاه على يوتيوب موزايك فام, كيف المقال مع سارة تلقاه فيه كل التفاصيل على سيتنا موزايك فام بونيت. مع هذا نوصل آخر كورنيش بالنسبة لليوم, غدوة كورنيش ويكاند مع صلاح الدين سكوحي, ما تفلتوش الموعد وحنا نرجعو نتقابلو أكيد في مختلف التغطيات اللي باش تكون في الويكاند هذايا في مختلف المسارح. شوية آخر موعد الأخبار مع مراد الدريدي, بعد يجيكم إسماعيل بن عيسى في هابي أور.

0: ميوزن ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزيك اف ام.
1: راديو موزيك اف ام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات الأقاليمة تفيد بأن قطاع تربية الماشية في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا هيكليا متواصلا انعكس على حجم القطيع الوطني والإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب. وبين ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن هذا التراجع يعود أساسا إلى تراكم عدة عوامل من أبرزها تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية والأعلاف وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج إلى جانب الصعوبات التمويلية التي يواجهها المربون، ما أدى إلى تقلص القطيع الوطني وتراجع عدد الفاعلين في القطاع. وأوضحوا أن هذه العوامل أسفرت خلال السنوات الأخيرة عن تقلص قطيع الأبقار وتراجع عدد المربين وانخفاض الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء والحليب الطازجة، فضلا عن استمرار التبعية لتوريد العلف. وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح ممثلو الوزارة أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على تحديد أسعار قصوى للحوم الحمراء للحد من ارتفاعها، إلى جانب ترويج كميات من لحوم الظأن والأبقار عبر نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم بأسعار تفاضلية، فضلا عن دعم نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك التابعة لديوان الأراضي الدولية. العجز التجاري لتونس يتفاقم خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2026 ليصل إلى 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2025 وفق إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء. وحسب نشرية المعهد، أبرزت نتائج متابعة تطور المبادرات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية إلى موفى شهر ماي 2026 أن قيمة الصادرات قد بلغت 28,169.8 مليون دينار مقابل 26,831.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025. أما الواردات فقد بلغت 38,585.4 مليون دينار مقابل 35,197.2 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025. تستعد جمعية خريجي المدارس العليا لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي تنتظم من 15 من جوليا إلى 15 من أوت في دورة تركز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. ويهدف هذا البرنامج وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الجمعية إلى تعزيز الروابط بين الكفاءات التونسية بالخارج ومشاريع التنمية الوطنية من خلال سلسلة من الفعاليات واللقاءات التي تجمع الخبرات في فضاءات للحوار والتفكير المشترك، بما يسهم في توظيف خبرات أبناء الجالية التونسية في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسار التنمية. ويعد المنتدى العالمي لتونس المقرر تنظيمه يوم 21 من جوليا بأحد نزل العاصمة أبرز محطات هذه التظاهرة، حيث ينعقد هذه السنة تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. ومن المنتظر أن يستقطب أكثر من 2500 مشاركة و150 مؤسسة وشركة ناشئة، إضافة إلى أكثر من 80 متحدثا من تونس ومختلف أنحاء العالم. وسيجمع المنتدى صناع القرار والباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات وأفراد الجالية التونسية بالخارج بهدف استشراف التحولات التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي وتحديد الأولويات الاستراتيجية لتونس وتعزيز الشركات وتعبئة الكفاءات لمواكبة هذه التحولات. في أخبار العالم، مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية يوثق استشهاد 4,301 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي. وقال المركز في بيان اليوم الجمعة حول الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إن عدد الجرحى وصل إلى 12,199. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

musik. Happy Hour لثنين الجمعة من 9 لنص الليل. إسماعيل بن عيسى موزيك فم. أهلا وسهلا مرحبا بكم توما لموزيك فم. هذه Happy Hour كما العادة الغنديفو جديد اللي بيش يكونوا معاكم إن شاء الله على امتداد شهر جويلية وعلى امتداد شهر أوت من 9 حتى نصف الليل. ثلاثة سوية اللي بيش تلقاو فيهم برشا انرجي, بيش تلقاو فيهم برشا موزيكا بنينة, برشا ربح, برشا فلوس, برشا كدويت, برشا بونيمور, وخاصة برشا جو. هذا الكل على امتداد ثلاثة سوايع كاملين يسنوا فيكم برشا حاجات يوميا من 9 حتى النصف الليل. عنا مهمة واحدة, عنا اوبجيكتيف واحد, نبدلوا لكم الجو, نحاولوا نسيكم في ستريس وتعب متاع نهار كامل. ودوكا خممنا في كل شيء, في كل كبيرة وصغيرة, باش عاديو معنا بن سهرية خنعطيكم فكرة على شنو يسنى فيكم. من بعد نعملوا طلة في جو ليل على السهريات وين تنجم

الغد لا شانس مع العشرة ونص متاع ليل تنجم انتي تكون ربح سيل برشا واتساب موزيك اف ام 23 513 1000 23 513 1000. هاي كل عادة هاي خان قايدوا مع بعضنا النومرو اذا كان ماهوش عندك دونك 2 3 5 1 3. ولا هاي نزيدوا 3 اصفار اخرين سي بون سجلتو باهي برشا ابعث لي تصويره ولا فيديو سيلفي ولا فيديو وين انت موجود في الثنيه عامل جو ولا في حنه في تور في ربوخ في عرس في خطبه في سهريه متاع باك في عيد ميلاد في فيستيفال في اللي هو بارتاجي معنا الفرحه متاعك وتنجم تربح برشا كادويت شاوي سنة فيكم اليوم في الغوفه فما برشا حاجات فما فلوس كاش فما 300 دينار تنجم تربحهم انت فما دعوه خير فما ديديكاس فما تختار موسيقى فما زيد دي تيكيل دي فيستيفال ودي تيكيل ساريات البارح كانوا خرجوا من دي تيكيل فيستيفال جازا تباركا ونذكركم اللي ديما تنقول دي تيكي معتها دو تيكي معتها زوز من الناس ينجموا يمشي كيف كيف مازالوا فما دي تيكي أخرين الجازا تباركا تنجم انتي تربح وزادا فما دي تيكي اليوم إذا كان مغروم بالمزو تنجم عليش لي تربحهم انتي فما سهرية توماس سفسيري وبنت الحي مع فوزي بن جمرة وسمير لوسي في المسرح الأثري بكارتاج نهار 5 جويلية تنجم انتي تربح لي تيكي دوما ساهل برشا نعاود نعطيكم كانيوت شنو فيها 300 دينار خاطر اول نهار خرجنا 200 البارح ما خرجوش فلوس دونك بيتهم زيدوا 100 دينار يوليو 300 دينار فما دعوه خير فما ديتيكي فما تنجم تمشي لجازا تباركا تنجم زيد تربح ديتيكي السهريه توماس فسيري وبنت الحي مع سمير اللوسيف وفازي بن جمره سيل برشا واتساب زي كيف ام 23 513 1000 23 513 1000 وان شاء الله تكونوا من اللي رابحين كل هذا واكثر وبرشا حاجات اخرين لي ميكس الموسيقى بنينه على MTD 3 سوية كاملين et on démarre avec un morceau iconique. Happy Hour.

هالمرسوع اليوم باش تذكروني وباش نذكروا مع بعضنا ايبوك مزينه برشا. ما نعرفش كنت تذكروا بريود الهايب وقتها في تونس، بريود الدلفينه، بريود الشورت ويت كويك سيلفر والكاسكاتيت فون دوتش. ما نعرفش اذا كنت تذكروا الجو ذا ولا ليه. وقتها لي فوس كان يمشي ويجي على تونس عباره من دار عنده ميميتو لهنا، وقتها جيمي جونز يمشي ويجي برشا على تونس زاده، وقتها ديبورا دي لوكا كانت ريزيدنت موجوده في بينا بيتش. ما نعرفش كنت تذكروهم ليبوك هذه مزينة. وزيدة في براتيكمان نفس البريود 15 سنة تيلي كنا اكتشفنا مغسو بنين برشا، هو ريميكس بلوتو متاع سولومون للمغسو اللي نومي راوند من عند نوار اند هيز، مغسو اللي ذكرني في الصغر متاعي، ذكرني في الادوليسانس متاعي. هذا المغسو اللي اخترت نبدأ به هابي اور بالنسبة لليوم. وذكركم اللي فما طرحة كاس احبار شبرشا بينات مصر واستراليا، دون بعديك نعملوا طلع للمباراة ذي ونعطيكم لحظة بلحظة النتيجة وسكور. وما تنسيوش العشرة متاع الليل في سبور اكسبريس ديما نتابعوا الكوب دي موند. راجعين من بعد شويه.

0: طبعا من عمر المباراة بين المنتخب المصري وأستراليا نتيجة ما زالت 1-1 9-5 توم على موزايك فام.
1: جو الليلة
0: هاي حاير وين تخرج وين تحوس هاي ركز معي. نبدأ بسوسة يلا نبدأ بسوسة نمشيو الجولف برو سوسة سهريتكم بشكون اسمها بلوم بشقاو غرسليوي ارتدال شمبيح هوش بين تركيا الكل يسنوا فيكم في الجولف برو. نكملوا في سوسة سهرية بشكون في ستيب سوس مع ميلكي صديقي تريك نسلم عليه برشا باش يكون موجود في سوسة في لو جاردان او كوليبري. نعملوا تنجيز الحمامات في الكاليبسو حمامات السهرية متاعكم باش تكون كافي شانتا. هاي جمرت ليدون جمرت مارو باش يكون موجود في ليدون ولد الدار سلموا عليه برشا ونقولوا له بون شانس. في الفلو سهريتكم باش تكون اسمها ياما ياما مازلنا في جمرت السهرية فيها كل من كريم شعيب ناول بن صالح وزادة جاسر التيفة. في البيهايف جمرت هشك بشك هذا اسم الشو اللي باش يكون موجود وزادة معاهم زير لايف باند. في المولو يوستاز ينفيت كل من غوار وزيدا ديفو. في أينا خليل عبدولي فريم سلميني وريني سنه وفيكم. نمشي لفو الأمور تخوبي زيان السهرية بشكون مع كل من فراس قبي لويجي شيان سلم عليهم برشا اللي بشيكون معهم زيدا جون دو. نقفلو بالفيرمة صديقنا السابر بوخشينا باش يكون موجود في الفيرمة سكرة أعطينيكم هم لسوارين انتوما عليكم كين تختاروا لبون ديستيناسيون.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشر مساء تاع الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
0: أنسب المساج على واتساب موزايك فام 23 513 ألف في نجمي ربحك برشا كاش سيلفي ولا فيديو تبعثهم على الواتساب ومباديك تصير سيليكسيون القرعة وتكون موجود معنا مع العشرة نص متعليل والدورة العجلة تنشوف مباديك العجلة شو بشاتينا فما دي كادو فما دي تيكيل سهريات جازة تباركا زيدا سهريات فوزي بن قمرة وزيدا سمير اللوسيف فما زيدا 300 دينار فما دعي وتخير فما برشا حاجتي سنة وفيكم مع العشرة نص متعليل لحظة ونتقابلوا في فازة من فازيتيا
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس التوى في ودني ضحكتها والتوى في بالي نسمتها وللتوى مستحيل ننسى نغمتها قديش عشنا سهريات طويلة قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة تتذكر يا ما غنينا في مسرحها تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها تتذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياتر الموسيقى والخطوات 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ
2: وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت، وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت. ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، الناقل الرسمي للمهرجان، موزايك اف ام.
1: هابي اور من الثلاثاء للجمعة من 9 للنص الليل.

0: قديش نوبلماتيك المرسو ذي قديش يكونيك بيتمان الكلمة شيبرزقي هنا الغالتان 9-7 تمارا موزيي كفيم وقايت لبوان لايف بوان لايف في البوان لايف على امتداد موسم الصيف باش نتابعوا المهرجانات لحظه بلحظه شنو اللي قاعد يصير في الفيستيفال باش نبداو واضحين فما عديد المهرجانات صيف السنة من كارتاج من بنزرت من تبارقه من بوغارنين وليسا مازالت طويله وزاد الحمامات اللي اليوم صارت الكونفرنس دو بريس للاعلان على اهم الاسماء وديجا الاسماء كانوا خرجوا على الباج فيسبوك نتاع المهرجان على السيت زيد فيستيفال دو حمامات.com شنو ابرز الاسماء اللي سنوا فيكم في مهرجان الحمامات اللي بيش يكون من 11 جويلية الانطلاقة حتكشي 13 أوت أهم العروض أهم الفنانين اللي بيش يكونوا حاضرين تنجيز هالحمامات مع صديقتنا وزميلتنا سارة باكوش. مرحبا سارة.
1: مرحبا إسماعيل. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتابع فينا توا على موزايك فام. موزايك كانت من شوية في الندوة الصحفية ومازلنا احنا رانا هنا شوف بلاس للمواكبة هوني ورايا كانت الندوة الصحفية لمهرجان الحمامات الدولي. إسماعيل خلينا نقوله معتقة في كما قبيلة حكيت مع سامية بخاتك ما من 1964 الموعد هذا قاعد يتعود هوني وهنا تعدي أهم الأسماء الموجودين في الساحة الفنية اليوم نحكيه على 60 سنة من مهرجان الحمامات الدولي الدورة 60 اللي بتقاوها إن شاء الله من نهار 11 جويلية ل 13 أوت بروغراماسيون ثرية برشا إسماعيل 32 عرض في المسرح كوريغرافيا موسيقى ينسي دو سويت فما جروب تركي دي دوبلومان باش يكون موجود لأول مرة في نهار 7 أوت الجروب هذا يا إسماعيل تعرف برشا بموسيقى المسلسلات التركية دونك باش يكون موجود ملحم زين نهار 6 أوت الافتتاح كيما عودنا مهرجان الحمامات باش يكون بعرض مسرحي لمسرحية الهاري بيت لوفاء الطبوبي والاختتام باش يكون مع صوفيا صادق نهار 13 أوت على حسب ما حكى مدير مهرجان سي نجيب الكسراوي انه ما كانتش بالصدفة انه الافتتاح والاختتام يكون باسامي نساء وباعمال نسوية دونك كان اختيار هذا على خاطر ستينية حبوا كانه كيما تكريم للمرأة والاعمال النسائية زاد باش يكون فما نهار 16 جويليا ياسمين حمدان من لبنان ظفر يوسف نهار 12 جويليا عرض لباس لسين بن صفية ديجا اخذيناه معنا قبيلة شوية زادة باش يكون موجود 17 جويليا ثنائي نور عرجون وسليم عرجون فرز سليمان نهار 23 جويليا في من فلسطين مارسيل خليفة زادة واللي قريب اللي بينتعه يوفي وراء اسماعيل دونك باش يكون موجود نهار 24 جويليا وبرشا برشا برشا الحقيقة ادم نهار 11 اوت
0: فما يارا زادة
1: فما يارا زيدا تسكيف فما بوثانا نابولي في دوليشا نهار 3 أوت فما عطيل معاوي في صاب الأطلس نهار 26 أوت برشا الحقيقة عروض إسماعيل 32 عرض كيما ذكرت
0: فما حتى زيدا شكري بوزيين اللي بيش يكون موجود في مهرجان الحمامات ونصور سهرية اللي بيش حبوها برشا من المغرومين بالموسيقى التونسية وفما برشا اسمي زيدا للأمانة تو تلقاو كل التفاصيل كل التفاصيل موجودين على السيت نتاعنا www.mosaikefm.net ولا زيد الموقع فيستيفال دو حمامات.com ولا على لي ريزو سوسيو ميرسي انفينيمو سارة باكوش على المعلومات هذه كلها بون لايف هابي اور من الاثنين الجمعة من 9 للنص الليل ملا طرح باش نبداو واضحين ملا ماتش كاس احبار شبرشا بينات مصر واستراليا باش نمشيو لضربات الترجيحيه هكا باش نبداو واضحين دونك طرح للامانه ستريس ما عندكش فكره نصور هنا في الاسكندريه الناس كل توي كان فس طالع هابط دونك ان شاء الله يا ربي حظ موفق لمصر في الكوب جيمونت هذايا بس رايمز مخصوي كونيك راجعين بعد شويه

0: ان دقيقه توما لا موزايك في متاسيو 10 ونص نتاع الليل باش يكون الرانديفو مع الغود لا شانس مع لي كان ما تبعث ميساج على واتساب موزايك في 23513000. الميساج يكون فيه فيديو ولا سيلفي ودي قاطع في جو وين ما كنت تنجم حتى في الدار تعمل جو في ثنيه تسوق مع اصحابك في حنه في تور في ربوخ في سهريه نتاع باك في فيستيفال في اللي هو بارتاجي معنا الفرحه وتنجم تربح برشا كاش.
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed.
0: خدمني باش نحكي عليه وشويه من لي دي جي اللي كبرت معاه باش نبدا واضحينه ودالي بن احمد عمل ان شوا بنين برشا نحكيو عليه. دي جي اللي ابدع في الهاوس ميوزيك وخاصه اللي كان تولد في 1970 في السبعينات في الكارير نتاعو اللي بدات في لي زاني 90 كان تعامل مع عديد خلينا نقولوا لي زاكتور من السين نتاع الموسيقى الكترونيك اي خاصه من الديب هاوس وكان عمل ان جو ناجح برشا.

ماتش مع جيروم سيدنام ولزيدا مع كيري تشاندلر. كيري تشاندلر اللي هو زيدا عظيم جدا باش نبداو واضحين. احنا نحكيو على اليونيفير نتاع نيويورك سيتي في اليونيفير نتاع ميوزيك الكترونيك, وتعامل زيدا حتى مع ماسترز ات ورك. هو تولد في حومة سخونة برشا في نيويورك في البرونكس, وملي كان عمره 15 سنة كان يتغرم يسمع في الفينيل وتغرم بالموسيقى الإلكترونيك. حتى لي قال في الزاني 90 وقاي طيب باش ننطلق, وبدي بالتكنو باش نبدأ واضحين. بدي مع ديمون وايلد اللي مع بعضهم عملوا أنجو متاع تكنو رهيب جدا اسمه مورف, لكن خلينا نقوله الركونيسانس أو الكونسكراسيون أو الكورنمون ريالمون باش يصير كان بعد ابتداء من سنة 2003 وقت اللي عمل التيتر سانت كاسل en collaboration مع جيروم سيدنام. ومن وقتها باش تنطلق ليجوند فيفونت بيتم معنى الكلمة, ومس عديد ليزونيفير من ديب هاوس من التيك هاوس من التكنو من ميلوديك هاوس ان تكنو اكتوالمون. معناتها سي ان ارتيست اللي ميميتش موزيكالمون وعرف معناتها واسترالي ضيع البينالتي الاولى اوبليجي لازمني هذا لازمني خويا استراليا ضيع البينالتي الاولى امام مصر وصلنا للبينالتيات من بعد تعادل 1-1 في البرونغاسيون. دونك مشينا للبنالتيات وان شاء الله يا ربي مصر تعلي لنا ريوسنا, هذه اهم حاجه. ودوكا هنا قاعدين نتابعوا واحده بواحده. اخترنا نسمعوكم ابن ما اقترح علينا الدي جي دينيس فيريرا سيمفونيا ديلا نوت, هذا التيتر اللي نبداو بيه مخصو ايكونيك بيتم معنى الكلمه. مش حاوسوا بيكم في نيويورك سيتي, مش حاوسوا بيكم في عديد ليزونيفير, اما مش نقعدوا في اليونيفير نتاع الهاوس ميوزك. ودوكا شو مزيان برشا من عند ريبن احمد بعد لحظات موجز الاخبار بعد شويه زاد سبور اكسبريس. وما تنسوش 23 513 000 تبعث ميساج على واتساب موزيك اف ام نجم يربحك 300 دينار دي تيكي جازا تبركات, نجم تمشي لوم السفسيري وبنت الحي مع فوزي بن قمره وسمير لوسيف, نجم تربح دعيوت خير, نجم تربح كاش, نجم تربح 300 دينار وبرشا كادوات يسنوا فيكم. راجعين بعد شويه

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس وتعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فهم. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: راديو موزايك فهم تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايك فهم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاه 20 جويلية الجاري. ويهدف هذا الإجراء إلى مرافقة الباعثين الشبان في إنجاز مشاريعهم وتيسير حصولهم على التمويلات اللازمة، خاصة عبر البنك التونسي للتضامن، إلى جانب التمتع بالامتيازات المالية الجارية بالعمل. ويشمل هذا البرنامج عددا من الأنشطة، من بينها خدمات الميكنة الفلاحية لجني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وتربية النحل وتثمين منتجات الخلية، إضافة إلى إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. المعهد العالي للإعلامية بالكاف يعلن عن فتح أفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الوعيدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. وحدد المعهد آخر أجل للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 جويلية الجاري، وذلك عبر موقعه الرسمي. ويأتي هذا التوجه في سياق دعم التخصصات الرقمية وتعزيز فرص الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التعليم العالي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية. الشركة الجاوية للنقل بمدنين تعلن عن انطلاق استغلال الخطوط الصيفية الشاطئية بداية من يوم السبت 11 جويلية، وذلك لتأمين تنقل المواطنين إلى شاطئ بغرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأوضحت الشركة أن الرحلات ستكون مبرمجة كل يومي السبت والأحد وفق التوقيت التالي: الخط البير الأحمر شاطئ بغرارة، الذهاب سيكون على الساعة 4 والإياب على الساعة 9:30 ليلا، خط بني خداش قصر جديد شاطئ بغرارة، الذهاب سيكون على الساعة 5:30 والإياب على الساعة 10 ليلا. في أخبار العالم، شبكة CNN تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب تكثيف شبكة التجسس الإسرائيلية عملياتها الاستخباراتية والتجسسية على المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين خلال الأشهر الأخيرة. وقالت CNN أن الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصاعدت خلال المفاوضات الأمريكية مع إيران، مشيرة إلى أن ترامب اعتقد أن نتنياهو كان حريصا للغاية على تقويض عملية السلامة. الصين تدعو اليوم الجمعة إلى وقف نشر الأكاذيب بخصوص قانونها الجديد الذي يحمل اسم قانون تعزيز الوحدة والتقدم العرقي، وذلك على خلفية تحذيرات أطلقها مشرعون أمريكيون والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من أنه يهدد حرية الأقليات. وقد دخل القانون الجديد يوم أول أمس الأربعاء حيز التنفيذ في الصين، ويهدف وفقا لبكين إلى صياغة هوية وطنية مشتركة بين المجموعات العرقية وتعزيز التماسك في المجتمع الصيني، فيما يعتبر ناشطون أنه يقوض حقوق الأقليات مثل الإيغور والتبت الذين تتهم منظمة حقوقية بكين باضطهادهم. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا السبت 4 جويلية، سحب أحيان كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة وسحب عابرة ببقية الجهات، تتكاثف آخر النهار بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، البحر عامة مضطرب فاشل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل المرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
5: سبور اكسبريس. مرحبا بكم. البداية بالمونديال والمنتخب الوصري كي يواصل كتابة التاريخ في المونديال هذا ويتأهل الدورة الثمانية لأول مرة، وكان لأول مرة تأهل الدورة الثانية المنتخب المصري، واليوم التأهل كان على حساب منتخب أستراليا بعد 120 دقيقة وبعد ركلة ترجيحية وفات بنتيجة 4-2. الماتش 120 دقيقة وفي بتعادل 1-1. كان إمام عاشور فتح نتيجة لمصر دقيقة 13، ومن بعد يعد المنتخب الأسترالي بهدف ضد مرمية من محمد هاني في 55، ومشيت المباراة كما قلت للركلة الترجيحية، وكانت الكلمة للمنتخب المصري اللي عرف كيفاش يستغل الفرصة دي ويتأهل لأول مرة للدور الثمن النهائي، وبش يستنى الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر. نواصل مع المواعيد تاع اليوم، كما قلت حديث تعليل بعد شوية، أقل من ساعة من توا ينطلق ماتش الأرجنتين والرأس الأخضر كما قلت المتأهل باش يواجه مصر، ومساعتين ونص نتاع الصباح مواجهة كولومبيا وغانا المتأهل باش يواجه سويسرا. نرجع لتونس، واليوم الخبر اللي خرج كونه تحليل إيجابي لثمانية ملاعبية من المنتخب الوطني بسبب تلوث غذائي من اللحم اللي تم تناوله خلال الإقامة في مونتيري في المكسيك، والمادة المحظورة هذه تتحط في العلفة نتاع الحيوانات اللي جا منها اللحم هذا، واللي صار بالنسبة لملاعبية المنتخب الوطني التونسي ثابت والأكيد اللي ما فما حتى عقوبة ستوجه للاعبي المنتخب الوطني بحكم اللي سبب النتائج الإيجابية ولا التحاليل إيجابية هي تلوث غذائي، والفيفا ملمة بالموضوع ولا خطر على لاعبي المنتخب الوطني، كل ما صار كونه الشيء خارج عن نطاق لاعبي المنتخب الوطني وما فماش اعتماد

0: داود، مهدي صافي، مهدي الغربي، وخالد السربيجي، هذم بقية أعضاء الهيئة المديرة الجديدة للسي اس اس. نواصل مع نادي سفيقسي اللي اتفق رسميا مع المدرب الصربي ميلوتان سيرودوفيتش المعروف باسم ميتشو. المدرب هذا اللي عنده سي في كبير، درب عديد المنتخبات في منتخبات كما زامبيا، رواندا، أوغندا، ليبيا. كيف كيف ميتشو درب عديد الفرق في افريقيا، نلقاو ستيف المريخ، الزمالك، الهلال، اورلاندو بيريتس، وباش يكون هو المدرب الجديد للسي اس اس. في كرة اليد الترجي انتدب الحارس مطيع الإمام قادم النادي الإفريقي بعقد لمدة 4 مواسم. والنادي الإفريقي في كرة اليد انتدب المدرب الألماني دراجان ماركوفيتش لمدة 1 موسم. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع اسماعيل في هابي أور.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو، طور عالمك.
4: هابي اور الاثنين الجمعه من 9:30 الليل، اسمعي بن عيسى، موزاي كفام.

10 و 17 دقيقة من أروع وأبن مغنيت وردة بتونس بيك تمالا موزيك فيم هذي أبي أور وقايت هذا وقايت سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل سهلا برشا أشاك فوا يزمنا نفهمو لوريجين متاع كل غنية دايور رابيدمون خنفسرش معناتها سامبلينغ أو البروسيدي هذايا في الاندستري موزيكال سامبلينغ معناتها إيشانتيوناج دونك أون فا بريلفي أن إكستري سونور متاع فوا ولا ريف ولا جيتار فوا ريف بلوتو متاع جيتار ولا ريتم وفي انغيستخومون موجود ونهزوه في كومبوزيسيون جديدة هذا لوبجيكتيف متاع سامبلينغ الغنية هذي غنية إيكونيك اللي تسمعوا فيها من عبد الشافي لازنافور باسكو تو كخوا خرجت عام 1966 شكون كيسا حمور راب وموري بور باي هاي شكون يعطيني الغنية هذي البارتي اللي منها وين تحطت فيها غنية هاي نعطيكم انديس 2001 هاي

الدكتوري ومعهم امينيم وزيدو ومكزيبين. التيتر كان خرج في عام 1999، الالبوم اسمه 2001 ودكتور دري كان وراء الالبوم الليجندير هذي، باش نبداو واضحين. والتيتر اسمه What's the Difference. هاي نمشيو لونيفر واحد اخر.

بريدي بالعكس باش نعطيكم المورسو اللي خليه سامبل من عند مورسو واحد اخر. هاي ترى ذكي واي من عند شكون هاي سهل لو ديجا تغني فيه سهل على الاخر. ايبا السامبلينغ يجينا من الغنيه هذه.

0: money, more problems. كان اخذي السامبلينج من عند ديانيروس ام كامن اوت ام وصولي كنا اكتشفني في 1980. هاي نمشيو لونيفير اخر. هاي
1: ظهر عاد ما حكتنيش عملت هالموضوع
0: بيسالش. هاي

0: لعشرة 25 دقيقة ولا موزيك فيم هيديا بياور نمشو نعملو تنجيزة في تبرقة جاز تبخكا. هذا الفيستيفال اللي قاعد يعيش حاليا بروجرام مزين برشا من 2 الى 9 جويليا, فما يسمي مهمه برشا باش نبداو واضحين. من الفريدو رودريغيز من كوبا كان في عرض الافتتاح نهار الجمعه 3 جويليا, ليز ماكام باش تكون موجوده غدوه, بوالور بيتمان الكلمه ديمانش زيد 5 جويليا بروجي وصول مع ياسين بولعريس وسوفيان سعيدي. فما يسمي اخرى مهمه برشا طارق يمني من لبنان, ديدي بويدج ووتر وي اكزيست من USA, زيرا من كوبا من جديد فما راول باز وفما فيرونيكا سويفت من الولايات المتحدة الأمريكية, وزيدا أكوا نارو اللي خليني نقول اسم كبير برشا أكوا نارو اللي باش تكون موجودة في تبرقة وفي جازة تبركة. هو زيدا موجود في جازة تبركة صديقنا واثق. مرحبا واثق.
1: أهلا وسهلا إسماعيل, مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين أو مشاهدين مزعيك
0: في اللايف. موجود انت ونشوف السين محلية للأمانة واللومير مزينة برشا والعرض نصور فما حضور به حسب ما نشوف.
1: تقريبا الأماكن المسموح بها في المسرح, مسرح البحر في تبرقة كلها معبية إسماعيل, مش المسرح الكل يعني مش سقف استيعاب الكل حاطوه على زينة المهرجان, لكن البارتي المسموح بها كلها معبية, الحضور فيه زادة تمثيل يد بالمسرحية حاضرة في الحفلة الليلة, وزير الشؤون الثقافية زادة من شوي وصلت لحضور هالافتتاح, لأنه يعني إسماعيل عودة مهرجان جازة تبركة هو يتسمى حدث بعد 6 سنين من الغياب. اليوم الناس كلها فرحانة عودة المهرجان. كنا العشية تبعنا معناتها سويت جاز في الشارع, توا جينا المسرح شوف الناس تستنى تكمل مع بعضها الكونسير في الشارع 6 سنين معلي زكوي خطوة خطوة لنوصلوا لهنا للمسرح مسرح البحر حقيقة سباس مزيان برشا. شوفوا زادة في فما شوية ضوء كيف نعمل شوية زوم, فما ضوء أحمر هذاك اللي الفوق وين السين هذاك الحصن متاع تبرقة, هذا فما ضوء ماني بيك الحقيقة كله بالضوء. البلاد كلها قاعدة عايشة على وقع الجاز وقع الموسيقى.
0: والحاجة اللي عجبتني
1: انا نحاول نسمعكم شوية من الأجواء
0: قاعدين نسمعوا. اما فما ان بوان اخر مهم واثق مدامك موجود على في الفيستيفال, البروغرام مقسوم فما ستريت جاز وفما تياتر دو لامير اللي انت موجود فيه.
1: وي ستريت جاز هو كل عشية 7:30 العشية نلقاو عروض وحفلات للناس في الشارع جراتويتمون, وانت تو كنت تسمي في الاسماء معناتها اللي موجوده في البرمجه هذه. بعدين العشرة متاع الليل يجيو للمسرح مسرح البحر لهنا نحضروا العروض اخرى. العروض هذه مدفوعه اكيد, لكن الرغم اللي هي معناتها بالفلوس نشوفوا المسرح معبي معناتها فما ناس خفيفه اسماعيل كمان نعرفها يعني تجي سبيسيالمون باش تحضر فيستيفال جازة تبركة. فما ديجان فما الاستبار صغار لتوريس زادة اللي تعديوا من تبركة ويعديوا الباكون سوني بارشة حاضرين هنا في المسرح حقيقة أجواء مميزة برشة برشة برشة. اليوم وزارة الشؤون الثقافية ساهمت في إعادة المهرجان هذا, لكن كما حكينا الهدف إنه المهرجان يستمر بتنظيم من عند أهالي الجهة من عند تبركة مندوبية جوية للثقافة بجندوبة تدخل فيها زادة مندوبية السياحة وغيره, لأنه الجاز والموسيقى والفستيفال هذوما دورهم مش فقط فني ثقافي أكثر يمشي التوريس, لأنه التوريس اليوم يجي ماذا بيه يعمل سهرية كاميرات يسمع موسيقى عالمية تفضل موسيقى الجاز اللي مهرجان تبرقة عنده تقاليده من عام 1973 اسماعيل
0: مهرجان وي سيفري. سلام عليك برشا واثق, ميرسي انفينيمون, شكرا ليك. كنا في تبرقة مع صديقنا واثق, نعود نعطيكم البروغرام في التياتر دو لامير لوفرتور مع الفريدو رودريغيز من كوبا, ليز ماكامب باش تكون موجودة غدوة. داير كنا ربحنا دي تيكي راهو من البارح الفيستيفال جازة تبرقة, وزاد زادة فان بوسيبيليتي تنجم تربح انت زادة دي تيكي. اليوم احنا الجمعة نعطيكم مار جاي ربحكم نهار 5 جويي بروجي اصول ياسين بولاريس وسوفيان زيدي وزادة فما 300 دينار وفما زادة بنت الحي وبنت الحي وام السفسيري مع فوزي بن قمرة وزادة سمير لوسيف وبرشا كادوات اخرين. يسنوا فيكم في الغد لاشانس من بعد لحظة تبعثوا لنا مساج على واتساب موزايك اف ام 23513000 وتكون موجود لهنا والدور العاشرة ونشوف الرو شنو باش تعطيكم.
2: مون لايف هابي اور من الاثنين الجمعة من 9 للنص الليل. Nobody pray for me. It been a day for me.

0: على فكرة المرسوة دي فيه بارتي سولون تاع ساكسفون رهيبة جدا باش نبداو الحين مرسول من عند M83 مرسول يرجع بينا لسنة 2011 مرسول نومي تو سامبلومون ميدنايت سيري ناخذ حتى للعشرة وسبعة تو على موزايك فيم
1: Route de la chance.
0: هي اسمها قود لا شانس واضحه سامبل ما فيش برشا تعقيدات فما عجله باش يدورها واحد منكم بعد ما بعث لنا ميساج على الواتساب نتاعنا موزايك اف ام 23513 في سوفيا بعث ميساج فيه تصويره ولا فيديو وشنو قاعد يعمل شنو الجو اللي قاعد يعيش فيه وين موجود في البحر في الكورنيش في قهوه في لمام في قاعده في سهريه في حنه في ربوخ في طهور في باك في عيد ميلاد في اللي هو في بواتا في فيستيفال كل اللي هو تبعثونا تصويرة تصير السيليكسيون والقرعة تختار واحد منكم اللي بيش يكون موجود وينجم يربح برشا كادويت. القرعة اليوم اختارت حسين 28 سنة من سوسة. مرحبا حسين.
2: أهلا بيك سيدي.
0: سهولك بابا.
2: مرسي بوكو عايش خويا.
0: سهلا بيس أمور طيبة.
2: الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله. شحول سوسة
2: ترونكيت
0: سلموا علينا برشا سوسة حبها ياسر سوسة للأمانة سلموا لمسامعينا الكل في سوسة. حسين بعثنا تصويرة تصويرة شنو فيها؟
2: ايه والله وني ديما نمشي للمسير نعمل قهوة مع أصحابي ونروح نرجع الهرق لسوسة ديما نحط موزايك فيهم ديما نترى فيكم
0: 20 مينوت معناتها نصور 20-30 مينوت هكاك ديستانس 20-30 مينوت سوسة مستير سلموا زيادة لمسامعينا في المستير. دونك القرعة اختارتك انت شنو باش تربح يا صديقنا حسين الكنيوتا شنو فيها؟ فيها 300 دينار فيها حظ موفق فيها ديديكاس فيها تختار غنية وفيها دي تيكي سواء الفستيفال سواء السهرية. فما اليوم تيكي باش نمشي للجازة تابخكا نهار 5 جويلي نهار لحد هاوك عندك الوقت الكافي بروجي أصول ياسين بولاريس وسوفيان سعيدي وإلا عندك زيدا نهار لحد سهرية أم السفسيري وبنت الحي فوزي بن قمر وسمير لوسيف نهار لحد في المسرح الأثري بكارتاج ولا 300 دينار ولا برش حاجة أخرين. القرعة شنو باش تعطيك انت؟ نحسبوا مع بعضنا 3 2 1 كل دور العجلة نشوفوا شنو باش تعطينا انت لقاي برا
2: يلا
0: وقاعدة الدور العجلة اللي فيها
2: نورمال مومزا نورمال مومزا
0: نورمال مومزا خنشوف واي اسكو حد موافق اسكو دعيو تخير شو اعطاتنا اعطاتنا سهرية ربحت سهرية مغروب بالمزود ولا ايه؟
2: مرتي تموت علي
0: تعرف المشكلة فيش أو بيسير كنت نجم تربح الجزء تبركة مثلا وتقول لي مرتي مغرومة بالمزود ايش باش نعمل
2: لي مغرومه بكل شيء
0: ايش مثال جديد هاي خويا تسليش عني بي. مبروك عليك سهريه ام السفسيري وبنت الحي الفوزي بن قمره وسمير لوسيف نهار لحد 5 جويليا في المسرح الاثري بكارتاج لي تيكي نتاعك جيت هزم غدويكا ولا نهار السبت باش نجم تمشي نهار لحد. مبروك عليك انت والمدام تمشيو مع بعضكم. على شكون تحب تعمل على شكون تحب تسلم ولا تعمل ديديكا صديقي؟
2: نسلم على مرتي قول لها نحبك برشا ونسلم على الوالده نتاعي قول لها ان شاء الله ربي يفضلك لينا وكهو.
0: بلي جبت لي فكرة ما نعرفش كان لي دارة تسمع ولا ليه بون باش يغشهم الاقتراح نتاعي خاطر باش يقولوا لي باش تكلفنا فلوس عملونا بوكي نوار ربحوا بوكي نوار شو محلاه هاك والله سامباتيك عملونا بوكي نوار كليماتيزور
2: يعني غلا مرتي بالدنيا والله بالدنيا
0: خويا ربي يفضل هيك
2: الدنيا مرتي
0: شو انا وليت نقول اللي عنده حب في حياته ويحب الانسان هذيك بجوارحه خويا هذيك اغلى كنز
2: خويا يعني راني قلت لك نحب نسلم على امي هي في الحقيقه جدتي خاطر امي وبابا متوفين الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: امي عوضتي يا ربي مرتي عوضتي البو والام والخو والاخت كل شيء
0: خويا تو شانسو والله العظيم والله تو شانسو والله يرحمهم وان شاء الله ربي يكونوا فخورين بيك وفرحانين بيك. سلم على المدام قول لها نحب قول لها فازه
2: يا تعرف اللي يحبها ما يحب العود وقول لها راني نحبك فموت علي
0: هكا أخوي جاونا به سليكي طيب سلموا عليك برشا سلمين على المدام برشا. صديقنا حسين اربح تيكي سهرية أم السفسيري وبنت الحي دو تيكي هما بلوتول سهرية أم السفسيري وبنت الحي الفوزي بن قمرة وسميد لوسيف أنا الفوزي نحبه برشا صديقي ونحبه على الأخر فوزي بن قمرة نار لحد 5 جويلية في المسرح الأثري بكارتاج. حسين اربح دونك 300 دينار بشي بيته واليوم نلعبوا نهار الاثنين على 400 دينار نار وتو نشوفوا الكانيوتا شنو فيها دي تيكي اخرين ان شاء الله ربي حظ موفق للجميع.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 ل 9 للنص الليل
0: بديت نشيخ عليه الجو هذا، بديت نعمل عليه جو على الاخر يومين موجود لهنا مع العشر نص نتاع الليل. يسوفي تبعثوا ميساج واتساب موزايك اف ام 23513. شمعنا اليوم نرجع ان شاء الله نهار الاثنين. كي سي اند ذا سانشاين باند مغصوب بنين برشا. ذات ذا واي اي لايك ات. راجعين.

انت كلاب مقسوم الغادي من ايكونيك هنا خلتو حتى ل 11 غير درجين نتوما على موزايك اف ام شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيونس تو سويت دي جي نيوز دي جي نيوز نعملو طلع لاخر مخرج من لونيفيغ نتاع الموسيقى الالكترونيك اون ديمار دومبلي بريتم طلع برشا 128 بي بي ام نحكيو ميلوديك هاوس ان تكنو هموخسو كنا ديكوفير نهار 26 جوان 2026 في لابيل كابتيف سول نحكيو على جود بويز اللي هما زوز المان اللي يعملو في موسيقى بنينه برشا التيتر انتيتولي ذا بريزنت

فما دينوتي ذكروني في غنية أخرى من عاد لا لا لا لا لا لا من عاش كان عرفته ولا ليه قاعد اللوج ذكرتني في غنية أخرى بيه نكملوا في نفس الرجيس نحكيو ميلودك هاوس عن تكنو مزينا في نفس الجو نمشوا لبيل واحد آخر 17 ميوزك نرجع بيكم لأفريل 2026 نجو واحد آخر من هولندا ومن ألمانيا من الزوز قاعدين يعملوا في موزيكا بنينة زيدة اسمهم هوت لاب هذا المخصوم تحم وي كول

تاعك باش نبداو واضحين. هاي كملوا في نفس الجور، مازلنا نحكيو ميلادك هاوس انت كنو لابل واحد اخر روز افينيو. كنا اكتشفنا الريميكس اللي قاموا به ادرياتيك الرفوس دو سول. رفوس دو سول اللي هما ثلاثه من الناس ساهموا من استراليا، سي ان بروجي كبير برشا، عندهم مخصو اسمه انر بلوم اللي ضرب برشا، هذا مخصو بني نومي ان ذا مومنت، وهذا الريميكس اللي عملوه ادرياتيك.

حتى هذا بنين برشا باش نظلمهم الكل كيقولوا باش نقول كودكو. اسمع مروي اختي لي تبي فجاه اختي لي جمله واحده فوالا اعطيني اللي من بعده توي خاطر باش ننافس العباد خاطر كنا في ريتم طلع برشا نطيحوا شويه في الريتم هذا مخصوب مين برشا كان خرج في 2006 من عند تيل ويست ودي جي ديليشيز نومي سيم مان لكن ايامات البيلي اكتشفنا ريميكس في جوان 2026 من عند يوليا نيكو اللي جينا من المانيا هزوه لونيفير واحد اخر لابيل اسمه اكسبت ومشينا ديمونسيون واحده اخرى اما الاوريجينال وروح المرسو اوريجينال مازالت حيه

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الطريق والسيارة في اتجاه تونس سوسة على مستوى عين الرحمة التابع لمحلية بوفيشة. تسجل مساء يوم الجمعة حادث مرور تمثل في تصادم بين 3 شاحنات ثقيلة و4 سيارات. أكدت مصادر محلية لموزايكا أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص إصابات متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تسبب الحادث في تعطل حركة المرور. اختتمت مساء اليوم الجمعة بتونس العاصمة فعاليات المعرض التجاري الإقليمي النسائي الإفريقي المنعقد على هامش الدورة 7 من المؤتمر السنوي للاتحاد الإقليمي لنساء الأعمال بالكوميسا، وذلك بحضور ممثلين عن 21 دولة إفريقية وتكريم نخبة من رائدات الأعمال وشركات الناشئة لسنة 2026. وفي تصريح لموزايكا أكدت كوثر غديرة عضو الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال وعضوة الفريق التنظيمي للمؤتمر أن المشاركين صدقوا أمس على إعلان تونس الذي يتضمن جملة من القرارات والتوصيات التي سيتم رفعها إلى الحكومات وصناع القرار في 21 دولة عضو في الكوميسا بهدف تعزيز مشاركة المرأة والشباب في التنمية الاقتصادية مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر.
2: إعلان تونس الذي يتضمن مجموعة قرارات وتوصيات سوف يتم رفعها إلى الحكومات وأصحاب القرار لل 21 دولة التابعة للكوميسا، والتي من شأنها هي أنها تشارك أكثر المرأة والشباب، وخاصة تعطي أهمية كبيرة للتكنولوجيات الحديثة للذكاء الاصطناعي. أهم التوصيات أولا أن الذكاء الاصطناعي يكون عنده دور فعال في نقولوا احنا التمكين الاقتصادي للمرأة، أهمية المنصات الإلكترونية وأهمية الذكاء الاصطناعي اللي خليها هي تعمل على التكنولوجيا هذيك. فما زاد من أهم التوصيات التمكين الاقتصادي يعني والتمويلات، هذيك المرأة هي ماهيش كان صاحبة أعمال، هي زادة ربة بيت. الحلول لمشاكل أكبر من أنها مشكلة صغيرة، بالعكس.
3: من بين المتوجين اللي فما تونس، معناها فما تونس في الجوائز، كنا
2: حكينا فما جائزة أفضل شركة ناشئة من دول الكوميسا، جائزة أفضل رائدة أعمال، وجائزة زادة أفضل رائد أعمال شاب، يعني هوني دور الشباب في إطلاق شركات الناشئة. وخلينا نقولوها يعني الكوميسا راوي مثل 650 مليون مستعمل أو منتج، ولا كيفاش تحبوا أنتم تسميه، مستهلك، معناتها هوني الاستهلاك مش كان منتوجاتي لكن زادة استهلاك خدماتي.
1: ممثلو وزارة الفلاحة يقدمون خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني جهة الأقاليم المخطط الاستراتيجي لإعادة تكوين القطيع الوطني للقار والأغنام للفترة 2026-2030، والذي يهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تكوين قطيع الأبقار والمشتريات الصغرى ورقمنة منظومة المتابعة وتطوير الموارد العلفية مع اعتماد تمويل مشترك بين ميزانية الدولة وصندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعدد من الموارد الخارجية. ومن جهتهم بين ممثلو وزارة التجارة أن قطاع اللحوم الحمراء يشهد منذ سنوات نقصا هيكليا في الإنتاج نتيجة تراجع القطيع بسبب تنامي ظاهرة التهريب والذبح العشوائي للإناث وعزوف عدد من المربين عن مواصلة النشاط بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج، وهو ما انعكس على تراجع العروض وتواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خاصة لحوم الظأن. وأوضحوا أن تدخل الدولة يندرج في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان انتظام التزويد، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المهنية من خلال توفير اللحوم من الإنتاج الوطني رغم محدوديته، إلى جانب اللجوء إلى توريد كميات من لحوم الأبقار والظأن المبردة للاستهلاك المحلي وكميات من اللحوم المجمدة لتغطية حاجيات القطاع السياحي والحد من الضغط على السوق الداخلية. في أخبار العالم، هيئة الصحة العامة في فرنسا تعلن اليوم الجمعة ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% في البلاد خلال الأسبوع من 22 إلى 28 من جوان المنقضي، وبشكل خاص في باريس حيث بلغت الزيادة 62%، وذلك في ذروة موجة الحر الاستثنائية التي ضربت البلاد لمدة 10 أيام. وأشارت الهيئة إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى من التقديرات التي تعتمد على شهادات الوفاة الإلكترونية التي لا تمثل سوى نصف الوفيات. مسؤولون أوكرانيون يعلنون في الساعات الأولى من صباح الجمعة مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجمات روسية جديدة استهدفت مناطق متفرقة من البلاد، بينها منطقة سومي الحدودية ومدينة كريفيري وسط البلاد. وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من إعلان كييف حدادا وطنيا الجمعة على ضحايا الغارات الروسية التي أوقعت ما لا يقل عن 30 قتيلا في العاصمة الخميسة في أكثر الهجمات الدموية على كييف هذا العام. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مولاد الدريجي.
0: الأولى في تونس هابي أور، الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، إسماعيل بن عيسى، موزيك FM.

ملا جو تونسي ملا سليم انتم على موزايك فيم هذي ابي اور ال 25 دقيقة في كل مرة نحوس بكم في ايبوك في جينيراسيون اليوم باش نرجع بكم ل 1999 جينيراسيون 1999 كان حافلة 1 جان في 1999 اليورو تم اعتماده كعملة رسمية إلكترونية في عدة دول الأوروبية قبل ما يدخل للتداول بالأوراق والقطاع في 2002 حرب كوسوفو انتهيت بعد تدخل حلف الناتو وكانت من أبرز الأحداث السياسية في العام زيادة ما ننسيو السينما كانت حافلة برشا ماتريكس خرج ستار وورز توي ستوري 2 والليستة مازلت طويلة أو ميوزيك زيادة كانت حافلة من شير من بريتني سبيرز من بلو وغيره اما قبل اون ديمار افيك ان مورسو من عند جينيفر لوبيز اف يو هاد ماي لوف باش نرجع بيكم لك للمورسو اللي تسمعوا في سنه 1999.

ميرسي انفينيمون اللي تابعتونا، شكرا لكم اللي كنتوا في الاستماع. هابي اور، ما تنساوش الرونديفو باش يتجدد معاكم ان شاء الله نهار الاثنين من 9 حتى نصف الليل. دايوغ هذا الرونديفو اللي باش نقابلوا فيه معاكم على امتداد شهر جويلي الكل، بعديك يجي مالك العوني في اوت ان شاء الله في شهر اوت الكل. نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم، موجز الاخبار بعد شويه مع مراد دريدي. ما بقى لي كما نقول لكم بون ويكاند، الاندي، باي باي.

0: إكسكلوسيفكم فن في كورنيش على موزايك فن. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 لـ9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
1: راديو موزايك فن تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي الجمعة بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد مكرم جلاسي مستشار سابق بديوان وزيرة العدل، وتعديل نصه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 أعوام سجنا، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في شهر مارس 2026 بثبوت إدانة المتهم مكرم جلاسي فيما نسب إليه إثر شكاية رفعتها ضده الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وسجنه من أجل ذلك مدة 5 سنوات. ويشار أنه تم إنهاء مهام القاضي مكرم جلاسي بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من يوم الأربعاء 10 من جولاي 2024 وفق ما نشر آنذاك في الرأي الرسمي للبلاد التونسية. الحماية المدنية تدعو إلى تجنب السباحة بسبب اضطراب البحر وارتفاع الأمواج خلال فترات هبوب الرياح القوية، مشددة على أن السباحة في هذه الظروف تمثل خطرا على السلامة. ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تزيد اضطرابات جوية ورياح قوية تسببت في ارتفاع الأمواج وظهور تيارات بحرية خطيرة، وسط دعوات متواصلة إلى توخي الحذر حفاظا على الأرواح وتجنب حوادث الغرق، خاصة خلال فترة الذروة الصيفية، والاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 في حال مشاهدة شخص في وضعية خطر أو حدوث أي طرأة. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تصل بتاريخ 3 من جويلي 2026 إلى 24,539.6 مليون دينار، أي ما يعادل 97 يوم توريد، مسجلة تراجعا بالمقارنة مع نفس التاريخ من سنة 2025 بما يعادل 3 أيام توريد وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي. كما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي ب 2.05% ليقدر سعر صرف الورق الخضراء ب 2.95 دينار في الثاني من جويلية الجاري مقارنة ب 2.89 دينار قبل سنة، فيما بلغ سعر صرف اليورو ب 3.37 دينار بتاريخ 2 من جويلية 2026 مقابل 3.36 قبل سنة. وسجلت مداخيل السياحة شبه استقرار لتبلغ 3,352.4 مليون دينار في 30 من جوان 2026، بينما نهزت تحويلات التونسيين بالخارج 4,405.2 مليون دينار. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوصي بإصدار مجلتي الصرف والاستثمار ونصوص قانونية أخرى تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من ضمن 16 إصلاح هيكلي تم إقرارها فضلا عن إحداث وحدة قيادة تابعة لرئاسة الحكومة يوضع لها جدول زمني ملزم بشأن مراحل التنفيذ. في أخبار العالم، عدد القتلى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا يرتفع إلى 2645 شخصا، وتجاوز عدد الجرحى 12,000 وفقا لأرقام رسمية جديدة نشرت الجمعة. وما زال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين بعد زلزالين اللذين تخطت شدتهما 7 درجات في 24 جوان الماضي، وأسفرا عن انهيار عشرات المجمعات السكنية معظمها في منطقة لاغويرا الساحلية شمال العاصمة كاراكاس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران وافقت على كل ما نحتاجه تقريبا، فيما حذر طهران الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم قبل تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، وسط استمرار الاستعدادات للجنازة وترقب استئناف المحادثات غير المباشرة مع واشنطن. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.